me fare, me fare.

0: غدا على قناة ميكا.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاملة عم تنتشر وتكبر أكثر أكثر.
0: الجهة الثانية لكل جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة

صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم صباحا مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الثلاثاء الموافق الثاني من حزيران يونيو العام 2026 المصادف السادس عشر من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجاته في متالية، الموجة 92 فارز 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب السبع وإيلات وغزة، على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما يتيسر له من سورة النساء.

0: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ شيخ مشاري العفاسي ما تيسر له من سورة النساء. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفي قراءة برامجنا في هذا اليوم. ندعوكم لمتابعة هذه الفقرة حتى أخبار السادسة مع صوت السيدة فيروز، من بعدها نشر إخبارية أولى كالعادة عند عقرب السادسة، ومن ثم تكونون مع جولة صباحية مع عناوين الصحف العبرية ضمن صحافة نت. كونوا معنا، صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين أخبار: السادسة، سقوط ضابط من جيش الدفاع في جنوب لبنان إثر انفجار مسيرة مفخخة، المصادقة على حل الكنيست، استطلاع يظهر أن 73% من الناخبين العرب يؤيدون إعادة تشكيل القائمة المشتركة، حادث سير يودي بحياة شخصين، جرح 3 من أفراد الشرطة خلال مظاهرات الحرديم، وأجواء حارة نسبياً.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أسعد الله صباحكم. سمح البارحة بنشر نبأ سقوط ضابط من جيش الدفاع برتبة كابتن في جنوب لبنان إثر تفجير مسيرة مفخخة، ويشير مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة إلى أن الشهيد هو الدكتور أوري يوسف سيلفستر، وعمره 30 عاما، وكان الطبيب المسؤول في كتيبة شكاد لواء جفعان. كما أصيب 7 عساكر بجروح، حالة 3 منهم بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة. استمر حزب الله الليلة الماضية في إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات الانقضاضية الصغيرة على شمال إسرائيل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن وقف لإطلاق النار بين الجانبين، وأطلقت نحو 20 قذيفة باتجاه سهل الحولة دون إصابات، كما انفجرت مسيرة في الجليل الغربي ولم تسجل خسائر بشرية. جرت أمس مكالمة بين ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو اتسمت بنبرة حادة، وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN إن ترامب استشاط غضبا بسبب الهجوم الإسرائيلي الذي كان مقررا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ونعت ترامب نتنياهو بمجنون وناكر للجميل. يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة مكان أن 73% من الناخبين العرب يؤيدون إعادة تشكيل القائمة المشتركة، فيما لوح 56% منهم باحتمال مقاطعة الانتخابات في حال خوض الأحزاب المعركة الانتخابية بشكل منفصل. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب أن 34 من المستطلعة آراؤهم يدعمون يوسف جبرين لتولي رئاسة القائمة، بينما يؤيد 27% منهم منصور عباس و 23% أحمد الطيبي، وأعد الاستطلاع معهد AR Panel. صادقت الكنيست بالقراءة الأولى بعد انتصاف الليلة الفائت على مشروع قانون ينص على حل نفسها بأغلبية 104 نواب دون معارض. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب أن لجنة الكنيست ستحدد موعدا ما بين 8 سبتمبر والعشرين من أكتوبر لإجراء الانتخابات العامة. على صعيد آخر، أقرت الكنيست بالقراءة الأولى أيضا مشروع قانون تجزئة منصب المستشار القانوني للحكومة. لقي شخصان 20 حتفهما في السهل الداخلي الجنوبي إثر حادث سير قرب كوخاف ميخائيل، وأصيب 5 آخرون بينهم 2 جروحهما خطيرة. أصيب 3 من أفراد الشرطة بجروح طفيفة خلال مواجهات مع حريديم في أماكن متفرقة من البلاد على خلفية اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية، وألقي القبض على 6 مشبوهين بالإخلال بالنظام العام.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلها الموسمي في غالبية المناطق. في 7 نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ.
3: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدان العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان هذا النهار مع برنامج صحافة نت في عدد جديد الموافق الثاني من حزيران المصادف 16 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. إذن مستمعينا الكرام، نحن في عدد جديد في يوم الثلاثاء مع صحافة نت، عدد كما عودناكم نطالع من خلاله أبرز عناوين الصحف العبرية الورقية. يدعو تحريرها أرتس معريف وإسرائيل لها يوم في عناوين من الصفحات الداخلية، وبطبيعة الحال الواجهات الإخبارية طافحة بعناوين عديدة، سنركز عند يعني تفاصيل أبرز ما تخطه هذه الصحف. معنا كوبي مور من وراء زجاج المراقبة في الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والتقديم كرم أبو مخ، أدعوكم لتكونوا معنا على مدى ساعة تقريبا مع هذه العناوين البارزة المفخمة المظللة في صفحات الصحف العبرية. كونوا معنا، صباح الخير.

إذن مستمعينا الكرام، كنا نرى في هذا النهار في هذه الصحف بطبيعة الحال ينشغلون بما كان يوم أمس من مظاهر احتجاجية حريدية واسعة ضد التجنيد، شل حركة السير، القطارات في عدة مناطق بإسرائيل، مواجهات مع الشرطة، اعتداءات طالت منشآت شرطية وجنديا حتى في إحدى التفاصيل هنا، ذلك كما قلنا في ظل تصاعد الأزمة حول تجنيد طلاب المعاهد الدينية. إذا ما طلعنا صحيفة معاريف فتخط هذا الموضوع على الأولى منها وتوسعه في صفحات الثامنة والتاسعة، صحيفة يديعوت أحرونوت كذلك الأمر توسع ذلك في الصفحة الأولى من خلال شطر موسع، و تنتقل إلى توسعة إضافية على العاشرة منها في صحيفة هارتس بطبيعة الحال، وإسرائيل هيهم يتطرقون إلى هذا الموضوع على الحادي عشرة وكذا في الواجهة. إذن هذا مضمون بارز يتوسع في هذه القضية التي فعلا يعني أشغلت الرأي العام يوم أمس وشعر بها المواطنون في حياتهم بطبيعة الحال، علما بأن المظهر الاحتجاجي تمثل في يعني احتجاجات سدت طرق ومحاور رئيسية و تعطلت أيضا حركة القطارات، وهنالك يعني مواجهات مع الشرطة في أماكن عديدة، فيما أعلنت بالتالي الشرطة تنفيذ اعتقالات واستخدام وسائل عديدة لتفريق المتظاهرين في عدد من المواقع. هذه الاحتجاجات بحسب هذه الإيرادات أدت إلى سد مداخل القدس ونيتيفوت وأماكن أخرى إلى جانب مفترق جنوت قرب تل أبيب، وذلك استجابة لدعوات أطلقها الفصيل الأورشليمي الحريدي المتشدد احتجاجا على اعتقال شبان حريديين مطلوبين للخدمة العسكرية. كما قلنا أعلنت الشرطة أن ثلاثة من عناصرها أصيبوا بجروح خلال عمليات إخلاء المتظاهرين في مواقع مختلفة، وحتى شركة قطارات إسرائيل قالت أن المتظاهرين وصلوا إغلاق مسار السكك الحديدية قرب جنوت ما أدى إلى توقف قطارين في المنطقة، وأضافوا أن عددا كبيرا من الركاب علقون داخل القطارين من دون إمكانية لمواصلة الرحلة، فيما يواصل المتظاهرون إغلاق هذه المسارات وفق ما خطوه في هذه الصحف حول المضمون. إذن هذا كان من المظاهر فعلا البارزة من يوم أمس، هذا الموضوع حاضر في كل الصحف العبرية.

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام هذه الجولة الصباحية مع عناوين الصحف العبرية. هنا أيضا ملف بارز في هذه الصحف يتحدث عن القضية اللبنانية، عن الملف اللبناني، الضربة التي يعني كان من المفترض أن تنفذ في بيروت تستهل عناوين هذه الصحف الإسرائيلية هذا الصباح، لكن ليس بسبب العملية نفسها بل بسبب ما تلاها أو تلا الإعلان عنها سياسيا. في صحيفة معاريف يوصف المشهد بأنه حالة من الإرباك والحرج في أورشليم القدس بعدما أعلنت إسرائيل بشكل واضح نيتها تنفيذ ضربة ضد أهداف مرتبطة بحزب الله في بيروت، ثم شهدت الساعات اللاحقة ضغوطا أمريكية وتحركات دبلوماسية أدت إلى وقف هذا التصعيد وتجنيد الهدنة في هذا السياق وتجديد التهدئة بطبيعة الحال. تربط الصحيفة بين هذه التطورات وبين المسار الأوسع للمفاوضات الإقليمية، مشيرنا بشكل واضح إلى أن التطورات العسكرية ترافقت مع توترات سياسية تتعلق بالاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. أما صحيفة إسرائيل هيوم فتتناول أيضا هذه القضية من زاوية داخلية أكثر وتسلط الضوء على الانتقادات التي وجهت إلى بنيامين نتنياهو بعد التراجع عن هذا التصعيد العسكري في اللحظات الأخيرة. وتنقل الصحيفة بوضوح أصواتا من المعارضة والائتلاف وحتى من داخل حزب الليكود نفسه اعتبرت أن التراجع بعد إصدار إنذارات وإجراءات ميدانية خلق حالة من الإرباك والارتباك في الرسائل السياسية والعسكرية. تنقل الصحيفة أيضا أصوات المعارضة بهذا الخصوص وبنفس الروح بطبيعة الحال، يعني التراجع بعد الإعلان عن ضربة له ما له من رسائل في أوساط بالتالي المراقبين وداخليا وخارجيا. في الوقت نفسه تستمر الصحف في التركيز على الخسائر في الجبهة الشمالية حيث أعلن عن سقوط ضابط وجندي خلال العمليات في جنوب لبنان، فيما يتواصل الجدل حول خطر طائرات المسيرة يوسعون ذلك بشكل منفصل. إذن صحيفة إسرائيل هيوم التي توسع هذا الموضوع تركز فعلا هنا على هذا الانتقاد الذي سعى إلى احتواء الأوضاع، لكنه أيضا لربما سيضر بصورة إسرائيل بعيون المراقبين بعد أن أعلنت يعني إسرائيل عن النية تنفيذ الهجمات الجديدة في جنوب لبنان أو حتى في العمق اللبناني. تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر وأجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مكالمة تواصلت لساعة أو يزيد، ومن ثم هنا كما يقتبسونه قال له ستوب، يعني لا تتقدم خطوة أخرى صوب هذا المسار من ضرب العمق اللبناني، ضرب بيروت كما صدرت الإنذارات بخصوص ذلك. بحسب مصادر سياسية نقلت عنها الصحف أيضا فإن الحديث لا يدور عن تسوية طويلة الأمد بل عن إطار تهدئة مؤقت لربما يمتد لأيام محدودة بهدف منع انزلاق المواجهة إلى تصعيد أوسع. لكن رغم الحديث عن وقف إطلاق النار بقيت الضربة التي ستستهدف بيروت حاضرة بقوة في هذا النقاش باعتبارها ستكون واحدة من أكثر المحطات حساسية في الأيام المقبلة لما ستجره من مواجهة وبالتالي يعني إحضار ضرائع أخرى على الطاولة من أجل إيقاف أي مسار دبلوماسي ومواصلة هذه الحرب بشكلها وطبيعتها بل والانتقال إلى حدة أخرى في سياقها خلال
يعني نقاشات داخلية في الكنيست، عقدت جلسة طارئة لمناقشة خطر الطائرات المسيرة بطبيعة الحال. هنا هذا أيضا نبأ حاضر في سياق توسعاتهم حول هذا الموضوع. خلال الجلسة وصف عدد من المشاركين هذا التهديد بأنه تهديد استراتيجي حقيقي، ليس فقط لأنه يوقع إصابات مباشرة في صفوف القوات، بل لأنه قادر أيضا على تعطيل النشاط العسكري واستهداف منشآت وبنى تحتية حساسة. وتشير الصحيفة بشكل واضح إلى أن المؤسسة الأمنية بتت تتعامل مع ملف المسيرات باعتباره أحد أبرز التحديات في الحرب الحالية أمام لبنان، في ظل الصعوبة المستمرة في توفير حماية كاملة ضد هذا النوع من الهجمات والمسيرات بأنواعها المختلفة. هنالك أيضا كما ذكرنا امتدادا لما ذكرناه بشكل مقتضب، هنالك في كل الصحف تطرق إلى خبر مقتل الجنديين في جنوب لبنان، سقوطهما في الجبهة الشمالية في حادثة فعلا تسلط الضوء بشكل بارز على ما ذكرناه الآن بالضبط، على هذا الخطر المتصاعد. الطائرات المسيرة المفخخة في دعوت أحرنوت في إسرائيل اليوم في هارتس يتصدر المشهد اسم الطبيب العسكري أوريوسيف سيلفستر، طبيب كتيبة شاكيد تابعة للواء جفعاتي، إلى جانب أدان سرفاتير، اللذين سقطا خلال العمليات في منطقة البوفور بجنوب لبنان. تشير تقارير أن الحادثة وقعت بعد إطلاق عدة مسيرات مفخخة دفعة واحدة باتجاه قوة عسكرية كانت تعمل في المنطقة، في واحدة من أكثر الحوادث إرباكا للقوات في الميدان، في الوقت الذي كانت فيه يعني الصحف تنشر هذه الصور للتشييع والجنازات. فعلا هنا يذكرون أن الإعلان بتجديد التهدئة في لبنان خلق مفارقة لافتة بين الحديث السياسي والواقع الميداني الذي لا زال يحصد الضحايا، ولربما الواقع الميداني أيضا يفرض يعني متغيرات مختلفة عن تلك التي تطرح على الطاولة التفاوضية بين الطرفين. واقع ميداني يستوجب استهداف مرافق معينة في العمق اللبناني، لكن المسار السياسي مختلف تماما، وهنا المفارقة اللافتة التي يعني ترصد في السياق وتسلط الضوء هنا على ما يمهد لانتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تحركه وتعاطيه مع هذا الملف بهذه الطريقة، وكأنه رضخ للضغوط الأمريكية بصرف النظر عن الاعتبارات العسكرية الإسرائيلية الداخلية وحتى الظروف الميدانية التي يتعاطى معها الجنود بشكل يومي. لكن كما قلنا جلسات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يعني تنصب في الأيام الأخيرة على هذا التهديد، تهديد المسيرات، حتى أن يعني شركات أمنية وتكنولوجية كما يقولون هنا في صحيفة معاريف خاصة في البحث عن حلول عاجلة لهذه الظاهرة، بعدما أثبتت المسيرات قدرتها فعلا على تجاوز كثير من وسائل الحماية التقليدية وغير التقليدية، هذه التي نشرت صور لها، بالتالي التي يحاول الجنود من خلالها وسائل حماية بسيطة من خلالها لربما هنا يعني حماية أنفسهم من هذه المسيرات بوسائطها المختلفة التي تستخدمها في هذه المرحلة.

0: إذن مستمعينا الكرام نعود إلى مواصلة هذه الجولة مع الصحف العبرية، لكن هذه الشارة تنقلنا إلى حي الزميلة غالية ناطور قدور في استوديوهاتنا من حيفا، حيث تطلعنا من هناك على أبرز مضامين جولة الصباح الإخبارية التي تنطلق عند السابعة. صباح الخير غالية، تفضلي.
1: صباح الخير لك كرم ولجميع المستمعين والمستمعات. في جولة الصباح الإخبارية سنكون مع استمرار التحقيقات في مقتل 3 مواطنين، 2 جراء انفجار السيارة واحتراقها بالكامل من قرب بئر السبع، وآخر في عملية طعن في أشكلون. ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي حول وقف إطلاق النار في لبنان، استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المفخخة صوب المنطقة الشمالية والإعلان عن سقوط ضابط في جنوب لبنان. سنتوقف في كرم عند المحادثة بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب، التي وفق تقارير أمريكية كانت محادثة صاخبة وغير مريحة لنتنياهو. وفي المسار السياسي أيضا سنكون مع كل المشاورات والتطورات. في الملف الإيراني سنكون مع الطريق المسدود الذي آلت إليه المفاوضات بين إيران وواشنطن، والتي كانت أيضا السبب في الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وترامب. كيف تؤثر الحرب المستمرة والمتصاعدة في الجبهة الشمالية على السكان هناك، وكيف ستؤثر على موسم الكرز الذي بدأ في المنطقة؟ سنكون مع السكان ومع المزارعين. وفي الشؤون الحزبية سنتوقف عند استمرار الجهود لإعادة تشكيل المشتركة وكل التطورات في الكنيست، حيث صادقت الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على حل نفسها، وتساؤلات حول موعد الانتخابات متى سيكون. في شؤون الصحة سنتوقف مع التقرير حول التدخين الذي سيعرض على الكنيست اليوم وتداعياته. إذن ندعوك كرم وندعو كل المستمعين والمستمعات ليكونوا معنا بعد أخبار السابعة في جولة الصباح الإخبارية.
0: أهلا غالية، شكرا جزيلا لك، وندعو المستمعين في إذن الله متابعتكم من خلال هذه الجولة الصباحية بين السابعة والثامنة. نحن نواصل هذا

المشوار الصباحي مع عناوين الصحف العبرية. نبأ آخر مباشرة نواصل وإياها من صحيفة معاريف التي تتوسع في صفحات الداخلية هنا في رسم صورة لمشهد يجمع بين تصعيد العسكري والمفاوضات المتعثرة في الوقت عينه، هذا بخصوص الملف الإيراني. إذن من جهة نرى في هذه الواجهة تأكيدا واضحا بحسب ما تنقله الصحيفة أنها لا ترى إمكانية لتجديد تفاهمات أو توسيع التهدئة ما دامت العمليات العسكرية مستمرة في غزة أو على الجبهة اللبنانية. هذا تأكيد طهراني صرف هنا بأنهم لن يجددوا التفاهمات أو يوسعوا التهدئة ما دامت الحرب متواصلة في الجبهة الشمالية مع لبنان أو حتى القصف متواصل في قطاع غزة. من جهة أخرى تتواصل المواجهة غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، هنا في تركيزهم على ذلك فقد أعلنت القيادة المركزية سنتكوم أن القوات الأمريكية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه قاعدة أمريكية في الكويت مؤكدين عدم وقوع أي إصابات، لكن في المقابل تقول الصحيفة إن الولايات المتحدة نفذت خلال الأيام الأخيرة ضربات استهدفت مواقع رادار ومراكز قيادة وسيطرة مرتبطة بقوات إيرانية في عمليات وصفتها واشنطن بأنها دفاعية ووقائية ضرورية. أما إيران فقد ردت برسائل عسكرية وسياسية في آن واحد مؤكدة أنها قادرة على الرد على أي هجوم جديد ومشددة على أن أي تصعيد عسكري أمريكي سيقابل برد مختلف وأكثر حدة في الأيام المقبلة إذا ما شملت ردا كهذا. سياسيا تتهم طهران الإدارة الأمريكية بتغيير مواقفها خلال المفاوضات، بينما تؤكد في الوقت نفسه استعدادها لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي يبقى العقدة الأساسية في الأزمة الحالية. في واشنطن يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحفاظ على نبرة متفائلة للغاية مؤكدا مرة بعد مرة أن المفاوضات ما زالت قائمة وأن الهدف النهائي يبقى منع إيران من امتلاك سلاح نووي وأن إيران لن تمتلك هذا السلاح وفق أي تفاهمات يقف هو على رأسها أو يديرها طاقمه. على حد قوله إن الملف النووي مسألة لا جدال ولا مفاوضات حولها، أي اتفاق مع إيران سيمنع طهران من تطوير سلاح نووي لا اليوم ولا بكرة ولا حتى في المستقبل البعيد. كما حتى يعني ركز ترامب على هذا السجال الإعلامي مع وسائل الإعلام الأمريكية، كل وسيلة تحدثت عن أن هذا الاتفاق لا يتطرق إلى الملف النووي خرج دونالد ترامب وعلق على ذلك حتى بما يخص كما قلنا يعني تركيز وسائل الإعلام الأمريكية على هذا الموضوع. إذن الصواريخ لازالت تطلق بين الجانبين، هذا لم يخرق وقف اتفاق لإطلاق النار، لكن يعني خرق واضح بين الفينة والأخرى، ضربات لازالت تنفذ يعني ليس بوتيرة متواصلة أو ثابتة هنا وهناك، لكن المفاوضات أيضا لازالت مستمرة. وفي هذه المرحلة إيران تربط مفاوضاتها بوقف إطلاق النار في الشمال وحتى في قطاع غزة، وحتى ذكروا وهنا هذا حاضر في الموضوع أن يعني إيران ترى يعني أن هذه المفاوضات معها أو التي تسير فيها لن تتواصل ما دامت العمليات العسكرية مستمرة في الجبهتين كما قلنا الشمالية والجنوبية. إذا من تطرقنا إلى مواضيع أخرى وذهبنا إلى صحيفة يديعوت أحرنوت وأها آرتس وتحدثنا عن موضوع يتعلق برومان جوفمان، فهذا الرجل بصورته بمهامه بجديده حاضر في هذه الصحف العبرية بعد أن رفضت المحكمة العليا الالتماسات التي طعنت في تعيينه ما أزال آخر العقبات القانونية أمام دخوله المنصب.
وهو بالتالي سيقف الآن على رأس أحد أكثر الأجهزة حساسية في الدولة. الصحيفة تلخص الوضع بعبارة واحدة: يدخل الرجل هذا المنصب من دون يوم واحد من فترة تأقلم لربما مهني، أو حتى فترة يعني تتغاضى عن شح خبرته وعن يعني حضوره من مجال عسكري مختلف تماما. المهام التي سيستلمها ستكون مهام حساسة للغاية في فترة حساسة للغاية أيضا، وعليه أن بالتالي يتسلم هذه المهام ويديرها بشكل مباشر، وسياسته في إدارتها بالتالي هي تسير كل مستقبل هذا الجهاز وفاعليته في هذه المرحلة. بحسب التغطية تنتظره منذ اللحظة الأولى ملفات ثقيلة جدا، في مقدمتها الملف النووي الإيراني، ولا سيما هذا الجهد السري الذي تقوده إسرائيل منذ سنوات لمنع إيران من الوصول إلى قدرات نووية عسكرية. تشير الصحيفة إلى أن المحكمة أقرت بأن مسيرة غوفمان العسكرية شهدت نعم بعض الإخفاقات الانتقادات، لكنها رأت أن هذه الأمور لا تلغي بالتالي سجله المهني الطويل أو تمنع تعيينه في المنصب. هذا أيضا ما صدر عن ديوان رئيس الوزراء. لكن التحدي الأكبر الذي تتوقف عنده الصحيفة ليس شخص غوفمان نفسه، بل البيئة التي يتسلم فيها المنصب. فإذا نجحت المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران وتم التوصل إلى اتفاق جديد، فإن ذلك قد يغير قواعد اللعبة أمام الموساد سواء في إيران أو في الساحات الإقليمية الأخرى، علما بأن إسرائيل يعني كانت يعني تتحرك بحرية مطلقة أو أشبه بحرية مطلقة في السنوات الأخيرة، إذا كانت علاقة ذلك بإيران وبملف إيران النووي أو حتى في بما يخص لبنان. لكن كما يبدو وفق هذه التفاصيل أن أي اتفاق متبلور بين واشنطن وطهران سيغير من هذه الأحوال، سيغير من هذا الواقع، سيفرض قيودا جديدة تغير من قواعد اللعبة، سيفرض قيود على إسرائيل كما قلنا، وهذا بالتالي ما يستدعي جهدا أكبر من قبل هذا الجهاز الذي يسيره غوفمان في المرحلة المقبلة، وبالتالي على ما يبدو سيطلع بدور أكبر وأعمق في منع طهران من الحصول على سلاح نووي عسكري. إذن هنا كما قلنا يعني هذا حاضر في الصفحات الداخلية في صحيفة معاريف، يركزون على خبرة غوفمان، على أن الرجل يأتي من خلف عسكرية عملياتية ليس من قلب أجهزة استخباراتية تقليدية، وهو ما يعني أنه سيحتاج إلى التعرف بسرعة بل بسرعة فائقة على منظومة عمل الموساد وآلياتها المعقدة. يدخل إلى مكتب جديد، لكن الملفات التي تنتظر لا تمنحه فرصة للتدرج أو التعلم البطيء، وعليه أن يتأقلم بسرعة بل بسرعة فائقة.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

نواصل وإياكم مستمعي الكرام هذا المشوار الصباحي المتواصل مع عناوين الصحف العبرية. كما ذكرناه مواضيع بارزة حاضرة في هذه الصحف العبرية، نوسعها أيضا ونواصل مع مضامين أخرى من صحيفة معاريف التي تتحدث عن الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ومن صحيفة هآرتس التي تتحدث هنا عن تحذيرات تتعلق بالمساس بثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات ونتائجها. إذن هذه في واحدة من أبرز الرسائل الصادرة عن المؤسسة القضائية. حذر رئيس المحكمة العليا يتحاك عميت من المساس بثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات، وخلال مؤتمر عقدته نقابة المحامين قال عميت: أخطر ما يمكن أن تواجهه الديمقراطية ليس فقط الخلاف السياسي، بل التشكيك الممنهج في مصداقية العملية الانتخابية نفسها. هذا له يعني أثار عميقة على الجمهور. واستعاد في هذا السياق تحذيرا سبق أن أطلقه القاضي عونزي فوغلمان عندما كان يرأس لجنة الانتخابات المركزية، مفاده أن انتشار المعلومات المضللة والتزييف الرقمي قد يدفع قطاعات من الجمهور إلى فقدان الثقة بوجود حقيقة الانتخابات أو اعتماد الانتخابات بشكل نزيه وأخلاقي، وهذا بطبيعة الحال له ما له من تأثير على الجمهور، لربما سيؤثر أيضا على نسب الاقتراع وغيره. على أي حال، بحسب عميد فإن ما كان ينظر إليه قبل سنوات كاحتمال نظري أصبح اليوم تحديا واقعيا يفرض نفسه على الديمقراطيات الحديثة. هذا الأمر حاضر بقوة، لم يعد سيناريو افتراضي. في السياق نفسه تناولت غالي بهرب ميار التطورات أيضا التشريعية هي الجارية، محذرة من تداعيات بعض المشاريع القوانين التي لربما أيضا تمس باستقلالية أجهزة إنفاذ القانون، ولهذا الأمر أيضا إرهاصات وتبعات تتعلق بثقة الجمهور بكل هذه المسارات عندما يتعلق الأمر باختيار جهاز الحكم في المرحلة المقبلة. هذه التصريحات إذن جاءت من خلال يعني مؤتمر عقد لنقابة المحامين، استغله عميت وكذا بهرب ميارة بالتالي إطلاق هذه التصريحات بخصوص الانتخابات والمسارات التشريعية في هذه المرحلة قبل جولة انتخابية جديدة. إذا ما انتقلنا مستمعينا إلى نبأ أخير لربما هنا نتوقف عنده من صحيفة معاريف، يتحدث عن ملف الجريمة، ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي. هذا مضمون موسع في هذه الصحيفة، في صحيفة معاريف يتحدثون من خلاله عن إطلاق عملية شرطية واسعة. تقول الشرطة إنها تهدف إلى الحد من جرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي. إطلاق النار المتواصل شهد تصعيدا كبيرا منذ بداية العام، والشرطة هنا يعني ترتسم في هذا المشهد كالمزمع التحرك في هذا السياق للحد من جرائم إطلاق النار. بحسب المعطيات التي تنقلها صحيفة، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع السنة 108 ضحايا، وهو رقم يواصل إثارة القلق والغضب داخل البلدات والأوساط العربية. في ضوء ذلك أصدر المفتش العام للشرطة داني ليفي تعليماته بتوسيع عملية الشبكة الحديدية، هي حملة أمنية تشارك فيها قيادات الشرطة في الشمال والساحل والوسط والجنوب إلى جانب وحدات خاصة مثل لاهف 433 وحرس الحدود. الصحيفة تشير إلى أن الخطة أعدت داخل أجهزة الاستخبارات والتحقيقات في الشرطة، وأنها جاءت بعد تقييم اعتبر الفترة التي تلت رمضان وعيد الفطر من أكثر الفترات حساسية من ناحية نشاط المنظمات الإجرامية. تقول الشرطة إن التجربة الأولى للعملية التي نفذت خلال شهر نيسان أظهرت انخفاضا بنسبة تقارب 46% في بعض مؤشرات العنف خلال فترة التنفيذ، إذا ما قورنت هذه الفترة بفترة مقابلة من أعوام سابقة. أما المرحلة الحالية فتشمل نشر آلاف في عناصر الشرطة وتنفيذ حملات تفتيش واعتقالات واسعة واستخدام أدوات قانونية
وإدارية مختلفة، مع التركيز على أهداف استخبارية تعتبرها الشرطة مرتبطة مباشرة بجرائم القتل وإطلاق النار. هذا إذن حاضر على الصفحة 10 في صحيفة معاريف لمن شاء أن يتوسع ويستزيد في هذا الصدد.

إذن مستمعينا الكرام، في اللحظات الأخيرة، الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج، لربما نكون مع أبرز عناوين مواقع الصحف العربية المحلية. نبدأ بموقع بكرة، هنا أقصد شباك المحليات تحديدا، وفيه رئيس نقابة المحامين في شمال في نبأ أول عامي للموقع يقول: استهداف المحكمة العليا جزء من محاولة لإضعاف مؤسسات الرقابة. بن غفير أحكم سيطرته على الشرطة ويستخدمها لخدمته السياسية، هذا ما قاله المحامي جابر للموقع. ومنه إلى هذا العنوان: لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، وتبقى التعليمات سارية حتى مساء يوم غد. وفاة رجل متأثرا بجراحه بعد تعرضه للطعن في عسقلان نبأ آخر. ومنه إلى عبوة ناسفة هنا تؤدي إلى مقتل شخصين بانفجار مركبة في النقب، والشرطة تفحص خلفية جنائية. إصابة 3 أشخاص في حادث طرق قرب مفترق شقيب السلامة، هو إلا نبأ إضافي في هذه الواجهة من المحليات. في موقع بكرة، في موقع الصنارة، استطلاع يشير إلى أن 73% من الجمهور العربي يطالبون بإعادة المشتركة. نتنياهو يقول: إذا استمرت هجمات حزب الله فسنهاجم بيروت. وانتقادات إسرائيلية بعد تدخل ترامب، وتوسعنا في سياق من خلال الصحف العبرية. بريتش إيرويز تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر أكتوبر. وهنا الكنيست تلغي الإعفاء الموسع، ضريبة 18% على مشتريات الخارج التي تتجاوز 75 دولار. موجة غلاء جديدة تضرب منتجات الألبان، ارتفاع أسعار شتراوس وشركات أخرى حاضر في هذا السياق في مواجهة المحليات. انفراجة للمستقبلين في مطار بن غوريون، موقف انتظار مجاني لمدة ساعة في المطار. وإحباط جريمة خطيرة في جديد المكر بعد مطاردة اعتقال 3 شبان والاشتباه بتورطهم، كما يقولون هنا في جريمة. الحديث في موقع كل العرب في الواجهة، إذا ما انتقلت إلى كل العرب، عن تقرير لإكسيوس يشير إلى صراخ وتوبيخ خاص من ترامب لنتنياهو: أنت مجنون ولولاي لكنت في السجن، هكذا يقولون. ويقتبسون عن الجيش، ينقلون خبر مقتل ضابط طبيب وإصابة 7 عسكريين في هجوم بمسيرات لحزب الله. إذن يتحدثون أيضا هنا عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بجراح خطيرة ومتوسطة إثر حادث الطرق في الجنوب، هذا كله في موقع كل العرب. ومنه إلى مكان أخيرا مع عناوين مكان: الكنيسة تصادق بالقراءة العلى على مشروع لحل نفسها، العثور على جثتي شخصين داخل مركبة محترقة إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق 40، واستطراع حصلي لمكان: 73% من الجمهور العربي يطالبون بإعادة المشتركة. في شريط مكان الإخباري هنا، حزب الله يقول: استمر في إطلاق القذائف الصاروخية والمسيرات على شمال البلاد. وأخيرا حول حالة الطقس، كالعادة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم لتكون ضمن معدلها الموسمي. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة من صحافة نت. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، ونسد الاستطارة على هذا العدد مع هذه الشارة لنشكر كوبي مور رفقنا في الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والتقديم، كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية. إلى اللقاء، سلام.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: ديكولاين
3: أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
2: ديكولاين.
4: عناوين السابعة من أورشليم القدس: استشهاد ضابط من جيش الدفاع في جنوب لبنان، استمرار اعتداءات حزب الله رغم إعلان ترامب عن وقف لإطلاق النار، الكنيسة تصادق على حل نفسها، مصرع شخصين إثر حادث سير في السهل الداخلي الجنوبي، وأجواء حارة إلى حارة نسبيا، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام. سمح البارحة بنشر نبأ سقوط ضابط من جيش الدفاع برتبة كابتن في جنوب لبنان إثر تفجير مسيرة مفخخة، ويشير مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة إلى أن الشهيد هو الدكتور أوري يوسف سيلفستر وعمره 30 عاما، وكان الطبيب المسؤول في كتيبة الشكاد لواء جفعاتي. كما أصيب 7 عساكر بجروح، حالة 3 منهم بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة. استمر حزب الله الليلة الماضية في إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات الانقضاضية الصغيرة على شمال إسرائيل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن وقف لإطلاق النار بين الجانبين. وأطلقت نحو 20 قذيفة باتجاه سهل الحولة دون إصابات، كما انفجرت مسيرة في الجليل الغربي ولم تسجل خسائر بشرية. صدقت الكنيسة بالقراءة الأولى بعد انتصاف الليلة الفائتة على مشروع قانون ينص على حل نفسها بأغلبية 104 نواب دون معارض. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب بأن لجنة الكنيسة ستحدد موعدا ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر لإجراء الانتخابات العامة. على صعيد آخر، أقرت الكنيسة بالقراءة الأولى أيضا مشروع قانون تجزئة منصب المستشار القانوني للحكومة. صرح رئيس الدولة هيرتسوغ بأن فترة ولاية دادي برنيع على رأس الموساد، والتي انتهت مؤخرا، تعتبر مرحلة ذهبية في تاريخ الجهاز. وأضاف الرئيس هيرتسوغ أنها تميزت بتعزيز القدرات في مواجهة إيران وبناء شراكات استخباراتية والتحلي بالجرأة وتطوير التكنولوجيا واعتماد رؤية استراتيجية بعيدة المدى. كما وجه هيرتسوغ الشكر لبرنيع على سنوات من الخدمة المليئة بالمسؤولية والشجاعة، وهنأ أيضا رئيس الموساد الجديد رومان جوفمان، متمنيا له نجاحا كبيرا في المهمة الوطنية المتمثلة في الحفاظ على أمن دولة إسرائيل. يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة مكان أن 73% من الناخبين العرب يؤيدون إعادة تشكيل القائمة المشتركة، فيما لوح 56% منهم باحتمال مقاطعة الانتخابات في حال خوض الأحزاب المعركة الانتخابية بشكل منفصل. وأعد الاستطلاع معهد AR بانل. لقي شخصان 20 حتفهما بينهما شابة في السهل الداخلي الجنوبي إثر تصادم سيارتين قرب كوخاف ميخائيل، وأصيب 5 آخرون، تصف حالة 2 بخطيرة. اعتقلت الشرطة شابا 20 من سكان أشكلون بشبهة ضلوعه في طعن رجل 40 حتى الموت في المدينة مساء أمس. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن المغدور من أشكلون أيضا.
0: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون ضمن معدلها الموسمي في غالبية المناطق، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 28، تل أفيف وجبال الجليل 27، حيفا 26، 29 في الناصرة واللد، بئر السبع 32، و38 في إيلات. في الثامنة نلتقي مجددا، إخبارية مستمعينا الكرام إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع غالية ناطور قدور.
6: الآن وفي كل مكان،
7: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. تقريبا 5 دقائق بعد 7، ساعتنا هنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، شريهان حجير بيكي، ريتا نادر تيودوري روبي، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: مقتل 3 مواطنين اثنان جراء انفجار سيارة واحتراقها بالقرب من بئر السبع، وآخر في عملية طعن في أشكلون. جيش الدفاع يعلن سقوط ضابط طبيب جنوب لبنان عقب انفجار طائرة مسيرة. رغم تصريحات الرئيس الأمريكي حول وقف إطلاق النار في لبنان، سقوط حوالي 20 قذيفة في المناطق الحدودية دون وقوع إصابات. اتصال هاتفي صاخب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء على خلفية الغارات الإسرائيلية المتوقعة على بيروت. بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن وقف الغارات الإسرائيلية على بيروت، يتوقع ترامب التوصل لاتفاقية مع إيران خلال أيام. في القاهرة، استئناف المفاوضات اليوم لتطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة، وسنكون أيضا مع بدء موسم قطف الكرز وتداعيات الحرب على هذا الموسم. إذن محاور عديدة ومتنوعة وملفات عديدة ضمن جولة الصباح الإخبارية. نستهل بملف العنف والجريمة، مقتل 3 أشخاص من الوسط اليهودي في جنوب البلاد مساء أمس، 2 منهم إثر انفجار المركبة التي كانا يستقلانها واحتراقها بالكامل شمالية بئر السبع، والثالث جراء تعرضه للطعن في مدينة أشكلون. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة مراسلنا في الجنوب نواف النباري. صباح الخير نواف.
8: صباح الخير غالية. نعم، التحقيقات لا تزال مستمرة في الأحداث المروعة والمنفصلة التي شهدها جنوب البلاد مساء أمس وساعات الليل، والتي راح ضحيتها 3 أشخاص، 2 منهما حرقا داخل مركبة بعد انفجارها، والثالث خلال شجار طعنا بآلة حادة. ففي حادثة استثنائية غالية وقعت على شارع 40 بالقرب من مفترق أبو جرول شمال بئر السبع، انفجرت مركبة أثناء سيرها قبل أن تشتعل فيها النيران بالكامل، مما أسفر كما ذكرنا عن مقتل 2 كانا بداخلها. وعقب ورود البلاغ إلى مركز نجمة داود الحمراء، هرعت طواقم الإسعاف والإطفاء والشرطة إلى المكان، حيث أعلن المسعفون وفاة 2 في الموقع. وبعد إخماد النيران من قبل طواقم الإنقاذ والإطفاء، نقلت الجثتان إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير لاستكمال إجراءات التشخيص والتعرف على هويتهما التي لم تتضح حتى الآن بالكامل بسبب ظروف الحادث المؤلم. وهكذا تحدث المسعف الذي وصل إلى مكان الحادث.
9: הגענו למקום, הבחנו ברכב שאף לצד הדרך, הרכב היה מפויח לחלוטין. בבדיקה של הרכב נמצאו 2 מטופלים עם פציעות קשות, וצערנו בתום בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותם.
8: يقول المضمض: عند وصولنا إلى الموقع شاهدنا مركبة وقد انقذفت بقوة إلى هامش الطريق العام، وقد كانت متفحمة تماما. وخلال فحص المركبة عثرنا على 2 في وضعية في غاية الخطورة، وبعد وقت قصير اضطررنا للأسف للإعلان عن وفاتهما في المكان. هذا وتشير المعطيات الأولية التي جمعتها الشرطة وخبراء المتفجرات إلى أن الانفجار نجم على ما يبدو عن عبوة ناسفة كانت داخل المركبة، ولا تزال الجهات المختصة تحقق في ملابسات الحادث لتحديد ما إذا كانت العبوة قد زرعت في السيارة من قبل جهة أخرى، أم أن القتيلين كانا ينقلانها ربما تمهيدا لاستخدامها في نشاط إجرامي، وهو الاحتمال الذي دفع بعض المحققين إلى عدم استبعاد فرضية ما يعرف في الأوساط الشرطية بحادث العمل الذاتي، فيما أكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى وأن جميع الفرضيات لا تزال مطروحة على طاولة التحقيق. هذا ولم تمضي سوى ساعات قليلة حتى شهدت مدينة أشكلون حادثة عنف أخرى، حيث تعرض رجل في الأربعينات من عمره للطعن في ظروف لا تزال قيد التحقيق، وقدمت طواقم نجمة داود الحمراء العلاج أيضا في هذه المرة للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي برزيلي وهو في حالة حرجة للغاية، إلا أن الأطباء اضطروا لاحقا إلى إعلان وفاته متأثرا بجراحه. لنستمع إلى حديث المضمد المسؤول الذي قال:
10: נקראנו לאדון כבן 40, שככל הנראה עקב אירוע של אלימות, נדקר מספר פעמים. הגענו אליו כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. העלינו אותו לנהל טיפול נמרץ של מדע, ופינינו אותו לבית חולים ברזילי תוך כדי פעולות החייאה. באירוע שהה עוד בן אדם כבן 62 שנפצע באורח קל, ושניהם פונו לחדר הלם בברזילי.
8: تم استدعاءنا لإسعاف رجل في الأربعينات من عمره والذي تعرض للطعن عدة مرات على ما يبدو خلال حادثة عنف، فقد كان فاقدا لوعيه وفي حالة حرجة للغاية، وقد قمنا بإخلائه بسيارة الإسعاف إلى مستشفى برازيلي تحت الإنعاش، كما أصيب خلال الواقعة شخص آخر في الستينات من عمره بجروح طفيفة وتم نقله أيضا إلى المستشفى ذاته. هذا وقد أعلنت الشرطة لاحقا في ساعة الليل وخلال وقت قصير عن اعتقال شاب في العشرينات من عمره من سكان المدينة للاشتباه فيه بالتورط في جريمة القتل هذه. إذن دوامة العنف تضرب هذه المرة في الوسط اليهودي غاليا، وثلاثة ضحايا جدد في ظروف لا تزال قيد التحقيق. إلى هنا
7: شكرا لك زميل نواف النباري، شكرا. وننتقل الآن إلى الملف الأمني. تبادل النيران يتواصل بشدة بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان الرئيس ترامب عن وقف إطلاق النار، مقتل مجندين من جراء انفجار المسيرات، وفي الجانب اللبناني العديد من القتلى والجرحى من القصف الإسرائيلي. ينضم إلينا مراسل ومحرر الشؤون العسكرية إيال عليمة، صباح الخير.
11: صباح النور غالية. رغم إعلان الرئيس الأمريكي عن موافقة حزب الله وقف إطلاق النار مقابل موافقة إسرائيل بوقف الغارات والقصف في الأراضي اللبنانية، فإن تبادل النيران بين الطرفين استمر طوال ساعات الليل. الطائرات المقاتلة التي كانت في طريقها لضرب الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت بعد إصدار إنذار لسكان هذه المنطقة بإخلائها، فإن هذه الغارات المخطط لها قد ألغيت بسبب معارضة الرئيس الأمريكي. إسرائيل اضطرت مرة أخرى للخضوع للإملاءات الأمريكية والقيود التي فرضها الرئيس الأمريكي عليها، وذلك رغم التصريحات الهجومية الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين. حوالي 300 ألف من سكان الضاحية الجنوبية، أي حوالي 50% من عدد سكانها، قد تركوا المنطقة واضطروا إلى الانتقال شمالا بعد الإنذارات التي أصدرها المتحدثة بلسان الجيش. الهجمات في الضاحية الجنوبية لم تنفذ في نهاية الأمر، ولكن الضربات المتبادلة استمرت طوال ساعات الليلة. الليلة الماضية أعلن عن سقوط طبيب عسكري من لواء جفعاتي من جراء انفجار مسيرة أطلق حزب الله. في هذا الحادث أصيب 7 مجندين آخرين بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة. أحد الجرحى في هذا الحادث قائد كتيبة أصيب بجروح طفيفة. في وقت سابق يوم أمس أعلن عن سقوط جندي آخر، ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قتل 15 مجددا في الأراضي اللبنانية. وفي الجانب اللبناني أيضا العديد من القتلى والجرحى من جراء القصف الإسرائيلي المستمر الذي لم يتوقف، وذلك في حين تتوسع عمليات التوغل شمالي النهر الليطاني. إسرائيل فقدت سيطرتها على التطورات في الجبهة اللبنانية، وخاصة على خلفية توسيع عملية التوغل شمالي نهر الليطاني والبقاء في المنطقة الأمنية، وذلك وسط استمرار هجمات حزب الله الصاروخية وإبقاء عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين في سكان الشمال تحت نيران حزب الله. غالية
7: شكرا لك الزميل إيال عليمة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو ويحثه على عدم مهاجمة حزب الله في بيروت. عن ذلك وعن بدء الجولة الرابعة من المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران، صباح الخير شمعون.
12: صباح النور لكم جميعا غاليا.
7: اتصال هاتفي يمكن أن نقول صاخب جدا بين ترامب ونتنياهو.
12: نعم بالفعل تهديدات إيران حيال واشنطن بوقف المفاوضات معها في حالة عدم امتناع إسرائيل عن قصف بيروت وضواحيها دفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة ضغوطاته على إسرائيل للامتناع عن قصف أهداف لحزب الله في ضاحية الجنوبية في بيروت. نذكر بأن رئيس وزراء نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أصدر يوم أمس تهديدات بشن غارات وعمليات عسكرية في بيروت، وذلك في ظل استمرار منظمة حزب الله الإرهابية الاعتداء على المدن الإسرائيلية وعلى الجنود جيش الدفاع. إذا لم يسد الهدوء في إسرائيل فإن بيروت لن تشهد الهدوء، هدد الإثنان يوم أمس، ولكنه في عقاب الضغوطات الأمريكية الإيرانية على ترامب وكذلك تلك اللبنانية من قبل الرئيس اللبناني جوزيف عون على ترامب. تراجع الرئيس ترامب عن الضوء الأخضر لإسرائيل، تحدث مع نتنياهو وطلب منه الامتناع عن ذلك. أوساط أمريكية تقول إن المكالمة بينهما كانت مشحونة بالتوتر وكانت تشمل شتائم من قبل ترامب وجهها حيال نتنياهو. ترامب كان يخشى بأن تعرقل النشاطات الإسرائيلية العسكرية في بيروت المفاوضات مع إيران. مصدر أمريكي ذكر بأن ترامب قال لنتنياهو إن تهديدات رئيس وزراء بقصف بيروت ستؤدي لعزل إسرائيل عالميا أكثر فأكثر، ووصفت الأوساط الأمريكية بأن ترامب قال لنتنياهو إنه يساعده في عدم دخول السجن من خلال مساعي ترامب للحصول على عفو من رئيس الدولة. المصادر الأمريكية ذكرت بأن ترامب قلق من احتمال تدمير إسرائيل أبراجا كاملة في بيروت للقضاء على قيادين من حزب الله. مصدر إسرائيلي ذكر بأن إسرائيل لا تخطط لمهاجمة أهداف لحزب الله. نحن نذكر نشير إلى أنه في عقاب هذه المكالمة الهاتفية بين الاثنين أصدر رئيس وزراء نتنياهو بيانا قال فيه إنه أوضح للرئيس ترامب بأنه إذا لم تتوقف منظمة حزب الله منظمة حزب الله لاعتداءاتها على المدن والمواطنين الإسرائيليين فإن إسرائيل ستقوم بقصف أهداف إرهابية لهذه المنظمة الإرهابية في بيروت. هذا هو موقفنا فهو ساري المفعول، قال نتنياهو مؤكدا أنه بموازاة ذلك يواصل جيش الدفاع العمليات في جنوب لبنان، قال رئيس وزراء نتنياهو. إذن إسرائيل تمتنع في هذه المرحلة من مهاجمة حزب الله، ولكن الرئيس الأمريكي تحدث يوم أمس وقال أنه حصل على موافقة من لبنان من بيروت بعدم مهاجمة إسرائيل، ولكن أنا رأينا بأن حزب الله انتهك هذه الوعود كما يبدو. رأينا صواريخ، رأينا مسيرات مفخخة، والسؤال هو هل سيصمد هذا الهدوء وما الذي سيكون الرد الإسرائيلي في نهاية المطاف في ظل هذه المطالب الأمريكية.
7: وربما باختصار أيضا عن تجدد المحادثات اليوم بين البعثة الإسرائيلية والأمريكية في واشنطن.
12: نعم الخارجية الأمريكية ستستضيف بعد ظهر اليوم في الساعة 9 وفق توقيت واشنطن في الساعة 4 وفق توقيت إسرائيل الجولة 4 من المفاوضات بين سفيري إسرائيل يحيى لايتر والسفيرة اللبنانية ندى حماد معوض في مقر الخارجية الأمريكية في مسعى للتواصل إلى تسوية سلمية ووقف دائم لإطلاق النار في لبنان. علينا أن نرى ما الذي سيحدث في عقاب كل هذه التطورات، مع العلم بأنه حتى الآن لم يتحقق أي تقدم ليس في هذه المفاوضات الدبلوماسية وليس في المفاوضات العسكرية التي أجريت في نهاية الأسبوع بين الطواقم الإسرائيلية واللبنانية. غالية
7: شكرا لك زميل شمعون أران. ونبقى في المنطقة الشمالية ونريد أن نستمع إلى أصوات المواطنين اليهود من القرى والتجمعات الحدودية الذين يواجهون أحداثا أمنية غير اعتيادية تؤثر على شعورهم بالأمان وتلحق بهم أضرارا اقتصادية. ممثلة القرية التعاونية بيت هليل الدكتورة يهيل كورلاندر، شلوم لك، بوكر توف.
13: معتدي بتسويان، تدار ربا، بوكر توف.
7: هتخلت توفا، אבל ليلة لو شكيت عبر عليكم.
13: לילה לא שקט, אבל
7: למרות הדיבורים על הפסקת אש.
13: כן, האמת היא שפה בבית הלל לא היו אזעקות הלילה, אבל כן, היה בסביבה שלנו בחד שמענו וגם ראינו שזה התרחב הירי.
7: כן. אבל בכל זאת אנחנו מדברים על בוקר, עוד בוקר של חוסר ודאות ושל חשש ודריכות, למרות שבבית הלל יחסית היה שקט, שאר היישובים לא ממש, עדיין יש דריכות וחשש מהתפתחות הדברים.
13: תשמעי, אנחנו הרי הגענו לסיטואציה שבה אנחנו מסתכלים מעבר לים כדי לראות לאן זה הולך, לאן זה מתקדם. התקווה שלי שלנו, אני חושבת, שזה לא יהיה רק איזושהי הפסקת אש שנכפתה מבחוץ, אלא גם איזשהו מהלך מדיני אסטרטגי כדי למצוא פתרון קבע. חיזבאללה הוא לא אויב שאנחנו מכניעים, ישראל לא הכניעה אותו במשך שנתיים של לחימה במלחמה הקודמת, ובטח לא עכשיו, ולא היה ולא יהיה פתרון צבאי. אנחנו האזרחים מצפים לביטחון.
7: זה שצהל הגיע לבופור מבחינתכם אומר איזה משהו?
13: ששוב פעם היינו פה, מה זה משנה? לא היה ולא יהיה פתרון צבאי. אנחנו מצפים לפתרון מדיני, אסטרטגי, שייצר מצב, סיטואציה, שבה יש שלום. אנחנו פה אנשים פשוטים, מכל קצוות הקשת הפוליטית, שרק רוצים להתפרנס. חזרנו אחרי פינוי קשה, אחרי משבר, והתחלנו לשקם את הצפון, להקים עסקים, לפתח את העסקים, להושש את אלה שהיו ולהקים חדשים, וכל זה פשוט נמחק. אחד הדברים הקשים שהיו פה זה היה חג השבועות שהיה לנו, זו כזו חגיגה במרחב הכפרי, ופה היה הכל נטוש, הכל ריק. אנחנו האזרחים הפשוטים רק רוצים לחיות, רק רוצים שיהיה פה תקווה.
7: אם חס וחלילה המצב יידרדר שוב, תחשבו על עוד פעם לעזוב את היישוב שלכם?
13: אני יכולה לענות רק בשם עצמי, בשום פנים ואופן. לא, המחיר היה כל כך כל כך כבד. אני יודעת שזה נשמע לא הגיוני, ובאמת אני חוששת, כי יש תחושה שאנחנו מופקרים לחלוטין, הנה לא כל כך, רק לאמריקה אכפת שיש עלינו טילים, אבל אני בחוויה שאנחנו לא עוזבים פה יותר את הבית שלנו. זה היה מאוד מאוד מאוד קשה מכל הרמות, וגם אנחנו מנסים להתאושש. יש פה אנשים, יש פה קהילה, ואנחנו רוצים להחזיק את הראש מעל המים ומצפים למענה גם מטעם המדינה.
7: כן, והמדינה היום, לפחות מה שלפי הפרסומים, שבכנסת יהיה דיון לגבי כל מה שקשור לצפון.
13: לא מצפים לשום דבר. אנחנו ראינו את שר האוצר נמצא בניו יורק, איפה שזה לא היה, ואומר שבזה הוא עוזר גם לקריית שמונה. עם כל הכבוד, אני מצפה מכל חברי הכנסת, מכל כתבות הקשת הפוליטית, להפסיק עם השטויות האלה, לראות שיש פה אנשים, אני מצפה שהם יבואו לפה. בואו תחיו איתנו, את יודעת מה, לא בדירת עמידר, כמו חלק מחברינו בקריית שמונה או במקומות אחרים. בואו תגורו בבית, אין בעיה עם ממ"ד. נראה אתכם. נראה אתכם גם נמצאים פה ורואים עסקים אחד אחרי השני גובעים, ורואים את הסיטואציה המאוד מאוד קשה שאנשים מתמודדים איתה פה.
7: אנחנו מודים לך על הדברים האלה, דוקטור יהל קורלנדר. גם הפעם אמרתי את זה בסדר. תודה לך, בוקר טוב. תודה, תודה. אני אסכם כמובן חלק מהדברים. תודה, ויתרגם. אידן, תقول הדוקטורה יהל קורלנדר בענהו עندهم في المنطقة في בית הלל لم يكن هنالك صافرات انذار هذه الليلة ولكن هم سمعوا كل ما حدث في المنطقة الشمالية ولكن سألتها إذا ما كانت تعول على وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس ترامب هي تقول بأنهم لا يريدون الحديث عن وقف إطلاق النار يأتي من الخارج هم يريدون أن يكون فعلا وقف لإطلاق النار وأن يكون هنالك اتفاق سياسي في نهاية المطاف يكون حلا سلميا كما تقول نحن أشخاص بسطاء نعيش هنا في هذه المنطقة ونريد أن يكون حلا سلميا في كل ما يتعلق بالمنطقة الشمالية وهي تقول بأنهم دفعوا ثمنا باهظا في المرة الأولى التي تركوا فيها المنطقة سألتها إذا كانت إذا ما تأزمت الأمور مرة أخرى إذا ما كانت ستغادر البلدة هي قالت بشكل شخصي وأجابت فقط عن نفسها بأنها لن ترتكب هذا الخطأ مرة أخرى هي تقول بأن السكان هنا يحاولون التعافي ويحاولون العودة إلى مجرى الحياة الطبيعية وسألتها بالنسبة للحكومة التي سيطرح اليوم كل ما يتعلق بالخطة بالشمال في الكنيست هي تقول لا توجد لدينا توقعات من هذه الحكومة هي دعت الحكومة وأعضاء الكنيست بأن يأتوا إلى المنطقة لا أن يكونوا في كريات شمنا في منطقة في بيت لعمدار وإنما أن يكونوا في مكان فيه مكان آمن فقط لأن يعيشوا الظروف التي يعيشها سكان المنطقة الشمالية دعتهم لأن يصلوا إلى هناك ويعيشوا هذه الظروف إذن هذا الحديث مع الدكتورة يهيل كورلندر من بيت هليل ونواصل مع كل ما يتعلق بالجبهة الشمالية. الآن نريد أن ننتقل إلى الجانب الآخر. ينضم إلينا السيد الياس بجاني، ناشط لبناني اغترابي وناشر في موقع المنسقية. صباح الخير لك أستاذ الياس.
14: صباح النور يا ستي.
7: أهلا بك. إذن أنت تتابع أيضا.
14: وصباح السلام إن شاء الله يا رب،
7: على أمل أن يكون هنالك سلام في نهاية المطاف. هذا ما تحدثت عنه قبلك مواطنة من المنطقة الشمالية، تقول لا نريد أن نكتفي فقط بأن يكون وقف لإطلاق النار، نريد حلا سلميا، حلا سياسيا تكون له أهداف واستراتيجية في نهاية المطاف. هذا ما يريده الجنوب اللبناني أيضا.
14: أيضا اللي بيريده كل إنسان مواطن بيحب الخير وبيحب السلام. اللبنانيين بأكتريتهم جماعة بحبوا السلام، واللي عامل الحروب بلبنان منو اللبنانيين. نحن بلبنان عنا اليوم جيش إيراني بكل ما بالكلمة من معنى، من تسليح، من تدريب، من عقيدة، من مرجعية، من قيادة. حزب الله جيش إيراني بيحتل لبنان من حوالي 2005، لأنه قبل 2005 كان في احتلال سوري. من بعد ما أجبر الاحتلال السوري على الانسحاب، حل محله الجيش الإيراني اللي هو حزب الله. وبالتالي كل اللبنانيين يعني اللي عندهم عقل وعندهم إيمان وبيحبوا السلام ما عندهم مشكلة لا مع إسرائيل ولا مع غير إسرائيل.
7: ورأينا أيضا يوم أمس تصريحات من الجانب الإيراني أيضا بأنهم يربطون ما بين الملف الإيراني والملف اللبناني إذا لم يكن هنالك وقف لإطلاق النار.
14: يا أختي هيدا ما هو حزب الله منه في شيء لبناني، جماعة هن بيفاخروا بيقولوا أنه مرجعيتهم إيرانية، مالهم إيراني، سلاحهم إيراني.
7: ولكن في نهاية المطاف هم متواجدون داخل لبنان، هم يؤثرون على كل مجريات الأمور في لبنان وعلى السيادة اللبنانية بشكل عام. يعني هل من مخرج باعتقادك؟
14: طبعا أكيد المخرج مثل أي بلد تاني محتل، لبنان بحاجة لتحرير. واللبنانيين الحكم اليوم بلبنان هو حكم مسيطر عليه ومهيمن عليه حزب الله، يعني واقع تحت نفوذ السلطة الإيرانية. وبالتالي لبنان وكل اللبنانيين وتحديدا الشيعة مخطوف، لبنان وأهله مخطوفين، مأخوذين رهينة ومسجونين، والسجان هو الإيراني. لبنان من الداخل منه قادر يحرر نفسه بعد سنين الطويلة من الاحتلال الفلسطيني والسوري والإيراني. لبنان بحاجة لقوة خارجية تحرره، وكل اللبنانيين المعارضين للاحتلال بيطالبوا بوضع لبنان تحت البند السابع، يعني تحت الوصاية الدولية، وبوضع كل القوى الأمنية والجيش اللبناني تحت سلطة القوات الدولية اللي تكون غير هيدي اليونيفيل الموجودة، وتنفيذ القرارات الدولية.
7: ولكن هذا البند طرح في الماضي ولم يكن هنالك أي إجماع بالنسبة لهذا البند، هو يعني كما يراه البعض أيضا تعدي على السيادة اللبنانية.
14: التعدي بل لبنان ما في شيء اسمه سيادي اليوم. لبنان بلد محتل،

0: هم يعني هذا مكان أثري، مكان تابع للسيادة اللبنانية، والدولة اللبنانية لا تفعل شيء، وهنا يعني دور حزب الله وكأنه.
1: يا أختي، قلعة الشقيف كان فيها حزب الله، كان محتل الإيراني. قبل الإيراني ما إسرائيل انسحبت سنة 2000، كمان إسرائيل حاربت المنظمات الفلسطينية وشالتهم من قلعة الشقيف، وكلف الجيش الإسرائيلي عدد كبير من الضحايا. نحن اليوم مش بس الجنوب، كل لبنان محتل. الدولة بلبنان هي دولة الاحتلال، وإسرائيل اليوم هي القوة الوحيدة اللي قادرة ومصالحها تتوافق مع مصالح اللبنانيين السياديين. والمطلوب منها مش بس تتوقف عند الليطاني، مطلوب منها تفوت تحرر كل لبنان.
0: هذا ما ذكره أحد أعضاء يعني الحكومة اللبنانية يوم أمس، وأثار ضجة كبيرة.
1: يا أختي، ما في حكومة لبنانية، ما برجع بقلك هون اللخط الغلط بالمفاهيم. ما في شيء بلبنان اسمه حكومة لبنانية، عندنا حكومة معينة من قبل حزب الله، جوزيف عون معين من قبل حزب الله، نواف سلام قومي عربي من جماعة عبد الناصر، هذا رضعان حليب الكراهية لإسرائيل واليهود عبز أمه. هودي لا يمكن يكونوا فيهم أي أمل. نحن بحاجة لقوة غير لبنانية تحرر لبنان. اليوم الوحيدين الموجودين الإسرائيلية، فيا ألف مرحبا فيهم، مش بس يفوتوا لكل لبنان ويحتلوا لبنان، يعني يحرروا لبنان. وإسرائيل ما عم تعتدي، إسرائيل تم الاعتداء عليها ولا مرة. إسرائيل، أنا عمري 80 سنة معاصر من وقت قيام إسرائيل، ولا مرة إسرائيل اعتدت على لبنان. كل الحروب اللي قامت فيها إسرائيل وكل العمليات اللي عملتها بلبنان كانت ردات أفعال على تعديات من لبنان، من السوري، من الفلسطيني، من الإيراني، من اليساري، من الناصري، من العروبي، من البعثي، من كل هودي الأوباش اللي حول لبنان لساحة لكذبة وتجارة المقاومة.
0: نحن نشكرك على هذا الحديث السيد إلياس بجاني، ناشط لبناني اغترابي وناشر في موقع المنسقية. شكرا لك على هذا الحديث لمكان.
1: ولا يهمك،
0: أهلا بك. نتوقف مع فاصل، ومن بعده سنعود إلى باقي ملفاتنا.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: 31 دقيقة بعد 7 ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. نواصل معكم جولة الصباح الإخبارية الآن إلى الجانب والموضوع الإيراني. بعد عاصفة العائق اللبناني وتهديد إيران بنصف المفاوضات مع واشنطن، الرئيس ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال الأسبوع المقبل. عن ذلك ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير شمعون.
1: صباح النور لك غالي ولجميع المستمعين. طبعا من الواضح أن الأهم بالنسبة للرئيس ترامب ما زال إبرام الصفقة التي تتأخر مع إيران، ومن هنا هذا التحرك ربما المحروم والغاضب أيضا منه شخصيا لوقف التصعيد المفترض على الجبهة اللبنانية، خاصة غالية في ظل تهديدات طهران التي تستخدم وما زالت تستخدم ورقة لبنان من ضمن أوراق الضغط على واشنطن. ترامب وفي اتصال هاتفي مع تلفاز ABC أعرض عن اعتقاده فعلا بإمكانية تحقيق اتفاق مع إيران ينص على تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز الأسبوع المقبل وفقا لترامب الموعد المتوقع، حيث قال إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد حسب تعبيره. ترامب وصف بخلل بسيط هذا التوتر توتر الليلة الماضية قائلا إنه تمت معالجته بسرعة مبينا

0: أن الأمر كان يتعلق باستياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية في لبنان. أضاف ترامب لABC أن اتفاق سلام بين إيران أو مع إيران بين الولايات المتحدة وإيران طبعا سيكون أفضل من انتصار عسكري. في وقت لاحق وفي تدوينه على شبكة تروث سوشيال، تناول ترامب محادثاته مع رئيس الوزراء ومع ممثلين عن حزب الله، حيث شكر نتنياهو بخلاف طبعا للأنباء عن مكالمة الصيحات والشتائم المفتردة، وأعلن عن موافقة الطرفين على التوقف عن إطلاق النار. ختم ترامب هذه التدوينة: دعونا نرى كم من الوقت سيصمد الأمر يقصد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أملا يضيف ترامب أن يستمر للأبد. في تداخل المسارين غالية، والذي يبدو أن طهران نجحت في فرضه على ترامب، صرح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لنيويورك تايمز بأن حزب الله مستعد لإبرام اتفاق أمني جديد وحقيقي مع إسرائيل. مصدر أمريكي قال للحدث السعودية إن قوات جيش الدفاع ستبقى في جنوب لبنان في هذه المرحلة، وأن أي انسحاب مستقبلي للقوات الإسرائيلية سيتعلق بشروط محددة، منها جاهزية الجيش اللبناني للانتشار وضمانات بعدم عودة حزب الله إلى المنطقة. ننبه ختاما غالية لذكر واضح للمطالبة الأمريكية الأصلية بنزع النظام في بيروت لسلاح الميليشيا الإيرانية. غالية،
1: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. ونحن الآن إلى مصر، التي تكثف جهودها لإزالة العقبات أمام المرحلة الثانية من خطة ترامب، ووفد من حماس يصل للقاهرة. ينضم إلينا الآن مراسلنا حسن أبو زايد. صباح الخير.
2: صباح النور غالية. نعم، كما ذكرت غالية، مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قالت إن وفدا من مفاوضي حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر غدا الأربعاء. مصدر قريب من حماس قال إن الحركة وفصائل أخرى تلقت دعوة من مصر للمشاركة في المحادثات، مشيرا إلى أن الوسطاء قدموا أفكار حول مقترح جديد معدل لتنفيذ وقف إطلاق النار يكون مقبولا على حماس وعلى إسرائيل. في المباحثات سيشارك إلى جانب مسؤولين مصريين مسؤولون قطريون وأتراك، ومن الجانب الفلسطيني ممثلون عن حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية والتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يتزعمه محمد دحلان. وهذه أول مرة غالي يشارك فيها مسؤولون من طرف دحلان في مثل هذه المفاوضات. حسب المصدر، من المتوقع أن يلتقي وفد حماس اليوم بالرؤساء رئيس المخابرات المصرية وممثلين عن الوسطاء لتنسيق اللقاء بين وفد حماس وأيضا بين الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال يوم أو يومين لمناقشة تسليم اللجنة الوطنية إدارة غزة وبدء الإعمار. مصدر آخر قال إن حماس ترى أنه يمكن تحقيق اختراق إذ لم تضع إسرائيل عقبات جديدة. مصدر مطلع آخر قال حماس والفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة، والتأكيد على هذه المرحلة، لن تقبل بنزع سلاحها. حماس جاهزة للتعامل الإيجابي مع أي مقترح على أن يضمن حلا شاملا، وحماس أبلغت الوسطاء انفتاحها على مناقشة ملف السلاح في إطار اتفاق شامل بما لا يمس بحقوق الشعب الفلسطيني كما تقول حماس، وعلى إسرائيل أيضا تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل البدء بالحديث عن المرحلة الثانية. طالبت حماس أيضا بضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل بذلك، بمعنى غالية مفاوضات المرحلة الثانية من خطة ترامب ستنطلق يوم غد، وهنالك محاولات من قبل كافة الوسطاء على رأسهم الولايات المتحدة، إلى الكل يسعى إلى إعادة الملف الغزي إلى الواجهة إلى من أجل التقدم وعدم السماح بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار. وفقا لمصادر فلسطينية، ربط مالادينوف دخول اللجنة الوطنية لغزة بمسألة نزع السلاح يمثل ابتزاز سياسي لا علاقة له ببنود الاتفاق، تقول حركة حماس. إذن غالي، غدا انطلاق محادثات بين حماس والوسطاء في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار والتقدم نحو المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: غالي، شكرا لك زميل حسن أبو زايد، شكرا لك. ونحن الآن إلى اعتقال 14 شخصا من بينهم نائب رئيس بلدية في المنطقة الشمالية في قضية فساد أخرى كشف النقاب عنها قبل قليل. ينضم إلينا مراسلنا إياد حرب. صباح الخير إياد.
3: صباح الخير غالية. صباح اليوم داهمت وحدة مكافحة الجريمة في لهب 433 بالتعاون مع سلطة الضرائب وقوات من الحرس الوطني نحو 20 موقعا في شمالي البلاد، وتم اعتقال 14 مشتبها وتوقيف 4 أشخاص وضبط مركبات فاخرة ويختا وعقارات تقدر قيمتها بملايين الشواقل. هذه الخطوة جاءت بعد تحقيقات سرية استمرت على مدى أكثر من عام من قبل سلطة الضرائب والشرطة، وتم اعتقال 14 مشتبها للتحقيق معهم، من بينهم نائب رئيس بلدية في شمالي البلاد. كما تم استدعاء وتوقيف 4 أشخاص وذلك للاشتباه بهذه المجموعة بدروعهم في ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بالفساد العام، الرشوة، الاحتيال، خيانة الأمانة، التلاعب بالمناقصات، غسل الأموال وتجاوزات ضريبية. وتشير التحقيقات إلى وجود شبهات خطيرة حول تغلغل منهجي ومتواصل لعناصر إجرامية داخل دوائر اتخاذ القرار في البلدية من خلال إقامة علاقات غير مشروعة مع مسؤولين كبار. وبحسب الشبهات المتوفرة أدت هذه العلاقات إلى سيطرة جهات إجرامية على مراكز نفوذ رئيسية وفي مقدمتها لجنة المناقصات ولجنة التخطيط والبناء في البلدية. واعتبرت الشرطة هذه القضية بأنها واسعة النطاق ومعقدة، ويتضح من الشبهات بأن عناصر إجرامية تعاونت مع مقاولين في منطقة الشمال ومع موظفين كبار في البلدية، وعملت معهم كمنظومة منظمة متكاملة لخدمة مصالح هذه الجهات الخاصة من خلال التلاعب بالمناقصات عن طريق الرشوة وتقديم المنافع الشخصية. وبهذه الطريقة عمل المشتبه بهم من خلال هذه العلاقات على إقصاء مقاولين آخرين من مناقصات البلدية، بينما سعى موظفون كبار في البلدية إلى ضمان فوز هذه العناصر بالمناقصات أو زيادة حقوق البناء الممنوحة لهم، كما قاموا بتسريب معلومات داخلية إلى الجهات الإجرامية قبل نشرها على الملأ. وستطلب الشرطة في وقت لاحق من هذا اليوم من محكمة الصلح في بيتخ تكفى تمديد فترات اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق. يعني غالية، نحن نعلم الحديث يدور عن بلدية في الشارع اليهودي وليس في الوسط العربي، ولكن لا نستطيع في هذه المرحلة الإعلان عن اسم البلدية، ولكن يبدو أن جهات وعناصر إجرامية عربية ذات علاقة بهذه القضية الخطيرة. إليك غالي.
1: شكرا لك الزميل إياد حرب، شكرا. والآن إلى شؤون حزبية. تواصل لجنة الوفاق لقاءاتها المكوكية مع الأحزاب العربية لدفع جهود إعادة تشكيل القائمة المشتركة وسط تطلعات لمواصلة حسم الملفات العالقة وتذليل العقبات المتبقية في اجتماع رؤساء الأحزاب المرتقب. التفاصيل في تقرير الزميل فالح حبيب.
4: تتواصل لقاءات لجنة الوفاق المكوكية مع الأحزاب العربية، حيث التقت مع مندوبي الموحدة ومن ثم مع الجبهة ومن ثم التجمع لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، فيما ينتظر عقد لقاء لاحق مع الحركة العربية للتغيير بعد عودة رئيسها النائب أحمد الطيب من خارج البلاد. مصادر موثوقة من داخل اللجنة أكدت أن المحادثات كانت جادة وموضوعية، حيث أبدت جميع الأطراف موافقتها الرسمية على صيغة المشتركة التقنية التعددية التحالفية. وأوضحت المصادر أن اللجنة لن تتدخل في ترتيب المقاعد أو رئاسة القائمة، وستترك الأمر للمفاوضات المباشرة بين الأحزاب. وتركز ورقة التفاهمات التي صاغتها اللجنة على خوض الانتخابات بقائمة تهدف إلى رفع نسبة التصويت والتمثيل العربي في الكنيست بما يساهم في استبدال الحكومة الحالية وحل قضايا المجتمع العربي وعلى رأسها مكافحة العنف والجريمة مع حصر أي تعاون مستقبلي مع حكومة تسعى لسلام شامل وعادل. ومن المقرر أن يلتقي رؤساء الأحزاب الأربع يوم الخميس المقبل لمتابعة النقاش حول القضايا غير المحسومة بعد، وأبرزها تفسير كل حزب لمفهوم التعددية التحالفية، حيث طالبت اللجنة الأحزاب بتحديد سقف زمني نهائي للإعلان عن القائمة بعد تمهيد معظم العقبات. ليبقى السؤال الأهم، كيف ستتبلور توليفة القائمة؟ في وقت يتوقع فيه مخاض عسير لسيما وأن كل حزب يسعى كحد أدنى إلى تحصين قوته أو تعزيزها كخيار أفضل.
1: ومن الشؤون الحزبية الآن إلى الصحة، يعرض اليوم في الكنيست تقرير وزارة الصحة حول التدخين في إسرائيل وسط تحذيرات متصاعدة من حجم الأضرار الصحية المرتبطة بهذه الظاهرة. سامح قادري والمزيد.
5: يعرض اليوم أمام لجنة الصحة في الكنيست تقرير وزير الصحة حول التدخين في إسرائيل وسط معطيات تظهر أن الظاهرة لا تزال تشكل أحد أخطر التهديدات الصحية، وتشير المعطيات إلى أن نحو 154 إسرائيليا يلقون حتفهم أسبوعيا، أي ما يقارب 8000 شخص سنويا بسبب أمراض ناجمة عن التدخين المباشر أو السلبي، منها السرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية. وتحذر الجمعية لمكافحة السرطان من أن التدخين أصبح يصل بشكل متزايد إلى الأطفال والشباب، خصوصا من خلال منتجات النيكوتين والسجائر الإلكترونية. الحديث لمدير الفعاليات في جمعية مكافحة السرطان فاتن غطاس.
6: جمعية مكافحة السرطان تقرع ناقوس الخطر أمام السلطات المسؤولة أمام وزارة الصحة والحكومة إسرائيل بأن عليها أن تعمل بشكل مباشر في كل قضية التدخين، اللي أسبوعيا 154 إنسان بيموتوا من جراء أمراض مرتبطة بالتدخين. هذا الأمر المقلق. إحنا كجمعية طبعا نعمل في ميدان القوانين في الكنيست وفي السياسات والقوانين اللي ممكن تكون بالفعل تمنع وتقل وتحد من التدخين، إلى جانب التوعية، التوعية ثم التوعية، توعية الأجيال الصاعدة. نعمل محاضرات في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية أحيانا بين الجمهور بين المؤسسات لكل القوى الفاعلة بالمجتمع. نحن نعمل في كل موضوع التوعية، لأنه الوعي حول هذا الخطر الكبير الداهم علينا والذي يسوق علينا هو خطر كبير اللي في حاجة كلياتنا ننتبه لوين رايحين إحنا كمان كمجتمع.
5: وتظهر نتائج استطلاع جديد أن 93% من السكان يتعرضون للتدخين السلبي في الأماكن العامة، منهم 40% في أماكن العمل و 49% في المطاعم والمقاهي. كما أظهر الاستطلاع أن 80% من الجمهور يفضلون ألا يكون هناك تدخين في الأماكن العامة. ويضيف فاتن غطاس،
6: شركات التدخين مستمرة في حربها وفي كيف تستثمر وتخرج الأرباح من الجمهور وتستهدف الشعوب الفقيرة أكثر، ولهذا إحنا من الشعوب التي نسبة التدخين فيها عالية أكثر. تدخين دخلوا لنا الأرجيلي وزادت نسبة دخان الأجيال الشابة وتدخين النساء، اليوم يدخلوا تدخين السجائر الإلكترونية اللي أيضا يرفع النسبة بشكل كبير جدا لدى الأحداث. أطفال نتحدث إحنا جيل 10 و11 و12 سنة بدخل السجائر الإلكترونية، هذا أمر خطير جدا وأمر مقلق إلى وين إحنا كمان كمجتمع رايحين. سرطان الرئتين هو الأكثر انتشارا لدى الرجال العرب في البلاد، هو ضعف تقريبا الانتشار عند الرجال اليهود في نفس البلاد، ولهذا إحنا قدام خطر حقيقي. لما اليوم الأطفال بدخلوا بهذا المجال يبدأوا بتدخين السجائر الإلكترونية وينتقلوا إلى تدخين السجائر العادية، هذا الأمر مقلق جدا بالنسبة إلنا وفي حاجة للتوعية فيه بشكل كبير، والمجتمع كمان. وأنا أطلب هون رسالتي إلى الجمهور الغير مدخن إنه في حاجة إنه ينهض ويطلب من الناس أولا ما تدخنش عليه، وثانيا تثقيف الأبناء والأحفاد بعدم استعمال كل وسائل الدخان التي كلها بتسبب الأمراض وتسبب المخاطر الكبيرة جدا.
5: هذا وتحذر جمعية مكافحة السرطان من أن السجائر الإلكترونية قد تسبب أضرارا خطيرة للرئتين والدماغ، وقد ترتبط بمخاطر صحية أخرى في وقت يتوقع فيه المشاركون في جلسة الكنيسة أن تطرح خطوات لتعزيز مكافحة التدخين والحد من آثاره على الصحة العامة.
1: من الصحة إلى التعليم، وزارة التعليم تقرر تقليص ساعات الحصص التعليمية الداعمة للتلاميذ الذين يجدون صعوبات في التعليم ضمن الخطة الخاصة التي تعرف بخطة همك بيتزا. وسام جبر والمزيد.
7: خطة همك بيتزا التعليمية التربوية هي خطة كانت قد أقرتها وزارة التعليم بهدف تقديم الدعم اللازم لتلاميذ المدارس الذين يجدون صعوبات في المسيرة التعليمية، خصوصا طلاب المدارس الذين يقطنون في القرى والبلدات البعيدة عن أواسط البلاد، وذلك من أجل سد الفجوات التعليمية التي ظهرت بسبب أزمة الكورونا ومن ثم حرب السيوف الحديدية والحرب ضد إيران. وزارة التعليم قررت تقليص ساعات الدروس التعليمية الخاصة ضمن خطة همك بيتزا. هذا القرار أثار انتقادات واسعة في أوساط مديري المدارس والمعلمين والأهالي والسلطات المحلية. جهات تربوية تحذر من الانعكاسات السلبية لهذا القرار على الجهود المبذولة لسد الفجوات التعليمية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، وكانت الخطة قد أطلقت بهدف تقديم الدعم التعليمي للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات دراسية من خلال دروس فردية أو ضمن مجموعات صغيرة في المواضيع الأساسية، وفي مقدمتها الرياضيات واللغة العبرية واللغة الإنجليزية. وقد جاءت الخطة في الأصل معالجة آثار أزمة الكورونا قبل أن تتوسع لاحقاً لتشمل مواجهة التداعيات التعليمية والاجتماعية لحرب السيوف الحديدية والحرب ضد إيران. ويقول مسؤولون في الجهاز التعليمي إن تقليص عدد الساعات المخصصة للبرنامج سيؤدي إلى تراجع قدرة المدارس على تقديم الدعم الشخصي للتلاميذ المحتاجين، خاصة في البلدات البعيدة عن أواسط البلاد والمجتمعات ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني. ويخشى مديرو المدارس من اتساع الفجوات بين التلاميذ الأقوياء وأولئك الذين يحتاجون إلى مرافقة تعليمية مكثفة. ويؤكد خبراء التربية أن التدريس ضمن مجموعات صغيرة أثبت فعاليته في تحسين التحصيل الدراسي وتعزيز ثقة التلاميذ بأنفسهم والحد من ظاهرة التسرب الدراسي. ويرى الخبراء أن أي تقليص في هذه البرامج قد ينعكس مباشرة على نتائج التلاميذ في الامتحانات وعلى قدرتهم على استكمال المسار التعليمي بنجاح.
1: ونحن الآن إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة خلال مواجهات مع حاردين في أماكن متفرقة من البلاد على خلفية اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية. للمزيد ينضم إلينا مرة أخرى ويعود مرة أخرى زميل إياد حرب. معك التفاصيل إياد، أهلا بك.
3: أهلا بك غالية. نعم، ما من شك بأن الاحتجاجات في الشارع اليهودي المتزمت وصلت أمس إلى درجة من الغليان، وذلك على أرضية اعتقال البعض من المتهربين من الخدمة العسكرية في الأيام الأخيرة والتظاهر ضد قانون التجنيد. فمرة أخرى نظم التيار الحريدي المتشدد مظاهرات حاشدة، حيث شهدت منطقة المركز ازدحامات مرورية شديدة إلى جانب إغلاق مشارف العاصمة بالقرب من جسر الأوتار. وبالتزامن مع ذلك تم تنظيم مظاهرة بالقرب من مفترق جنوت، أحد أكبر تقاطعات الطرق في البلاد. الحديث يدور عن مظاهرات عنيفة مع قوات الشرطة، حيث قامت الشرطة بتخليص البعض من الجنود في هذه المواقع، كما أصيب 3 من أفراد الشرطة بجروح طفيفة في أورشليم القدس. هذه الاحتجاجات تواصلت على مدى نحو 3 ساعات وأدت إلى وقوع اختناقات مرورية شديدة، خاصة في منطقة المركز وعلى مشارف العاصمة، كما اندلعت في حي بسجاد زيف شمالي أورشليم القدس مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة بالقرب من منزل قائد قسم المرور في الشرطة الميجر جنرال خايم شمويلي، بعد أن حاول العشرات من المتظاهرين اقتحام المنزل واستخدمت الشرطة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق أعمال الشغب في المكان. الشرطة اعتقلت 2 من المتظاهرين في هذا الموقع، كما تم اعتقال متظاهر آخر في مفترق جنوت حيث اضطرت سيارة إسعاف إلى العودة إلى الخلف والسير بعكس اتجاه حركة المرور بعد سد الطريق. وقرابة الساعة 7 من ساعات المساء من يوم أمس تم تقديم الإسعافات الأولية لأحد المتظاهرين بعد أن أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس من دراجة نارية، كما وصل العشرات من المتظاهرين إلى منطقة سكة القطار في مفترق جنوت، الأمر الذي أدى إلى وقف حركة القطارات بشكل مطلق في هذه المنطقة وفي وسط البلاد. ووصلت الاحتجاجات أيضا إلى مفترق أفاكيم جنوبي البلاد، وتم إغلاق الطرقات إلى جانب التظاهر بالقرب من مبنى الشعبة التكنولوجية التابعة للشرطة في منطقة هار خوزفيم في العاصمة، وقام البعض من المتظاهرين بتحطيم النوافذ عند مدخل المبنى، ثم انتقلت هذه المجموعة إلى شارع جولدا مائير. إذن تظاهرات حاشدة أدت إلى شل حركة السير في مناطق مختلفة من البلاد. غالية
1: شكرا لك زميل إياد حرب. شكرا. وفي ظل استمرار التوتر الأمني في المنطقة الشمالية وتحت دوي صافرات الإنذار والانفجارات، يبدأ موسم قطف الكرز، والمزارعون يخشون من ابتعاد الزائرين عن المنطقة خلال هذه الفترة التي تستمر أسابيع معدودة. ينضم إلينا هذا الصباح بسام زيدان، مزارع ورجل أعمال من هضبة الجولان. صباح الخير لك أخ بسام.
8: صباح النور، أهلا وسهلا فيكم في الجولان ولجميع المستمعين.
1: قبل ما نبدأ في الأوضاع الأمنية، موسم الكرز منيح هاي السنة؟
8: الحمد لله موسم الكرز تقريبا نوعا ما مقبول، بعده لحد إسا الموسم ما بلش عنا، بده 10 أيام ليبلش موسم الكرز. أخر شوي السنة عوامل الطقس اللي موجودة اللي كانت الشتاء الغزير الحمد لله والتقيع أخر شوي السن،
1: ولكن بدأ في ربما في المنطقة الشمالية في مناطق أخرى. كل المنطقة الشمالية في الفترة الأخيرة بالأخص الحدودية هنالك توتر في خوف.
8: الحمد لله بنسمع أصوات، بس بالجولان الحمد لله لحد لسه في شيء. تعرفي أنت الأحداث اللي موجودة بالجنوب أو بالمنطقة الشمالية إلى سنين موجودي، والحمد لله يعني الوضع هادي بالجولان، ما في إشي، مسيرات هون هنيك بجنوب لبنان، الحمد لله الوضع هادي.
1: يعني إذا أنت تطمئن أولا أنه الوضع في هضبة الجولان ما زال هادئ نسبيا ويمكن الوصول هنالك، يعني بالنسبة لبدء هذا الموسم أنت تقول بحاجة لعشرة أيام أخرى، ولكن بدأت فعاليات نحن نرى ونسمع أيضا عبر مواقع التواصل هنالك من بدأ بقطف الكرز عندكم في هضبة الجولان.
8: طبعا بلش الموسم يبلش عنا بمناطق يعني في أنا مثلا من بقعاثة، قرية بقاثة بعد الوضع بده كم يوم لينضج، مثلا في منطقة مسعدي والمجدل في مناطق بلش الكرز. نحن بنتأمل السنة تتوافد علينا من جميع أنحاء الدولة عشان بحاجة كلكم توصلوا لعنا وتستمدوا القوة من هضبة الجولان، يعني من أراضينا من المناظر الخلابة من القطيف اللي موجودة لنا. والوضع هادي ومنتأمل من الجميع يزورونا. يعني
1: هو إذا بدنا نحكي هيك شوي على كل ما يتعلق بشجر الكرز بثمر الكرز، هو يعني إيش كثير حلو عدا عن إنه طعمه الزاكي، يعني هو كثير جميل.
8: كثير جميل بوجودكم عنا، تجوا عبالكم طلقتوا الكرز بإيدكم. عجد نحن كل سنة نستقبل كثير من الزوار اللي بيجوا لعنا بيقضوا
1: هم يقومون بقطف الكرز مباشرة.
8: بالضبط، مثلا أنا عندي وين المطعم موجود وين الأرض الكرز، يعني شيء جميل رائع، يعني يقدروا كل النهار عنا هوني يقطفوا الكرز يشوفوا المناظر الحلوة. عن جد الكرز مميز عنا،
1: الكرز مميز، ولكن سعره عالي هاي السنة. كيف أسعار الكرز؟
8: الحمد لله يعني بعدنا مش عارفين، بس لازم يكون للمستهلك سعر معقول عشان نحن ما منحب انه نستغله سمح الله او شيء. حسب السوق نحن من السوق، يعني الحمد لله وضع الكرز باسعاره بعد ما بينش. رسمي عندنا بجولان.
1: نعم.
8: كان بجليل وكان بالمناطق دي كان سعره عالي شوي، بس احنا المزارعين هون بجولان بحبوا حافظوا على السعر.
1: ونحن نتمنى لكم موسم جيد وأن يكون هنالك أمن وأمان ووصول الكثير من الزائرين. نشكرك جزيل الشكر السيد بسام زيدان، مزارع ورجل أعمال من هضبة الجولان. موسم كرز مبارك إن شاء الله. شكرا لك.
8: أهلا وسهلا فيكم، حبنا تزورونا
1: إن شاء الله. شكرا. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من أسعد عطار، شريهان حجير بيكي، ريتا نادر تيودوري، روبي وغالية ناطور قدور. إلى اللقاء.
9: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
10: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
9: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
10: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
11: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
12: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
13: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
14: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
15: عناوين أخبار الثامنة. رئيس الموساد الجديد جوفمان يبدأ بممارسة مهام منصبه. نبأ يفيد بأن ترامب وبخ نتنياهو خلال حديث هاتفي. الكشف عن توصية عسكرية بشن عملية لنزع سلاح حماس في غزة. شبهات بالفساد في بلدية نهرية، والحرارة ترتفع قليلا، ولحظات مع التفاصيل.
16: راديو مكان الأخبار.
15: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. يبدأ رومان جوفمان اليوم ممارسة مهام منصبه رئيسا جديدا للموساد، وستقام مراسم التسليم والتسلم في القيادة العامة للجهاز تحت رعاية رئيس الدولة هيرتسوغ ورئيس الوزراء نتنياهو. وقد أشاد أمس هيرتسوغ برئيس الموساد المنتهي ولايته دادي برنيع، قائلا إن مسيرته المهنية تعتبر مرحلة ذهبية في تاريخ الجهاز، تميزت بتعزيز قدرات إسرائيل في مواجهة إيران، مضيفا أن برنيع كان يرى أمن إسرائيل ليس كمهنة بل مسيرة وطنية. جرت أمس مكالمة بين ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو اتسمت بنبرة حادة، وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN إن ترامب استشاط غضبا بسبب الهجوم الإسرائيلي الذي كان مقررا في ضاحية الجنوبية لبيروت، ونعت ترامب نتنياهو بمجنون وناكر للجميل، موضحا أنه ساعده في عدم دخول السجن. وصل وزير الخارجية السار إلى فيجي لافتتاح سفارة لإسرائيل، ومن المقرر أن يوقع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين للتعاون الأمني وتأهيل دبلوماسيين، وفقا لما أورده مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. كشفت صحيفة دعوت أحرونوت عن أن قائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال يانيف عاشور أوضى بشن عملية عسكرية في قطاع غزة من أجل نزع سلاح حماس والقضاء على قدراتها العسكرية خلال فترة تتراوح بين 16 أسابيع. وأضافت الصحيفة أن توصية قائد المنطقة الجنوبية وردت خلال مناقشات أمنية وسياسية في ظل مواصلة حماس تعزيز سيطرتها ونفوذها على 40% من القطاع. كشف النقاب قبل قليل عن اعتقال الشرطة وسلطة الضرائب 18 شخصا بشبهة الفساد والرشوة، بينهم القائم بأعمال رئيس بلدية نهرية ونائبان آخران. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن من بين المعتقلين أيضا 2 من رؤساء منظمات الإجرام حاولا السيطرة على لجنة المناقصات في البلدية. أبرمت البحرية الأمريكية صفقة هي الأولى من نوعها لابتياع منظومة إسرائيلية لاعتراض المسيرات بقيمة نحو 2 مليون دولار، وسيتم تسليمها في النصف الثاني من العام الحالي. أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية عن تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى شهر تشرين أول أكتوبر القادم، وكان من المقرر أن تستأنف رحلاتها على نطاق مخلص اعتبارا من الشهر المقبل. ذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين أضرموا النيران في أراض مزروعة بأشجار الزيتون بين ترمس عية وأبو فلاح شرقي رام الله. وأضافت المصادر أن الأهالي تصدوا لهم وأجبروهم على المغادرة. أصيب فجر اليوم عامل عمره 20 عاما بجروح خطيرة من جراء سقوط جسم ثقيل عليه داخل ورشة للبناء في تل أفيف بحسب ما وفانا به مراسلنا أحمد أبو السويس. وإليكم هذا الإعلان. بدأ تمرين عسكري في منطقة الساحل زكيم بالجنوب ويستمر حتى 9 صباحا، وستلاحظ خلال التمرين حركة نشطة لقوات الأمن، كما سيسمع دوي انفجارات ولا توجد خشية بأن الأمر مرتبط بحادث أمني.
16: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
17: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
16: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون ضمن معدلها الموسمي في غالبية أنحاء البلاد. في 9 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
18: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
16: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي 4 في 2. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
19: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
16: موسم غير تقليدي وغير عادي.
19: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
20: أشعلها أبو الورد أشعلها.
16: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على أجندة على الهواء مباشرة. حلقة هذا الصباح تتناول التطورات السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية المتسارعة والمكالمة التي طبعا جمعت نتنياهو بترامب. هذه المكالمة كما يبدو فإن الرئيس الأمريكي كان يتحدث بنبرة حادة، ووسائل الإعلام تتحدث عن أنه قام بتوبيخ بنيامين نتنياهو بسبب نيته اجتياح الضاحية، وفي النهاية تمكن بطبيعة الحال من منع ذلك. سنكون كذلك مع العاصفة داخل الجهاز القضائي في إسرائيل، احتمالات حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة بعد التصويت أمس بالقراءة الأولى. في المجتمع العربي تتواصل النقاشات المتفائلة حول إمكانية عودة القائمة المشتركة وسط حسابات سياسية معقدة وأسئلة كبيرة حول وزن وتأثير الصوت العربي في المرحلة المقبلة. نتوقف كذلك عند بعض القضايا التي تمس الحياة اليومية بصورة مباشرة: قانون الفواتير الجديد، أزمة التخطيط والبناء، الحملات البيئية المختلفة، إنجاز طبي يفاخر به المجتمع العربي، والمونديال. معنا في طاقم الأثير فاتن حداد طبراني، حندهان ريتا نادر ثيودوري في الإعداد والتقديم، معكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. صباح الخير.

0: أمس إذن كانت هناك الكثير من التلاسنات وتراشق المواقف المختلفة والملاحظات التهديدية. يعني نتنياهو يقول سوف نهاجم في الضاحية، إيران ترد سيتم الهجوم على شمال إسرائيل، وهكذا حتى جاءت المكالمة ما بين ترامب ونتنياهو. كل وسائل الإعلام تتحدث هذا الصباح عن أن هذه المكالمة كانت حادة وأن ترامب تحدث بصورة توبيخية مع رئيس الوزراء. تعالوا نتحدث في هذا المضمار. في نهاية المطاف طبعا هناك تمديد لوقف إطلاق النار، وفي هذا المضمار تعالوا نستضيف الخبير في شؤون الشرق الأوسط وشؤون الاستراتيجية دكتور حسن مرج. وسعدت صباحا دكتور، تحياتي.
1: يسعد صباحك لك ولجميع المستمعين.
0: إذن بداية تعال نحكي شوي عن هذه المكالمة ما بين بنيامين نتنياهو وترامب. ترامب يقولون يوبخ بنيامين نتنياهو ويقول له شو اللي عم تعمله، لا يعقل أنا أنقذتك من السجن وفي الآخر أنت بتعمل هيك، هذا تصرف جنوني. بداية هذه المكالمة مؤشر لماذا؟
1: أعتقد هي مكالمة يعني بمحتواها هي رسالة سياسية فقط بعد تصريح رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس صباحا، وطبعا طبلت لها كل وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه أعطوا أوامر للجيش بقصف الضاحية ويعني بشكل تدميري، ولم يتم ذلك. ولكي يعني حفظ ماء الوجه أعتقد لرئيس الوزراء كان لابد من هذه المكالمة ومن هذا التصريح والتضخيم الإعلامي بهذا الشأن ليجعل موقف رئيس الحكومة بهذا التراجع لا يدل على ضعف وعدم قدرة أو لربما أوامر أخرى، إلا أنه بضغط من الولايات المتحدة ومن الرئيس ترامب. هكذا أنا أقرأ هذه المحادثة وما تم حواليها من طبعا تصريحات سياسية.
0: هل هذا يعني بشكل أو بآخر بأنه يعني صاحب المقولة النهائية والحاسمة والحازمة في نهاية المطاف والتي تقرر كل شيء هو الولايات المتحدة ومش إسرائيل، ليست إسرائيل هي صاحبة قرارها؟
1: لا شك، أنا أعتقد ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط وإيران هي بالتالي استراتيجية أمريكية ومصالح إسرائيلية، وما يحصل في الشمال هي قضية سياسية وليست يعني دعنا نقول نزاع بين طرفين إسرائيلي ولبناني وعلى قطعة أرض أو على مركز هنا وهناك. الموضوع هو موضوع سياسي في ظل المحادثات الإيرانية الأمريكية، وبالتالي الكل يستغل هذه الورقة كورقة ضاغطة في هذه المحادثات، إن كان الجانب الإيراني وإن كان الجانب الأمريكي. الكل يريد من خلال هذه الجبهة، من خلال الضغط الإسرائيلي والقصف في لبنان، الأمريكي يريد أن يضغط على الإيراني في أمور أخرى، والإيراني أيضا يريد أن يضغط من خلال هذه الورقة على المواقف الأمريكية لربما يعني التي تأخذ في الحسبان كل المصالح الإسرائيلية أيضا. وبالتالي نحن نرى أن هناك الآلاف من المواطنين في المنطقة الشمالية وفي لبنان يعانون من هذه الأزمة السياسية التي حلها يعني منوط في القرار الأمريكي الإيراني فقط.
0: دكتور، كيف بتفسر التدخل الأمريكي هذه المرة الحاد؟
1: أنا باعتقادي الولايات المتحدة وترامب تحديدا يعني بات يعي جيدا أنه الحلول العسكرية لا تأتي بنتائج، لربما هي تكون أداة ضاغطة ولكن هي ليست الحل. وبعد ما قاموا في تجربة بكل التجارب محاولة تغيير النظام والقصف والقصف المفاعل النووية في إيران والصمود الإيراني في هذه المعركة، لربما هناك كان من يعني يتوقع غير ذلك. أولا تغيير النظام، وثانيا إضعاف إيران وجعلها تخضع إلى الشروط والهيمنة الأمريكية، ولكن هذا لم يحصل. وبالتالي هناك أزمة عالمية، يعني أزمة النفط وإغلاق مضيق هرمز، هذا يضرب الاقتصاد ويعني العديد من الأمور العالمية وليس فقط إنه منطقة الشرق الأوسط. بالتالي الولايات المتحدة لديها مصالحها ولديها استراتيجيتها الاقتصادية، لأنه هذا أصبح غلاء معيشي كبير جدا أيضا في الولايات المتحدة له هذا التأثير. وبالتالي الولايات المتحدة كما بدت المساعدة في هذا الموضوع أو الضغط، وربما هي الأساس، بدت ترى الأمور في منظور آخر يختلف عن المنظور لرئيس الحكومة بنتنياهو، بأنه الأمور ربما حلها يكون سياسيا وليس عسكريا، وخاصة بالزيارة الأخيرة لترامب بالصين. أعتقد هناك تم التفاهمات للحلول السلمية وليس العسكرية.
0: شو الخطورة كانت في استهداف إسرائيل للضاحية؟
1: هي ليست يعني الضاحية تستهدف منذ أكثر من عامين ونصف تقريبا، لا أعتقد بقي شيء لم يستهدف في الضاحية، وهي فقط مباني سكنية لربما هذا الاستهدافات. وإذا كان هناك يعني عملية اغتيال هنا وهناك هذا موضوع آخر، ولكن المراد كان أنه بأنه أن يكون قصف حتى لأحياء سكنية أو مباني أو هذا المزيد من الضغط فقط على حزب الله لكي لربما يتراجع. ولكن أعتقد الأمور لدى الجانب اللبناني أو حزب الله يعني هو مختلف، هو مزيد من التصعيد، سوف يلاقي مزيد من التصعيد، وهو يعني هناك أمور لربما استراتيجيا استطاع الحزب أن يجر إسرائيل إلى الداخل اللبناني، وهذا يعيدنا إلى ما قبل 20 أو أكثر عام لسنة 2000 تقريبا، عندما كان تواجد الجيش الإسرائيلي 18 عام في الداخل اللبناني، كان من السهل جدا أن على حزب الله أن يقوم في عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وهذا ما كان يخشاه الجيش الإسرائيلي على مدار كل السنوات الماضية، إنه لا يريد العودة إلى هذا المستنقع، ولكن الآن هو داخل ونحن نشهد ونسمع ما يحصل يوميا على الأراضي اللبنانية بالنسبة للجيش الإسرائيلي واستهدافه من قبل حزب الله. فهذا أضعف حسب رأيي الموقف الإسرائيلي، ولم يزده يعني أكثر قوة.
0: شو اللي بدها يته إيران في هذه المرحلة بناء على رد فعله على الأقل امبارح؟ شفنا أنه يعني مباشرة بعد التصريحات بأنه سيتم اجتياح الضاحية كانت هناك بعض التفوهات الإيرانية الحادة.
1: نعم، إيران كما قلت بالنسبة لها الآن يعني هناك ما زال أوراق إقليمية بيد إيران، عدد ما تملكه طبعا في الداخل الإيراني من التخصيب اليورانيوم وغيره، ولكن بالنسبة لها يعني أوراق ضاغطة جدا. هي بقيت أولا الضغط مقاومة اللبنانية وحزب الله، وهذه ورقة الإيراني يستغلها جيدا، وبالتالي الحفاظ والدعم لهذه المقاومة. وحتى نحن نذكر جيدا عندما توصل لاتفاق إطلاق النار كان فتح مضيق هرمز يعني والشرط انه وقف اطلاق النار في لبنان.
0: نعم. اخيرا شو بتقرا في ردود حزب الله؟ بتعرف يعني كثيرون تساءلوا كيف سيبدو حزب الله في بعد حسن نصر الله، ماذا تقرا في قياده نعيم قاسم للحزب؟
1: انا باعتقادي الحزب استطاع ان يعيد هيكلته تشكيلته، أعتقد هناك أشخاص أكثر لربما تعنت وإصرار بالنسبة للمقاومة، والأكثر هو اليوم بالنسبة لشيعة لبنان كلها بشكل عام موقفهم موقف وجودي، يعني نكون أو لا نكون، لأنه الهجوم عليهم اليوم ليست فقط من إسرائيل، نحن نسمع التصريحات لوزراء لبنانيين و أيضا لرؤساء أحزاب لبنانيين من بالنسبة للأحزاب المسيحية والسنية وأيضا الدرزية، الآن أيضا بموقف صريح جدا لم يسبق له مثيل ضد حزب الله. وبالتالي أيضا يعني هناك جبهتان، الجبهة الأولى الجبهة الإسرائيلية والجبهة الداخلية، وحزب الله الآن يواجه هذه الضغوط من كلتا الجبهتين، وبالتالي ما نشهده اليوم هو بالنسبة له حرب وجود. إذا كان يده أو أقل ما فيه أنه بمواجهة مع إسرائيل كان هناك بالنسبة له وبمفاهيمه انتصارا ما، هذا يعكس بالتالي على الجبهة الداخلية، ويجعل الأمور لربما أكثر تعقيدا بالداخل أو خضوع الداخل بالتالي للمواقف لحزب الله.
0: شكرا جزيلا دكتور حسن مرهج على هذا الحديث
1: شكرا.
0: لبرنامج على الأجندة.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة أهلا وسهلا بالمحلل السياسي والأديب عودة بشارات.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: طبعا القراءة الأولى لمشروع حل الكنيسة تأتي ومن ثم تصلون الأخبار حول التوبيخ الذي قام به ترامب ضد بنيامين نتنياهو، يتحدث معه وهو يوبخه، يقول له ما الذي تفعله الآن في المنطقة، لماذا تجتاح الضاحية، أنا أنقذتك من السجن وما إلى ذلك، طبعا بناء على منشورات وما عمم في الصحافة. لكن تعالت أن نسأل، هل مثل هذه المكالمة لها إسقاطات انتخابية؟ والقرار الأخير بعدم اجتياح الضاحية بعد المكالمة، احنا شايفين المعارضة بدأت تشن هجوما كاسحا على نتنياهو وكأنه فيش عنده شخصية للدفاع عن دولة إسرائيل.
3: نعم لا شك يعني انه التوجه الذي يعني شاهدناه او سمعناه او تم تسريبه بالنسبه لمحادثه ترامب حول توبيخ نتنياهو والطلب منه ان يعني يعمل بعقلانيه وما الى ذلك سيؤثر بشكل كبير على الانتخابات، ولكن المؤسف انه المعارضه ليس لها راي اخر، يعني رايها هو في نهايه الامر تصعيد و يعني المزايدة على نتنياهو وأنا سأفعل كذا وكذا، ويعني هم نحن نسير في نفس الدائرة المغلقة، لا يوجد هناك قائد إسرائيلي يهودي طبعا الذي يقول يعني أنا أقترح حلا آخر، أقترح حلا آخر جذريا وليس أقترح حلا بنفس الصفات أو المواصفات التي استعملت تم استعمالها خلال عشرات السنين، وهذا هو يعني مصدر الإحباط للشارع الإسرائيلي ومصدر الإحباط للعملية السياسية كلها في إسرائيل.
0: هذا من جهة، من جهة أخرى بتعرف إحنا نرى بأنه يبرز شخص آيزنكوت، هل آيزنكوت يستطيع بشكل أو بآخر أن يكون هو يعني ورقة الجوكر؟
3: لا شك أن آيزنكوت يحظى بمصداقية أكبر بكثير يعني بكثير بدرجات من نتنياهو، فهو أيضا كمان أب ساكل يعني بالوقت اللي ابن نتنياهو موجود في الولايات المتحدة خلال السنوات تقريبا الثلاثة الماضية بعيدا عن الجيش، وعن نجد أنه ابن آيزنكوت كان ابنه وابن أخيها كما أعتقد لآيزنكوت موجود في الجيش وقتلا الاثنين يعني، فهذا الأمر يعني يعطيه يعني مصداقية أنه ليس بعيدا عن ساحة المعركة وأنه يعني مستعد أن يتحمل شخصيا نتائج سياسته، ومن ناحية ثانية فهو أيضا له مصداقية من حيث كونه قائد أركان يعني متزن نسبيا، فيش إسرائيل متزن يعني أغلب التصرفات العسكرية في إسرائيل هي قوية ويعني مؤثرة ضد الأعداء بالنسبة لهم يعني مثل لبنان والشعب الفلسطيني وما إلى ذلك، ولكن لديه خبرة وتمرد في بعض الأحيان على الخط السائد وكان في مواجهة مرة مع ليبرمان في هذا الأمور، ولذلك أنا أعتقد أنه يعني بشكل أو بآخر يوحي بأنه مستعد لسماع يعني موسيقى أخرى غير الموسيقى السائدة والصاخبة والعنيفة الموجودة في إسرائيل.
0: نعم هذا من جهة، من جهة أخرى يعني منشوف أنه الحريديم الآن، شفت امبارح سكروا الشوارع أكثر من ثلاث ساعات، احنا نحكي عن شريان رئيسي عن محور هام جدا في البلاد، شو اللي غير هذه العلاقة بين بنيامين نتنياهو وبين الحريديم، وهل هذا تغيير مؤقت؟
3: يعني أنا باعتقاد أن نتنياهو موجود في ورطة الآن، هو وعد الحريديم أنه إذا بتوقفوا معي وبدون الحريديم لا تقوم له حكومة، لا توجد لديه حكومة، وخاصة بالتجنيد وإعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري بشكل أو بآخر يعني من حيث القوانين، وأنت تعرف القوانين في الكنيسة كيف يلتفون على الأشياء الرسمية و يعني يحاولون إلغاء ما هو قائم، ولكنه لم ينفذ ذلك، لأن داخل صوف الليكود وداخل صوف الأحزاب المؤيدة للليكود، لا أقول علمانية أما غير الحريديين، ترفض ذلك، لأن هنالك توجه في إسرائيل، توجه يعني عسكري صارم، أنه نحن نريد كل إنسان في إسرائيل، يعني أنه عليه أن يتجند، وإذا لم يفعل ذلك فمواطنته ناقصة، وخاصة لدى اليهود، أنه هذه المواطنة يجب أن تتسم بالخدمة العسكرية، يعني هذا نظام سبارتا، أنه ولا يمكن لأحد أن يعني أن يخرج من ذلك. بالإضافة إلى أن تأييد الحريديم لنتنياهو يعني يجلب لهم المنافع الكثيرة، لا أعتقد أن هذا الأمر يعني أيضا في نهاية الأمر غير مفيد للحريديم. الحريديم يجب أن يخرجوا إلى العمل، يجب أن يتعلموا المواضيع العلمية، وبالتالي هو في هذا يعني الإطار محكوم عليهم بالجهل، بأن يبقوا على هامش المجتمع، نعم، لا يكونوا منتجين، ولذلك عدم
0: السؤال. هل بنيامين نتنياهو ما زال يحكم قبضته على المشهد، أو أنت شايف الأمور عم تنزلق من بين أصابعه؟
3: كل الوقت كنا نقول أنه يعني لا، وهذا زعلان ومش زعلان، آخر الأمر سيقول الحريديم لأنفسهم من أفضل، نتنياهو الذي هو يعني في معظم الأمور وخاتم في إطباعنا، أو حكومة التي يعني أحد أعلامها أو العلم البارز لديها هو قضية تجنيد الحريديم. فلذلك أنا بعتقد في نهاية الأمر، بالرغم من كل هذه الضجة، وهي يعني قضية يعني كبيرة وتحدي كبير لنتنياهو، في نهاية الأمر سيجدون الطريق للسير سويا.
0: السؤال، هل يفقد نتنياهو بريقه؟
3: لا شك هو إنسان الآن أيضا بعد في حديث عن وضعه الصحي، في حديث عن أنه يعني انظر الآن مع إيران، هو على الهامش، يعني هو قد هو عبقري، راح جاب أمريكا تحارب بداله، والآن أمريكا بتحارب بتفاوض إيران وكأنه غير موجود، يعني في حينه هو الذي يعني عندما أدخل أمريكا في المعركة جعل إيران تستهدف كل مواقع أمريكا في الشرق الأوسط. لو كان هو في يعني لو كانت إسرائيل فقط هي التي هاجمت إيران، لما كانت إيران ضربت كل مواقع الموجودة في دول الخليج، لأنها ليست إسرائيلية، هي أمريكية. ولذلك باعتقادي أن وضعه الآن صعب جدا، هو لم يحسن في لبنان، قبل هذه المعركة كان يقال أن الأمر حسن في لبنان، ونحن نضرب ونقتل، وقتل 500 يعني لبناني خلال فترة وقف إطلاق النار من 2004 كما أعتقدنا 2005 آسف من هذا 2004 على منتصف قبل 3 أشهر لما عندما بدأت هذه الأمور. بالنسبة لهم حسمت إيران، موجودة في وضع صعب. هذا التطور الذي فعله أنا باعتقادي أنه يعني ورطه في حالة صعبة، أمريكا وإيران يتفاوضان ويتناقشان، وفيش قضية يعني صواريخ باليستية الآن، كل هذه الأمور، وإسرائيل تجلس جانبا، كيف في عنا مثل بيقول نط عن الحمار أجا منه غاد، قال هيك بقينا. هكذا هو نتنياهو، نط يعني بشكل كبير جدا، بده يحارب وبده يعمل الأقري، رجع إلى وضع أسوأ مما كان عليه، ولذلك شعبيته وبريقه في انخفاض كبير.
0: أشكرك على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة أستاذ عودي بشرات.
3: شكرا لكم.

0: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. في هذه الأجندة طبعا هناك الكثير من الموضوعات التي نتحدث عنها. موضوع القائمة المشتركة يشغلنا طبعا في كل يوم، نحن سنتحدث ولو قليلا حول هذا الموضوع، إلى أين وصلنا في تشكيل القائمة. الأحزاب طبعا ورشة الوفاق كانت قد اجتمعت في نهاية الأسبوع، تحدثنا إلى الأستاذ محمد علي طه وأيضا إلى بروفيسور مصطفى كبهة حول إلى أين وصلنا في هذا المضمار. تعالوا نواصل الحديث في هذا السياق من خلال استضافتنا للأستاذ نايف أبو سويس الناشط السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ نايف.
1: أهلا بك أستاذ نادر، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: هل المشتركة هي حقيقة لابد منها؟
1: هناك فارق بين المنشود والمطلوب، وهل هي مطلب الساعة؟ يعني تسأل أي إنسان بسيط بأي بلد بقول لك المشترك مطلب ضروري جدا جدا، ولكن عندما نرتقي إلى بهذا التفكير أو نريد أن نركب هذه المشتركة نرى أنه للأسف الشديد هناك بعض القيادة لا تريد أن تكون مشتركة لحسابات سياسية، حسابات استراتيجية، وللأسف لم يعلنوا عن فكرهم واضح للجمهور، ويعني دائما يجدون الصيغة للتهرب من الجواب الصافي والوافي بهذا الموضوع. وأعتقد إنه إذا أردنا يعني أن ننتقل من منطقة من نقطة أو من مكان أن نكون إلى مكان التأثير، يجب أن يكون لنا تفكير استراتيجي مع عمق، ماذا نريد أن نكون في أي محفل سياسي، ومش بس في الكنيسة. يعني للأسف الشديد القيادة العربية في إسرائيل في السنوات الأخيرة قد تفقد البوصلة، قد تفقد البرنامج، قد تفقد الرؤية، ماذا نريد مع عرب الداخل يوم بعد انتخابات أو غير انتخابات. هناك كثير من القضايا الحارقة التي لا تعالج، ربما تقصير من القيادة وعدم طرحها بصورة واضحة وجلية للمؤسسات ومحافل كبيرة، وربما هناك عدم التعاون أيضا من الحكومة.
0: طيب تعرف شو كل هذا يعني توصيف معين للحال الآن، للحال الراهن اللي انت عم تحكي عنه، لكن احنا شفنا يعني بعد سخنين وتل أبيب، بعد المظاهرات الجبارة التي انطلقت هناك، الشارع قال كلمته في بيان نوايا، وبالتالي هل يستطيع الشارع العربي أن يفرض في نهاية المطاف على السياسيين أنه فعلا يتحدوا؟
1: أعتقد يستطيع. مطلب الجماهير يجب أن يؤخذ به، وإحنا بنشوف بكل نضالاتنا في البلاد من قيام الدولة، بدون نضال جماهيري وبدون دعم الشعب ولا نضال يعني ممكن أن ينجح. ولذلك أخذ برأي الشارع والجماهير هذا مهم جدا، وبالتالي من يبعث هؤلاء الأخوة والأخوات إلى الكنيسة يبعثهم من يدلي بصوته يوم الانتخابات، فبدون هذا الصوت لا يمكن أن يصل أي منهما إلى الكنيسة. فبالتالي هذا مطلب ضروري ويجب أن يأخذ القيادة أن تأخذ به. ذكرت أنه هناك لجنة وفاق، وأنا أرحب بالإخوة في لجنة الوفاق جميعا وكل من يسعى إلى المشتركة. أنا أسأل السؤال بسؤال بسيط، إذا الجميع يريد المشتركة ويتحدث عن كلمة مشتركة، شو المشكلة يقعدوا قاعدة ساعتين زمان تلمات ورتبوها وخلص المشكلة؟ إن شهرين ثلاثة أستاذ نادر مشتركة مش مشتركة مشتركة. يعني حتى منصور عباس لما طرح، الدكتور منصور عباس طرح إنه يريدها تقنية ويريدها تركيبة والانتخابات ممكن يكون طلاق، ربما كمان الجبهة وافقت على هذا الطرح والتجمع، وشفنا يعني موقف مبشر خيرا من التجمع انه ممكن يكون داعم حكومة من برا. بدأ منصور عباس بإيجاد عبارات أخرى ربما للتملص من أن تكون مشتركة، فهذا يعني
0: أنت يعني بتتهم تنتهم منصور عباس أنه بدوش مشتركة وعم بيحاول قدر الإمكان يفلت منها؟
1: لا لا أنا لا أتهم أحد، أنا
0: تقول تملص، هاي كلمة تملص أنت استعملتها.
1: ماشي ولكن يعني لما أنا بقول تملص منصور عباس، وعلى فكرة مش بس منصور عباس كمان ربما الدولة

0: العميقة والرجال في الجبهة لا يريدون أن تكون مشتركة
1: لمسألة. لكن الموقف الرسمي احنا شفناه من الأحزاب الثلاثة انه بدهن مشتركة، طلع بيان واضح من العربية لتغيير الجبهة. طيب. والتجمع احنا بدنا مشترك، احنا موافقين على مشتركة تقنية.
0: ماشي. كمان هناك يعني هناك يا أستاذ نادر أمور تقال على الميكروفون أو على الملأ، وهناك في الغرف المغلقة. أوكي.
1: يعني خذنا لكان الميكروفون بنعرفه لأنه إحنا كل يوم موجودين هناك، خذنا إلى الغرف المغلقة، ماذا يحدث هناك؟
0: ربما يؤخذ بالإشارة والأوامر من بنت ومعسكر التغيير. هذه نقطة يعني لا يمكن أن تجاهلها. يعني هناك حسابات، إذا المشترك أخذ حصلت على 15 أو 17 مقعد، مزبوط إحنا ما بنشتغل عند بنت ومش عايزين أوامر من بنت، ولكن هناك من بعض الأحزاب يقول لك إنه اليوم العرب حصلوا على 15-17، فبالتالي لا معسكر التغيير لا يمكن أن يحصل على أغلبية حتى لو أخذ العربية الموحدة. فهناك يعني ممكن هناك نرى أو أجندة أو اتجاه معين، تعالوا نقلص الكم من الأعضاء العرب في الكنيسة برب نحافظ 10-11، وبالتالي هذا يفسح المجاح والمجال ويفتح المجال أمام معسكر التغيير وربما يزيد من أصواتهم، وهذا هو يمكن المطلوب. هناك حسابات، هناك استراتيجية، هناك تفكير معين.
1: أنه يعني بنت بيضغط عمين
0: من مقرب إليه،
1: يعني منصور عباس.
0: أنت قلت
1: لا، أنا أنت لا، بس أنت عم تحكي. أنا ماليش علاقة في الموضوع، أنا بس بسألك.
0: هذه تاريخ وهذه حقائق. منصور عباس كان جزء لا يتجزأ من الحكومة للتغيير مع بنت ولبيد، وهو الأقرب حاليا، أقرب حاليا إلهم ليركب أو يدعم حكومة من فلان وعلان.
1: لكن في اللحظة اللي فيها نايف، في اللحظة اللي فيها الأحزاب الثلاثة قالت لمنصور عباس إحنا موافقين على تقنية، انتهى الموضوع، بطل يقدر يطلع اليوم من المشترك حتى ولو كان انت تقول بإعاز من فلان او علان.
0: شوف،
1: لانه وافقوا على كل طلباته، طالما وافقوا على كل طلباته بضل بس ايش تركيب وتأليف المشترك بمعنى بنيتها ومين رئيسها.
0: وانا بقول لك الرئيس مش هي مشكله، تركيبتها مشكله. وانا بقول لك كل اليوم
1: لما انت بتقول انه رئيسها مش مشكله،
0: اعتقد انه هم
1: تفضل يعني اعطينا طرحك استاذ نايف كمحلل سياسي، كانسان مطلع، انت كمان بتتشاور مع القيادات وبتجلس معهم، مين ممكن يكون؟
0: لو حكينا فلان تتهموني انه انا مقرب لفلان، بالرغم انه مرات يعني اضعهم في القالب الصحيح. انا اقول هيك، رئاسة المشترك مش هاي المهم، صدقني استاذ نادر، في هناك امور.
1: احنا ما بنحكيش على مهم واقل اهميه، احنا بنحكي من سيكون بغض النظر، لازم يكون في نهايه المطاف رئيس.
0: المعادلة وجدت وكان تعودنا الحزب الاكبر هو من يترأس، يعني هذا واضح، شو جلي يعني في مشكله، في مش واضح.
1: بتكاش كمان مرة، بتكاش تكرر نفس الاسم كمان مرة،
0: منصور عباس.
1: انت بتكاش تكرره، انت قلت الموحدة اكبر حزب.
0: لا موحد، منصور يستحق
1: ناحية استحقاق، يمكن كلهم بيقدروا بشكل او باخر. صحيح
0: بس نادر، مش هاي الإشكالية مين يكون رئيس مشترك. إحنا اتفقنا على كل البنود وركبنا المشتركة، بقية ممكن تكون مشتركة باسمين، ما هي طلاق يعني، بدناش نحكي على يعني ليه الانتخابات تطلق، شو هاي مش هاي المشكلة إنه إحنا.
1: أنت بتحكي إيش، أنت بتحكي عن مشتركة مؤقتة يعني يوم الانتخابات، بعد الانتخابات فيش مشتركة.
0: شوف، إذا رأى بعض الأحزاب أو حزم الأحزاب إنه من مصلحته استراتيجية ومصلحة الجماهير إنه يذهب أن يدعم حكومة فليذهب. يمكن هناك يكون موقف آخر ومغاير لبعض الأحزاب، فبلاش إحنا نضيع إنه يا بلوك واحد. ممكن المرونة أن تكون من سيدة الموقف، فإحنا نصل إلى الانتخابات. يمكن كمان هم بدون مجيانة أستاذ نادر، ربما يكون هناك حدث كبير ونتنياهو قد لا يصل إلى
1: خط. يمكن هذا السؤال، هذا سؤال أكبر في نهاية المطاف. هل هناك أي حزب اليوم في الخارطة الإسرائيلية من الممكن أن يدعو العرب ليكونوا جزءا لا يتجزأ من حكومته، من ائتلافه إذا بعد 7 أكتوبر؟ هل تعتقد أنه أي واحد، أنت شوف أن اليوم هن بيعلنوا بدناش وبدناش بدناش أصوات عربية.
0: 7 أكتوبر بدون أدنى شك غير كثير من المفاهيم اليهودية لإسرائيل في إسرائيل، هذا واقع، هذا واقع. واليوم الكل يتملص من أي صلة وأي قرابة من أي عربي، كان رئيس حزب أو كان موظف بسيط، هذا واضح. ولكن بالسياسة بعد الانتخابات الكل يريد أن يشكل حكومة، والحكومة لا يمكن أن تشكل إلا بالأغلبية. أنا بوعدك أي حزب في معسكر التغيير، ربما نتنياهو نفس شخصيا، إذا هو بحاجة إلى عضو كنيسة عربي واحد مش خمسة، وهو الذي يوفي له 61 أو الأغلبية، صدقني غير يجي علي عنده على البيت على الصلاة ويترجع. لكن هل إحنا كمان
1: تعرف أنت في رأي كامل متكامل اليوم يقول بأنه إذا كانت هناك مشتركة كبيرة هذا يعني بأنه ستكون لدينا حكومة وحدة وطنية في نهاية المطاف؟
0: أنا ممكن هذا واحد. اثنين يعني برضو لازم نفكر انه هل نتنياهو يصل الى خط النهاية؟ وان لم يصل الى خط النهاية من اسباب كهذه اخرى، يعني شفت الضربات اللي خذهن الليل، يعني تحدثت مع الاخوة قبلي على على علاقته مع امريكا، فكل ما سواء نتنياهو ما نجح
1: بس هي مش مكالمة، مش مكالمة اللي تحسم الانتخابات نايف.
0: لا لا واضح واضح، بس هو في الحضيض نتنياهو في وضع صعب جدا جدا، وربما اليوم هو كمان مع جماعته مع المحامين يفاوض النيابة العامة بأن يصل إلى صفقة، هذه ولا واحد بيحكيها. نتنياهو لا يريد أن يرى نفسه من وراء القضبان، وأنا بقول لك أنا كمواطن في إسرائيل لا أريد أن أرى رئيس حكومة وراء القضبان.
1: ليش ليش شو مشكلة؟
0: مش حلوة مش حلوة.
1: إذا إذا إذا رئيس الحكومة ارتكب أفعال تؤهله إنه يكون وراء القضبان فليكن، ما كان في عندك أولمرت وراء القضبان بعد ما ارتكب جريرة معينة، فكل إنسان يعاقب على ما يفعل.
0: أتفق معك، ولكن انتبه يعني كمان النيابة والمستشار القضائية وبعض الحكام القضاء في المحكمة العليا يعني يوجهون النيابة إلى أن يصلوا إلى اتفاقية وصفقة مع نتنياهو بأن يمحو له ويكون تم العفو مقابل أن يتنازل سياسيا.
1: السؤال يمكن السؤال اللي يمكن فيه سؤالين صغار بهيك ننهي المكالمة. السؤال الأول، هل بعد هاي المكالمة ممكن يتراجع ترامب عن طلبه من رئيس الدولة بالعفو عن نتنياهو؟
0: لا أعتقد، يعني لا أعتقد حتى لو طلبات ترامب أو غيره، هناك قانون وهناك شبه دستور في إسرائيل، وقضية العفو ما عفو من خلال رئيس الحكومة مش حيزبط، لأنه أصلا هذا مش طلب إعفاء، أصلا مش طلب من قبل نتنياهو. لا يمكن أن تطلب بدون أن تعترف، لا يمكن أن تطلب بدون أن تدان، إحنا بنحكيش على خط 300 وغيره وغيره. فنتنياهو أعتقد هذه نقطة مهمة جدا، أرجو أن تتم المشتركة بأسرع وقت.
1: هذا السؤال الأخير، هل هناك أي حزب اليوم في الوضع الراهن اللي احنا مشهودين فيه يستطيع أن يقول أنا بديش مشتركة أو يفرط المشتركة أو يعيق تشكلها؟ هل هناك من يجرؤ؟
0: أعتقد أنه الكل بيسحب وقت لآخر يومين ثلاثة قبل تشكيل القوائم، ربما الكل يبني على أو قسم من يريد.
1: ما قالوا آخر خمسة أول ستة؟ امبارح أنا حكيت أول امبارح حكيت مع محمد علي طه الأستاذ الأديب الكبير، وهو قال بالحرف الواحد لحد 15/6 إن شاء الله سوف تكون لدينا مشتركة.
0: أنا أرجو ذلك، والموعد القانوني هو تقديم أوراق لوكيل الانتخابات، هذا هو المهم. ولكن ربما الكل يبحث الآن عن يعني أن يحصل على أكثر نقاط. مين حكي لك أنه حيتم المشتركة بدون تركيب تقسيم المقاعد؟ الموحدة تريد 7 مقاعد من 15، طب تعال حلها أستاذ نادر أو نايفة بسويس. العربية تريد 3، التجمع بقول لك أنا حصلت على 4 مقاعد أكثر من الجبهة لحالة. فهناك يعني حسابات كمان ضيقة بالنسبة للمقاعد، وأنا أعتقد أنه هاي المقاعد
1: بوصل لصيغة توفيقية، هي بسيطة. استطلاع الرأي بتأخذ نتائج الانتخابات الأخيرة، بتعمل استطلاعات رأي، بتعمل معدل بنات وانتهى الموضوع. اقتراحي للأحزاب
0: أستاذ نادر، لماذا يطرح السؤال على أجندة وعلى الملأ أنه لماذا المشتركة تكون حكر فقط على 4 أحزاب؟ لماذا لم تكن هناك شخصيات مستقلة لها
1: زي نايف يعني أبو سويس مثلا
0: وغيره؟
1: لا بس انت يمكن كنت تحكي باسم نفسك كمان، انه لا شايف من المناسب انه انا اكون فيها، بدك يعني حابب يفوت على اللعبة السياسية، بس عشان نايف أبو سويس يكون جزء من اللعبة السياسية لازم يفوت على 1 الأحزاب.
0: مين قال لك؟
1: إلا ما هو حسب النظام في إسرائيل. النظام في إسرائيل على الأقل قانونية، بعد شوي احنا بنحكي مع رجل قانون ممكن نسأله، عشان انت تترشح للكنيسة لازم تيجي من 1 من الأحزاب، صارش انت تيجي من برا، يعني كل إنسان يجي من برا ويرشح حاله للكنيسة بده يكون حزب عنده.
0: صدقني أستاذ نادر بعرف بالضبط كيف تسجل انتخابات وبعرف كيف يتم الانتخابات وبعرف بالضبط 100%. هيا بقول لك شغلي, الأحزاب اليوم أصبحت حكي لشخصيات معينة. إذا بدك ندخل في كل تفصيل في حزب وحزب,
1: لا اليوم بآخر المقابلة بدنا نبلش من أولها صعب. أما من ناحية المبدأ أنت بتقول أنا الأوان أنها المشتركة المستقبلية تفتح أبوابها لشخصيات من برا. شكرا.
0: أنا بدي أعطيك شخصيتين ثلاثة. كراس بدحي لماذا لا يكون عضو كنيسة
1: غيره المشترك؟ كراس بدحي غيره
0: رئيس بلدية عارة, أسف على اسمه سابقا, يونس
1: مضر.
0: مضر يونس لماذا لم يكون؟ وشخصيات من النقب هناك 4-5 شخصيات, امرأة, بروفيسور, ناس أكاديميين لهم يعني رصيدهم في الشارع وعلاقتهم الطيبة, لماذا لا يكون؟ لماذا أحمد الطيبي؟ لماذا يوسف جبرين؟ لماذا منصور عباس؟ فقط مستحيل أي واحد يريد أن يكون في الكنيسة بدون أن يكون إما في أحد الأحزاب. مبسوط؟
1: إلى اللقاء نايف أبو سويس.
0: تحياتي.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة ينضم إلينا الخبير في القانون الدستوري الأستاذ المحامي محمد دحلي. تحياتي أستاذ محمد.
3: تحياتي أستاذ نادر لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: طبعا نحكي بعد العاصفة اللي يعني هبت يوم أمس واجتاحت البلاد في أعقاب مؤتمر نقابة المحامين والتصريحات من قبل العديد من الشخصيات القضائية الهامة هناك. بداية قبل أن ندخل ونخوض في هذا الموضوع, يستطيع أي واحد أن يرشح على الكنيسة بدون ما يكون جزء من حزب؟
3: لا يمكن طبعا. بطبيعة الحال الترشيح يتم ضمن قائمة تقدم للكنيسة, ومن يقدم القوائم هي الأحزاب. لا يمكن أن يرشح.
1: وبالتالي نايف أبو سويس إذا بده يفوت على الكنيسة على سبيل المثال لازم يكون عنده حزب أو يدخل على واحد الأحزاب الموجودة حاليا.
3: نعم بالضبط كذلك.
1: أما بتعرف لأنه في مصطلح وكأنه تعالوا اعملوا المشترك المشترك, افتحوا أبواب المشتركة إلى شخصيات من برا, جيبوا شخصيات من برا حطوها.
3: يعني أنا أسمع هذا الإدعاء وأفهم بعض الشيء, يعني الناس ترغب بالتجديد وترغب يعني بوجود ربما أسماء أكثر توافقية وأسماء ناشطين.
1: لا وناس يمكن كمان مش حزبين بالضرورة, ممكن من برية الأحزاب, من الأكاديمية, من المحاماة, يعني من أي محل تاني.
3: المشكلة أخي نادر أنه يعني الموضوع معقد بدون إدخال هذا الموضوع أصلا. يعني تقسيم الكعكة الصغيرة جدا بين الأحزاب الموجودة هو بحد ذاته أمر شاق.
1: انت بتقول طالما الأحزاب الأربعة مستصعبين يقوموا في هالمهمة فكمان احنا نزيد الطين بلة.
3: يعني بالضبط زي اللي عنده 3 عنزات في البيت بيقولوا له دخل كمان واحد بتحل المشكلة. فالأمر ليس بهذه السهولة. يعني إضافة لذلك عندما يدخل مرشح نسميه مستقل, المرشح عندما يدخل يحصل على ميزانيات غير المرتب الذي يحصل عليه. هنالك ميزانيات ترصد لصالح الحزب الذي ينتمي إليه هذا العضو في حال انتخابه. لمن ستذهب هذه الميزانيات وكيف ستقسم؟ يعني الموضوع ليس بهذه السهولة. ثانيا يعني السياسة أصبحت شبه مهنة. الأشخاص الذين يعملون يوميا, المرشحين الذين يعني يجبون الناس, يسمعون مشاكل الناس, يحاولون حل المشاكل, التواصل مع الناس, يعني هؤلاء يعني أشخاص يستحقون حقيقة في نهاية المطاف أن يكونوا المرشحين الأوائل. إذا كانوا هنالك شخصيات جذابة قد تزيد من نسبة التصويت ربما الأحزاب تتوافق على مثل هذه الشخصيات, ولكن برأيي الموضوع ليس بهذه السهولة كما يعتقد البعض. وهنالك لدينا في المجتمع العربي والحمد لله شخصيات مهمة وجذابة كثيرة, وإذا فتحنا الباب مش رح نعرف نسكره.
1: ومنيح والحمد لله أنه في عنا مثل هذه الشخصيات, يعني أنه بوركنا بمثل هذا العدد أو مثل هذه الكوادر الطيبة. هذا جميل جدا,
3: ولكن هذه الشخصيات أيضا بإمكانها أن تنشط في مجالات أخرى. يعني الكنيسة هي ليست المجال الوحيد
1: تماما. يعني أنا عارف
3: بإمكانها أن تنشط في جمعيات للأكاديميين يعني التربية, تدريب الشباب في المجال في المدارس.
1: أتفق معك تماما. يعني أستاذ محمد بروفيسور في التخنيون, بقدر أجيب بروفيسور لامع في التخنيون وأقول لي رشحنا معنا, يمكن خدمته في التخنيون لجمهوره أكثر بكثير من خدمته في الكنيسة.
3: صحيح, هيك بنخسر مرتين.
1: نعم. طيب تعالت نحكي شوي عن عاصفة الأمس, ماذا تقرأ فيها بداية في كل ما يتعلق بالحديث عن خطر حقيقي؟ لماذا القضاء الآن, تعرف أذكر يعني كنا نحكي أنا وياك منذ الانقلاب القضائي عن قضية الخطر, لكن امبارح شفنا في الحديث تبع عميت وآخرين بيحكوا عن خطر حقيقي يجتاح الجهاز, لماذا الآن؟
3: أولا أخي نادر، نحن في أنت سميت عاصفة، ولكن عاصفة في هوريكان نحن موجودين فيه منذ تولي هذه الحكومة مقاليد الحكم في البلاد، وهذه عاصفة إضافية. ثانيا يجب أن نتذكر

0: أن القضاء بالعادة لا يتحدثون للجمهور إلا عبر قرارات المحاكم. الفرص الوحيدة التي تعطى للقضاء للتحدث للجمهور هي في مثل هذه المؤتمرات المهنية، مؤتمر نقابة المحامين أو مؤتمرات مهنية أخرى. يعني القضاء بخلاف أعضاء الكنيسة أو الوزراء أو رجال السياسة ليس لديهم لا تويتر أو إكس ولا حساب في الفيسبوك ولا يعطون تصريحات صحفية صباح مساء ولا يعقدون مؤتمرات صحفية، وبالتالي يعني بالعادة لا يمكنهم الرد على الاتهامات التي تكال ضدهم إلا عبر قرارات تصدر من قبلهم. وفي بعض الحالات النادرة مثل هذه المؤتمرات المهنية عندما يكون قد طفح يعني السيل ويعني يريدون أن فعلا أن يظهروا موقفهم للشارع.
1: طيب شو لماذا يمنعون أستاذ محمد؟ شو التسويغ المنطقي أنه أنا بمنع القاضي أنه يرد حتى لو هجم؟
0: الهدف الأساسي كان هو الحفاظ على مهنية وثقة، أول مهنية هذا الجهاز وثانيا الثقة بهذا الجهاز. المنطق كان أن القضاء يجب أن يكونوا محايدين، القضاء عليهم الترفع عن الخلافات السياسية، القضاء لا ينحدرون إلى الرد والرد المضاد وإلى يعني كل السجال السياسي الذي وصل حد الهجوم الشخصي. يعني نحن نرى هجوم شخصي من قبل وزراء بما في ذلك وزير القضاء يريف ليفين وآخرين، يسمون قضاء بأنهم مجرمين جناة، يسمون المستشارة القضائية على أنها مجرمة ومخالفة للقانون، ولا نسمع مثل هذه الأقوال بطبيعة الحال من القضاء ضد رجال السياسة.
1: نعم. لحد ما تشرب فنجان مي أستاذ محمد دحلي، أنا شايفك عم تتنحنح كمان. فإحنا امبارح سمعنا مثل هذه النحنحة في الكثير من الخطابات في المؤتمر الذي عقد، وبداية نريد أن نفهم لماذا تحدثوا عن الفيك. تعرف فجأة حتى القضاة صاروا يتحدثوا عن الفيك،
0: لأن أعضاء الكنيسة والوزراء يستعملون أخبار كاذبة ومزيفة ومزورة من أجل النيل من المحكمة العليا ومن قضاتها. يستعملون ادعاءات مختلفة، يعني عندما تسمع الحديث عن لجنة تحقيق رسمية فيما يسمى إسرائيليا إخفاق 7 أكتوبر، بعض الوزراء أو الكثير من الوزراء في هذه الحكومة يطالبون أيضا بأن تقوم هذه اللجنة بالتحقيق في دور الجهاز القضائي، بمعنى أنهم يتهمون الجهاز القضائي بأنه مسؤول عن هذا الإخفاق بسبب قرارات أعطاها.
1: إذن نترك لك الفرصة كمان مرة محمد، وطبعا نعود إليك من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة للتحدث حول هذا الموضوع، سيما وأنه سمعنا امبارح كمان القاضي عميد يعني يقدم مداخلته أمام جمهور المؤتمرين يوم أمس في إيلات.
0: ورأينا رد ليفين، يعني
1: طبعا رد رئيس مش يعني مش من قاعدست كمان،
0: يعني رد يعني لو كان رد من اي مواطن لربما تم اعتقاله على ازدراء.
1: اذكر المستمعين ما الذي قاله، وين المنحة المثير للقلق في كلامه؟
0: يعني اولا يريف ليفين يقول ان القرار الذي اتخذته المحكمة العليا بالزامه بان تلتئم لجنة تعيين القضاء حسب رأيه قرار غير قانوني. يعني يريف ليفين الذي كان معروف بأنه محامي متوسط الآن ينتقد قرار من قضاة المحكمة العليا، يتهم رئيس المحكمة العليا وهو معروف بقدراته القانونية الكبيرة بأنه يتخذ قرارات مخالفة للقانون. يريف ليفين أيضا يقول أنه لن ينفذ هذا القرار، يعني قرار صدر من المحكمة العليا ضد وزير يلزم باتخاذ خطوات عينية وواضحة بالدعوة لاجتماع لجنة تعيين القضاء من أجل اختيار قضاء للمحاكم المركزية وغيره في البلاد، ويقول لن ننفذ هذا القرار. يعني ماذا أكثر من ذلك يمكن أن يحصل عندما يقوم وزير
1: وبالتالي في خوف
0: وعدم تنفيذ قرارات
1: المحاكم؟ لا، هو بيقول أنا ممكن ما ألبيش هذا أو ما أنفذش هذا القرار، فكم ماذا سيقول ساعة المواطن؟
0: بالضبط، يعني إذا الوزير
1: الوزير بدوش يرد على القاضي، ليش أنا كمواطن أرد على القاضي؟
0: 100% إذا الوزير والحكومة لا تنصاع إلى قرارات المحكمة وتقول أن هذه القرارات غير ملزمة، فيعني الطريق قصيرة، خاصة عندما نسمع أيضا تصريحات وزراء آخرين في هذه الحكومة. يعني وأعضاء كنيسة موشي جافني يقول أن اليهود المتزمتين سيقاطعون الشرطة ولن يتعاملوا مع الشرطة ولن ينصاعوا لها. درعي يوم أمس كان

0: يتحدث عن تمرد في الضرائب لدى اليهود الحريديم والمتزمتين.
1: شفنا امبارح يعني شو عملوا.
0: نعم ورأينا ماذا فعلوا في المظاهرات والاحتجاجات. يعني الشعور بأن هنالك فوضى عارمة تبدأ من رأس الهرم وبالتالي تصل إلى الشارع، وهذا ما نراه يوميا.
1: وكانت كمان المستشارة امبارح في مهب الريح.
0: المستشارة كانت في مهب الريح أولا لأنها تقول أن الحكومة الآن قبل موعد الانتخابات على ما يبدو ستسرع في إجراءاتها التشريعية من خلال البرلمان من أجل القضاء على المؤسسات الديمقراطية. اليوم سيتم التصويت على ما يبدو على مشروع القانون الذي يجزئ منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين كما تريد الحكومة، إلى المدعي العام وما يسمى مستشار قضائي للحكومة، بهدف بطبيعة الحال إضعاف أو تدمير هذه المؤسسة الهامة. وهناك قوانين أخرى كثيرة تنوي الحكومة تمريرها. درعي والأحزاب الدينية تطالب بتمرير قانون أساس تعليم التوراة كقيمة هامة في المجتمع الإسرائيلي. إذن كل هذه الأمور طبيعة الحال هذا القانون الأساسي يهدف إلى يعني إلى التأكيد على الوضع القانوني الذي يمنع تجنيد اليهود الحريديم إلى الجيش الإسرائيلي، وهذا بطبيعة الحال موضوع مختلف عليه كثيرا في المجتمع والشارع الإسرائيلي، وسيؤدي إلى مزيد من النزاع والشقاق وربما حد الاقتتال الداخلي. لذلك هؤلاء يعني في قمة الهرم القانوني في البلاد، رئيس المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة يرون الصورة بطريقة واضحة. هم يعرفون يعني ما هي الوجهة لهذه الحكومة والبرلمان المسيطر عليه من هذه الحكومة، مع أنهم حتى الآن يعني في بعض الحالات نرى أن المحكمة العليا بنفسها على الرغم من أنها ترى الخطر ولكنها لا تتدخل في كل قضية وقضية من منطلق احترامها للسلطات الأخرى، مع أن السلطات الأخرى لا تحترمها. وأقصد هنا مصادقة المحكمة العليا يوم أمس على تعيين رئيس الموساد الجديد، على الرغم من أن المحكمة العليا تعرف وتعي بأن بنيامين نتنياهو يحاول أن يعين هؤلاء الأشخاص، حتى الأشخاص الذين عليهم غيمة أو شبهات، من أجل أن يكون لهم ولاء مطلق له. على الرغم من ذلك رأينا قضاء 2 من أصل 3 يوافقون على هذا التعيين ويصادقون عليه، وبالتالي حتى المحكمة العليا على ما يبدو تحت الضغط الهائل من قبل الحكومة والبرلمان والشارع الإسرائيلي بدأت هي الأخرى تنحي.
1: الإعصار سينتهي لما نوصل للانتخابات؟
0: ليس بالضرورة، يعني نحن لا نعرف أولا نتائج الانتخابات، ولكن قد نجد إعصار من نوع آخر في حال كان هنالك كانت القائمة المشتركة إذا فعلا أنجزت كانت هي الحزب أو القائمة بيضة القبان كما يقال، وفي حال كان هنالك ربما محاولات لضم جزء منها للائتلاف من الداخل أو من الخارج، باعتقادي سنشهد مظاهر عنيفة أكثر بكثير، ليس فقط هذه المرة ضد الجهاز القضائي وإنما
1: ضد المواطنين العرب،
0: ضد المواطنين وضد الأحزاب وضد من يعني بنظرهم تسول له نفسه.
1: يبدو أنه عم نفوت على الفترة الساخنة شوي شوي. شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ محمد دحلي الخبير في القانون الدستوري.
0: تحياتي لكم.
1: شكرا جزيلا. إلى هنا هذا الشطر من برنامج على أجندة على الهواء. مباشرة بعد قليل سنكون مع راضي نجم المختص في قضايا التخطيط والبناء، رئيس مجلس سابق، ليحدثنا كثيرا حول هذه المسائل، عن السلطات المحلية، عن الجريمة والعنف، عن الأوضاع المالية للسلطات، وعن مختلف القضايا والمسائل. إذن في انتظاركم كل طاقم الأثير، ريتا ثيودوري، فاتن حداد طبراني، حين دهان، ونادر أبو تامر، أهلا وسهلا.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986 ديكو لاين.
4: عناوين أخبار التاسعة: انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، ترامب يحمل بشدة على نتنياهو، رئيس الموساد الجديد جوفمان يباشر مهام منصبه، كندا تشدد الإجراءات لمحاربة اللاسمية، والحرارة ترتفع تدريجيا، والتفاصيل بعد لحظات.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في واشنطن تعقد بعد ظهر اليوم جولة أخرى من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أرام بأن الوفد الإسرائيلي سيقوده السفير لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، فيما ترأس وفد لبنان السفيرة ندى حميد معوض. جرت أمس مكالمة بين ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو اتسمت بنبرة حادة، وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN إن ترامب استشاط غضبا بسبب الهجوم الإسرائيلي الذي كان مقررا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ونعت ترامب نتنياهو بمجنون وناكر للجميل، موضحا أنه ساعده في عدم دخول السجن. وفي المقابل أصدر رئيس الوزراء لاحقا بيانا أكد فيه أنه أبلغ الرئيس ترامب بأن إسرائيل ستقصف بيروت إذا واصل حزب الله استهداف المدن والمواطنين الإسرائيليين، وأضاف أن هذا الموقف ما زال قائما، وأن جيش الدفاع سيواصل عملياته في الجنوب اللبناني وفق الخطط المقررة. يبدأ رومان جوفمان اليوم ممارسة مهام منصبه رئيسا جديدا للموساد، وستقام مراسم التسليم والتسلم في القيادة العامة للجهاز تحت رعاية رئيس الدولة هيرتسوغ ورئيس الوزراء نتنياهو. وقد أشاد أمس هيرتسوغ برئيس الموساد المنتهي ولايته دادي برنيع، قائلا إن مسيرته المهنية تعتبر مرحلة ذهبية في تاريخ الجهاز. أعلن رئيس حكومة كندا مارك كارني عن إقامة مجلس استشاري فيدرالي جديد لمحاربة اللاسمية، محذرا من أن مظاهر اللاسمية والكراهية تشهد ارتفاعا في كندا خلال الفترة الأخيرة. وجاء إعلان كارني في كلمة ألقاها في كنيس للجالية اليهودية بمدينة تورنتو. شن الرئيس ترامب هجوما شديدا على النيابة العامة في نيويورك، مطالبا إياها بإغلاق كافة الملفات القضائية ضده، ووصف ترامب هذه الإجراءات بصيد الساحرات، وطالب بمحاسبة كافة الجهات التي حولت جهاز القضاء الأمريكي لسلاح قضائي. أسفر تصادم سيارتين في غور الأردن قرب محلاء عن إصابة شخص بجروح خطيرة بحسب ما وفانا به مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. في العاشرة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان.
5: الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم من جديد إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هذه المرة معنا الأستاذ راضي نجم المختص في قضايا التخطيط والبناء، ونحن نتحدث معه حول مؤتمر التخمين وكذلك حول قضايا التخطيط والبناء، ضرورة التثقيف في هذا المجال، لماذا يجب في المدارس أن نتعلم هذا الموضوع، وحتى أعضاء المجلس لماذا يجب أن يعرفوا ويفهموا في هذه القضايا ويدركوا ما أهمية هذا الموضوع من أجل تسيير وتصريف عمل السلطة المحلية ومصلحة المواطن، وبشكل يعني خاص بالنسبة لكل إنسان شو أهمية التخمين في كل ما يتعلق بعقاراته. هذا الموضوع طبعا سنطرحه على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى قوانين الفواتير، إلى حملة بيئية ناجحة للحد من الجيف ومنع تسمم النسور في النقب، إنجاز مهني جديد لابن شف عمر، وأيضا المونديال. كل هذه القضايا من خلال البرنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نكون مع ضيف الأستوديو، بداية ليس قبل أن أعرفكم على طاقم الأثير ريتا ثيودوري، فاتن حداد طبراني، إيلان هولتسوفزن، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. أهلا وسهلا بك أستاذ راضي نجم، رئيس مجلس سابق وخبير في مجال القضايا المتعلقة بالتخطيط والبناء. أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير أخي نادر ولجميع المستمعين.
1: بداية إحنا بنحكي عن المؤتمر،
2: لأول مرة بصير مؤتمر لمخمنين العقارات العرب، موجود تقريبا حول 130 مخمن، وهذا المؤتمر راح يكون يعني كثير منيح. لأول مرة بصير هذا المؤتمر من الشكل، مش بس يعني من ناحية مهني أو تاريخي، إلا مؤتمر اللي احنا بنطرح فيه عدة قضايا اللي بتتعلق في التخطيط والبناء، في مهنية المخمن العقارات، ليش احنا لازم نستشير مخمن عقارات لكل مسألة اللي هي بتتعلق في العقار، كمان احنا نستفيد من بعض الاشخاص اللي عندهم مهنة وعندهم خبرة طويلة المدى، شان احنا نخلق جيل واعي كمان جديد ليكمل هاي المسيرة في التخطيط والبناء ومخمن عقارات اللي هي بترجع بإفادة للمجتمع.
1: عشان يفهم علينا الجمهور تماما 100%، شو يعني مخمن عقارات؟
2: مخمن عقارات هو خبير في كل ما يتعلق في الأرض، شو يعني نستفيد من الأرض، من العقار نفسه، شو أهمية الملكية تبعت العقار، حقوق البناء، نسبة البناء، استغلال أو استعمال الأرض لشو مخصصة، سكني، تجاري، مكاتب، كل ما يتعلق زراعي مثلا، كل هذا عنده تأثير بشكل مباشر على قيمة الأرض أو العقار بشكل رسمي. وإحنا بنقول يعني المخمن بعطي آخر المدى تقرير رأي اللي هو مهني مستقل وموضوعي اللي احنا بنقدر نوفر عليه. يعني انا امرار بسألوني في التليفون،
1: كيف بدك توفر؟
2: يعني هات اقول لك، امرار مثلا بسألوك واحد بقول لك اخي بدي مساعدتك، في عندي دلم ارض في المنطقة الفلانية، خديش بسوى بإرخ
1: تقريبا
2: تقريبا. يعني امرار الواحد بده يساعد بس مش بهالشكل، يعني امرار بقوله بين صفر لمليون، شو يعني؟ هو بدك تفحص الأرض، شكل الأرض، التضاريس الجغرافية هناك، شو الحقوق البناء هناك، يعني إذا إحنا
1: في كثير مكونات ومركبات اللي بتقرر بتحسن في نهاية المطاف سعر الأرض،
2: وأنت بتقدر حقوق الأرض مش بتقدر الشخص نفسه، الحقوق الأرض اللي هي للعقار نفسه. من شنك يعني إذا واحد يستشير مخمن عقارات، عندنا مخمنين عقارات مهنيين من الدرجة الأولى في إسرائيل،
1: يعني عندنا مخمنين بس الناس بتتوجه لنش بشكل عام،
2: صح؟ هن بدهم يعني بإرخ
1: تقريبا
2: ما ينفعش شيء تقريبا ما ينفعش شيء تقريبا. من شانك يعني احنا بدنا نقدم مؤتمر لأول مرة بصير في إسرائيل، احنا كمان المد... يعني
1: في تعاون بيناتكم انتم كمخمنين
2: 100%. احنا بدنا نيجي ونعمل يعني
1: انتم بتعملوا زي نقابه مخمنين او لجنه مخمنين؟
2: في نقابه مخمنين في اسرائيل؟
1: لا انا بحكي للجمهور العربي.
2: نعمل نقابه لقينا طرحنا الموضوع على نقابة المخمنين في إسرائيل لرئيسة النقابة، هي بدرت في هذا المشروع وهي راح تكون يوم الخميس. كمان يعني إحنا نعزز موضوع التخمين العقاري في الوسط العربي، لأنه هي كثير كثير مهم في كل إشي بتعلق في العقار أو الأرض. إحنا كثير كثير مهم إحنا نوصل هاي الرسالة لكل إنسان موجود في الوسط العربي. وإحنا منقول
1: طب شو في معلومات عامة أو معطيات شاملة اللي بشكل أو بآخر لازم يعرفها كل مواطن حول موضوع الأرض وهو بيعرفهاش؟
2: أول إشي الملكية. أمين مسجل للأرض. حتى أقول لك يا أستاذ ندم، أنا صح أنت قدمتني وكنت رئيس مجلس بيرجان
1: طبعا،
2: وأنا أعتز وأفتخر في هاي البلد وقدمت خدمت هاي البلد في كل افتخار واعتزاز من كل قلبي.
1: بدك ترجع تخدمها كمان مرة حابب؟
2: نشوف شو الوقت بقول. خليها مفتوحة
1: شو. أما مفتوحة هذا قصدي، مش باب وسكرته، بعد الباب مفتوح.
2: خليها مفتوحة أحسن. خليها مفتوحة أحسن. يعني من هالشيء. في عنا بيت الشعب. بيت الشعب في عليه ميزانية 720 ألف شيكل تقريبا من 2015. التنسيق والنص اللي كان في الخطة الخماسية تبعت الحكومة إنه المبلغ هذا يعني بنقدر نعطيه للمجلس المحلي بشرط بشرط إنه تكون الملكية على اسم رئيس على اسم المجلس المحلي. طب هاي الملكية،
1: طب شو معمل شو مشكلة يعملوها؟
2: هذا أخذت أيادي من سنين. يعني هاي الأرض يعني وهذا اشترى وهذا باع والآخر وصلت وصلها 50 سنة مع المجلس المحلي، ما قدرناش نثبت إن هاي
1: ملكية الأرض ملكية المجلس
2: وراح المصريات. يعني أقول لك عند الطائفة بسدر إحنا بننطق هاي صاحبين الأرض نطقوا 10 مرات. بدك تروح على بسك دين هالسراتيك ما قدرناش لأنه فيش حصل الإرث. يعني في مشاكل ملكية، إحدى المشاكل هي الملكية.
1: غياب الأوراق مشكلة في المجتمع العربي؟
2: معلوم.
1: ما فيش تسجيل، ما فيش
2: يعني أنا هون يعني قلنا يعني في إشي يعني الملكية إحدى الأسباب من أبرز المشاكل في مجتمعنا. إنه الشخص الذي يضع يده على الأرض أو يتصرف فيها المخزيك يعني في الأرض ليس بالضرورة المالك المسجل رسميا في الطابو، وهذا الواقع يشكل إحدى أهم أسباب النزاعات والخلافات العقارية بين الأفراد والعائلات. من شانك يعني لازم إحنا نسجل الأرض في اسم الشخص اللي هو موجود في الأرض. الأشياء الثانية نسبة البناء، موقع الأرض، نسبة البناء، شو يعني شو لإيش استعدت هاي الأرض، لشو للسكن، للمكتب، للزراعة، للصناعة،
1: لإيش مهيئة،
2: للسياحة، لإيش مهيئة. هاي كلها المخمن العقار هو بفحص هاي الأشياء بدقة وبفحص كل التخطيط.
1: أنت بتطلع فواتير يعني أنت عندك مكتب اللي بيطلع فواتير؟ لا هذا سؤال سؤال بدقق الحسابات اللي اسم بده يحكي على الهواء. اكثر من 5000 شيكل يوم طالع بدك تجيب تخصيص خاص فيهن صح؟
2: طلع
1: من جيب يكون عندنا 5 ومن جيب. يلا تعال نحكي مع ضيفنا التالي
0: الان في مكان نادر ابو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة ينضم الينا الخبير الاقتصادي ساهر بركة. تحياتي استاذ ساهر.
3: صباح الخير أخ نادر لك ولجميع المستمعين.
1: في البداية ماذا نعني بهذا التخصيص؟ تعرف يعني قبل حوالي 2 أو 3 سنين بلشنا نسمعه، وفجأة خلال السنوات الأخيرة يعني بدأ هذا المبلغ نعرف 20,000 نزل 10 هسه نزل 5. اشرح للجمهور ماذا نعني بهذا التخصيص.
3: يعني بداية انت سألت ضيفك الكريم السؤال الصعب يعني طبعا مشغول يطلع الفواتير، ولكن السؤال هو لكل فاتورة أو كل مستقل يصدر فاتورة قيمتها أكثر من 5000 شيكل عليه أن يصدر رقم تخصيص لهذه الفاتورة من خلال موقع سلطة الضرائب. يعني لابد أخ نادر أن هذه الخطوة يعني ستصعب الأمور أكثر على المستقلين وأيضا على المحاسبين. يعني بعد إصدار رقم التخصيص على المحاسب من الطرف الآخر أن يفحص كل رقم تخصيص لكل فاتورة قيمتها أكثر من 5000 شيكل ليستطيع الطرف الآخر استرجاع ضريبة القيمة المضافة.
1: طب اشرح لنا ليش احنا في حاجة نجيب رقم تخصيص معين لكل فاتورة؟ شو الهدف منه؟
3: يعني هناك الهدف طبعا يعني سؤال جدا مهم هذا، وهو طبعا محاربة الفواتير الوهمية الموجودة في السوق بشكل كبير، وأيضا قضية محاربة تبييض الأموال. يعني هذه الشغلات يعني تتم من خلال سم قوانين قد تكون طبعا مزعجة كما تحدثنا للمواطن وتحدد إمكانياته، ولكن الدولة ترى بأن هذه الطريقة يعني هي الطريقة السليمة لمنع أي تزييف أو تبييض للأموال. والقوانين التي سنت يعني متعلقة بهذه القضية على يعني في السنوات الأخيرة بنشوف أنه تم إصدار رقم تخصيص لكل فاتورة ضريبة قيمتها أكثر من 5000 شيكل. هناك يجب تقديم تقارير مفصلة للفواتير المقدمة ضريبة القيمة المضافة لكل مصلحة لمدخولاتها أكثر من 500000 شيكل. طبعا هذا يزيد
1: في مصاعب راح تواجه الناس، راح تواجه نعرف أصحاب المصالح، راح تواجه المحاسب في كل ما يتعلق بهذا التخصيص الجديد. يعني كل مرة توجه لسلطة الضريبة من أجل الحصول على هذا الرقم.
3: طبعا يعني هناك مشكلة جدا
1: بقضية إجراءات، يعني أكثر إجراءات
3: أكثر طبعا. مرات يعني ما في عندك إنترنت فما بيطلع هذا رقم التخصيص، مرات بتوصل للنهاية وما بيطلع رقم التخصيص بدك تفوت كمان مرة يعني. ولكن في هناك الفواتير المحوسبة اليوم صار في شوية تسهيلات إنه ممكن مباشرة عن طريق يعني هذه الحجبونية
1: الفاتورة
3: طبعا المحوسبة أنا تطلع هذا رقم التخصيص بشكل مباشر. ولكن ما
1: خلينا نوضح عمليا اللي بيصدروا فواتير بشكل خطي، يعني خطيا هو بحاجة انه يروح يحصل على هذا الرقم، بينما اللي بيستخدم آلية او تطبيق معين برمجية معين اللي من خلال الحاسوب بتطلع بشكل آلي
3: بشكل مباشر عن طريق بالضبط عن طريق الشركات المختصة. لكن هذا ايضا تكلف مصاريف اكثر طبعا للمستقل، لأنه راح يكون هناك مصاريف زائدة راح يدفعها لهذه الشركات طبعا، فهي ممكن تسهل. ولكن هناك مصاريف أيضا أكثر طبعا للمستقل، وهذه المصاعب راح يواجهها المستقل، خصوصا أنه غالبية الفواتير اليوم نشأل كل الفواتير، ولكن غالبية الفواتير هي أكثر من 5000 شيكل. يعني في البداية كان الحديث على
1: الحرب، هو عملية الحرب هي ضد الفواتير الوهمية. أستاذ راضي نجم، أنت كنت رئيس مجلس، وهي شغلة احنا عانينا منها، قضية الفواتير الوهمية في المجتمع العربي بشكل كبير.
2: نعم صحيح. طبعا بده يكون صاحب مكتب أو صاحب مصلحة أو عنده شغلة أو يعني في كل هاي الأشياء لازم يكون حذر. يعني صح.
1: بس يكون منظم قانوني.
2: منظم قانوني.
1: اشتغل بشكل قانوني وانتهى الموضوع.
2: فيش حاجة للأشياء الثانية. الواحد يكون صريح معه مع زبون تبعه مع كل شيء، ويكتب
1: كل شيء مسجل.
2: مسجل.
1: نعم تفضل أستاذ سهر.
3: لأن الحديث يدور مش على الناس طبعا اللي المنظمين، يعني الحديث يدور عن فئة قليلة من المجتمع اللي تتعامل في شيء اسمه فواتير وهمية، وهي القضية جات لمحاربة هذه الفئة طبعا. والفئة اللي ممكن تكون بنسبة قليلة ولكنها تؤثر على النسبة الكبيرة اللي هي منظمة طبعا. هذا سبب جدا يعني يعني جدا كبير اللي بيخلي الحكومة تأخذ هذه الخطوات. فزي ما بيحكوا الصالح بروح بعز الطالح، ومنشوف انه هناك صعوبات جدا كبيرة على المستقلين في الفترة الأخيرة، ومنشوف انه التذمر يعني احنا كمحاسبين عم نسمعها بشكل يومي انه كل بدنا نطلعها وصعب انه نطلعها. في ناس بعد مش متعودين، يعني غالبية المستقلين اللي كان عندنا اقل من 10000 شيكل بعد مش فاتين على هاي الاجواء، اليوم رايحين يفوتوا على هذا الجو ورايحين نجبروا
1: ابتداء من 1/6
3: الارقام من 1/6 طبعا. بدا هذا القانون بدا طبعا من قبل سنتين، كانت الحديث من 24 الى 25 ألف شكل
1: بعدين نزل عشرة وما إلى ذلك
3: 10,000 واليوم لخمسة آلاف. طبعا 5,000 هو مبلغ جدا قليل اللي تقريبا غالبية الفواتير راح نطلع عليها أرقام تخصيص.
1: نعم. إذن هذا بالأساس لجمهور أصحاب المصالح. شو بالنسبة للدولار؟ يعني عم نشوف أرقام غريبة عجيبة في الأيام الأخيرة. أنت بتتسأل هذا هو الدولار؟
3: يعني أخ نادر الدولار ينخفض أما الواقع فهو مغاير.
1: كيف؟
3: يعني سعر صرف الدولار انخفض طبعا بشكل حاد، وصل حتى إلى 2 شيكل فارز 80، وهو أقل سعر منذ 30 عام، أي منذ عام 1995. فبالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار إلا أن الأسعار لم تنخفض أو حتى ممكن ارتفعت، وسعر بيع الدولار أيضا بالأسواق أعلى بكثير من سعره الرسمي، ذلك طبعا نتيجة قلة الدولارات بالأسواق بسبب التهافت الكبير لاقتناء الدولارات. يعني الدولار ينخفض والأسعار ترتفع. شو هذا معنى؟ معناه أنه المفروض لما احنا بنستورد البضائع من خارج البلاد، وكثير من البضائع المستوردة خارج البلاد نستوردها بالدولار وندفع بالدولار، هذا معناه أنه المنتج راح يوصل بأسعار منخفضة أكثر. ولكن للأسف هناك محتكرين اللي هن عم بيقرروا الأسعار بالأسواق والأسعار ما عم تنخفض، بالعكس عم نشوف أنه في ارتفاع في غالبية المنتجات والخدمات الأساسية للمواطنين. يعني المستفيدون إذا بنيجي نطلع عليها لانخفاض سعر الدولار، المستفيدون هم المستوردون، المتضررون هم المصدرون. يعني اليوم في إسرائيل هناك يعني فرع الهايتك وفرع الأسلحة اللي عم بتضرر بشكل كبير. ليش بتضرر؟ لأنه عم بيبيع بيصدر هذه المنتجات بيبيعها بالدولار، الدولار اليوم منخفض فراح يكون ربحه أقل، وإذا بده يرفع سعر المنتج يعني هذا المصدر يرفع سعر المنتج راح يكون في إشكالية إنه ممكن يخسر كثير من الزبائن خارج البلاد.
1: مش بس الدولار عم بنخفض، كمان الوقود عم تنخفض والفائدة البنكية انخفضت.
3: صح، يعني هذا مؤشر جيد. قضية الفائدة الوقود، هات نبلش في الوقود. الوقود يعني كما تفضلت أخ نادر انخفض من 8 شيكل فارزة 0.7 أجورات إلى 7 شيكل فارزة 80 أجورة، انخفاض يعني له 27 أجورة للتر، وانخفاض جيد مع أنه تنساش أنه ارتفع في الشهر الماضي في قرابة الشيكل، ولكن أي انخفاض اليوم هذا يعني مؤشر جيد. طبعا يعني تراجع سعر صرف الدولار أمام الشيكل هذا سبب، انخفاض سعر الوقود بالأسواق العالمية ب4% طبعا على خلفية التقدم بالمفاوضات بين أمريكا وإيران. ولكن أيضا يجب التنويه أخي نادر،
1: بعد المكالمة امبارح بين ترامب وبين نتنياهو يقال أنه وبخه، قام بتوبيخه وقال له شو أنت عم بتساوي، وبعض العبارات اللي عم تنقلها الصحافة اتهامه بالجنون، هاي بتأثر كمان على سعر الدولار؟ ما خصاش هاي إشي شخصي
3: يعني، لا ممكن تأثر أيضا وتؤثر على سعر النفط أيضا. يعني كل مفاوضات إيجابية الوضع الجيوسياسي يؤثر بشكل كبير على الأمور الاقتصادية، فمنشوف يعني لما بفوتوا على حرب نشوف أن الأمور ترتفع والأسعار ترتفع بشكل كبير. وقضية أيضا مضيق هرمز، يعني قضية النفط لما بيرتفع، ومش فقط سعر النفط نفسه اللي بيرتفع، أيضا هناك كثير يعني منتجات ترتفع. ليه؟
1: تعال نسأل الأستاذ راضي. أستاذ راضي كرئيس مجلس، انتبهت أنه ناس معها معهاش، في وضع الناس ممكن يكون فعلا صعب جدا.
2: وضع الناس صعب، انت تنساش في سنة 2021
1: أو الكورونا،
2: الكورونا سنتين وشوي كان خمس أمرار، خمس انتخابات للكنيسة، اجت الحرب،
1: خمس جولات، كان
2: جولات كمان اجي الحرب الآخر شيء.
1: طبعا
2: ولحد إسا احنا في حالة طوارئ، طب الناس ما طلعتش على الشغل. احنا بحكي على كمان على خط المواجهة، عم بحكي عن البلدات في
1: الشمال، وبالذات عندكم يعني في الشمال بيت جن
2: 100%. يعني الوضع الاقتصادي اليوم في
1: عايشين على فكرة بهي الفترة، انتوا عايشين اجواء الحرب
2: معلوم، احنا بتسمع سفارات انذار حواليك. الحمد لله لحد هسه ما سقطش شيء في بيت جن الا شظايا، اما الشيء كثير مؤثر. واحنا كمان
1: والناس زي ربالها، الناس حذرة ولا بتشعر انه الناس اتعودت خلاص عايشين في ظل الحرب؟
2: انا حسب رأيي الناس حذرة كثير وعم تاخذ احتياطها في كل المجالات، وهيك لازم يكون.
1: في سؤال، هل الناس حذرة في المجال الاقتصادي ساهر؟
3: يعني في المجال الاقتصادي نشوف الناس لازم تأخذ حذرها أكثر، خصوصا الأوضاع الاقتصادية صعبة، هناك غلاء مستشري بشكل كبير والمعاشات متجمدة على نفسها، يعني ما بنشوف ارتفاع في المعاشات، ولذلك هذه المعاشات لم تعد تتوافق مع المصاريف الكبيرة والغلاء المستشري بشكل كبير في جميع الخدمات، وبالأساس بالخدمات الأساسية اللي بيحتاجها المواطن. فلذلك يجب أن يأخذ حذره بشكل أكبر، يعني يبتعد عن القروض، على سبيل المثال القروض هي تثقل على كاهل المواطن بشكل كبير، يجب أن يلائم مصاريفه لمدخولاته، وتعد ثقافة مالية، لأن هذه الثقافة اللي بتعملنا الحصانة المالية وهي اللي بتخلينا نعبر أي أزمة مالية.
1: كل الاحترام. نتأمل طبعا أنه الجميع يستفيدوا من مثل هذه المكالمة. حضرتك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الأستاذ ساهر بركة، يعطيك العافية.
3: شكرا لك ولجميع المستمعين والمشاهدين ولضيفك الكريم.
1: إلى اللقاء، مع السلامة.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة طالما موضوع التخمين مهم، ليش لا يعلم في المدارس؟ يعني يقال السياقة مهمة، بلاش يعلموها بشكل أو بآخر، القوانين النظرية التئورية وما إلى ذلك، بدك تعلم الحذر على الطرق، كل موضوع مهم مفروض أنه يبدأ من المدرسة.
2: كمان ناحية بيئية، كمان كانت تعليم في المدارس. ثقافة التخطيط والبناء حسب رأيي لازم يبلش من المدارس، احنا نربي جيل واعي للمستقبل، اخر 10 سنين، اخر 20 سنة، اللي يفهموا جودة الحياة اللي هي الناتجة من التخطيط والبناء. يعني اليوم انا عندي خطه هيك، يعني
1: بس بتقدر تخطيط البناء ممكن لما عندك ارض، لما عندك انت في مخزون، لما عندك مساحات من الارض، تخطيط البناء في الوضع اللي احنا عايشين فيه.
2: اخي نادر، الملكيه في الاراضي، ملكيه الاراضي في البلاد العربيه تقريبا هي نفس الشيء، بين 30-40% اللي هن بيمتلكوا حوالي 60-70% من الأراضي الموجودة،
1: من مساحات الأراضي الموجودة.
2: في مساحات موجودة في قلب البلاد، بس إحنا لازم نعرف كيف نستغلها. في توسيع الخرطة الهيكلية، الخط الأزرق.
1: طيب أنت يعني أنت طلبت في المدارس، يعني على الأقل لازم يعرفوها أعضاء المجلس اللي ينتخبوا، لأي درجة مدركين لهذا الموضوع؟
2: أنا حسب رأيي إنه كل عضو مجلس اللي بأخذ على عاتقه يجي ويقدم البلد، وإحنا أحد المشاكل الكبرى اليوم في البلاد العربية التخطيط والبناء. كل عضو مجلس لازم يمرق دورة، شو هذا التخطيط والبناء، لازم يعرف، مش يجي على الجلسة الأمرار. في ناس عارضت على ميزانية للتخطيط والبناء، ليش؟ عنده فكرة إنه التوحيد والتقسيم غلط. طب ليش تتعارض؟ روح افهم في الأول، روح اسمع، روح.
1: طب هو معارضة، انت شو تتوقع منه كرئيس مجلس؟ بدك اياه كمعارضة ما يعرضش؟
2: لا بس لا، لازم يعرف الاول، حقه يعرض. طيب حقه يعرض، بس مش
1: كمان مش مضطر يعني يعرض في كل شيء، ممكن يشتغل مصلحة البلد شغلات.
2: يا اخي مش
1: مش كل شيء رئيس مجلس،
2: بس مش كل شيء بشكل عامي. لا، اعرف حقك تعرض، اعرف الاول بشكل رسمي شو.

0: رئاسة المجلس اللي بتشد الإنسان، كل غير إنه بيخدم البلد. أوكي ممتاز.
1: كل إنسان اللي عنده خبرة الكافية وعنده القدرات وعنده المهنة وعنده تجارب وبيقدر يقدم بلده، أهلا وسهلا مين ما يكون يتفضل.
0: هاي الساحة والميدان،
1: هاي الساحة والميدان، لازم يثبت حاله. مش أحلام هيك عفوا يعني إنه فكر. أنا بحب أحلام وأنا فايق، بدي شان تعرف بعرف ما أحبش أحلام
0: اليقظة.
1: أيوة من شان هيك لازم الإنسان البخذ على عاتقه وإنه يطور بلد، لازم يكون عنده مسؤولية شخصية أول شيء،
0: شخصية وللبلد،
1: للبلد
0: تجاه بلده. نعود طبعا بعد قليل لتحدث حول ماذا نعني بالتخمين وشو بيستفيد الشخص اللي بتوجه للمخمن. إعلانات.
2: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
7: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة. الحمد لله اليوم دين البرنامج بدون التحدث عن العنف والجريمة. عادة في برنامج على الأجندة وفي ساعات الصباح كثير مرات تحدث جرائم قتل، ونبدأها بمثل هذه البدايات الغير الميسرة. لكن اليوم والحمد لله ما فيش عنا ولا أي شيء، بل على العكس مباشرة بتحكي لي فاتن حتى ما خلصش اليوم، استنى إن شاء الله إن شاء الله أنه تضل الأمور هادية وما يكونش ولا أي جريمة بالمرة. لكن في المقابل في عنا الكثير من الإنجازات الطيبة لأبنائنا لشبابنا لشاباتنا اللي بيرفعوا الرأس. من هؤلاء ينضم إلينا للحديث مدير وحدة السكتة الدماغية الجديدة في مستشفى بني ציון في حيفا، دكتور فادي عباس. أهلا وسهلا بك دكتور فادي ومبارك.
8: برين فيك أستاذ نادر، يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين. أكيد بتشرف إنه أظهر على البرنامج في الساعة 5 الصباح.
0: أهلا وسهلا، إحنا بتشرفنا وطبعا نتشرف بهذه القامات والخامات الموجودة في مجتمعنا، ورائع جدا فادي أنت وشباب وصبايا اللي بيسجلوا مثل هذه التحصيلات والإنجازات الطيبة، بترفع الرأس. بداية حدثنا مين هو فادي والإنجاز اللي سجله.
8: شكرا أول شيء على هذا التقديم. بالنسبة للتعريف عن ذاتي، أنا فادي عباس من مواليد بلد شفا عمر. نشأت بشفا عمر وتعلمت بالبداية بالمدارس بشفا عمر، وبعدين توجهت للكلية الأرثوذكسية بحيفا، كان التعليم الثانوي عندي غال. بعدين توجهت للجامعة العبرية بالقدس، هناك نهيت تعليم لقب أول في العلوم الطبية ميديكال ساينس، وبعدين توجهت لمتابعة الحلم تبعي لتعليم الطب في هنغاريا في جامعة تجد. نهيت تعليمي في سنة 2013، وبعدين رجعت على البلاد الحمد لله تسرت الأمور، وعملت لفترة تدريبية في مستشفى روتشيلد والمعروف أيضا
0: بمستشفى.
8: والحمد لله بعد سنة 2014 كنت خلصت سنة تدريبية، وكان بنهاية هاي السنة كان علي اختيار موضوع للتخصص، واخترت الطب الأعصاب. طبعا كان في عدة خيارات مطروحة على الطاولة، وما كانش هوي اختيار موضوع واحد، كنت مفكر كمان بالطب الباطني. بس بعد ما فتت شهرين بقسم الأعصاب بمستشفى روتشيلد، عجبني الموضوع هذا كتير، ديناميكية العمل فيه وإمكانية تقديم أدوية اللي بتساعد

0: كثير المرضى في حالات حرجة وصعبة، ومن هنا انطلقنا بمشوار طب الأعصاب. وبعد أنهيت الخمس سنين فترة التخصص سنة 2020، وبعدين كان علي اختيار عمليا الخيارات تخلصش، يعني دائما في الواحد بنحط في محطات مختلفة اللي لازم يختار كيف يكمل أي موضوع. وهون أنا اخترت أنه أنا أفوت على عمليا مجال سكتات دماغية أو جلطة دماغية، وطلقت فترة من التخصص دقيق عمليا بمستشفى إيكلو بتل أبيب بين السنوات 2022 ل 2024، ورجعت على المستشفى هذا وانفرطت كمان مرة في العمل بمستشفى روتشيلد لحديت ما تكللت المساحة الحمد لله بالنجاح، وأقمنا وحدة سكتات دماغية. وبالأسبوع الماضي تم تعيين المدير تبع الوحدة.
1: شو بيعني لك لفادي تعيينك في في في هذا الموقع تحديدا؟
0: طبعا لا شك انه هذا موضع حساس، وهذا الموضع نتاج طبعا مجهود واجتهاد على فترات طويلة. اللي بيهمني في هذا الموضوع انه يعني يجب اتخاذ قرارات مش سهلة في فترة زمنية قصيرة، عمليا في قرارات كتير حرجة الواحد لازم يأخذها، وهاي القرارات ممكن تغير المجرى العلاجي تبع المرضى اللي احنا بنشوفهم سواء في غرفة الطوارئ أو في الأقسام الموجودة في المستشفى. فأنا بحس انه مهم نحكي على ناحية طوعية كمان بالنسبة للمستمعين انه يفهموا انه السكتات الدماغية هو مرض.
1: هو ما هو لأنه تماما لأنه احنا دائما بنسمع صارت عنده سكتة دماغية سكتة دماغية، ممكن بعض المعلومات والمعطيات الأولية حول السكتة الدماغية لماذا تحدث وهل ممكن أن نتقي منها؟
0: طبعا أول شيء شو السكتة الدماغية؟ السكتة الدماغية بالأساس ممكن تكون نوعين، ممكن يكون انسداد في أحد الشرايين في الأوعية الدموية الموجودة في الدماغ، وبالتالي الأنسجة الدماغية اللي بتتلقى دم عن طريق هذا الشريان بيصير فيها عمليا تلف معين وبتكونش قادرة على القيام بالأداء تبعها. فهاي احتمال الأول. والاحتمال الثاني إنه يكون في نزيف دماغي. طبعا هذا على أرض الواقع شو بحس المريض؟ بحس إنه في فقدان لبعض الوظائف اللي بيقوم فيها بالعادة، مثل إنه قدرته على مثلا تحريك بعض الأطراف مثل الشلل النصفي، عمليا المريض بيكونش قادر على تحريك الإيد والإجر من نفس الناحية بالعادي، ومرات كمان بيكون في تغيير بشكل الوجه، وأمراض كمان طبعا ممكن يكون عدم قدرة على النطق أو الإدراك أو تغيير في قدرة على الاستيعاب، أو أمراض يكون في عدم قدرة على النظر أو مثلا فقدان النظر بعين واحدة أو في مجال رؤية معين. والمهم جدا انه الجمهور يكون معنا الشغلات في حاله حدوث اعراض عصبيه فجائيه، انه ما يكونش في تعال استهتار او اهمال لهذه الاعراض، والاتصال باسعاف او الطبيب المعالج باسرع وقت ممكن عشان يتم نقل المرضى لاقرب مستشفى موجود عشان يقدر المريض يتلقى العلاج باسرع وقت ممكن. وهنا كل ثانيه بتفرق، كل دقيقه بتفرق، لانه حاله بهيك امراض عمليا لما بصير في انسداد بالشرايين بالمخ كل دقيقه بتمر الانسان
1: بتكون مهمه حوالي بين مليون. فادي كيف بنقدر نبعد عنا هذا الخطر؟
0: طبعا اذا من ناحيه وقائيه الشغلات البسيطه اللي جزء كبير من المجتمع بيعرفها، يعني كيف نقول درهم وقايه خير من قنطار علاج، لازم بني آدم من الصغر يتبع نمط حياة صحي اللي بتخلى العملية إنه البني آدم يقوم برياضة، مثل شغلات بسيطة حتى رياضة المشي ممكن تكون عامل وقائي كبير. كمان أشياء بسيطة طبعا الواحد ينتبه على أكله كتير، إنه يكون أكله منتظم، يكون قدر الإمكان فيه كمية أقل من الدسم ومن الحلويات عمليا. وكمان شيء كثير مهم واللي قليل من الناس بيلتفتوا له هو قضية انه الحفاظ على جودة النوم. من الصغر لازم الواحد يعتني بجودة النوم عمليا، انه ينام ساعات منضبطة ويضمن انه اجواء النوم تكون متاحة على نوم عميق. بالإضافة لهيك إن الواحد يمتنع عن كل العادات السيئة اللي ممكن ترفع احتمال الإصابة بجلطات دماغية. طبعا ضمنها إنه يكون الواحد يعزف عن التدخين وعن شرب الكحول بكميات كبيرة، وكمان الحفاظ على الصحة النفسية له أهمية كبيرة.
1: كل
0: قد ما الواحد
1: كل
0: بصحة
1: كل
0: وبصحة النفسية
1: الاحترام.
0: بظروف.
1: احنا هاي بدها صار بدها طبعا قضية الحديث الطبي، صار بده كمان مقابلة خاصة فيه، وبأي حال من الأحوال بدي طبعا أبارك لك وأشكرك
0: تسلم كثير.
1: يعني تعيينك مدير لوحدة السكتة الدغمية، ونشكر كمان بروفيسور رياض غبرية دائما بزودنا بهاي الأخبار الطيبة. شكرا جزيلا لك دكتور فادي عباس،
0: شكرا جزيلا
1: بالنجاح
0: أستاذ،
1: والتوفيق،
0: يعطيك
1: إلى
0: العافية.
1: اللقاء. أنت انتبهت شو عنده؟ كانت كثير نصائح لنا، رياضة، ابعد عن التدخين، ابعد عن كذا. أنت مدار بالك حالك؟ راضي نجم؟
2: داير بلا حالي، أنا تقريبا كل يوم بمشي، متابع الرياضة، بمشي، كنت لعب كرة قدم السابق،
1: فمحافظ على اللياقة البدنية
2: قدر الإمكان. قدر الإمكان.
1: استبدنا اللياقة الفكرية، حدثنا شوي عن المؤتمر، عن موعده، عن
2: بس عدة أشياء. في الأول مثلا مهنة المخمن العقار ومتعددة الخصوصات، يعني من جوانب قانونية، عدة جوانب متعددة، من جوانب قانونية مرتبطة في العقار مثل تقدير قيمة الأراضي والعقار، مش بس للبيع مثلا، يعرف الواحد شو عنده، تقديم استشارة مهنية في عند البيع أو الشراء أو التمويل والضمانات البنكية، تقديم ضريبة التحسين اللي هي تيلاش بخان.
1: نعم.
2: هذا عالم بأسره، كمان لازم نستشير مخمن عقارات، تقديم انخفاض القيمة لردات عرخ تبعت الأرض من يعني الناتج عن مخططات أو قيود تخطيطية، تحديد التعويضات في حالات مصادرة الأراضي. احنا بنعرف احنا كمواطنين عرب كانت مصادرة الأراضي كمان من الستينات، في احنا بنقدم تقارير في هاي الأشياء، تقديم استشارات اقتصادية في مجال التطوير العقار، وإعداد تقارير مهنية للمحاكم لأشياء عدة، مرافقة التخطيط والبناء في أشياء كثيرة. بس المخمن في التخطيط والبناء في توحيد وتقسيم هو المستشار المركزي.
1: انت بتحكيها كأنه يعني الجمهور فاهم شو يعني توحيد وتقسيم. ماذا نعني بتوحيد وتقسيم؟
2: يعني توحيد وتقسيم بيجي بدنا نوسع مساحة القرية، في هناك مخطط لحارة جديدة بيجمعوا كل الأراضي مع بعض وبعدين بقسموها حسب مهنة المخطط هناك، والمخمن يعني بفرض شو الملكية تبعت كل شخص اللي عنده ملكية في هذا المخطط، عشان بعرف إذا الإفراز 30% هو لازم يحافظ على هاي النسبة مع كل أصحاب الأراضي، يعني العدل، وهاي وظيفة المخمن في هاي الأشياء. المؤتمر يوم الخميس 4/6 الساعة 6 مساء في قرية
1: كفر مندا
2: في المركز الجماهيري. كمان هناك بدها تكون رئيسة نقابة المخمنين في إسرائيل، كمان رئيس الوسط، مش الوسط، رئيس حيفا والشمال في التخمين، وكل
1: إنسان. يعني بالنسبة للمخمنين هاي فرصة لتبادل الأفكار،
2: فرصة كثير كثير منيحة. كمان احنا حابين نستضيف استجاري، كل واحد استجل عم يتعلم مخمن يجي ويعرف، وإذا في كمان استودنتم أهلا وسهلا فيهم، يعني لما تعلم
1: طلاب جامعيين كمان. كيف تعليم الجامعة فكرة في باذنجان؟
2: منيح الحمد لله،
1: نسبة
2: كثير منيحة.
1: بين البنات ولا بين البنات ولا بين الشباب؟
2: لا البنات تقريبا.
1: لماذا؟ في عندك تفسير ليش؟
2: فيش تفسير موضوعي، بس
1: كمان عم بطلع احنا على دور المعلمين، عم نشوف كل دور معلمات، يعني بنشوف انها كثير صبايا، ومبارك، ممتاز، رائع. انا مبسوط انه يعني البنت العربية بدأت تدرس وتتعلم، لكن الشاب العربي ليه بتعلمش؟ ما اعرفش اذا بتعلمش. انا حكينا قبل شوي مع شاب اللي وصل كمان لمنصب كبير، اما احنا بنشوف انه اقبال الفتاة اكثر من الشاب.
2: ترجع لكل شخص بحد ذاته، أنا حسب رأيي غلط ما يتعلمش، غلط، بصير فجوات كثير بين بين الصبي والشاب
1: كثير فجوة
2: فجوة من شانك
1: بلتم الشغل الشباب يمكن والفوتبول كنت لعب فوتبول مع مين لعبت
2: مكابي بيرجان
1: مكابي بيرجان كان فريق
2: كان فريق منيح الحمد لله كان فريق
1: عم تستنى المونديال
2: كثير معلوم احنا بنحب المونديال طبعا
1: مين فريقك انت
2: برازيل و
1: فرق فريقين مع بعض برازيل ومين
2: برازيل و بجوز ما بعرفش اذا طلعت في الاخر
1: انت هسه من جاوبك
2: هولندا
1: هولندا علوم طبعا ده تلعب هولندا شو لك انت هولندا ايطاليا اللي ما طلعتش تعال نحكي شويه فوتبول انا وياك وزميلي محمد شيخ خليل
3: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده
1: محرر البرامج الرياضيه في مكان راديو وتلفزيون استاذ محمد شيخ خليل اهلا وسهلا فيك
4: اهلا بك مين حكى لك نادر انه هولندا بالمونديال
1: مش بالمونديال
4: بتجاوبه بثقه كامله بتقول له بالمونديال خلاص
1: ما تقوليش انه مش في المونديال ولا في ممكن هولندا ما تطلعش
4: انت على التوكل ولا على المعرفه
1: لا لا لا المزبوط معرفه انا فيش عندي معرفه تعرف انا معرفتي ضئيله في كره القدم لكن بتوقع
4: هولندا في المجموعه السادسه مع اليابان والسويد وتونس وهنا امال تونس في هذه المجموعه نعم المجموعه السادسه امال تونس ضئيله في هذا المونديال نعم هي في المونديال بدون شك اصبت وبثقتك الكبيره اصبت ثم اصبت ثم
1: كان احساس داخلي بتعرف هاي لما مرات في عندك حدس داخلي بقول لك طلعت اما انا بعرف ايطاليا ما طلعتش ومش إيطاليا اول مره
4: ايطاليا مش اول مره ايطاليا خيبه الامل الكبرى
1: محمد عندكم بس خاص هذه المره زي كل مره كمان في قطر شفناك طبعا في المباريات الهامه
4: نعم سيكون انا ايضا في المباراه النهائيه سانقل المباراة النهائية وأيضا سننقل مباراة نصف النهائي ونصف النهائي الأخرى زميل يوسف شداد في واحدة زميل باسي زريك في واحدة وسننقل العديد المباريات كثيرة جدا هنا من الاستوديو راديو وتلفزيون للراديو والتلفزيون على حد سواء فراديو مكان وتلفزيون مكان مكان يعني من أصحاب حقوق البث القلائل في العالم سننقل العديد العديد من المباريات سواء من الاستوديو أو سنسافر إلى الولايات المتحدة للمباريات الإقصائية نصف النهائي والنهائي
1: هل راضي راح يكون راضي عن نتيجة البرازيل حسب اعتقادك شفناها امبارح أمام بنما بسداسية أنه اللعبة
4: بنما أنا وإنت يوسف شداد وباسل زريك وأحمد وهاب وجودة عودي ممكن نعمل معهم تعادل بنما فمفروض أنه البرازيل تحقق طبعا تحقق هذا الفوز ولكن إذا تحدثت عن البرازيل يعني أنا من مشجعي البرازيل إني في المجموعة الثالثة البرازيل
1: زي زي راضي معناته راضي أنت نعم شو اللي شدك نعم. للبرازيل
2: الأداء اللعب
1: تحب أنت المهارات
2: المهارات الروح الرياضية اللي عند الفريق هذا الهجمات المترددة السرعة الفكر هاي الأشياء عن زمن بيلي
1: أنت من زمان من زمان بيلي أنا كنت أتابعها
2: نعم صح
1: تعرف أسطورة محمد شيخ خليل مثل هذا الفريق وبالتالي شد معاه كل هذا الجمهور بس كمان عنده طاقات رهيبة شوف الآن
4: سبب أحد أسباب فشل هذا الفريق والمهارات الفردية في المنتخب البرازيلي يعتمد الكثيرون من لاعبي البرازيل على المهارات الفردية والأنانية المتناهية من الطراز الأول الأمر الذي أدى إلى فشل هذا الفريق وعدم حصوله على أي كأس من 24 عام يعني بانتظار الكأس
1: بس هذا العام عندنا لاعب مش كثير اناني فينيسيوس اللي ممكن لعبه الجماعي يساهم زي ما عمل مع امبابي لعبه الجماعي مع امبابي شوف لوين قاد امبابي يتوجه كهداف الموسم
4: لما كان لعب جماعي كان الفريق ممتاز ولما كان يكون اناني في ريال مدريد خسر الفريق الكثير من المباريات على اي حال الفريق غير عن المنتخب هنا انشيلوتي هنا يعني شارة وطنية هنا جمهور دولي بأكملها مئات الملايين هنا مشجع عدد كهائل يعني البرازيل هو من أكثر المنتخبات في العالم تشجيعا أكثر منتخب له مشجعين في العالم هو منتخب البرازيل على الإطلاق فهون المسؤولية ستكون كبيرة على فينيسيوس وما تنساش أنه عند المدرب هادئ أنشيلوتي ربما يستطيع أن يفعل شيئا أما أن يكون في المباراة النهائية أتأمل ذلك ولكن لا أرى الأمر
1: تعرف محمد أنا بتذكر يعني أنا كشاب صغير في مقتبل العمر بلشت أوعى على الفوتبول بلشنا نشوف مباريات أول لعبة شفتها في المونديال كانت النهائي اللي كان نهائي أو غير نهائي مش متذكر اللي كان بين برازيل وإيطاليا وباولو روسي يسجل 3 أهداف في المنتخب البرازيلي
4: في شباك منتخب 1900...
1: البرازيل. نعم في شباك المنتخب البرازيلي 1982.
4: نعم نعم من هناك طبعا
1: كنا بصف 11 انا وياك او 12.
4: نعم بالإحداشات كنا ب 82 او ب 12 فعلا ب 12 تخرجنا بال 82 83 وكانت سنة رائعة جدا. مونديال 82 لا يستطيع ان ينساه احد، ولكن هذا المونديال اللي مع 48 منتخب هنالك من يؤيد هنالك من يعارض. أنا أقول عشاق كرة القدم اللي ما إلهن فريق أو منتخب يشجعوه بشكل قوي جدا سيتمتعون. 48 فريق في مباراة ضعيفة خلي يحضرها، ما يكون مونديال مرة بالأربع سنين 48 منتخب، يعني تستطيع أن نقول بأنه هذا
1: سيكون التوقيت مناسب لنا هون في البلاد بتعرف خاصة
4: أكثر من مناسب معظم المباريات ستكون حسب توقيتنا في الساعة العاشرة خاصة في الأدوار الإقصائية، مباريات في الساعة الثامنة بس الساعة السابعة، بعض المباريات في الرابعة والخامسة فجرا. ومنيح الواحد ينوع يصحى على الدنيا 4 فجر 5 فجر بعض المباريات، ولكن المباراة المركزية والساعة المركزية الهامة لكثير مباريات هي في الساعة العاشرة، يعني في ساعة 9-10 يعني يستعد الواحد من 8-9-10
1: طيب. عادة تعرف كل سنة بتحدثوا عن منتخبات مرشحة، هل في السنة هيك منتخبات أوفر حظا؟
4: أنا طبعا منتخب في منتخبات تقليدية
1: البرتغال بقول لي راضي نجم البرتغال
4: تعرف شو عشان
1: كانوا بحب رونالدو قرب على الميكروفون
4: أقول لك شغلة
1: بحب رونالدو
4: راضي نعم. نادر والنادي بتأمل إنه يحضرني عدد من حكي عن البرتغال بتأمل إنه يحضرني الآن عدد من الأسماء البرتغاليين البرتغال وأنا أرشح الوصول بعيدا. ليش يملك هذا؟ أول شيء عنده مدرب روبرتو مارتينيز لمن لا يعلم الإسباني الهادئ المتفاهم مع اللاعبين. اسمع إذا بتيجي على حراسة المرمى كوستا من بورتو واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، روبين دياز لاعب مانشستر سيتي، كانسيلو لاعب برشلونة، نونو مينديش لاعب باريس سان جيرمان، دالوت لاعب يونايتد، سيلفا لاعب السيتي، فرنانديز رائع جدا في الوسط لاعب اليونايتد، فيتينيا اليوم أفضل لاعب خط وسط في العالم مع باريس، نيفيس لاعب باريس سان جيرمان، تنساش لياو لاعب ميلان، رونالدو على رأس هؤلاء من النصر، تنساش كمان بنتو لاعب تشيلسي،
1: شو عندنا واحد اسمه جواو فيليكس،
4: جونزالو راموس لاعب باريس سان جيرمان، كونسيساو لاعب يوفنتوس. يعني أنا عديت لك بعض الأسماء
1: كلهم نجوم أنت اللي عديت هنا حتى أنا بعرفهم بمعنى أنه هذا يعني نجوم
4: وين بيلعبوا في أعلى المستويات في العالم. لذلك لما راضي قال لك البرتغال تكون
1: مش بالصدفة
4: نعم
1: مش بالصدفة أنا شعرت أنه هو بدي يرد على ميسي المرة اللي فاتت أخذها ميسي بجدارة أو لا هي قضية تاني، لكن عم وكأنه بدي يرد عليه من خلال رونالدو هذيك المرة جابها ميسي المرة بده يهان لرونالدو
4: لعيبة البرتغال
1: هي عم ببسم الظاهر في منه راضي في منه
4: عندهم نضوج اليوم لعيبة البرتغال، عندهم ثقة أكثر، عندهم قدموا أداء ممتاز جدا في التمهيديات، ولذلك وهي الأسماء اللي ذكرت لك إياها في البرتغال مع مارتينيز المدرب إذا لم يصلوا انتبه إذا لم يصلوا إلى نصف النهائي خيبة أمل نعم. كبيرة
1: هذا بالنسبة للبرتغال. غير ومين بترشح كمان محمد؟
2: إسبانيا
4: تقليديات يعني في المنتخبات التقليدية إسبانيا فرنسا الأرجنتين هاي منتخبات تقليدية دائما الواحد يرشحها للوصول إلى البعيد، ولكن المنتخب الاستثنائي المتوقع أن يرشح هو منتخب البرتغال. ليش؟ إسبانيا كل لاعبتها لعيب تعرف ريال مدريد بتعرف كم لعيب من ريال
1: ولا
4: مدريد.
1: واحد
4: بالضبط على عدد الألقاب اللي حصل عليها آخر سنتين صفر من الألقاب.
1: ألمانيا كمان مرشحة قوية جدا
4: ألمانيا فريق بتسموه لوزر هو الإنجليز فريق لوزر
1: نظامي
4: نظامي بشكل كبير جدا، ولكن ممكن يحصل ليش يخلو من النجوم الكبار اللي كان يعتمد عليهم بشكل كبير. يعني من يعتمدون تعرف على الـ زي ما منتخب إسبانيا يعتمد على برشلونة يعتمد على البايرن.
1: أنا حاسس إنه هاريكين بده كمان يفاجئ هاي السنة إنجلترا.
4: كل كلمة بده في فرق بين بده وفي بين يستطيع فرق شاسع بين بده وبين
1: إن شاء الله تعرف في كرة القدم إحنا تعودنا
4: سالم الدوسري
1: بالساحرة المستديرة تعودنا أنه كل شيء ممكن
4: بعرفش هي إذا كانت ساحرة أو مستديرة هذا الاصطلاح جيد هي غدارة أم ساحرة أم قاتلة أم مشوقة أم سامة بتعلق لمين؟
1: صح أو متقلبة يعني أو مفاجئة أو مباغتة. مظبوط.
4: جمهور الأرسنال قبل 4 أيام كانت بالنسبة له سامة.
1: صح.
4: جمهور باريس كانت له رائع.
1: بس لا شك بأننا سنتمتع لأنها مثيرة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية الزميل محمد شيخ خليل. نحن في انتظارك في هذا المونديال مع البث الخاص من مكان
4: إن شاء الله.
1: يعطيك العافية محمد. رادو نجم نرجع لك ملخص كل المعلومات.
2: أقول لك أخي نادر، أنا في الريال تبعتي رأتين في ريال مدريد أكثر من هوا.
1: الدرجة
2: لا الدرجة.
1: سير نحكي عن الأحزاب، عن الأحزاب العربية.
2: طيب
1: عن المنتخبات العربية.
2: الرسالة اللي أنا بدي أوجهها لمجتمعنا العربي إن تحويل المعرفة المهنية من فئة محدودة إلى ثقافة عامة يستفيد منها كل مواطن. لأنه القرار الصحيح يبدأ من معلومة صحيحة، وأنا بقول المخطط التفصيلي هو مفتاح الذهبي لكل تنمية وتطوير في البلاد. فهو يفتح الباب أمام رخص بناء ويسهل تطوير البنية التحتية، يجذب المشاريع ويرفع قيمة الأراضي والعقار، خلق فرص عمل. يعني في أشياء كثير ولذلك أقول كما أنه غرفة الطوارئ في هي البوابة العلاج في المستشفى، فأن المخطط التفصيلي هو بوابة التنمية والازدهار في كل بلد.
1: لهالدرجة؟
2: لهالدرجة. لأنه بلا تخطيطه طلع. اليوم
1: الوعي عم بالذات في المجتمع العربي لهذا الموضوع،
2: إحنا لازم نعزز الوعي قدر الإمكان. من شك إحنا كل الوقت عم نقول لازم نعزز الوعي وبالأحرف التخطيط والبناء.
1: كلمة للمواطن، نصيحة منك بشكل عام.
2: كلمة للمواطن، أنا حسب رأيي إذا في مخطط أو كل استشارة في العقار تبعه أو في الأرض تبعه يستشير مخمن عقارات، يعطيه تقرير، فيش حاجة مكتوب في أشياء ملخصة يستشير. وفي التخطيط والبناء قبل ما يقول مش موافق يروح يسمع يفهم يعرف شو المخطط هذا بعطيه، وإذا في إحنا ما نقولش ما يعرضش، وإذا في مجال يعرف على شو عم بيعارض في الأول شيء يعرف، مش يعطيها لمحامي يقول له روح عرض له على المخطط هذا.
1: اعلم أولا.
2: بالضبط.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية راد النجم على أنك كنت ضيفنا، جئتنا من بيجن البعيدة، قريبة طبعا منا لأنها في القلب دائما زي كل بلادنا، وأطيب تحية لك. القرار وانت بتأخذه بالنسبة للمجلس؟
2: في وقت
1: في في انتخابات بالأول للكنيسة. فاتن حفظ الطبراني، إيلان هولتزهاوزن، ريتا ثيودوري، ونادر أبو تامر، إلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعة النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: عناوين أخبار العشرة. أنباء جنوب لبنان تفيد بقصف إسرائيلي. إسرائيل تفتتح سفارة في فيجي. مستوطنون يضرمون النار في سيارتين بقرية أم صفا منطقة رام الله بحسب مصادر فلسطينية. هجمات روسية توقع عشرات القتلى والمصابين في أوكرانيا، وارتفاع طفيف على درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار العاشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. تفيد أنباء الجنوب اللبناني بتعرض بلدة شحور في قضاء صيدا لغارة إسرائيلية صباح اليوم، وبحسب وكالة الأعلام اللبنانية تزامن ذلك مع قصف مدفعي طال المنطقة الواقعة بين شحور وبلدة صريفة. أعلن جيش الدفاع عن تمديد فترة الاحتماء لسكان المنطقة الشمالية من 60 إلى 90 ثانية، وذلك اعتبارا من الرابعة من بعد ظهر اليوم في العديد من التجمعات السكنية بما في ذلك حيفا والكرمل والكريوت. وتم نشر قائمة المناطق بأكملها على موقع قيادة الجبهة الداخلية. افتتح وزير الخارجية جيدون سار سفارة إسرائيل في فيجي بعد أن افتتحت سفارتها في أورشليم القدس العام الماضي. وأكدت وزارة الخارجية أن السفارة الجديدة ستساهم في تعزيز الوجود الإسرائيلي في منطقة المحيط الهادئ وتعميق العلاقات وأفاق التعاون مع دول أخرى في تلك المنطقة. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين أشعلوا النيران في مركبتين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، بينها مركبة رئيس مجلس القرية. كما خطت شعارات عنصرية على عدد من جدران المنازل. ومن المقرر أن تدخل قوات من الشرطة وجيش الدفاع بعد قليل القرية للشروع في التحقيق. ارتفع عدد القتلى في أوكرانيا إلى عشرة أشخاص وإصابة نحو 100 بجروح من جراء هجمات روسية متفرقة استهدفت العاصمة كييف ومدنا أخرى، كما أن هناك محاصرين في بعض المباني التي تضررت جراء القصف الروسي. في المقابل أعلنت روسيا عن تعرض منطقة كورسك لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. أعربت اللجنة الشعبية في رهط عن رفضها لتنظيم رحلات ترفيهية مدرسية أو عائلية من منطقة النقب إلى مدينة معالي أدوميم الواقع خارج الخط الأخضر. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن شركات من القطاع الخاص بادرت إلى تنظيم هذه الرحلات.
1: حالة الطقس.
7: الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 28، تل أفيف 27، 26 في حيفا، الناصرة 29، هضبة الجولان وبئر السبع 32، و 35 درجة في منطقة البحر الميت. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
10: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
7: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
7: موسم غير تقليدي وغير عادي.
11: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
12: أشعلها أبو الورد أشعلها.
7: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: الله الله يا أبو الورد.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين. صراحة أنا كنت إيجابية، أنت قلت لي أكون إيجابية صح؟
1: إيش في؟
0: قلت لك إنه بستحلي عليك شعرك مربوط شعرك فارد وبتقولي لي يعني إيش في عشان عم بقولك كلام حلو إنه بدي أكون إيجابية اليوم.
1: آه هاي جزء من الزاوية يعني.
0: لا
1: عندك تكوني إيجابية علي.
0: شو قلتي لي نقول كلام حلو؟
1: تمام.
0: أنا مستحليتك يعني.
1: شكرا.
0: شعرك فارد
1: بجنن.
0: اه واستغربت انه عم بقول لك كلام حلو،
1: قلت لك ايش في.
0: اه
1: طيب
0: فانا بدي اقول الاشي انه انت بتقولي قولوا كلام ايجابي، قولوا كلام حلو.
1: قولوا.
0: طب بدك مين يستقبل هذا الكلام ويتقبله؟
1: لا تمام، بس عم بسال ايش
0: كل مره بقول لك كلمه حلوه بتستغربي عارين،
1: لانه
0: مالك
1: مش من عادتك، فانا بستغرب.
0: يا الله بس ما عم بشتغل على حالي.
1: معناه اسا لازم اتعود انك انت عم تشتغلي على حالي.
0: يو اسا انا لازم اكون صبوره انك انت تتعودي علي.
1: انا اسا لازم اعمل سيروره مع حالي على هاي الشغله، فاهمه؟ باخذ وقت
0: ماشي.
1: نحن تنتين لازم نعمل عمل مشترك.
0: انا عم بكون ايجابيه وبدي اقول لك كلام حلو وعم بمرق سيروره مع حالي
1: حلو.
0: فجاه انت لازم تمرق السيروره انه انا عم بمرق سيروره.
1: عشان حلو انك انت هذا الحلو انك انت قلتي لي عم بتشاركيني هاي هذا الشغل. انا هسه بقول لك واو عارين شكرا كثير على الاطراء،
0: بس خلص
1: ما احلى.
0: بس قبل شوي استغربتي. خلص
1: لا بس خلص خلينا بالنقطه هاي.
0: انه ايه
1: نكمل؟
0: انه ايه
1: شكرا عارين كتير حلو كلامك، بعطيني طاقات هيك بعمل لي حلو.
0: يعني المرة الجاي بس أقول لك كلمة حلوة مش رح تستغربي.
1: بالضبط.
0: طيب
1: هيك.
0: طيب
1: شفتي كيف
0: عشاني حساسة أنا بعدني.
1: لا يعني
0: إنك استغربتي.
1: ما أحلاك يا عارين، ما أحلى إنك أنت عم تشتغلي على حالك
0: على فكرة،
1: وإنه كل الوقت في عمل عمل
0: مش
1: عمل.
0: مبارح قلت لك إنه ما خليتش ولا سيارة تمرق قدامي.
1: صح.
0: اليوم أعطيت الكل.
1: شفتي كيف كان
0: كل مرقوا قدامي؟
1: كيف كان الشعور؟
0: جنن.
1: صح.
0: واو
1: هيك أعطاكي كمان هاي اللحظات اللي العشرين ثانية اللي استنيتي البقايا أعطيك أعطاكي لحظات تتنفس.
0: مستعجل؟
1: تفضل
0: تفضل تعال.
1: يلا
0: شرح أناقشك ولا
1: مش مشكلة، رح أوصل بعشرين ثانية تأخير
0: كمان دقيقتين.
1: كيف الشعور كان؟
0: كيف
1: مجنن.
0: واو.

0: صباح الخير لطاقم البرنامج، معنا بالإنتاج راني رشيد أبو نمر، يعطيك العافية. أنت وخين عازر اللي موجودة معنا بالراديو المتلفز، وأوسكار اللي مريا دايما بتنعجق على أوسكار بالهندسة الصوتية.
1: ما أقدر أشرح لي.
0: عادي عادي، أوسكار زيه زي أي الناس.
1: لا
0: تنعجق عليه.
1: لا لا لا،
0: عادي. طيب أوسكار معنا اليوم.
1: لا بدي أحكي شغل.
0: نعم تفضلي.
1: بدي أوقف على نقطة مهمة.
0: الصوتية. نعم.
1: أوسكار من الأشخاص
0: نعم
1: اللي بحبوا مهنتهم جدا.
0: نعم
1: جدا جدا جدا،
0: لدرجة انه بنسوا حالهم. نعم.
1: لا مش لهي الدرجات. لا لا لا لا. ومستعد يعطي كتير من حاله من خبرته للغير. يعني تعرف انه بالسنين اللي انا موجودة فيها، لاني 3 سنين وشوي اكتر من شوي
0: هون
1: أوسكار علمني كتير اشياء
0: عن جد،
1: وبالطريقة الاساسية ومع طولة روح.
0: وانا علمتك كتير اشياء بطولة روح.
1: لا انت كمان يعني ما قلتش لا. لا لا لا مش كتير طولة روح.
0: طيب
1: مش دائما بطولة روح
0: صح، لانه مرات الواحد خلص شو
1: تمام. اذا هو عنده كتير
0: طولة بال
1: وصبور وبده يعلمك الاشياء زي ما لازم، بعدين هو
0: من وين جاي اساسه؟
1: من روسيا.
0: بحش يمكن غادي المناخ فيه طولة بال اكتر. احنا بيجي دمنا حامي.
1: في هناك ثقافة ثقافة مختلفة مختلفة عنا.
0: كان مبارح عندي جلسة.
1: نعم.
0: وبعد الجلسة جو حكوني قالوا لي قوليلي انت مالك اشي مستعجلي. فبقولك ما عنديش طولة بال للتعجن. للتعجن
1: عن جد؟
0: ايش قصدك؟
1: عن جد؟
0: اني انا بلدت بعجن؟
1: لا
0: بتاتا لا
1: لا، بتعلق بالموضوع.
0: نيكست
1: نيكست. حلو
0: حكي.
1: عم تتعلمي كيف؟ كيف كيف انا معلمي شاطره ولا لا؟
0: انا اللي بتعلم الشغلات بسرعه. انا مش انت اللي معلمي.
1: قلنا انك انت كتير كتير ذكيه.
0: شكرا.
1: لو ما كنتيش ذكيه بعرفش ايش كان بيصير في حياتي.
0: ايش
1: يعني
0: كمان
1: أنا.
0: ايش كمان انا
1: بدي كمان ذكيه وحلوه ونغنوشه.

0: يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ماريا وعريم. الصباح كل واحد بعده بيأمن انه الكتاب هو ممكن يغير فكره او حتى يغير حياه كامله. امبارح بلشنا اسبوع القراءه في معرض الكتاب عندنا هون بالبرنامج، مش عم نستنى كمان كتير مناسبات حوالينا عشان تاخذنا لعندها، بنفع احنا نجيب المناسبات معنا من الذكريات اللي بتستنانا بالكتب من جيل صغير. والصراحة ماريا بعد ما حكينا عن القراءة بين الأجيال وكيف الكتاب كان جزء أساسي من حياتنا اليومية مبارح مع رنا شواهدي، قررت إنه مش بس أجي وأحكي عن الموضوع بالراديو بس،
1: لا تروحي وتشاركي وتشوفي وتاخدي ابنك معك،
0: صح،
1: عشان هو يمرق كمان هاي التجربة. عندي سؤال، هل كانت التجربة لابنك نفس الشيء زي ما انت كنت تحسي بطفولتك؟
0: لا.
1: اوكي.
0: كان بمحل جدا مميز ببروفا، بس بتذكر انه كانوا يعملوا الاشي بساحة
1: ساحة
0: مفتوحة كبيرة، كتب على مد النظر،
1: مزبوط،
0: شادر
1: قبل
0: أخضر.
1: المدرسة قبل ما تبدأ المدرسة كانوا يعملوها بفكر مرتين بالسنة، كان
0: بحب اشوف كمية كتب، كمية كبيرة.
1: أوكي.
0: بس تحية لنهيلة ولارنا اللي مبارح كانوا بمعرض الكتاب، وكان جدا مميز وكان فيه كميات كتب محدودة
1: بس بالضبط
0: ايش لازم.
1: أوكي.
0: وروحت مع كم من كتاب، وفي كم من كتاب كمان اللي كنت بدي اياهن بس خلصوا.
1: اوكي.
0: لانه
1: وصيتي حلو
0: هيك حطيتين على جنب.
1: كان في اشي لإلك غير للولاد؟
0: بس اشي بتعلق بالولاد
1: اللي احنا قلنا حكينا انه لازم تبدي تقرأي اشياء اللي هي غير شوية.
0: فشريت الكتاب الذي تتمنى ان يقرأه ابواك.
1: حلو.
0: شغلي اللي كنت
1: عن إيش؟
0: اللي بيحكي يعني الكتاب بيقول يعني يا ريت لو أهلي قروا هذا الكتاب لما أنا كنت صغير.
1: أوكي.
0: ولو أولادي بيكونوا كتير مبسوطين لو قريته.
1: حلو. مين كتبه؟
0: استني.
1: حبيت الفكرة.
0: أحفظ كل التفاصيل.
1: لازم تقرأيه.
0: تحجيني على الهواء.
1: لا لازم تقرأيه. شو رأيك تقرأيه بكرة أو تقرأي لنا؟
0: أقرأ لك جزء منه بكرة. ديك هيك نصير نعمل.
1: نعم.
0: طيب.
1: لو سمحتي.
0: سبا فتش لك. المهم.
1: نعم المهم.
0: إنه عادة كنت يمكن هيك أشتري كتب اللي هيك بالصدفة وشو بيعجبني، بس هاي المرة كانت الشروي هادفي. يعني كان بدي إياها
1: لهدف معين.
0: لموضوع معين.
1: حلو. حلو.
0: ففي كان عنوان لقصة معينة اللي شريتها خصيصا.
1: أوكي.
0: لهذه حدودي. عشان الولد يلزم حدوده. فغلفت له إياها وجبت له إياها. قلت له ماما شو شريت لك قصة جديدة وشوف محلاها، هذه حدودي. بس سمع إنه كلمة
1: هذه حدودي
0: بطل بده.
1: ما هو هذا اللي عم يحكي كمان. بدك مرات تجيبي الأولاد الأشياء اللي هي بحبوها، يعني لو بعد جبتي له إشي اللي هو كوميكس أو إشي اللي هو فيه مغامرات كان بكيف، وساعتها بتزرقي له هذه هي حدودي.
0: بالضبط. وانا رحت شو
1: دغري.
0: رحت بلشت بهذه حدود،
1: ما هي فش رمادي.
0: هذا اللي عم نعلمكم اياه اليوم. احنا مش جايين نكون نوعز ولا من محل المثقف.
1: لا.
0: احنا جايين نكون بيور على الاخر، فاهمين الموضوع، نكون نحنا ونتعلم كمان من غلطاتنا وغلطات غيرنا. بالزبط. وتشاركونا ونشارككم.
1: بفكر هذا البرنامج بحط الاشياء اللي هي نحنا كأمهات، كنساء، كجزء من مجتمع
0: بشكل شفاف
1: على الآخر. شوي الواحد بيستغرب ومش مألوف الإشي، بس هو منا إلكو وإلكو منا، وهذا هو هدفه للبرنامج.
0: تصلوا يعني فينا وشاركونا على 072-335-5993 أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 0509-07-1321.
0: وكمان حكينا مبارح عن الأحلام، عن كيف ممكن الحلم أو فكرة أو صورة داخلية تتحول لكلمة أو قصيدة أو لعمل فني. واليوم مكملين لا
1: بنفس الخط بس من زوايا مختلفة. نحن كل الأسبوع مكلمين.
0: كيف مثلا؟
1: يعني كل يوم بهالأسبوع خصصنا له موضوع معين اللي هو بخص القراءة الثقافي.
0: ليش بنقرأ؟
1: لأنه القراءة زي ما حكت مبارح ضيفتنا، القراءة اليوم بحسش إنه الناس عم تقرأ اليوم. الناس اليوم عم تقرأ بسرعة. عم تقرأ ريلز، وإذا عم تقرأ أو بتتعلم إشي عن من خلال الريلز، أو إذا بعلموك إشي أو عم تتعلم إشي في الـ AI اللي عم بلخص لك كل إشي بدك إياه. ففي إشي اللي المحتوى الرقمي بعدنا شوي، بس يمكن اليوم رح نشوف إنه ممكن يكون جسر يقربنا للقراءة.
0: أنا الصراحة السوشيال ميديا شوي أكتر قربتني
1: للقراءة.
0: صرت أشوف أكتر عناوين، صار في كتير
1: عناوين، بس هل هي بتوصلك إنك تقرأي بالآخر؟
0: في تشجيع.
1: في تشجيع، بس هو الأكت ولا إنه أنا بشوفه حلو تمام ويلا وخلاص.
0: طلع إحنا بعد شوي رح نحكي مع أمل غاوي مثلاً، صحفية وصانعة محتوى اللي كتير بحب أتابعها، اللي كتير بتشوقني إنه أكون تكون نموذج وكأنه.
1: تمام، بس بتشوقك وفي أكت بالآخر إنك أنت.
0: رحت مبارح شريت كتب.
1: شريت كتب.
0: وفي كتب اللي هي مثلاً تقرأ وبتخد بس منها. هذا
1: حكينا امبارح انه منتشجع ومنشتري الكتب، بس في اشي بين انه نشتري ونحطه عرفوف لبين الاكت الفعلي اللي انت بتيجي بتفتح هالكتاب وبتغوصي فيه بالعالم فيه.
0: بس مش انت امبارح قلتي لي في اول خطوه؟
1: ما هو بدي
0: مش بس هذا البدايه. مش رنا امبارح حكت اول خمس دقائق؟ فامبارح انا قلت
1: كان في اول خمس دقائق
0: اجيت عاده بشتري هدول الكتب بصفتن بخلصنش وبقصص بزر زي رانيا. رانيا بتاكل اكل وهي تقرا. لا قلت اوكي هاتي احكي مع زي ماريا ورنا، هاتي 10 دقائق.
1: اوكي
0: وصلت لصفحه 20
1: ممتاز،
0: سكرت اليوم بوصل لصفحه 40
1: ممتاز،
0: يعني زيه زي يا اي شيء. رياضه مش لازم 13 كيلومتر وبعدين لا
1: تمام.
0: اكل صحي نفس الشيء.
1: تمام
0: احنا مش جايين نكون خارقين.
1: لا لا تمام،
0: احنا جايين نبدا
1: خطوات
0: ونستمر.
1: ايش الكلمه؟
0: سيروره.
1: كلمه السحر
0: سيروره،
1: بحبها لهي الكلمه، بحبها سيروره.
0: 072-335-5993 على هذا رقم التليفون، عم نستقبل اتصالاتكم مع رانيا رشيد أبو نمر والرسائل النصية على واتساب مكان
1: 050-970-1321. وبدي أحكي شغلي على أثر مبارح، وبدنا نوضح بالنسبة للمستمع اللي كان معنا مبارح فتحي في الباس وخلاله ومن خلال إبداءه لرأيه خرج عن نطاق المتبع.
0: أوكي.
1: والمفروض، واستخدم عبارات وألفاظ لا تليق تجاه شخص آخر.
0: في ناس سمعت وفي ناس لسه عم تسمع الخبر لأول مرة.
1: فالمستمع توجه لنا بعد البث واعتذر عن الموضوع وعن
0: الكلام.
1: عن الكلام اللي حكاه، لأنه كان في تأثر على شو مرق عليه وعلى ابنه وعائلته
0: العنف اللي توجهه.
1: بالضبط. من ناحيتنا نحن بدنا نأكد على أنه إذاعة مكان حريصة على الحفاظ على مستوى باحترام كل شخص وعلى حدود وخطوط حمراء في استخدام العبارات والألفاظ تجاه أي شخص.
0: 100%
1: هاي بدنا نوضحها. نحن هون نعطي المساحة، يعني مرات بقولوا لنا انتوا عم تعطوا مساحه كتير كبيره للمستمعين يحكوا. نحن لما بنينا البرنامج بلشنا من المطبخ وبعدين تحول لملجأ، هو الهدف كان انه نعطي مساحه للمستمع يحكي ويشارك
0: ويحس جزء
1: لا يتجزا، وصار المستمعين صاروا جزء لا يتجزا، وهذا هو هيك تكوينة البرنامج. بس بالمساحه هاي في حدود، زي ما كل إشي في حدود
0: اكيد،
1: وهي الاحترام، احترام حالنا، احترام الغير. وإذا نحن عم نحكي عن العنف بالذات لما نمرق هاي الحدود نحن بنصير جزء لا يتجزأ من هذا الإشي.
0: مثل كتير الشغلات بتصير بالحياة
1: طبعاً.
0: لما نتعود عليها وتصير مفهومة بحياتنا
1: نسمح لحالنا.
0: فإحنا هون بنحب إنكم تكونوا جزء لا يتجزأ من برنامجنا، وحسوا برياحة تشاركوا وتحكوا وتعبروا. بس هاي المساحة ما تخدوها ك
1: مفهومة ضمنا، ونحن
0: ممكن تعبروا فيها بطريقة اللي هي
1: مش لائقة
0: بالضبط. فبليز الاحترام.
1: نعم
0: مطلوب
1: جدا.
0: معنا اتصالات.
1: ألو
0: صباح الخير، مين معنا؟
2: صباح الفل والياسمين.
0: أهلين.
1: نعم.
2: على أحلى فراشتين ماريا وعرين.
0: جيانا.
1: شكرا
0: جيانا.
2: رائدة.
0: جعجعت بسرعة.
2: عرين تعرفني، عرين من زمان.
0: مرحبا رائدة. بس أول مرة بتشاركينا ببرنامجنا الصباح.
2: أول مرة
0: بتشاركي دايما مع الزميلة سوزان دبيني.
2: استفزني إذاعة من عمر
0: الإذاعة. صح.
2: استفزني الموضوع البداية لما سمعت حكيتوا عن القوة الجد، مثلا الواحد الطاقة الإيجابية اللي فيه يطلق على حواليه تكون جميلة، ترى وجوده جميلة.
0: أحلى.
2: حلو الواحد إنه يكون يعجبك حد وهيك تحكي له تعبري، ما يكونش كاتب الواحد.
0: صح.
2: الله يسعدكم
0: رائدة. بس بتحسي مثلا انه كلمة الحلوة اللي انت بتقوليها اللي قبالك بيكون فاهمة بتقبلها؟
2: لا مش فاهمها، المهم انا جبرت خاطره، شعرت اني جبرت خاطره، بعدين بفهمها. ما فهمهاش على السريع لانه الناس قدرات، في ناس صح. بتفهمني من اول مرة، في ناس لا، في ناس بده وقت ليفهمني.
1: مشكلتي رائدة بحب أشارك، أنا بفكر إن الكل لازم يفكر مثلي.
2: الله يسعدك، على فكرة نوارة بتجنني.
1: تسلمي. فدايما عارين تقولي وقف شوي، مش المفروض الكل يفهم عليك من،
0: ومش الكل ربي بالبيئة تبعتك وبالمفاهيم تبعتك.
1: بس يعني بتوقع نحن
0: بتوقعيش،
2: مش ذنبي، مش غلطتي ما تفهمونيش، هيك أنا.
0: بس تقبلي
1: مين بقولي دايما هيك انا؟
0: بس تقبلي انه ممكن الناس تفهم بطريقه مختلفه عن ايش انت بتعرفي.
2: اخر فهم يفهموا شو انا قصدي. في ناس على فكره بعد فتره، يعني شهر شهرين، كيف بقول لك احنا ما كناش فاهمينك مضبوط ابصر ايش. طيب انا المهم
0: طلع الواحد صعب يضل يفسر حاله. رائده صعب يضل الواحد يفسر حاله، بس يفهم انه كل واحد
2: بالضبط
0: ممكن يفهمها مختلف.
2: كمان تمام تفسري حالك، بصيروا هم نفسهم متعودين انك تفسري حالك، بصيروا مرات بيحاولوا يستفزوك عشان يضغطوك، ويصير بدي افسر ليش قلت هيك. انا قلت هيك وانا واثقه من هذا الحكي اللي حكيته، فهمتوا ما فهمتوش مش ذنبي.
0: حبيت كيفت عليك ماريا؟
1: حبيت
2: هي اسمع، انا بكيف عليها لانه كمان انا نفس ستايلها مرات كتير، هلا في اللبس وهالشغلات وهيك. في ناس مثلا الصبايا وهيك بقول لك بحبش بعيد عن كل الشوز البس الرياضه. حره، انا بحب الرياضه، بحب الاشي اللي بريحني انا،
1: صح،
2: مش ضروري البس الكعب، انا بكون مبسوطه هيك وخلص. في ناس بقول لك لا، لازم الواحد انه زي ما بدهم الناس، لا انا هيك بحب البس.
0: اهم اشي يعني تعملي اللي بريحك. احنا دائما بنحكي هذا شعارنا، يمكن صار بالبرنامج داخلياً. لما انت ما بتاذي نفسك وما بتاذي غيرك،
1: ما
0: حدش إله فيكي.
2: رائدة تكون على طبيعته، وأنا كتير مبسوطة إني حكيت
0: معك. وإحنا كمان
1: شاركينا دائما
0: نسمع صوتك معنا.
2: بعدين حابة أقول كل عام وكل عام ولجميع بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ما شاركتش يعني بهاي الفترة. وعساهم من أواده، وعلى فكرة برنامجكم مسموع، يعني بكون ماشي وهيك الغالبية اللي هذا بسمعوه كمان.
0: مغلاكي مغلاكي، شكرا.
2: أثبتوا وجودكم مظبوط، يعني ما لكم فترة طويلة، يعني احنا البرامج القديمة.
0: رائدة لا كملي بليز، لا
1: حبيت
0: لا لا يعني انا هيك صار خدودي حمر لروحتي. لا
1: بتعرفوا من وين رائدة كانت؟
0: رائدة
1: من
0: القدس.
1: من القدس. واو،
0: لا
1: احلى.
0: صباح الخير، مين معنا؟ الو،
1: صباح الخير. اسبردوا علي انا. صباح الخير
0: ملاك.
1: بونجور
0: ملاك، ما عرفناش كيف كان بالمانيا.
1: حكت لنا،
0: الو،
1: بعثت لنا رسائل
0: ملاك.
1: ايش في
0: فش خطوط مش ظابطه، بس بنفحص. ايش هاي غنية جديدة؟ لمين؟
1: سان ليفون تو ليت.
0: تحسي بشبهونا؟
1: اي انا كتير بحب ان التنين ملونين هيك
0: سان ليفون،
1: ويعني فيهن في اشي بشباب اليوم الفنانين، في منهن واو. بفكر التنين سانت ليفون، غير انه نص نص يعني.
0: صح،
1: عشان هيك دائما بيكونوا النص نص كتير خاصين.
0: بحب هذا الكابل مع بعض.
1: وغنى
0: يصلى بس 16 ساعة، حبيناها
1: كتير. الألوان، شو الألوان
0: جنن. احضر الفيديو كليب.

0: أجا أجا
1: أيوة أجا أجا
2: يا يا أجا
1: هدوء هدوء هدوء
3: هيا يا جماعة بس شوي
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
5: إذا أنتو كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل

0: وإسا تحدي الأسبوع.
1: نعم.
0: كل يوم كلمة تقدير لشخص قريب منكو، شخص دعمكو، آمن فيكو أو كان سبب بابتسامة بوقت صعب.
1: ابعتوا لنا اليوم ممكن تشاركوا كلمة تقدير لمين حابين وليش اخترتوا.
0: مين بدكو تبعتوا له كلمة تقدير؟
1: لمين؟
0: كلمة حلوة
1: لمين حابة؟
0: إلك.
1: ما قلتي لي اليوم؟
0: لا قلت لك شعراتك حلوات.
1: كلمة تقدير
0: عالدعم، عالسند، عالإيمان، على توجه الإيجابي. ومرات بحس أنه بالفترة الأخيرة الناس بتخاف تدعم بعضها وكأنه بدها تأخذ محلها. كتير بسمعها من صحباتي. لا اسمعي، مرات عن جد أحكي لك. نعم. مرات ممكن تكون عن جد مفهومة وطبيعية أنه أنا ومحلي وحافظت عليه، وممكن تيجي تكون أشطر مني وتأخذ محلي. بخاف، يعني في خوف مرات.
1: الخوف طبيعي، هذا اللي أقوله، أنه الخوف طبيعي. بس لما أنت واثق من مين ما أنت، واثق من شغلك ومن مهنيتك ومن شو بتعمل وكل شيء تمام معك، لما أنت واثق من حالك فيش حاجة حدا تاني ياخد محلك.
0: بس في مرات اليوم الشركات مثلا
1: في مرات بقولش
0: بتستبدل مثلا موظفين بسرعة.
1: بس كمان الموظف مرات بفكر انه لازم يعطي كل اللي عنده،
0: يآمن بنفسه
1: بلحظة
0: ويدعم غيره.
1: بالضبط، بلحظة هو يآمن بنفسه، يآمن بايش عم بعطي، بايش عم بيشتغل، فيش اي سبب لحدا تاني يستغني عنه. فكري فيها.
0: مش بس
1: بيكون
0: يعني.
1: في حالات، بقولش انه لا، في حالات وبتصير في حالات وبيجي مدير جديد وبيجيب معاه جماعته، يعني بتصير في ظروف. بس لما انا واثق من حالي كل الوقت، واثق مين انا وشو بعمل، فيش اي حاجة ازعزع محلي.
0: بحس كمان كارما،
1: بتعرفي ايش كمان
0: يعني إشي. اعمل منيح بيجيك منيح.
1: كمان اشي، حتى لو في ناس تاني بدها تاخذ الكريدت عن اشي انا عملته، يلا تاخدها، اتس اوكي.
0: تفضلوا
1: اشبعوا افكاري، كفايه مالاني

0: خده بعته قد ما بدكم.
1: والكريم بيستاهل واللي عن جد بيقدر هذا الموقف يمكن بعطيني الكريديت بخداش وبنسباش لنفسه.
0: بالضبط.
1: بس هتبقولش انه انا وقف اعمل
0: لا
1: منيح.
0: لا لا بكمل نفسي الخط وبضلني واثق مين ما انا. انت دائما بتنرفزي
1: بتقدر.
0: انت دائما بتقولي لي يعني هيك
1: انه شو
0: لما انا بقول انا ماريا من جلد بينا.
1: مين انت مضلكيش هيك تقولي
0: انا لانه انا هي بقولها لنفسي مين انا اسمي هو هويتي
1: بس
0: مين انا
1: مستفزي. انا مريم
0: ولما انا بقولها كل واحد يقولها لنفسه قوليها لنفسك انا عارين بسول بهاي النبره حسي وشوفي
1: بعرش اقولها
0: قوليها عارين قوليها
1: بعرش اقولها
0: قوليها انا عيدي وراي انا
1: لا لا مش رح تزبط
0: رح تزبط صدقيني
1: بحب اتواضع
0: هاي ما خصاش بالتواضع
1: إلا كيف
0: فكرك أنا مش إنساني متواضعة
1: لكن كيف تزبط مع بعض أنا...
2: اختراق طائرة معادية كريات شمونة ادخلوا للمنطقة الآمنة
0: اوكي هي اختراق طائره معاديه واو.
1: اول شيء نقزنا الاشي اختراق طائره معاديه كريات شمونة مرجيلوت مناره وبعد كتير مناطق صراحه يعني من زمان على هذا الجو
0: صح
1: مش كتير زمان بس من زمان انه يعني يدخلوا هاي الانذارات على البث بس بنطلب من كل الاشخاص الموجودين في منطقه كريات شمونة والمنارة بتأمل أني عم بقولها بشكل صح أن يدخلوا للمناطق الآمنة قدر الإمكان.
0: طيب وين كنا؟
1: مش عارفة
0: بحريني بسول أنا
1: رجعنا عاد
0: رجعنا أوكي
1: طيب ضفتنا معنا على الخط
0: أمان.
1: إذا الكتاب زمان كان يوصلنا من خلاله للمكتبة اليوم صار في ناس عم توصل للكتاب من خلال الشاشة ضفتنا الأولى اليوم ببرنامجنا أمل غاوي صحفية صانعة محتوى وساردة قصص شابة اختارت تحكي عن الأدب والقراءة بلغة قريبة من جيل اليوم بس لغتها كتير حلوة وعميقة
0: لا أمل يعني أنا صراحة
1: بغار منها
0: متابعتها وبجيل الصغير ولما تقرا يعني الكتب اللي قرأتها
1: قد ايه بتحببني باللغه
0: واو واو يعني مش مفروض انا دائما هيك بفكر مش مفروض صبيه صغيره بالعمر
1: ليه يعني
0: هيك انا براسي
1: طيب
0: ما خصوش بإشي
1: اوكي
0: يعني شوي
1: طيب
0: ما خصوش تمام براسي انه يعني اللي انا عم بشوفه بالقدامي بالمحتوى الموجود
1: سريع
0: والسريع ومش دائما كمان العميق
1: طيب
0: تطلع امل
1: وبتفشل لك كامل
0: واسماء وحافظه اشعار اكيد حافظه البحتري وانا كانه بكون هيك مسحوره
1: واو
0: فأمل غاوي رح نحكي معها اليوم عن رحلتها مع الكتاب وكيف تحول الشغف بالقراءة لمحتوى رقمي وبوصل للألاف من المتابعين
1: صباح الخير أمل غاوي
3: النور يعطيك العافية كيف حالك
0: تمام
1: كيف حالك كتير احنا عم نحكي معك أكتر من مرة بالبرنامج بس من أكتر من قبعة وهي المرة عن الكتاب وعلاقتك بالكتاب وليش بتحبي تقتبسي وليش بتستغلي منصتك بأنك تحكي لنا عن حبك للكتب واللغة وبعد كتير شغلات
3: أنا أولا دائما بنبسط كمان أنه بس أحكي معاك لأنه عن جد كيف ما حكيتي كل مرة عم نتحدث عن موضوع ثاني وممكن الرابط بين كل هاي المواضيع هو العامل الاجتماعي يعني كيف عمليا المضامين اللي أنا بعملها أو النشاطات اللي بعملها بتأثر علينا كمجتمع وبالنهاية كلياته بصب بسؤال تبع يعني أي مجتمع بدنا نشوف فدائما بستمتع صراحة ورح أتبنى هاي قصة أن الواحد يقول اسمه هيك يعني يكون
0: صح أمان وحياتك قوليها إسا قوليها
3: طبعا بس عشان يعني توضيح إنه يعني الموضوع أبدا مش جاي من المحل تبع إنه الواحد يشوف
1: كبرياء
3: بس حتى بس كنت يعني في أمريكا علمونا إنه واحدة من الطرق كيف الإنسان ممكن إنه يعزز ثقته بنفسه إنه يوقف قدام مراي وكل مرة عمليا يعني يرفع اكتافه ويتطلع على حاله وهو رافع اكتافه كيف كمان هذا الشيء يعني حتى من ناحيه ابحاث مثبت قد الشيء كمان بيعزز ثقه الانسان بنفسه ومش ابدا مش من محل انه يعني انا احسن من حد ثاني او شيء مثل هيك بس بالنهايه الطريقه اللي انت كمان تحكي مع حالك فيها يعني بتترجم كمان هيك في شعورك تجاه نفسك وتجاه الاخرين
0: أنا اليوم بآخر البرنامج رح تقوليها.
1: أقنعتني ما أمل.
3: لا حلوة على خي ده رح أسرع تعملها كل يوم
0: الصبح.
1: حلو صح. مالي مراي. أمل علاقتك بالكتب من وين بلشت؟
0: من أي جيل؟
3: أنا لازم أقول إنه يعني علاقتي بالكتب تطورت بسبب أمي. أمي اسمها ياسمين، ولما كنت في حتى في الروضة كانت كل الوقت مش بس تشتري لي كتب، إنما كان عمليا الإنسان اللي ببيع الكتب يجي لعنا على البيت ويحط الكتب، يعني الكتب تكون في بكاج السيارة تبعته، ويفتح هيك البكاج، وانه انا اجي اطلع يعني مبهوره في التنوع اللي في الكتب اللي موجود هناك. واذا اليوم بعته للاولاد وللبنات الصغار انه يختاروا اي فستان بدهم يلبسوا، انا وقتها يعني كانت لي الفرصه اني اختار اي كتاب بدي اقرا. فمع الوقت انا طورت اي جانر بحب، يعني صرت اربط عمليا العنوان بالقصة وأعرف أي عناوين مثيرة للاهتمام لإلي أكثر، ومع الوقت صرت أنا أختار، يعني طورت الجانر تبعي بالقراءة من جيل جدا صغير.
0: أي جانر؟
3: أنا كمان
0: أي جانر؟ يعني أنا
3: يعني طبعا اختلف الإشي، يعني بكل مرحلة اهتماماتي اختلفت، يعني لأنه أنا كمان كإنسان يعني تغيرت. بس لازم أقول إنه كمان من جيل 4 سنوات وأنا أحكي لغة فصيحة. هاي معلومة على فكرة مرة سمعتها، إن الواحد بيقولش لغة فصحى، بيقول لغة فصيحة. فان فاكت يعني.
0: فان فاكت حبيبي. فان فاكت.
3: وعمليا يعني من جيل 4 سنوات وأنا أعرف أتحدثها بدون ما أعرف حتى أقرأ وأكتب.
0: واو.
3: فبتذكر مرة كنت في صف البستان والمعلمي كانت لسه بتعرفش يعني قدراتي باللغة العربية. وجيت قرأت قصة لأولاد وبنات صفي هناك، وأنا كنت يعني عمليا أطلع على الصور إيش عم بيصير في الصورة
1: وتحكيها بلغة
3: الإشي للغة فصحى أو فصيحة. فالمعلمة انجنت، يعني ميها اتصلت في أمي بتقولها إنه لحظة شوي كيف، فإنه يعني كله أجى من إنه عن جد أمي كانت تقرأ لي كثير كتب وحببتني في قراءة الكتب. بقدر أنتبه للإشي كمان، يعني إنه حتى عنا في البيت يعني أخواتي الأخريات اللي ولا يعني قراءة قصص بجيل صغير ما كبرنش انه بحباني يقرا ان كتب مثلي.
1: بتشوف الاختلاف؟
3: طبعا طبعا. فالإشي يعني اكيد خاصه كمان في الطفوله وبالتعويد، لانه قراءه كتاب يعني مهمه شاقه اذا الانسان بحبش يقرا، فلازم الواحد يتعود عليها من جيل صغير. ومن هناك بدا حبي للغه العربيه.
1: يعني احنا منتابعك كتير انا وماريا، ومنحب كتير نسمع شو بتنشري، وخاصة عن الكتب. وبالفترة الاخيرة كتير عم بتهتمي بهذا الموضوع. للي مش متابعك وللي مش موجود بالسوشيال ميديا بدنا نسمعه مقطع ليتعرف عليك اكتر.
4: البنت مو بيقولوا انه في معضلة فلسفية واحدة فقط، الا وهي الانتحار. بسم الله. بهيك بيبدأ كتابه أسطورة سيزيف، أما كتابه الغريب فكمان بيبدأ بجملة غريبة ومربكة، بيقول إمي ماتت مبارح أو ممكن اليوم مش متذكر. ألبير كامو ملك الافتتاحيات، واللي بذكرني بملك الافتتاحيات بالشعر العربي المتنبي، واللي قال وحرق الباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، مالي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. مين كتبها أحسن، ألبير كامو أو المتنبي؟ كتبوا لي بالتعليقات.
1: يعني بتشوقينا بعد وبعد نسمع وبعد وبعد نعرف اقتباسات يمكن منعرفها بس منسمعها كمان منك بطريقة كتير مشوقة زي ما عم تحكيها انت بلهفي. كيف اليوم الأهالي اللي عم تسمعك، الناس اللي عم تسمعك اليوم وبتشاهدك، كيف ممكن يتشجعوا هن كمان يكونوا جزء من هاي الثقافة اللي انت بنيتيها حواليكي؟
3: أنا كمان يعني في شيء مهم أحكيه، إنه أنا ليش أصلاً بديت أنزل يعني مقاطع على الإنستغرام عندي اللي خاصة في الشعر، لأنه يعني كيف ما حكيت أنا يعني تقريبا الوحيدة المهتمة باللغة العربية عندنا في البيت، ودائما كنت كل ما أحفظ قصيدة جديدة أجي لخواتي وأحكي لهم بدي أقول لكم قصيدة، فخواتي كانوا يهربوا لأمي ويقولوا لها يما أما بدها تنقلنا قصيدة إنه يعني ما تحل عنا وهيك، فكنت حالي أوكي إذا خواتي الموضوع مزعج تعالوا نفتح إيش على الإنترنت.
1: طيب يعني كيف بتحفظي؟ كيف بتحفظي؟
0: هذا حب.
3: يعني في قصائد كثير اللي بحفظها مش كلياتها للمدى الطويل بتضلها في عقلي، يعني في قصائد اللي بحفظها بشكل فوري او لوقت معين ومن بعدها يعني كمان تختفي من الذاكره تبعتي، بس كمان بالتكرار يعني بضلني مثلا بسمعها اكثر من مره، بقراها اكثر من مره، بحاول كمان اعمل ربط بين الفقرات نفسهن، بتعلق يعني
0: الحب للشعر. يعني في ناس بتعشق الشعر، انا ولا مره فهمت، انا بحبش الشعر صراحه، بحب النوفلز او الروايات وهيك. ايش هو سر الحب للشعر؟ بدي افهمه.
3: انا مفكر انه يعني في بالشعر سرد قصص جدا مثير للاهتمام، يعني بدل ما هسه يعني كتاب كامل يجي يمرق فكره، ممكن بيت شعر واحد من كم من كلمه يمرق فكره كثير كبيره. فهي القدره تبعت اللغه العربيه انه باقل عدد كلمات توصف إشي هالقد كبير يعني جدا بتثير اهتمامي. بس كمان لما كنت بصف رابع كيف ما ذكرت يعني امي دائما كمان كانت تجيب لي كتب اللي فيهن كمان اشعار، ومن جيل 5 سنوات وانا اوقف في المدرسه بحفلات تخريج السوادس اللي كانوا يعملوها، بحس مره كانهن قيمه اكثر من اليوم.
0: صح.
3: في وقت عن جد كنا يعني شو انتاج كامل.
0: صح.
3: ونص سنه نشتغل عليهن ونقعد نحذر وهيك. فمن وقت كنت كمان اوقف والقي قدام جمهور قصائد، اول قصيده القيتها بحياتي كان اسمها خدي كالورد نامي اذا انا مش متخربطه، وحفظتها من وقتها. كيف
0: حافظه شيء منها؟
3: مش كثير صراحه، يعني ممكن اكره من يقرصني بالخد اقول كفى خدي كالورد، لا يطيق المزاح الى هذا الحد، يظن الكبار واني ضعيف كغصن ندي لواه الخريف، ولكني زهره في الربيع، فمدوا أيديكم وشدوا يدايا لنرفع حولي سياج المنيع، خديك الورد خديك الورد.
0: أحلى. أمل، يعني أوكي عم أنت تقدمي هذا المحتوى، قداش التجاوب من الجيل الصغير؟
1: شو ردود الفعل؟
3: واو، أنا ما توقعتش أبدا، عن جد ما توقعتش أبدا، يعني ملايين المشاهدات على هاي الفيديوهات. بذكر حتى ممكن في شهر واحد فوق 45,000 متابع ومتابعة جداد انضموا للإنستغرام تبعي بسبب القصائد. أنا كمان يعني بالضبط قبل شهر صورة 30، وعملت قبلها تحدي اسمه 30 قصيدة ب30 يوم قبل أصير 30.
0: أوكي.
3: وفي تجاوب هائل. أنا بفكر الإشي اللي أنا بسويه وهو كمان يعني في كل المضمون تبعي، إني أنا ببسط اللغة العربية، يعني إنه أنا بجيب اللغة العربية مش كإشي اللي هو يعني بس يتبع للمثقفين والناس اللي موجودين في طبقة معينة وبس هذول اللي راحوا على الأكاديمية وهيك.
1: عشان هيك عم نحكي معك اليوم عشان نقدر نتقرب، لأنه هذا هو هدفنا هذا الأسبوع، نحط هذا الإشي قدامنا وما نهابش منه.
3: اللغة العربية عايشة معنا بكل يوم، وأنا بفكر كمان في دور كبير كمان للمدارس. يعني في مواضيع اللي بخوفوك منها وإعراب وبعرف إيش وأدب وقطع، فبحدونا في هذا المحل. وأنا يعني لحسن حظي المعلمين اللي درسوني في المدرسة باللغة العربية دائما كمان كانوا شغوفين باللغة العربية. يعني في أستاذ اسمه أستاذ زياد إغبارية، هو من مصمص، درسني في المدرسة الأهلية في أم الفحم، ولما كان يجي يتحدث عن قصيدة أراك عصية الدمع كان يتحدث يعني بالقد لهفة كأنه يعني الشاعر هسه واقف قدامه. فبالنهاية الطريقة اللي احنا بنعرض فيها الأشياء، وأنا بفكر أنه يعني في إشي في المساحة كيف ما أنت ذكرته بالمساحة تبعت الإنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي، اللي يعني أنه بتتوقعيش عمليا أنه تلاقي إشي يعني عميق أو إشي مركب،
1: ويمكن سريع وسطحي ومش عميق، صح؟
3: وعصرية. يعني بواحدة من الفيديوهات اجيت سألت سؤال جدا بسيط وذو قرابة 4 مليون مشاهدة فيه على الفيديو نفسه.
1: شو سألتي؟
3: السؤال البسيط كان مين حكى هاي الفكرة أفضل، نانسي عجرم ولا نزار قباني؟
0: واو.
3: أول لحظة تسمعي إيش خص يعني كيف كيف أصلا يعني تعمل هيك مقارنة؟ لأن نزار قباني كمان شاعر المفضل، بس من هاي إذا بدك توصلي للناس بدك تعرفي كيف تحكي كمان في أشياء اللي هم بغضروا يتماهوا معها
1: بوسيلة اللي تناسبة توصل لهم
0: حسب جيلهن كمان. طبعا
1: طبعا تلعمي العصر.
0: كلام العسل. بدي أسألك أمل، في كتاب أثر عليكي يعني لليوم اللي هو قريتيه من قبل وبترجعي له؟ يعني في كتير كتب كمان بتأثر علينا وبنرجع لهن كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة وكمان مرة. أنا عندك كتاب اللي دائما برجع له.
3: فيش كتاب اللي أنا يعني فيش كتاب بقرأه أكثر من مرة إنه خلص، بس يعني أقرأه مرة واحدة يعني كيف ما شفته الأول مرة. بس يعني لو كنتوا تسألوني هذا السؤال قبل بسنة ما كنت بقولكم إنه عندي كتاب مفضل، بس هاي السنة قرأت كتاب اسمه 1984.
0: واو واو واو واو
3: صح
0: هو اليوم
3: وأنا يعني بديش أقول حياتي تغيرت بعد هذا الكتاب، بس يعني طريقة السرد تبعته. وهناك يعني بيتحدث كمان جورج أورويل عن إيش اللي هو الإشي اللي ناقصنا بالضبط اليوم، اللي هو التخيل السياسي أو الخيال السياسي. كيف ممكن إني أنا أتخيل واقع مختلف عن الواقع اللي إحنا عايشين فيه؟ وقبل شوي سمعنا كمان يعني صفارات إنذار البلاد، كيف ممكن أنا أتوقع يعني وأتخيل واقع مختلف عن اللي إحنا عايشين وعايشات فيه؟ فهذا الكتاب هو المفضل.
0: هو سبق يعني من سبق لا إيش ما إحنا موجودين اليوم، بس هاي قصة طويلة مرة تاني.
1: أمل بنهاية حديثنا إعدينا، كيف تعدينا؟
0: عدتنا لا
1: إنه تساعدينا هاي العدوى نقدر نطبقها.
3: أنا كنت بقول بحب كمان أنت وكمان المستمعين والمستمعات يشوفوا صفحة الإنستغرام تبعتي اسمي أمل غاوي، فوتوا هناك وتابعوا يعني كيف بنقل اللغة العربية بطريقة كثير سلسة ولطيفة وبس. ممكن بهاي الطريقة.
1: طيب شكرا
0: أمل على الحديث أكثر وأكثر جدا.
1: وكملي بعد بصناعة محتوى عميق وهادف. باي باي, باي.

0: وبنهاية الساعة الأولى لبرنامجنا عنا زاوية جربناها نصيحة. نحب نختتم هاي الساعة بنصيحة. إذا قدرتوا تقروا كتاب كامل، بارح قلنا كم من صفحة، اليوم كتاب كامل، ابدوا بعشر صفحات يوميا.
1: سنة عملت عرين
0: وإنه خليه بإيدكم، خليه قدامكم،
1: شوفوا مع أحلام، شوفوا لوين ممكن تسافروا سفرة.
0: ومهم كتير نبني عادة صغيرة مش من ضغط،
1: صح،
0: من محل
1: نحن بدنا اياه
0: بالضبط.

0: طيب احنا
1: في كثير رسائل.
0: يلا احكي لي في بعد كمان دقيقة.
1: أنا كمان دقيقة بدي أرجع لأنه كمان كان في رسائل نمبارة.
0: بس بترجعش للكريسماس.
1: مش حلو عارين هيك.
0: طيب يا
1: عن جد مش حلو ايش تمسكوا علي راس.
0: لا لا لا إنه ارجع بالرسائل مش كثير لورا.
1: أوكي هاي رسالة كتير مهم نقرأها لأنه من مبارح. سلامات صبايا برنامجكو رائع وأحييكم على حس الناس على القراءة. أنا إياد خطيب من دير حنة قمت مؤخرا بكتابة رواية مؤثرة باللغتين العربية والعبرية اسمها قصة أم الشريف.
0: تحية لك يعني شكرا كتير على المشاركة.
1: بحب يهدينا نسختين وبتشرف.
0: شكرا.
1: كمان رسائل. صباح الخير صباحكم خير وورد. مين هذا صباح الخير يمكن؟
0: ولكم صباح الفل والياسمين ورافقونا
1: من فراس.
0: أهلا وسهلا فراس.
1: طلبوا منا صباح الورد انتم التنتين أحبكم بحس أنه عرين دلوعة بس حبوبي. أنا مستمعة من سنين لراديو مكان وأنا من جسر الزرقاء من هاجر.
0: دلوعة إيش منيح قصدة؟
1: قالت أوكي. صباح الخير بما انه
0: شكرا كثير هاجر.
1: هي نادي بتبعت لنا
0: الزرقاء.
1: نعم شفت تقبلي.
0: لا
1: تقبلي.
0: لا بالعكس حبيت
1: دلوع شيء حلو. دلوع
0: زبط.
1: صباح الخير بما انه موسم الاعراس بلش هات نحكي عن الاعراس خلص رح نخصص
0: الجمعه الجاي اعراس.
1: لا الجمعه الجاي قلنا
0: لا اعراس ليه
1: لا
0: مش مونديال. مونديال مونديال الجمعه اللي بعدها.
1: ما هو مونديال بيبدا بحلق. طيب هسه بدنا صباح الخير ممكن إجابة من المسؤول المباشر عن ما يحدث في مجتمعنا من جريمة حتى حوادث السير عنا هل نحن أم من أنا رأيي المسؤول الأول والأخير هو أنت وهو وهي ونقطة.
0: نبيل السبحار شكرا يا نبيل. إحنا ضل معانا 20 تاني لنهاية الساعة الأولى نرجع الساعة بعد الساعة 11 بعد الأخبار نرجع منتابع معكم كمان ساعة. شكرا لأخين عزرة من الراديو المتلفز رانيا رشيد أبو نمر من الإنتاج أوسكار معنا بالهندسة الصوتية.
1: نكمل أوسكار معنا كمان
0: ماريا معاي
1: نعم
0: بعد الساعة 11.
1: نعم أنا ماريا
0: ميغيل
1: ماريا
0: أنا
2: الليلة على قناة مكان
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة مساحة أوسع للأراء المختلفة تقارير من الأرشيف تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: مرحبا معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور من أجل الفحص من أجل حتى الدواء بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين صيدلية أونلاين لحد عندك وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: أعزائنا المسافرين خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
8: عناوين أخبار الحادية عشرة. رصد مسيرات معادية في إصبع الجليل دون إصابات. إسرائيل تفتتح سفارة في فيجي. تقديم لائحتي اتهام بحق شقيقين من عيلوت تنسب لهما الشروع في قتل قريبهما. اعتقال 4 طالبات من جامعة بير زيت بشبهة التحريض وتوقع تشكل الضباب الليلة في بعض المناطق.
2: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الحادية عشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد هدوء استمر نحو 9 ساعات دوت سفارات الإنذار في إصبع الجليل بعد رصد مسيرات معادية، وأفيد بأن الحادثة انتهت دون إصابات. شهد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية إجماعا شبه كامل على دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من جنوب لبنان والامتناع عن تنفيذ المزيد من الهجمات. ومن جهته حمل المندوب الأمريكي حزب الله المسؤولية عن التصعيد، متهما إياه بتغليب المصالح الإيرانية على حساب سلامة الشعب اللبناني. افتتح وزير الخارجية جيدون سار سفارة إسرائيل في فيجي بعد أن افتتحت سفارتها في أورشليم القدس العام الماضي. وأكدت وزارة الخارجية أن السفارة الجديدة ستساهم في تعزيز الوجود الإسرائيلي في منطقة المحيط الهادئ وتعميق العلاقات وأفاق التعاون مع دول أخرى في تلك المنطقة. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. قدمت لائحة اتهام بحق شقيقين 30 من سكان عيلوت تنسب لهما الشروع في قتل شخص آخر قبل شهرين في القرية على خلفية نزاع عائلي على ملكية وتقسيم أراض، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن جهات عرضت على الضحية بعد تحسن حالته 5 ملايين شيكل لثنيه عن تقديم شكوى وإفادة للمحققين. ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية اعتقلت فجر اليوم 4 طالبات من جامعة بير زيت شمالي رام الله، وأضافت أنه ألقي القبض على 3 منهن في منازلهن في البلدة وأخرى في بيتونيا. وتعقيبا قال مصدر أمني لمراسل إذاعتنا بالعبرية إيتاي بلومنتال إنه يشتبه في الطالبات بالتحريض على جيش الدفاع ودولة إسرائيل. قضت سيدة 60 غرقا في بركة خاصة بريش لتسيون، وتم إقرار وفاتها في المكان. تشير معطيات نشرت اليوم إلى مصرع 21 راكب دراجة هوائية وكهربائية في حوادث مرورية خلال العام الماضي. وبيّنت الأرقام أن من بين الضحايا 10 من راكبي الدراجات الكهربائية.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وغائم، ويتوقع تشكل الضباب في المروج الشمالية وعلى امتداد السهلين الساحلي والداخلي وشمال غرب النقب. عند انتصاف اليوم محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان انتم مع الساعة الثانية من برنامج ماريا وعرين. اهلا وسهلا فيكم، كونوا معنا لحد الساعة 12. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي مرافقنا كمان بالساعة الثانية. صباح الخير لراني يرشد أبو نمر بالإنتاج، نادية أسمر مارون بالراديو المتلفز، روبي أوسنهولز انضم لإلنا من الهندسة الصوتية، وماريا
1: نعم
0: مكملي معي.
1: أيوة أنت مين؟ أنت مين؟
0: أنا عارف.
1: لا لا انت مين؟
0: انا لا لا مش زلطة يا خلص عم بتمرر.
1: هي
0: انا
1: هي عرين
0: نعم
1: بصول،
0: وانت ماريا دبيرا ميغيل
1: روجو. قوليها مظبوط.
0: انت ماريا ميغيل روجو.
1: لا لا لا قوليها
0: انت مزبوط. ماريا ميغيل
1: دبينا اروجو.
0: اروجو اروجو مين؟
1: اسم العيلة دبينا روجو.
0: على فكرة ليه مش حاطة بكل هاي السلالة؟
1: فيش محل
0: اسم عيلة امك؟
1: لا كتير يعني انه
0: مش حلو.
1: طيب ماريا ميغيل خلاف دبينا روجو
0: بالظبط.
1: فخورة يعني بعيلة امي على الاخر، بس الكل بعرفني.
0: احمد عويسات معنا بالراديو المتلفز.
1: نعم.
0: اهلا وسهلا فيك يا احمد، وشكرا على المساعدة من القدس بالراديو المتلفز. بالساعة الأولى شو حكينا؟
1: قراءة.
0: وإيش؟ شغف؟
1: شغف.
0: طيب قراءة وشغف ها؟ رددوها حتى الأشخاص اللي مش متعودي. قراءة وشغف، شغف وقراءة، قراءة وشغف، شغف وقراءة.
1: طيب؟ وثقافي.
0: وثقافي. وبلشوا بصفحة. وحتى بكتاب طبخ. كيف أنا معكو؟
1: وفي حدا بعتنا رسالة حلوة قال إنه حبيت إيش قال. أنا بلشت أقرأ، يسعد صباحكم، أنا بلشت أقرأ كتب عن طريق اليوتيوب. بفكر كمان مش غلط بالنهاية القراءة.
0: صح.
1: من محمد.
0: يوتيوب، بودكاست، مسموعة، اقتباسات،
1: كتاب.
0: ابدو كتاب أي إشي. الساعة الثانية رح نحكي عن الشغف، بما أنه القراءة بتجيب الشغف والشغف بتجيب القراءة، فالساعة الثانية اليوم رح نحكي فيها عن الشغف اللي بيغير حياة الإنسان. عن إيش؟
1: عن القرارات اللي بتاخدنا لمناطق جديدة بحياتنا ما كناش متوقعين نوصلها.
0: وخلينا نغوص ونروح ونغامر ونتجرأ
1: ونوقف للحظة ونفكر بالأشياء
0: ونعيد حساباتنا،
1: هيك عطلة مع حالنا للأشياء ونعيد حساباتنا
0: ونبلش طريق ويمكن ما يكونش ملائم
1: ومنغيره أو نرجع للوين. يعني ممكن في كتير أشياء بحياتنا ومحطات اللي لازم نكتشفها، وإلا
0: بتضيع
1: وبتضل نفس
0: والحياة عايشينها مرة واحدة ولا لا. في ناس مثلا بتقولك تعلمت 4-5-6 سنين وتعبت وشقيت وأهلي فتوا علي مصاري وأنا وبعد كل هالامتحانات وفتت على هاي المهنة واشتغلت وبمنصب وبكرسي
1: بس مش مبسوط. في إشي مش مكتفئ داخليا، فهل يضلوا بهذا المحل اللي هو مش مبسوط فيه؟
0: يقوم؟
1: آه طبعا.
0: يغير؟
1: برأيي؟
0: يتنازل؟
1: شخصي؟ آه طبعا.
0: Oh my god.
1: ليه لا؟
0: بدك كتير جرأة.
1: بس هذا انت بالآخر بدك تلاقي حالك،
0: بس
1: بدك تلاقي وتكوني محل اللي انت مبسوطة منه.
0: بس ماله الاستقرار.
1: بس أنا مش مبسوطة. مياكي
0: قاعدة وحلوة
1: بس أنا مش مبسوطة. ليش لازم أكمل أكون مش مبسوطة؟
0: شيني مش مبسوطة؟
1: مش مبسوطة أنا باجي بالقوة على الشغل، أنا مش مبسوطة باللي بعمله.
0: طب وين الرضا؟
1: ليش لازم بس أنا أكتفي؟ ليه بس لازم أكتفي؟
0: أسكت
1: ليه؟
0: أتنازل.
1: في أشياء أكتر من هيك وأوسع من هيك وأعمق من هيك، وفي
0: أحلى.
1: نفسي
0: أحلى
1: وأحلى، وفي نفسي بالآخر، بالأول وبالآخر في نفسي. عشان أعطي غيري لازم تكون نفسي بالأول، عشان أعطي المحل اللي أنا موجود فيه أنا لازم أكون كمان مكتفي مبسوط سعيد باللي بعمله.
0: اتصلوا فينا وشاركونا 072-335-5993. تمن الناس اللي عندها شغف كتير وما عندهاش مشكلة تغير بحياتها حتى ولو صارت باني اسم ومنصب ومكان وتعليم. من أي نوع أنتم؟ من أي ناس؟ 072-335-5993 أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321.
0: بشو غاتصب؟ أي رسالة؟
1: رسالة اللي وصلتنا كمان مبارح رجع بعتلنا إياها.
0: شو هي؟
1: وحاولنا نحكي بس ما قدرناش نوصل. يسعد صباحكم كل الخير، أجمل برنامج وأجمل مقدمات وأجمل صوت إذاعي. بدي منكم طلب صغير، لأني من عشاق هاي الإذاعة وكل ذكرياتي من طفولتي معلقة فيها.
0: نعم.
1: كان في برمضان زمان بالتسعينات دعاء يجي بيقول يا رب خليك معايا في الطريق للآخر بصوت يجنن، نفسي أسمعه. كان يجي بعد دعاية حلاوة بديش أقول مين وبرنامج أبو جرير الله يرحمه. يا ريت يكون في أرشيف عندكم لهيك شيء، بتمنى تساعدونا. بهاء من بيت لحم، الصراحة بهاء بشهر 4 كان عنا احتفاء بتسعين سنة لل.
0: عنا مقاطع من أبو جرير،
1: فعنا مقاطع من أبو جرير بس
0: منحاول نبحث من وعد كاش بس رح نحاول أكيد. وبهاء شكرا على مشاركتك، وإذا كان عنا الإمكانية نساعدك فأكيد رح نتواصل معك ونبعث لك هاي المقاطع. شكرا شكرا كتير لمتابعتك إلنا ولبرنامجنا. معنا اتصالات
1: وشكمان رسائل.
0: طبولي
2: ألو
1: صباح الخير.
2: صباح الخير يا حلوات.
1: صباح النور.
2: شو الأخبار؟
1: نعم.
2: لا تقولوا ليش مش عارفين صوتي.
0: حلي
2: يسعد لي قلبكم محلاكم. أول شيء عارين كل عام وانتي بخير.
0: وانتي بقلب خير يا غالي.
2: انتي ما كنتي فحبت عاود عايد عليك.
0: شكراً.
2: بتأمل ما أطولش عليكم، بس في عندي كم من شغل. أول إشي مبارح صادف يوم الطفل العالمي.
0: مزبوط صحيح.
2: فنتمنى لكل أطفال العالم الأمن والأمان والسلامة والمحبة، ونعيش طفولتهم أحسن من هيك في كل العالم وعامة، وأبناء شعبي ووطني خاصة.
0: شكرا كتير، مهم كتير رسالتك وكتير حلوة وبتدف القلب.
2: هلا بدي ارجع ل انا كثير كثير طبعا انا قلت لكم بغير برامجي على هواكم، مش مستحيل اطلع من البيت قبل ما اخلص برنامجكم.
0: هي ما ضلش كثير،
2: وكثير حبيت اللقاء مع امل. بس بدي اضحككم شوي على اللغه العربيه. احنا رح نقرا الفاتحه على اللغه العربيه من قد ما عم نفقدها يوم بعد يوم. انا انت بتحكي حكيت لكم انه انا بكتب شعر، فكل ما كنت اكتب شعر او قصيده وتخلص انا بسيت أركض على أمي لما تعي اسمها آخر قصيدة كتبتها، أقرأها كيف تحكوا بشغف وبحماس وبكل يعني هيك بدي إنجاز. بعد ما خلص القصيدة أمي شكرا تقول لي طيب ترجمي لي هلا العربي.
0: كيف
1: كيف
2: لا أنا أحكي بالفصحى الفصحى وأمي تقول طيب حلوة ترجمي لي هلا العربي.
0: إنه هي بدي أسمعها بالعربي.
2: أنا بدها باللغة البسيطة تفهم وبيداء ومش عارفة شو
0: فترجمي لي هلا العربي عشان أفهمها.
2: بدي أتفلسف. فإستا أنا بعود برجع عن أهمية لي أنا بدي أرجع أهمية مسك الكتاب بحد ذاته وهو اللي بعطينا الشغف.
0: صح
2: كتير ناس اللي نصرنا نقرأ عبدنا خبر إيش نقرأ من طريق التواصل الاجتماعي، بس يا جماعة الخير مش نفس الشيء. لأنه أنا بعرف ومني أنا شخصيا ما بديش أتفلسف على غيري. لما بنيجي بدنا نقرأ من الفيسبوك أو من أي موقع تواصل بنقرأ يعني بنقرأ الجملة زي كإشي عابر، بدنا الجملة المفصلة.
0: صح.
2: بس لما تمسك الكتاب أول إشي بقوي اللغة العربية.
1: صح.
2: ثاني إشي بتنتظر المفاجأة إشي بعد، خاصة لما نحكي بقصة. إحنا لما شبكات التواصل إشي ما بنقراش كل إشي، بس نوصل نشوف الآخر إيش بالنهاية صار، مات اتجوز اتطلق. بس بالكتاب بعطيك روح الانتظار لإيش بيصير بالآخر.
0: وثروة لغوية
2: الثروة لغوية. وأنا أنا في لغة العربية الحمد لله، يعني أصدقائي ومعارفي يشيدوا بلغة العربية. أول إشي أنا أخذت لغة العربية من القرآن الكريم، اللي بده يتعلم اللغة العربية الصح من القرآن الكريم وطبعا من الكتب من الشعراء واللي تعلمناه في المدرسة. وبعدها أنا عندي مكتبة فيها 400 كتاب وكلهم قرأتهم، وبعدني بشتري كتب. اليوم شراء الكتب صار إشي شحيح.
0: محلا بس انك بعدك بتقري وبعدك بتشتري.
2: طبعا هذا شغفي قراءة الكتاب، انك تمسك الكتاب مثلا بالقطار بتطلع بالقطار او في الباص بتلاقي الكل مركز في التلفون.
0: صح
2: صح. انا يعني
1: بريت البلاد غير شكل على فكرة.
2: نادر ما اشوف حدا قاعد بالقطار او بالباص ومسك كتاب وعم بيقرأ. هسه كمان بدي احكي لكم على فقداننا للغة العربية. بدي اضحكم شوي، ضحك المستمعين. وبعتذر للناس اللي أنا اتطفلت بس كان صوتهم عالي فما قدرتش أمسك حالي من الضحك.
0: شو صار؟
2: يعني فكنت هيك قاعدة في محل يعني ببريد وتنين التقوا مع بعض. قولوا علامها علامك سلام فتكسر يدك. قولوا والله طحت على الدرج. قولوا وما رحت على القباء. قولوا والله رحت على القباء من القباء رحت على البتوح. قولوا شو قالوا لك بالبتوح؟ قالوا لي نستدير. قلت له قالوا له بنرجع لك ونستدير. قولوا ما عرعرف.
0: والله بالضبط عن جد مرات الواحد هيك بصير يدمج بين اللغتين. صحيح
2: بالضبط. من قد ما الاشي مضحك وبنفس الوقت محسن. يعني احنا اذا بدنا نطلع كل لغات العالم اجمل واغنى وألقى لغه في العالم هي اللغه العربيه.
0: صح. شكرا كثير حريه شجعتينا بعد وبعد نتمسك بلغتنا
1: عسيره الفصحى.
2: يا عمي حاولوا حتى لو الكلمة بالعربي راحت منك بما انه احنا عايشين يعني في مجتمع مختلط يهودي حاولوا انه تلاقوا الكلمة وما تعبرتوها او تعربوها.
0: 100% شكرا كثير لك حرية.
1: شكرا
0: نهارك سعيد.
2: نهارك باي باي. سعيد حبيباتي.
0: معنا باي باي. كمان اتصال على الصباح الخير.
3: صباح الخير.
0: هلا
1: اهلا
0: يا عفاف.
3: كيف حالك عرين ومريا؟
0: اهلا وسهلا.
3: كيف مدورين الشاشة
0: وال... شكرا.
1: تسلمي.
3: وراضي مكان كمان.
0: شكرا يا عفاف.
3: كثير بحب برنامجك كثير.
1: شكرا.
0: شكرا يا عفاف. كيف اصبحت اليوم؟
3: انا اصبحت منيحة الحمد لله. بقول دائما الحمد لله. شكرا. هاي اهم شيء. نعم.
1: كيف انت وربنا عفاف كيف انت والقراءة؟
3: قراءة أنا بقرأ يوم يوم بس إيش الكتاب المقدس اللي يوم يوم قراءة هذا
0: كتير مهم.
3: يوم
0: كتير مهم
3: يوم يوم
0: حلو كتير
3: بدل الفكر يشتغل مشان الزهايمر هاي بدل العقل يشتغل بهاي القراءة كتير كتير منيحة القراءة
0: صح
3: يفكر الواحد بعقله هيك
0: صح شكرا صح. كتير يا عفاف على مشاركتك معنا وشاركينا دايما وسمعينا صوتك
3: أنا بحب أطول كتير لأنه في غير بنيحكو بحب أطول كتير
1: بدها تصبح علينا
0: هاي إطلالاتك المميزة الحلوة
3: شكرا لك كتير شكرا الله يقويك يا رب
1: سلام يا عفاف

0: شو هالإشارة ماريا؟ التخلي. عن شو بدنا نتخلى؟
1: نتخلى عن الفكرة إنه النجاح لازم يكون له شكل واحد.
0: أوكي.
1: للنجاح في عدة أشكال، لأنه كل إنسان له طريقته الخاصة ويشوف نجاحه بطريقة مختلفة.
0: أوكي. يعني أنا بيمكن بنظري شخص معين ناجح، غيري يشوفه مش ناجح. ويمكن أنا أشوف حالي ناجحة وغيري ما يشوفش حالي.
1: نعم عادي.
0: ويمكن كمان النجاح بمجالات، يمكن أنت ناجحة بمجال معين وأنا ناجحة بمجال تاني.
1: فهذا الفكر أنه
0: مش لازم أكون ناجحة بكل شيء.
1: لا مين قال ليه؟
0: يعني إنه
1: ليه لازم أكون ناجحة؟ شو نحنا مثاليين؟ فيش هيك إشي؟
0: لا فيش مثاليات أصلا.
1: لا
0: مين مثالي؟
1: ولا حدا.
0: كل إنسان له طريقته الخاصة، ومرات أو أغلب الأوقات الطرق مختلفة. شو إيش عندك رسائل؟
1: دغري مالك كبسة من يعني في عنا رسائل.
0: لا يعني أنا عم بتخرف
1: شوي
0: لا عم بتخرف.
1: تعالي تخرف.
0: تعالي قولي لي
1: في رسائل يعني يعني اليوم بدي
0: أوصل لآخر
1: البرنامج. صباح الخير، أحلى وردتين في الإذاعة. أنا على السمع دائما حتى لو ما ببعت لكم، بحب دائما أخذ الطاقة الحلوة والإيجابية منكم على الصبح وأكمل يومي بشغل البيت، تحضير الأكل وأنا بمزاج حلو. بس إذا ممكن طلب صغير، أغنية كاظم الساهر صباح الخير يا هانم لكل أنثى بلشت يومها بطاقة إيجابية وحلوة. القيصر دائما بيعطي الإحساس الحلو لكل أنثى بتحس بقيمتها. شفتي كيف
0: حبيت هاي الرسالة؟
1: من روز.
0: روز شكرا.
1: إستا في حدا بطلب منا نحكي على موضوع مهم
0: ممكن يكون ملائم.
1: صباح
0: اليوم.
1: الخير لا عارين وماريا، كيف حالكن؟ واحكوا انه استعمال الهواتف لأطفال الصغار مش منيح، احكوا بالموضوع هذا. طيب. احنا دائما نذكره. كمان رسالة أقرأها ولا في؟
0: يلا أنا معك.
1: لا
0: تقولي لي لك شغل دايما بتقولي لي ما عطيتيني، أنا ما عطيكي مجال أنت اقري.
1: صباح الخير ماريا وعرين، بصفتي معلم لغة عبرية ضروري جدا أن نعود الطلاب على قراءة القصص من الصغر، وقبل هيك علينا نعلم الطلاب ونشدد على قضية التعبير الكتابي والشفوي. لما بوصل الطلاب إلى كتابة قصة قصيرة من إنتاجه بعنوان معين، بنفتح له مجال للاطلاع على ما كتب هذا الطالب، فبنناقش مع بعض شو كتب الطلاب وبننقلهم شوي شوي لقراءة القصص وبعدين لقراءة الكتب. منشجع طلاب على قراءة القصص وهيك منخلق جيل قارئ ومؤلف قصة قصيرة أو كتاب في صفوف إعدادية وثانوية 11 و12. أنا كنت أشجع على القراءة والكتابة بتزويدهم بعشر علامات في نهاية الفصل.
0: حلو التشجيع.
1: تحياتي لكم.
0: حبيت الطريقة.
1: لبرنامجكم التطوري والثقافي من راقي محاجني.
0: حلو كتير.
1: شفتي؟
0: حبيت كيف الواحد ممكن يشجع كمان.
1: صباح الخير ماريا وعرين، صباحكم ورد وياسمين يا رب العالمين أمين. متأسف جدا على الكلام غير المقبول اللي حكيته من وجع قلبي على ابني وابن أخي وعلى كل ما بحصل في الوسط العربي، إجرام والقتل وإطلاق النار على البيوت.
0: من فتحي من سخنين وبعد مرهكة بعتذر على الكلام
1: بارح واليوم.
0: بعد؟
1: لا
0: في اتصال ممكن؟
1: طبعا.
0: مش تقولي لي ما اعطيتنيش؟
1: لا انا اذا قرات رسائل
0: اعطيتك.
1: لا لانه انا بدي يعني اقرا يعني ببعثونا
0: طيب
1: رسائل.
0: بس اعطيتك مجال.
1: شكرا. عارين هاي المساحه.
0: لا يعني انه صباح الخير مين معنا؟
2: صباح الخير.
0: اهلا مين؟
2: ملاك.
0: اهلين يا ملاك.
2: اهلين فيكم. شكرا كثير انكم رجعتوا لي بالتلفون. يدل على رقي البرنامج، رقي المخرجين والمنتجين والمقدمات.
0: شكرا لرانيا كمان. شو يا ملاك؟ الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك حبيبتي، كثير اشتقت لك انا ماريا. كنت
1: شادي
2: عارين سوري كنت مع ماريا وشادي واشتقنا لك عن جد. منورة.
0: قولي لي كيف الرجعة؟ متعودة على البلاد ولا بدك ترجع تطلعي؟
1: اشتقت.
2: طبعا حلو. اكيد راح ارجع بشهر 8 ان شاء الله
1: لألمانيا.
2: طبعا
0: عم بتبلش تفرزي من الثغرة.
2: ايوه حبيبتي تسلمي. حبيت اشارك بالنسبة سوري تفضلي ازيك.
0: قديش كيفوا عليك الحفيدات؟
2: كتير. وأنا بعتت لماريا بعض الأكلات اللي عملتها.
1: أكلات لو تشوف جدا أحكي كنت شو أكلات. شو أكلات
0: دلالتين؟
1: تسلم. صبر شيكي
0: محلى.
2: تسلم.
0: عن شو بدك تعلقي يا ملك؟
2: بدي أعلق بالنسبة للقراءة. أنا متمددة بمدرسة كارميل، بعلم يعني بمدرسة عبرية يهودية. هون أنا لما بكتب نص على اللوح، أي نص، فبكتبه باللغة العبرية والإنجليزي واللغة العربية كمان، لأنه فيك عندي طلاب عرب والطلاب نفسهم بدرسوا عربي اليهود كمان، فهيك بنمي روح اللغات في هون وبقرأوا صح، بعلمهم القراءة صح، كمان القواعد أهم إشي، إنه من كل جملة نطلع فاعل، حرف جر، حرف نصب، حرف جزم مفعول به، فهون كتير كتير الأولاد عم بتقدموا وبالفعل بعلم من كل قلبي. هلا بالنسبة لل إحنا جسمنا لما بنلعب رياضة بنغذي الجسم، بنغذي العضلات، بنغذي المفاصل، بنغذي أساس إنه هذا، بس المخ شو بده يغذي أكتر من القراءة؟ لا، القراءة تنشط الدماغ، تنشط الفكر، حتى الإنسان قبل ما ينام ما يقعد قدام شاشة، قدام تلفزيون أو قدام شاشة آيباد أو تليفون أو هيك، لا، يحاول يكتب، يقرأ كتاب وهو بتخته، صدقيني كتير أفضل. أي كتاب مش مشكلة، إيش ما بيقدر يقرأ يقرأ. فهذه نصيحتي للجميع يعني، وما بدي أخذ أكثر من وقت، فأنا بحب أحترم الوقت للمستمعين الآخرين.
0: شكرا كثير يا ملاك، شكرا.
1: ورجعت عرين الأكلات
0: وهوي شهتني، يعطيك ألف عافية يا ملاك. شكرا
2: حبيباتي، شكرا لكم ولرامية. باي باي.
0: صباح الخير يا هانم.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: احنا مع برنامج ماري وعرين لحد الساعة 12، قريب النص ساعة معاكو، فهيك استمتعوا معنا واستغلوا هاي اللحظات واستفيدوا من اللي عم نقولكو اياه. وإسا وصلنا لزاوية التجدد.
1: بلاشنا نتجدد
0: على فكرة. بشو نتجدد؟
1: انا عم بسألك بلاشنا نتجدد
0: بشو؟
1: بشو؟ خطوة جديدة، مهارة جديدة، فكرة جديدة.
0: ما قلناها
1: عادي، عم بعيد على حاله. تعال نتجدد انه ما نعدش على حالنا. او تعال نتجدد انه ماريا تنبه. لانه تجدد بداية لأي تغيير جديد.
0: انا تجددت،
1: نتجدد بكتاب. اسمع اسمع، عندي عندي تجدد.
0: جددت امبارح بكتاب
1: بكتب. تمام
0: جددت.
1: انا لازم اجدد. صار لي من زمان مش رايحة على دكانة كتب او مكتبة، ولازم اشيل كتاب جديد.
0: انا تجددت بشغلة كتير مهمة، انه عندي كتير كتب. اوكي، هذا الاسبوع احنا منحث المستمع انه يجي لعنا ويستفيد من الشغلة. فهمت انه في كتير كتب انا حطيتها قدامي وبدي اياها، بس مشي مرحلة من المراحل انتقلت للجوارير. جواريري مسكرة.
1: فيش عندك؟
0: كان عندي ووريتها
1: مكتبي.
0: كان عندي ووريتها. فبدي اقولك انه هذا الاسبوع وصيت على مكتبي جديدة حبيتها، لابقى لجو البيت.
1: حلو.
0: ممكن تعطي لمحة كليا مختلفة عن ايش كنت اشوف البيت.
1: حبيت.
0: عندي حيط فاضي على الاخر.
1: هاي اللي حكيتي لي عنها؟
0: لا.
1: أوكي.
0: لا بفرجيكي اسا.
1: اوكي.
0: إيه، رفوفك بتكون رفيعة، ايش اللي هو يجيب هيك اكسسوريز.
1: بس تقدر تحمل
0: الكتب. ممتي بتثبتيها بالحيط.
1: اوكي.
0: فهذا الحيط كله رح اخصصه.
1: عارين حبيت.
0: مش كل الرفوف اللي تكون كتير.
1: أوكي.
0: مرات كتير المكتبات اللي بتكون فيها كتير عدد كبير، مش شرط صح، فممكن يكون في رفوف اللي فيها وردات.

0: شغلات لي خضرة تنوع صور
1: عائليين.
0: فيوم الجمعة جايين يركبوا لي إياها يوم الجمعة الساعة واحدة.
1: أنت عزمتني عندك
0: عفل في المحشي.
1: آه
0: طيب
1: أمتى؟
0: ونقرأ كتاب
1: طبعا. أجيب لك كتاب كمان.
0: بحضر لك كتاب.
1: أجيب لك كتاب من
0: تعملي سرد قصصي لأولادي
1: بكاء. واي أكتر إشي بحبه.
0: طيب بكل سرور. يوم الجمعة الساعة واحدة بيركبوا لي إياها. استني للجمعة اللي بعدها.
1: تمام.
0: طيب.
1: أوكي.
0: فمنك وبدأ أصفت الكتب اللي بحبها.
1: ممتاز.
0: بدي إياها.
1: حبيت.
0: طيب.
1: روعة.
0: طيب.
1: روعة.
0: مهم.
1: نعم.
0: عم بستنى ضيفنا المميز.
1: ضيفنا المميز.
0: اليوم اللي ملان شغف.
1: أوه.
0: ملان جرأة.
1: نعم.
0: وملان إبداع بما تنازلش عن حلمه إنه يحققه رغم إنه تعلم مجال. اللي قال لك أوكي اشتهدت تعلمت بس
1: بس
0: مهم كتير مهم إني كتير. أنا أمشي وراء
1: شغفي حلمي.
0: فضيفنا التالي هو أكرم عودي.
1: نعم.
0: فنان وممرض وجمع بين مسارين مختلفين تماما. الأمان الوظيفي والشغف الفني. كتير ناس بتفكر إنه تغير حياتها وكتير ناس بتقول اليوم بدي هقوم وأغير وأنتفض وهقلب حياتي كليا. مش كل الناس متجرأة. بالنسبة لإلي الخطوة اللي عملها أكرم كتير جريئة. كتير جريئة.
1: لا أنا بقول لا بالعكس.
0: مع إنه الناس صارت تعملها كتير على السوشيال ميديا. ملان الناس عم بتغير.
1: الجيل كمان الأصغر بسمح لحاله بفكر إنه اليوم يقوم
0: يأخذ هاي الجرأة. فاليوم رح نحكي عن القرارات اللي بنأخدها بحياتنا. ممكن تكون صغيرة ممكن تكون كبيرة.
1: نعم.
0: بس تأثيرها كتير حلو على حياتنا.
1: نعم.
0: صباح الخير أكرم.
2: صباح الورد. كيف حالكم؟
1: تمام.
0: احنا مناح. متابعينك على السوشيال ميديا وتفاجأنا هيك بفيديو اللي فيه انت بتقول انا
1: وقفوا للحظة
0: ممرض وقفوا للحظة واسألوا حالكم شو بدكم من الحياة.
2: بالضبط هذا اللي عملته مع حالي كمان.
0: كيف؟
2: أنا بمجال التمريض 9 سنين.
1: واو. لا اخترت التمريض. نبدأ من هناك.
2: اخترت التمريض لأنه صراحة يعني ما رحت على التمريض من شغف. رحت على التمريض لأنه زي أي شاب بأول طريقه ضايع هيك شوي مش عارف شو المسار تبعه. قالوا لي إنه في ثبات بالشغل، في فرص الشغل، في شروط منيحة،
1: في مصاري.
2: مصاري هذا موضوع تاني.
1: موضوع تاني هيك بيقولوا إنه في مصاري مع ال.
2: بقدر يقولوا.
1: أوكي ورحت لهناك.
2: رحت لهناك بس عشان إنه أوكي بدي يعني بتعرف بدي معاش بدي أعيش.
0: بقيت 9 سنين هناك.
1: قبل 9 سنين كمان اتعلم.
2: طبعاً. اما طبعا يعني ايش اجى مع التمريض دائما كان عندي شغف للموسيقى وللمسرح وكنت يعني على المسرح من جيل كتير صغير بس طبعا هذا المجال مش هوين.
1: أكرم
2: بالأول أيوة.
1: بدي أرجع شوي لورا. أكيد لما أنت كنت يعني عم بتغني وإشي ووصلت لمرحلة إنه بدك تختار المهنة تبعتك قالوا لك بالفن بطعميش خبز كالعادة.
0: كن صريح معنا.
2: انا صريح.
0: شوشوك طبعا
2: انا رحت يعني انا لو بدي احط هاي المقوله على جنب انه الفن بتعمي قلت كان رحت على الفن من الاول.
0: كنتك ترضي غيرك كنتك ترضي اهلك مجتمعك
2: ممكن شو اذا برجع لورا ممكن بدي مش ارضي يعني بس انا ما اسكت. إنه دائما إحنا يعني برمجولنا مخنا إنه لازم تصل لجيل معين اللي لازم يكون عندك مهنة فيه واضحة لازم يكون عندك مسار واضح
1: كل حياتك واضحة
0: خلص في مسار مرتب
1: واضحة تشتغل بتجيب مصاري بتتخرج بتتعلم بتشتغل بتوفر مصاري
0: وظيفة 9 ساعات
1: بتشتري بيت معين بحارة معينة بتتجوز شخص المعين
0: بتخلف سيارة
1: وهيك كلها توب
0: خلص مهندس
1: هاي الحياة
2: خلص هيك بكبرنا مسار من احنا صغار إسا بشي مرحلة الاشي بريح انه اوكي هذا المسار
0: تبعي
2: وهيك لازم يكون بس شي مرحلة انت بتنسى حالك انت بتقول انه انا ماشي بالماراثون هذا وماشي بالمسار هذا بس شو عم بساوي انا انه شو تعال نسمع شوي لجوا شو انا بحاجة شو انا بحب شو وين شغفي وبعد كتير سنين اللي عمليا برضو قدرت اطور نفسي بالمجال الفني وصار عنده اكتر عروض وصار عنده اسم اكتر اجى الوقت كمان انه احط شوي كل الماراثون هذا اللي انا فيه على جنب واصل لنفسي ايش انا بحب وين انا مبسوط. ولما وصلت للجواب هذا عن قناعه تامه قلت اوكي التمريض فتره كثير مهمه بحياتي، كانت فتره اللي كثير صقلت مين انا اليوم.
0: جيت جاهز اكثر.
1: كيف صقلتك من اي ناحيه؟ شفت خبره
0: ايش
2: أول شيء؟ أنا اشتغلت يعني كم من سنة مرقنا كتير كتير كتير شغلات، يعني من جائحة عالمية لحرب لإيران للي بدكم إياه. فأنا يعني دائما النظام الصحي موجود بهاي الكوارث. فأنت بتشوف يعني الحياة من أكم من منظور. وبتكبر خلال هاي السنين، وبتتعلم خلال هاي السنين على الحياة بشكل عام، وعلى البروبورشن تبع الحياة، وعلى توجهات الحياة. وبتعرف من على حالك شو بدك، شو بيعملك مبسوط، شو بيعملكش مبسوط.
0: أكرم بس أنت ولا مرة تنازلت عن الفن، ودائما كان مرافقك، يمكن بوتير شوي بطيئة، يمكن على نار واطي، بس ما تنازلتش عنه. كيف قدرت تدمج بينه وبين شغلك؟
1: أكيد واحد منهم ضحى له أكتر يعني.
2: شوف بشي مرحلة أنا كنت أشتغل بالمستشفى، وبالمستشفى الشغل كتير كتير كتير صعب وكتير انتنسيف. فنزلت بالوظيفة بالمستشفى، كنت بلشت بوظيفة كاملة، كنت بأشتغل 5 أيام بالأسبوع. بس لما زادت العروض وزاد العملية تكثف الشغل في المجال الفني، نزلت بالوظيفة، صرت أشتغل 3 مرات بالأسبوع بالمستشفى، وهيك قدرت أوفق بين التنين. وقدام نقلت على العيادة الصحية اللي هي فيها الشغل بس بساعة الصباح. فهذا الإشي يعني أعطاني
0: اللي أعطاك تتفرغ بالليل.
2: بالضبط.
0: اليوم لما انت مثلا قررت تتنازل على مهنة التمريض، ما قالوا الكاش تعبت لوصلت لوين وصلت، تركت منصب مش مهم، يمكن منصب مش كتير كبير، بس انه تركت اسم.
2: انا وصلت منصب كتير مهم في التمريض كمان. انا يعني من افكر انه اول ممرض اتعين مدير بعيادي اللي بشكل عام بكون دكتور
0: بجيل صغير.
2: وقالوا لي مش حرام ومش رح تندم ومش رح تندم، لا مش ندمان
0: وفي حقوق.
1: وين كان اللحظة المفصلية هاي اللي أنا قلت اللي أنت فيها قلت خلص؟
2: لما كان عرس أخوي قبل كم من شهر، وكان عندي عطلة من الشغل لمدة 3 أسابيع تقريبا، ما أخذت عطلة. وبس رجعت يعني بشكل عام إذا أنت المحل مبسوط فيه بس ترجع له بعد فترة
0: مشتاق.
2: انا بس رجعت حسيت في شيء ثقيل علي غصب. فانا هنا فهمت انه لا المحل مش عم بيعمل لي منيح،
0: مش مجبور
2: يعني. لا مش مجبور. وقالوا لي رح تتندم ومش رح تتندم. يا عمي اول شيء الشهاده بجيبتي، يعني ايه اللي اشتقت هالقد للموضوع برجع له مش مشكله. وهل تعرف يعني سالوني كمان مش حرام على تعب سنين وعلى بعرف شو؟ لا مش حرام، لانه يعني بهاي السنين انا مش متندم على ولا شيء.
0: يمكن حرام انا منها. حرام انا لا
1: مش مبسوط، هذا اللي عم بحاول اقوله كل الوقت. هو مش مبسوط. الانسان مش مبسوط لا لازم يكون بمحل اللي هو مش مبسوط فيه.
2: بالضبط.
0: بس بده كتير جرأة، واليوم يمكن ما فيش هذا المعاش الثابت اللي بيستناك بتاريخ معين بحسابك البنك، في هنا أكتر استقلال، بدك أنت تيجي تجتهد تقوم كل صبح عشان تثابر، فيه شوي خوف، مش الكل بيقدر يعمل هاي الخطوة. كيف أنت بتتخطى هاي التحديات؟
2: أول إشي في مقابل لما حدا بيحكي عليه اللي هو المقابل المعنوي. لما حتى لو بدي أشتغل 3 مرات بالشهر، كوني 3 عروض بالشهر، اللي أنا بأخذه من هدول 3 مرات هو اكتفاء، اللي يعني ما كنتش أخذ شهر كامل للتمريض. إيش يعني بتعرف متكذب زي ما بيقولوا.
0: إيش بيجي حسب إيش وإيجي بغطى إيش.
2: بالضبط.
0: اليوم أنت وكيف علاقتك مع الفان؟ قديش عم بتطور من نفسك؟ قديش حاسس إنه عندك أكتر مساحة إنك تطور من ذاتك؟
2: أول إشي السنين طورتني، وغير إنه عم بتطور من ناحية من الجانب المهني كمان، يعني غير تطوير الصوت اللي باخدها لسنين، وغير اللي بتعامل مع منتجين ومع ملحنين ومن البلاد ومن بريت البلاد،
1: وعروض كبيرة كمان عم بشارك فيها.
2: الحمد لله. فهذا الاشي يعني كمان مرة يعني انا ما كنتش بقدر اسمح لحالي افوت على هذا المجال دغري، لانه هذا المجال زي ما قلت بالاول بطعميش خبز والاشي مربوط، يعني ما فيش طريقة نجمل الواقع. فحتى لما لقيت طريقة عملية اقدر
0: مش عم نسمعك بوضوح، ما فيش كتير إرسال وإن أنت موجود يا أكرم، إذا بنفع بس تزيح شوي على جنب عشان نسمعك أكتر بوضوح، رسالتك كتير مهمة إلنا وللمستمعين ومشاهدين مكان. أكرم، ردود فعل المجتمع والعيلة بتأثر كتير على الأشخاص ومرات بتحبطن وبتخوفن من إنه يخطوا هاي الخطوة. كيف أنت قدرت تغربل وتبعد وتسمع لنفسك وما تسمعش لكل هذا الضجيج؟
2: أول إشي لحسن حظي عيلتي هي الدعم الأول لي. يعني أي خطوة بخطيها هي عمرين العيلة رأي وبدعموني بكل قرار بعمله ودائما بنصحوني ودائما معاي.
0: حلو،
1: هذا مهم،
0: حلو كتير، هذا كتير مهم.
2: هذا حجر الأساس بالنسبة لي. عائلتي هي أهم إشي بحياتي، وهن الناس اللي بدي رأيهم دايما وبدي دعمهم دايما.
1: وهنا قالوا لك تمام تفضل،
2: قالوا اللي بعملك مبسوط بعملنا إحنا مبسوطين.
0: حلو كتير. واليوم أنت عم تستغل منصة السوشيال ميديا وحسابك على الإنستغرام وغيره بأنك أنت كمان تساعد، يعني اليوم أنت نشرت الإشي مش لأنك بدك تشارك عن حالك، لأنه ممكن تساعد كتير فيها شباب وصبايا اللي عم بيفكروا مثلك. فقديش السوشيال ميديا بتأثر على فكرة الإنسان الناجح وكيف شكله وبأي طريقة ممكن ينجح؟
2: اليوم السوشيال ميديا منصة جدا مهمة، وأنا لما نشرت الفيديو متوقعت الشراء هيك أصداء الصراحة، وكتير كتير كتير ناس بعتول إنه هني موجودين بنفس المحل اللي أنا موجود فيه. وقلت لهم بشكل واضح إنه أنا مش عم بحس حدا يطلع من شغله، أنا اللي عم بقولكم إياته اصغوا لذاتكم،
0: اصغوا لذاتكم.
2: لأنه يعني obvious الواحد يقول اصغوا لذاتكم، بس مش عن جد إحنا بنوقف لحظة ونصغوا لذاتنا.
0: مزبوط. يعني مع كل هذا الماتريكس الضغط اللي عم نعيشه وعصر السرعة وبدنا ننجز وبدنا نحصل، فمهم كتير ما ننساش حالنا بهاي الطريق ونوقف شوي للحظة ونسمع لنفسنا. أكرم عودي الفنان المبدع الممرض، يعطيك ألف عافية، كل الاحترام، ومنتعلم كتير من تجربتك.
2: شكرا لك على الاستضافة، وعن جد يعني بيسعدني جدا هذا الطلب.
0: ورح نسمع الأغنية. أكرم كيفك أنت؟
2: الله يسعدكم.
1: باي أكرم، نهارك سعيد.
2: باي باي.

0: بحب الدقة لما أسمع أغنية.
1: I used to say if I
0: I used to say إنه الدقة بالغناء, الدقة بالساوند كتير مهمة. فهون في دقة وصوت أكرم جميل جدا يعني. أول شيء تحية لكل فنانينا, بس
2: أكرم عودي فزع بهذا الكوفر. كيفك أنت؟
0: روعة روعة روعة وطلع يعني كيف عن جد إنك تقدر تأخذ توقف للحظة بحياتك وتقول
2: تشتغل على موهبتك,
0: تشتغل على موهبتك, بدي أطور
2: تدريب صوت
0: على مدى سنين يعني, وإسا أنا بقدر
2: بشكل ثابت أني أنت إلا مرحلة جديدة
0: بحياتي.
2: مرات إحنا يمكن كمان بنمشي وراء أحلامنا وراء شغفنا, يمكن مش عن جد بنكون جاهزين.
0: صح.
2: تمام.
0: صح.
2: فبتروحي أنت بتشقي طريق معين, بتعيشي بتستثمري بنفسك على الطريق, على تنسيش حالك.
0: هذا مهم
2: على الطريق, تنسيش حالك, تنسيش هدفك بالحياة, شغفك حطيه قدامك, استثمري فيه.
0: عارين في كتير ناس, وشفت قدامي كمان كتير ناس بوصلوا لمرحلة بالحياة اللي هي النهاية تبعتن, كأنه
2: نهاية
0: يعني انه وصلوا خلاص.
2: طيب.
0: يعني انه وصلوا كبروا ووصلوا وكأنه بعيشوا حياة اللي في اشي فيها مفقود, اللي هو الحلم اللي أنا ما عملته. وفي شيء حزين بالشغلة.
2: صح.
0: إنك تشوفيها إنه أنا ما حققتش الحلم كان بدي إياه.
2: كان عندي حديث, كان عندي حديث مع صديق الصباح وقال لي إنه نفسي أعمل شغلي بس مش عارف إذا بدي أفوت على هذا الضغط تبع الحياة, لأنه أنا نزلت وتيري بالضغوطات وإسا أنا بمحل اللي هو هادي. فقلت له فكر بس بالسؤال اللي أنا بقدرش أجاوبك عليه طبعا وبقدرش أساعدك, بس أنا بعطيك بس نصيحة, إذا هاي الشغلة كمان 5 سنين غيرك عملها ورح تحس إنه
0: أنت بقوله You missed it يعني
2: على الآخر, إن ضاعت الفرصة من إيديك وإنك أنت محققتها, ويريت لو أنت اللي حققتها. إذا رح يكون بعد 5 سنين عندك هذا الندم فقوم اعملها. إذا أنت بعد 5 سنين بتقول لا عارين تمام إنه غيري يعملها وما كنتش بحس بحسرة فتمام اتركها, مش شرط نضلنا إحنا عايشين بهاي الدوامة. فزي ما اسألوا حالكو إذا بهاي الشغلة اتنزلتوا عنها رح تتندموا لقدام, فتمسكوا فيها رغم إنه الظروف اليوم يمكن صعبة يمكن مش هوينة.
0: يعني هذا الشعور إنه أنا ما حققتش إشي يعني ما كنت بدي أوصله.
2: هي هاي بدناش نوصله. إحنا وصلنا لنهاية برنامجنا
0: في
2: اليوم.
0: في رسالة بس صغيرة لإلك مباشرة من مها جهشان اللي بتقولك هي حابة تساعدك بتركيب المكتبة يوم الجمعة,
2: أهلا وسهلا,
0: لأنه هي بتحب كتير الكتب فيبدأ تيجي وتساعدك.
2: ساعدني. أهلا وسهلا فيكي مها, أنت وماريا بتكون تساعدوني بالمكتبة.
0: أنا ما قلتش بساعدك بالمكتبة,
2: أنا
0: بعد أشوف أنا ديش أساعد حدا.
2: أوكي طيب, ما هتيجي بتساعدني وبتساعدني بالفلفل المحشي, وانت بتيجي بعدين بتشوف المكتب
0: جاهز.
2: بس بدي تيجي وتجيبي لي كتاب.
0: رح اجيب لك كتاب
2: للمكتب الجديدة
0: طبعا, كتاب هيك من ذوقي.
2: اوكي
0: على امل, ومش اشي ارشاد
2: روائي
0: مش ارشاد والدي كفي.
2: شكرا لكل من تبعنا بهذا
0: البوليسية السبع. انت
2: أكشن؟
0: بحب الاكشن.
2: لا بحب الرومانسية.
0: بتحب الرومانسية؟
2: رومانسية انا
0: احلى كتاب.
2: طيب شكرا لكل من تابعنا, كل من رفقنا, كل من اتصل وشارك وحكى وعبر وبعت رسالة. شكرا كمان للي سمعنا وبس سمعنا وشاهدنا وما كانش
0: مش غلط.
2: صح. منفع. أحمد عويسات من الراديو المتلفز شكرا إلك. رانيا رشيد أبو نمر من الإنتاج إليك كمان شكر كبير. وروبي أصلن هلس من الهندسة الصوتية.
0: وإنت مين؟
2: أنا أيوة. حالين بصول كانت معك اليوم مع ماريا دبتينا.
0: يس. عملتيها كيف؟
2: لا كيف؟
0: حلو. لا كيف الشعور؟
2: زبطت بالآخر. صح. من محل لآلة أمل, مش من محل غرور
0: طبعا,
2: من محل
0: أبدا
2: ثقة.
0: مش غرور بالضبط.
2: باي
0: باي عرين بصول.
2: باي ماريا دبتينا.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الورد. مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: عناوين أخبار الظهيرة: تصفية المزيد من المخربين في غزة، طهران تدرس المقترح الأمريكي، تقديم جنديين للقضاء بتهمة سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية، إصابة خطيرة إثر حادث مروري في الغور، وأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا الليلة.
0: الأخبار.
6: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع تصفية 5 مخربين في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، ومن بينهم سالم قريقة من كتيبة الشجاعية الحمسوية، وكان متخصصا في إعداد العبوات الناسفة، وأحمد حلس قائد فصيلة قنص في الجهاد الإسلامي. وفي غضون ذلك قتل فلسطينيان قبل ظهر اليوم في دير البلح من جراء غارة إسرائيلية طالت سيارة، كما جرح عدد آخر بحسب مصادر طبية محلية. قال مصدر إيراني لوكالة مهر إن طهران تدرس بحذر الاقتراح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق بسبب ما وصفه بعدم التزام واشنطن المتكرر وانعدام الثقة بين البلدين. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف قد تحدث مع نظيره اللبناني نبيه بري، وحذر من أن بلاده لن تكتفي بتعليق المفاوضات مع أمريكا، بل ستذهب إلى حد المواجهة مع إسرائيل في حال وصلت ضرباتها للبنان. قدمت إلى المحكمة العسكرية المركزية لائحة اتهام بحق جنديين تنسب لهما سرقة وسائل قتالية، بينها 3 بندقيات من طراز M4 من إحدى القواعد، وكذلك 1000 الرصاصات. ويشير مراسلنا أية حرب إلى أنهما قاما ببيع البندقيات مقابل أكثر من 100,000 شيكل. ذكرت وسائل إعلام الفلسطينية أن قوات إسرائيلية اعتقلت فجر اليوم 4 طالبات من جامعة بير زيت شمالي رام الله، وأضافت أنه ألقي القبض على 3 منهن في منازلهن في البلدة وأخرى في بيتونيا. وتعقيبا قال مصدر أمني لمراسل إذاعتنا بالعبرية إيتاي بلومنتال إنه يشتبه في الطالبات بالتحريض على جيش الدفاع ودولة إسرائيل. صرح الحاخام أفراهام شتيرنفيلد عضو لجنة إنقاذ عالم التوراة بأن تظاهرات الحارديم هي جزء من نضال مشروع ضد الخدمة العسكرية، وأعرب عن يقينه بأن مشروع قانون التجنيد لن يتم تمريره على غرار ما حدث على مر السنوات الماضية. أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم وهو رجل أربعيني بخطيرة من جراء حادث سير وقع على طريق رقم 90 في منطقة غور الأردن بالقرب من محولة.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وغائم، ويتوقع تشكل الضباب في المروج الشمالية وعلى امتداد السهلين الساحلي والداخلي وشمال غرب النقب، وغدا ترتفع درجة الحرارة قليلا. في الواحدة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
14: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
15: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
16: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
17: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
18: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
7: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
19: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع الثاني من شهر يونيو حزيران من العام 2026. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنع تدهور الأوضاع الأمنية في شمالي البلاد ويفرض وقف إطلاق النار خلال مكالمة هاتفية وصفت بأنها صعبة جرت بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. بعد المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيسة، أغلب الظن أن الانتخابات ستجري في شهر سبتمبر القادم، لكن الموعد النهائي سيتخذ بعد المصادقة على حل الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة. أزمة المسكن والبناء في البلدات العربية تتفاقم. صباح هذا اليوم تم هدم منزل في كابول استمرارا لهذه الأزمة، وفي بلدة نهرية تم الكشف عن شبهات فساد تلاعب بمناقصات غسل أموال ومخالفات ضريبية. في الإنتاج سليم محمد بريق، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتهاوزن، ومن راديو المصور أحمد يوسات، في الإعداد والتقديم رائد دياب. أهلا تحيات لكم مستمعينا في كل مكان. حديث الظهيرة حتى الواحدة. نحن في البداية نبدأ عن المكالمة الهاتفية التي وصفت بأنها كانت صعبة جدا، جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو في وقت تتواصل فيه التحديات الأمنية على الجبهة الشمالية، حيث برزت خلال الساعات الأخيرة مؤشرات على تباينات في المواقف بين واشنطن وأورشليم القدس بشأن كيفية التعامل مع التصعيد في لبنان. تقارير أمريكية أسهبت الحديث عن محادثة هاتفية متوترة بين ترامب ونتنياهو على خلفية الرد الإسرائيلي على هجمات حزب الله. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل نواف النباري حتى طبعا يقدم لنا في المداخلة كل ما يتعلق بهذه المكالمة والتداعيات على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك نواف.
20: أهلا بك رائد. بخلاف ما اعتاد عليه نتنياهو في حديث ببساط أحمدي مع القيادة الأمريكية، هذه المرة كان هناك تطور استثنائي لفت اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، حيث كشفت تقارير أمريكية رائد عن تفاصيل غير مسبوقة لمحادثة هاتفية متوترة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية. وبحسب ما نشره موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب عبر خلال المكالمة عن غضب شديد إزاء نية إسرائيل توسيع هجماتها في العاصمة اللبنانية بيروت، ووجه انتقادات حادة لنتنياهو محذرا إياه من أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل وتعقيد الجهود الأمريكية الرامية إلى منع اتساع دائرة المواجهة. ووفق هذه الرواية الإعلامية التي أوردتها المصادر الأمريكية، فقد قال ترامب لنتنياهو إن قصف بيروت من شأنه أن يعمق عزلة إسرائيل ويضر بمكانتها الدولية، كما اتهم نتنياهو بعدم تقديم الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة له خلال السنوات الماضية. وأضافت التقارير أن ترامب شدد خلال المكالمة على أن إسرائيل مطالبة بإظهار قدر أكبر من ضبط النفس في هذه المرحلة الحساسة، لا سيما في ظل المساعي الأمريكية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع حرب شاملة في المنطقة. المعلومات رأيت تشير والتي نقلتها بالتحديد وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي كان قلقا بصورة خاصة من احتمال سقوط أعداد كبيرة من المدنيين اللبنانيين جراء هجمات إسرائيلية متوقعة، ومن انعكاس ذلك على صورة إسرائيل وعلى الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن. هذه التقارير أفادت أيضا أن ترامب طالب نتنياهو بإلغاء الضربة المخطط لها في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما انعكس لاحقا على عدم، كما تعلم، عدم تنفيذ الهجوم رغم التهديدات الإسرائيلية السابقة من قبل رئيس الوزراء وكذلك من قبل وزير الدفاع في الأيام الأخيرة. هذه الأنباء تأتي في وقت تؤكد في إسرائيل أن عملياتها العسكرية تستهدف إحباط التهديدات التي يشكلها حزب الله وحماية سكان شمال البلاد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، بينما تواصل الإدارة الأمريكية العمل على تثبيت التهدئة ومنع انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة. ختاما رائد، يمكن قول وبالتأكيد أنه في ظل هذه استمرار هذه التحديات الأمنية على الحدود الشمالية وخاصة فيما يتعلق بانفجار هذه المسيرات الانتحارية التي يعني انتقلت من جنوب لبنان وأصبحت تصل المدن والتجمعات السكنية الإسرائيلية، تبرز هذه المحادثة باعتبارها مؤشرا على حجم الضغوط السياسية المصاحبة لهذه المعركة وعلى التعقيدات التي تواجهها إسرائيل في سعيها لتحقيق أهدافها الأمنية بالتوازي مع المحافظة بطبيعة الحال على التنسيق الاستراتيجي مع حليفتها الأهم الولايات المتحدة.
19: نعم. إلى شكرا، كل الشكر لك الزميل نواف النباري على هذه الإيضاحات، على هذه المداخلة. والآن شكرا جزيلا. الآن نتفرغ للحديث عن الملف الذي يشغل بال الرأي العام في إسرائيل، لا سيما وأن الحديث يدور عن انتخابات مبكرة، مش بالضبط مبكرة لأنه الانتخابات على جميع الأحوال ستجري في شهر أكتوبر القادم، ولكن ربما تجري قبل ذلك، ربما في شهر سبتمبر القادم. الأمر متعلق طبعا بموقف الائتلاف إزاء هذه المواعيد المقترحة. ينضم إلينا الدكتور أمير خنيفس المحلل للشؤون السياسية والباحث والمحاضر أيضا. دكتور أمير خنيفس أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
19: تمت يعني المصادقة بالقراءة الأولى على حلقة الكنيسة بانتظار المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة. على جميع الأحوال الانتخابات ستجري ربما في شهر سبتمبر ربما في شهر أكتوبر. هل هذا يدفع رئيس الوزراء نتنياهو الآن إلى التفكير بشكل أو بآخر بإجراء تعديلات على حزبه من أجل ربما كسب الوقت وكسب ثقة الرأي العام قبل أن تجري الانتخابات؟
1: يعني واضح بأنه نتنياهو غير معني في الذهاب إلى انتخابات في هاي الفترة بدون أي إنجاز. يعني إذا احنا بنربط الحديث مع التقرير اللي كان سابقا بكل ما يتعلق بالولايات المتحدة، فواضح بأنه نتنياهو عم بحاول يحقق إنجاز على الجبهة الشمالية ومن خلال الدخول إلى طبعا جنوب، تعمق في جنوب لبنان وضرب مواقع محسوبة على حزب الله في بيروت وكل هذا. لأن نتنياهو يفهم جيدا بأنه حتى الآن ليس لديه إنجاز واحد يمكنه الذهاب إليه إلى انتخابات أو الفوز في الانتخابات المقبلة. فهذا طبعا ما يحاول أن يقوم به نتنياهو في هاي الفترة بأنه كسب الوقت بحاول لتحقيق إنجاز اللي من خلاله يستطيع الذهاب طبعا إلى الناخب الإسرائيلي ويقول له استطعت أن أحقق هذا الإنجاز إما على الجبهة الشمالية أو طبعا مع إيران اللي كما رأينا هنالك مفاوضات الآن بين الأمريكان وإيران وإسرائيل ليست جانب لها. فنحن نفهم بأنه نتنياهو موجود في مأزق وما يحاول أن يقوم به الآن هو كسب الوقت إيمانا بأنه من خلال هذه الفترة المقبلة يمكنه تحقيق إنجاز واحد على الأقل من هذه المواضيع الذي كان.
19: هل نتنياهو هو الوحيد في مأزق دكتور أمير أم أن المعارضة أيضا التي حتى الآن في حالة من البلبلة هي حتى الآن يعني لم تتخذ قرار؟ هي أيضا المعارضة لم تتخذ حتى الآن موقف حاسم إزاء الشخصية المناسبة لتكون المنافس الأساسي لنتنياهو؟
1: أعتقد بأنه هذا الموضوع راح ينحل مع اقترابنا لما موعد الانتخابات. راح يكون واضح، يعني فكر أنه أصبح واضح بأنه المعسكر الديمقراطي المعارض لنتنياهو لا يمكنه الذهاب إلى هذه الانتخابات بدون توحيد الصفوف، لأن هذا المعسكر لن يعيد أخطاء الانتخابات الماضية. وبرأيي ما سيحدث وستكون في طبعا استفتاءات قبيل الانتخابات اللي من خلالها ستقرر شخصية الرئيس المرشح لرئاسة الحكومة. على الأغلب وأنا
19: سيكون صراع محتدم بين أيزنكوت من جهة وبين بنت المدعوم من لابيد من جهة أخرى.
1: يعني لن أتفاجأ إذا كان في اتفاق في مرحلة معينة بأن يكون في تقسيم المرحلة المقبلة
19: زي ما صار المرة الماضية بين
1: ما بين بنت وما بين أيزنكوت وكحل مناسب لكل الأطراف. وأعتقد بأنه هذا رح يكون الحل المناسب كما كان هو الأمر بالمرة الماضية ما بين لابيد وبنت. ولكن واضح بأن هنالك على الأقل اتفاق واسع ما بين أحزاب المعارضة على قضية إسقاط نتنياهو، ولكن هنالك أيضا اليوم دعنا نقول عدم موافقة في المعسكر الثاني حول شخصية نتنياهو أو إمكانية ترشيح نتنياهو خاصة عند المتدينين الذين يريدون إعفاء في كل ما يتعلق بقانون التجنيد، وهم موجودين أيضا في مأزق لأنه يفهمون جيدا بأنه المعسكر الثاني سيرفض كل الرفض أي تهاون من قبل معسكر المعارضة في المستقبل مع هذا القانون.
19: دكتور أمير، في شخصية يعني مميزة جدا بحزب الليكود، مش مميزة لكن شخصية من أقطاب حزب الليكود اللي هو جلعاد أردان، اللي عم بفكر بزين الأمور وعم بيقيسها بكل جوانبها، هل يخوض الانتخابات بمفرده على رأس حزب جديد أم يبقى في الليكود؟ قال إذا بقيت في الليكود عمليا قد يعني أحصل على المكان الخامس، وبالتالي من نصيبي ستكون حقيبة وزارية متواضعة، ربما الأفضل لي أن أخوض الانتخابات وأحصل من خلال الحزب الجديد على 5 مقاعد، وهناك سأكون مؤثر أكثر. هل هاي الاعتبارات هي الأساسية، ولا في أيضا يعني عمليا حساسية، أو في هناك عدم انسجام بينه وبين رئيس الوزراء؟
1: باعتقادي هذا يتعلق في القائمة اللي نتنياهو راح يقدمها في الفترة المقبلة. إذا نتنياهو ظل متعند على قضية إدخال مرشحين أو مرشحين اللي محسوبين عليه وضمان أماكنهم، هذا طبعا سيضعف البرايمرز في الليكود، ما سيؤدي في بعد إلى التفاف حول أردان حول هذا الموضوع. ولكن إذا استطاع نتنياهو إرضاء جميع الأطراف أو أغلبية الأطراف دعنا نقول داخل صفوف حزب الليكود، هذا سيضعف أردان. يعني ما يحاول أردان أن يقوم به بأنه اليوم يعرف أردان على الأقل بأنه في كثار داخل صفوف الليكود اللي دعنا نقول يرفضون فكرة تأمين أماكن للشخصيات اللي هي محسوبة على نتنياهو.
19: ليش يرفضون؟ شو بيأثر عليهم عمليا؟
1: لأنه هذا بده يكون على حساب مقاعدهم. بده يكون على حساب مقاعدهم. يعني اليوم إذا الاقتراح اللي عم بيطرحه نتنياهو بأنه يكون في عنده ما بين 8 إلى 10 مرشحين مضمونين في القائمة اللي هن من المحسوبين عليه، هذا بيعني أنه في قسم كبير من أعضاء الكنيسة والوزراء الموجودين اليوم ما رايحين يكونوا موجودين في الجولة القادمة.
19: لكن في قسم كما تقول بعض المصادر ربما يعني يصمت أو يسكت على مضض، باعتبار أنه نتنياهو هو شخص يعني مؤثر جدا، وبدونه حزب الليكود قد يتراجع إلى يعني عدد قليل جدا من المقاعد.
1: طيب هذا صحيح، ولكن على المستوى الشخصي كل مرشح في نهاية المطاف بده يعمل كمان حساباته الشخصية. حساباته الشخصية هو مش فقط تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط نجاح نتنياهو، أنا نجاحه على المستوى الشخصي كعضو أو كنائب أو كوزير. فتراجع نتنياهو عن هاي الفكرة أو على الأقل على قسم من هاي الفكرة دعنا نقول، ونجاحه في إرضاء جميع الأطراف داخل الليكود، لأنه اليوم أيضا الليكود مقسم، يعني في الأقسام المحسوبة على المستوطنين، في من المحسوب على المتدينين، في حسب اللي محسوب على نتنياهو نفسه اللي ما يعد البيبستم المعروف بالبيبستم. فإذا استطاع إرضاء جميع هذه الأطراف طبعا راح يكون صعب لأردان النجاح في مثل هذا المشروع. ودعنا نقول أيضا بأنه باعتقادي إذا الانتخابات راح تكون خلال يعني 3 أشهر القريبة، هاي فترة قصيرة جدا لحزب جديد. يعني خلينا نأخذ إحنا مثلا آيزنكوت اللي شفنا كيف منذ ما يقارب العام
19: جهز حاله
1: ترك جانس، اشتغل على الموضوع، بلش بالاستفتاءات الأولى، عطته 8 أعضاء. اليوم جزء من هاي الاستفتاءات عم تعطيه ما يقارب 14 عضو. فأنت بتشوف أنه قدر يبني ليس فقط فكرة وإنما كمان
19: مشروع
1: شعبي. اللي من خلاله كمان كان عنده مقابلات على شرح الأجندة السياسية، شرح مواقفه تجاه المواضيع المختلفة. فإنك تيجي تبني اليوم حزب خلال 2 أو 3
19: فترة قصيرة تعتبر
1: فقط، لما أنت يعني باني فقط على كل أنا أقول اللي تركوا نتنياهو هذا مش غير كافي لنجاحك كحزب اللي يحقق، بالرغم من أنه في بعض الاستادات اليوم تيجي بتعطيك 3 أو 4 أو 5 مقاعد.
19: نعم، شكرا لك دكتور أمير خنافس المحلل السياسي والباحث والمحاضر على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك. الآن نذهب إلى الفصل.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن أنتقل إلى شأن آخر، إلى أزمة البناء والمسكن في البلدات العربية التي تتفاقم يوما بعد يوم، وهذا يؤدي أيضا إلى مشاكل كثيرة يتعرض لها من يقوم بتشييد المنزل البيت دون الحصول على التراخيص المطلوبة. حدث صباح هذا اليوم في كابول أن تم هدم أحد المنازل هناك لهذا السبب. نحن نتوجه إلى كابول، ينضم إلينا رئيس المجلس المحلي السيد نادر طه. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك.
1: لماذا حدثت عملية الهدم أولا؟
2: أول شيء الواقع أنه العملية هذه صارت في منطقة اللي هي منطقة زراعية، اللي هي مش في أماكن اللي هي مخطط لها ومنطقة تخطيطية، والأمر كان في متابعة من اللجنة اللوائية ومن ثم من المحكمة، وكان في أمر هدم. طبعا صاحب البيت كان مطلع على الأمور، وإحنا حاولنا نساعد في إمكانية نخطط تخطيط مستقبلي، لكن الأمر كان مؤقت جدا. وإحنا شايفين أنه هنا مع هذه الحكومة ومع هذه الوزارات أنه ما في أي حلول حاليا، وأكيد كدعين

0: انتخابية بيستعملوها يعني.
1: صاحب المنزل كان مطلع أو كان عارف إنه في هاي اللحظة في هاي الساعة رح يصلوا للبيت ورح يقوموا في عملية الهدم؟
0: لا طبعا أكيد ما كانش بعرف بهي اللحظة بهي الساعة، لكن كان عارف إنه في أمر هدم، وكان حتى اتصال من الشرطة المسؤولة كانت تطالب فيه إنه هو يهد بنفسه، وحاول توجهه لي إني أحكي مع أنا مع صاحب البيت وما يكون في امر ما يهمني يجي يهدمه. لكن تعرف هاي الامور اللي بتصير قضيه الهدم ما بنسق مع حدا، بيجي بشكل مفاجئ و بتسمع الاشي من الاخبار او وقت الحدث نفسه.
1: البيت هو في طور البناء ولا بيت مأهول؟
0: لا لا البيت شق قيد البناء، مش مأهول.
1: يعني هذول الناس أصحاب البيت مش ساكنين في البيت عمليا؟
0: لا لا مش ساكنين بالبيت، هو الشاب هو من طمره، الظهر من شارع الارض من في نطاق كابول وتم البناء عليه.
1: البيت بعيد جدا عن البيوت المأهولة بالسكان سيد نادر؟
0: الواقع انه في يعني مش بعيد كثيرا، لكن هو بعيد كثير عن منطقه التخطيط، وهذا اللي احنا كمان نتوجهه للمواطنين. يعني احنا كمان للاسف الشديد تواجهت كثير من المواطنين اللي بيحاول تعمل برخص نتوجه لها، وخاصه في ظل الحكومه الموجوده اللي ما بتعطينا مجال اصلا للتخطيط وحتى بتعوق التخطيط. فعشان هيك ما نفضل انه ما نعطي اي فرصه للحكومه ويجي يهده، وحرام على التكلفه الماليه اللي بتصير من وراء ذلك. ايضا اكيد ثلاث بيوت اللي هن تكلفه ماديه للمواطن اللي هو عادي وكد واجتهد عشان يعمر بيت له ولاولاده. فعشان احنا ما نصل لهي الدرجه، المفروض انه احنا نتوجه للسلطه المحليه، نستشير السلطه المحليه هل ممكن ان اعمر في هاي المنطقه، شو الامكانيات اللي نطلع رخص، شو الامكانيات اللي ممكن تصير لقدام. المفضل انه احنا نستشير قبل ما نقوم بخطوه عن الشكل، وما نتحمل بالاخر العواقب اللي هي عواقب للاسف الشديد اللي هي كارثيه في هدم البيت.
1: هو المنزل الوحيد اللي تلقى صاحبه اخطار او بلاغ بامر الهدم ولا في كمان اخطارات
0: في
1: اخرى؟
0: في في في كمان بيوت، واكيد زي بلادنا العربيه في كثير اوامر هدم، لكن في امكانيه لما يكون في منطقه تخطيطيه او في منطقه نفوذ البلد اللي مخطط فيها، او اماكن اللي ممكن انه احنا نصدر رخص، وممكن احنا بالمحاكم يكون عندنا معنى المعطيات ومعنى الادوات اللي تساعدنا في المحاكم ونعوق امر الهدم لحتى نخلص امور التخطيط، بكون هوين. اما لما بكون الامور خارج، لما بكون المنطقه خارج حدود البلد او حدود المنطقه التخطيطيه وفي مناطق زراعيه، الامر بصير كثير كثير صعب، وحتى المحاكم ما بتتجاوب ودغري تصدر اوامر هدم. وطبعا هذا بيعطي شرعيه للشرطه انها تقوم دغري بتنفيذ الامور وما تعول ليش.
1: انتم كمجلس محلي سيد نادر طه بذلتوا جهد او يعني حاولتوا من خلال يعني بعض المسارات منع عمليه الهدم؟
0: طبعا احنا حاولنا، وكمان يعني هو طلب مني كثير امور صاحب البيت والمحامي تبعه، امور اللي هي حتى بدي اقول لك شغله، اني اعطيته اوراق اللي هي غير قانونيه اللي انا مطيت عليها عشان اقدر اساعده اكثر واكثر واكثر، وامور اللي هي تساعده في قضيه التخطيط وفي قضيه انه منع الامر الهدم، لكن الامور ما ساعدت. الامور كانت شوي صعبه ومعقده، وللاسف الشديد كانت النتيجه النهائيه بامر الهدم.
1: انتوا يعني عايشين مشكلة كبيرة في كابول مثلا، الأزواج الشابة عندهم تحدي كبير بالنسبة لتوفير منزل وعشق الزوجية؟
0: طبعا في ضائقة سكنية في كابول من 30 سنة يمكن ما فتش مسطح قرية، في أماكن تخطيطية اللي هن من 1 ل 10. وأنا لما رسلت لإدارة المجلس المحلي لقيت إنه الأمور معقدة في جميع التخطيط. إحنا قدمنا بمنطقة أو بثنتين اللي هن صرنا بكثير متقدمين بالأمر، بنتأمل إنه خلال أقل من سنة يكون عندنا منطقة اللي هي خاصة، والمنطقة الثانية بدها سنتين لأنها تصدق عليها كتقنية فاتمال. ونحن كمان نتوجه للمواطنين، المواطنين أي إنسان بيعمر بدرخص في هاي في هاي المتحنين اللي هي بالتخطيط، هي بعيق عملية التخطيط، وخاصة التخطيط اللي هو بالفاتمال اللي فيه 3500 وحدة سكن. احنا كثير تعبنا، اخذنا هاي المصادقه النهائيه وبلشنا بالتخطيط المفصل، وفي يمكن ناس اللي بتحاول انها تحاول تعمل غاز بدون رخص، وهذا الامر بعيق على عمليه التخطيط، بعيق على وهن بيقولوا لنا اي بحاولوا يلاقوا اي ذريعه عشان يوقفوا التخطيط، لانه احنا كمؤسسه مضينا على اوراق انه ممنوع حدا يعمر وممنوع حدا يعيق عمليه التخطيط، اي بنايه او اي محاوله بناء هناك بعيق عمليه التخطيط وباخر على كل كابول وباخر على نفسه. فإحنا من هون توجهنا واضح للمواطنين.

0: أهلا بك. رائد، جرائم الفساد تمتد مرة أخرى إلى سلطة محلية، فصباح اليوم داهمت وحدة مكافحة الجريمة في لهب 433 بالتعاون مع سلطة الضرائب وقوات من الحرس الوطني نحو 20 موقعا في شمالي البلاد، حيث تم اعتقال 14 مشتبها وتوقيف 4 أشخاص وضبط مركبات فاخرة ويخت وعقارات تقدر قيمتها بملايين الشواغل. هذه الخطوة جاءت بعد تحقيقات سرية استمرت على مدى أكثر من عام من قبل سلطة الضرائب والشرطة، وتم اعتقال 14 مشتبها للتحقيق معهم، من بينهم نائب رئيس بلدية نهرية ورئيس منظمة إجرامية، كما تم استدعاء وتوقيف 4 أشخاص وذلك للاشتباه بهذه المجموعة بدروعهم في ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بالفساد العام، الرشوة، الاحتيال، خيانة الأمانة، التلاعب بالمناقصات العامة، غسل الأموال وتجاوزات ضريبية. وتشير التحقيقات إلى وجود شبهات خطيرة حول تغلغل منهجي ومتواصل لعناصر إجرامية داخل دوائر اتخاذ القرار في بلدية نهرية من خلال إقامة علاقات غير مشروعة مع مسؤولين كبار في البلدية. وبحسب الشبهات المتوفرة أدت هذه العلاقات إلى سيطرة جهات إجرامية على مراكز نفوذ رئيسية وفي مقدمتها لجنة المناقصات ولجنة التخطيط والبناء في بلدية نهرية. واعتبرت الشرطة هذه القضية بأنها واسعة النطاق ومعقدة، ويتضح من الشبهات بأن عناصر إجرامية تعاونت مع مقاولين في منطقة الشمال ومع موظفين كبار في البلدية وعملت معهم كمنظومة منظمة ومتكاملة لخدمة مصالح هذه الجهات الخاصة من خلال التلاعب بالمناقصات عن طريق الرشوة وتقديم المنافع الشخصية. وبهذه الطريقة عمل المشتبه بهم من خلال هذه العلاقات على إقصاء مقاولين آخرين من مناقصات البلدية، بينما سعى موظفون كبار في البلدية إلى ضمان فوز هذه العناصر بالمناقصات أو زيادة حقوق البناء الممنوحة لهم، كما قاموا بتسريب معلومات داخلية للجهات الإجرامية قبل نشرها على الملأ. وجاء من الشرطة أنه بهذه الطريقة يشتبه بأن جهات إجرامية فرضت سيطرة على نشاطات بلدية نهرية وتصرفت وفق مصالحها الشخصية محققة ملايين الشواغل من الأرباح، في حين استغل البعض من المسؤولين المناصب العامة للحصول على رشاوى ومنافع شخصية، مما ألحق ضررا بنزاهة العمل العام وثقة الجمهور. اليوم ووفقا لنتائج التحقيق ستطلب الشرطة من محكمة الصلح في مدينة بيتخ تكفى تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم بهذه القضية الخطيرة. وأكدت الشرطة أنها ستواصل العمل بحزم وبسياسة عدم التسامح مطلقا مع جرائم الفساد العام وعلاقات المال السلطة والجريمة بهدف الحفاظ على سيادة القانون وتعزيز ثقة الجمهور. ويجري التحقيق في هذا الملف المتشعب تحت إشراف نيابة الضرائب، ومن المتوقع رائد تنفيذ اعتقالات أخرى في إطار هذه القضية في الأيام القريبة.
1: نعم. إليك. شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. الآن إلى المنطقة الشمالية، التوتر لا يزال قائم هناك بالرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر فرض الهدوء وفرض وقف إطلاق النار عمليا بين إسرائيل وحزب الله. ينضم إلينا رئيس مجلس محلي المزرعة سيد فؤاد عوض. أهلا وسهلا بك سيد فؤاد.
2: أهلا بك وبجميع المستمعين.
1: كيف مرت عليكم الأيام الماضية؟ كان هناك صفارات إنذار وكان أيضا دوي إطلاق نار وقذائف وصواريخ، كيف مرت الأيام الماضية على السكان؟
2: يعني هو الحقيقة يوم الأحد كان يوم سعد نسبيا، يعني طلاب المدرسة فاتوا على الملاجئ خلال النهار 3 مرات، مع أنه يعني سفرات الإنذار كانت تدوي في مدينة نهرية ومستوطنة شافيت سيون وبالمزرعة
1: على بعد 2-3 كيلومتر،
2: لا أقل 500 متر و600 متر. هو معروف أنه نهرية وشافيت سيون هن بخط المواجهة كاف عمود والمزرعة لا، فكان في أنت سفرات إنذار عندنا لا، ولكن إحنا بنسمع سفرات الإنذار والطلاب يعني ما حدا طلب يعني بالحال توجهوا للملاجئ، وطبعا هذا الخوف يعني ما مفهوم. وانا توجهت شخصيا بالمدرسة فترة طويلة على اساس احنا نحاول ان نخفف على طلابنا وعلى معلماتنا انه الامور تمرق بشكل سلس، بس الحمد لله امبارح ما كان
1: حتى لو انه المزرعه غير مصنفه رسميا بلد حدوديه، بس هي على الحدود عمليا،

0: يعني ما يحدث في نهرية يتفاعل مع السكان في المزرعة بشكل قوي بشكل يعني مطلق.
1: يعني كان في توجه من لجنة أولياء أمور الطلاب إنه إحنا التعليم يكون عن بعد أسوة بالمدن مثل نهرية وغيرها، ولكن موقف الوزارة كان بشكل واضح وقاطع إنه هن ما سمحوا إنه يكون في تعليم عن بعد وإنه يكون التعليم بس وجاهي. وكان في تجاوب من الأهل، يعني إذا إحنا بنحكي عن نسبة التعليم نسبة الطلاب كان حوالي 80% 78% من الطلاب تواجدوا بالمدرسة، وعلى أساس إنه بالمدارس في عنا غرف آمنة فتواجدوا بالمدارس، والحمد لله امبارح كان الوضع هادي واليوم الوضع هادي. ولكن يعني الخوف هو إن التصنيف اللي جيش الدفاع قرره يعني مش مفهوم، واحنا في عندنا دعوة بمحكمة العدل العليا لانه انه هذا التصنيف ظالم للمزرعة.
0: شو عم بيطالبوا؟ ما يسري على نهرية يجب ان يسري على المزرعة؟
1: نعم بالضبط، يعني يعني لاكثر من هيك انه شبيت سيون وعفرون يعني اليوم الجيش بقول من 0 ل 9 كيلومتر هاي قرى ومدن محادية للحدود كرروا، وفوق 9 كيلومتر لا. بس اليوم مثلا شفيت سيون 11 كيلو و700 متر وهي داخلة، عبرون 11 كيلو و400 متر كمان داخلة، المزرعة 11 كيلو و600 متر مش داخلة. يعني
0: مش مفهوم لكم؟ مش مفهوم
1: طبعا. قدمنا دعوة لمحكمة العدل العليا، كان المفروض دولة إسرائيل يكون إجابة الدولة 31/5، وللأسف قدموا طلب بدهن كمان تمديد ل 45 يوم، وللأسف كمان المحكمة جاوبت معهن وانطتهن ل 15/7 إنه جوابهن يكون لحد 15/7، بتأمل إنه يكون جواب إيجابي وينصفوا أهل المزرعة بهذا الموضوع.
0: ككل سيد فؤاد، الحياة عندكم تسير بصورة عادية اعتيادية في ظل التوترات، ولا كل يعني تصعيد بيؤدي إلى خلل معين في سيرورة الحياة؟
1: طلع هو يعني الناس بدها تعيش، يعني احنا صار في عنا انه يعني تعودنا على هذا الوضع، وهن كمان مددوا زمن اللي اتصل فيه للحيز الامن كان 30 ثانية إسا صار 45 ثانية، يعني صار ينطي فرصة أطول. وبرضو المنظومة الجديدة اللي بتنطي تحذير قبل دقيقتين ثلاثة بعرفش قديش بالضبط، انه بتنطي تحذير قبل صفارة الانذار، برضو هاي كمان بتساعد. بس كيف قلت ان الناس بدها تشتغل بدها تعيش، ويعني وخصوصا انه لما ما في تعويضات للناس فالناس بدها في خوف، ومنحاول قدر الامكان انه احنا يعني نحافظ على سيرورة حياة طبيعية قدر الامكان، ونتمنى من ربنا انه الحرب تنتهي ونرجع لحياتنا الطبيعيه.
0: شكرا سيد فؤاد عوض رئيس مجلس محل المزرعه، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا،
0: الى اللقاء.
2: الان مع رائد الدياب حديث الظهيره.
0: الآن إلى شأن آخر، تكشف نتائج دراسة دولية جديدة عن تقدم غير مسبوق في علاج سرطان البنكرياس، بعدما أظهر دواء تجريبي قدرته على مضاعفة متوسط البقاء على قيد الحياة وخفض خطر الوفاة بنسبة 60%، ما وصفه خبراء بأنه أحد أهم الاختراقات الطبية في هذا المجال. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
3: فيما يصفه خبراء الأورام بأنه أحد أبرز الاختراقات الطبية في السنوات الأخيرة، أظهر دواء تجريبي جديد نتائج واعدة في مواجهة سرطان البنكرياس الذي يعد من أكثر أنواع السرطان فتكا، وعرضت النتائج خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السري إسكو في شيكاغو، حيث وقف الحضور مصفقين بعد الكشف عن بيانات الدراسة في مشهد نادر في المؤتمرات الطبية.
4: The primary endpoint of the RASolute 302 study evaluating overall survival in the RAS G12 population demonstrated a statistically significant improvement in overall survival.
3: وشملت الدراسة 500 مريض تقدم مرضهم بعد العلاج الأولي، وأظهرت النتائج أن دواء دراكسو نارسيب ضاعف متوسط البقاء على قيد الحياة إلى 13.5%.

0: 2 شهرا مقارنة ب6 أشهر ونصف تقريبا لدى مطلقي العلاج الكيماوي، كما خفض خطر الوفاة بنسبة 60%. ويستهدف الدواء طفرة كيراس الجينية الموجودة في أكثر من 90% من أورام البنكرياس، وهي طفرة أخفق العلماء لسنوات طويلة في تطوير علاج فعال لها. وصف باحثون وأطباء النتائج بأنها قد تغير قواعد اللعبة في علاج سرطان البنكرياس في انتظار استكمال إجراءات المصادقة الرسمية على الدواء في الولايات المتحدة.
1: أعضاء الهيئة المهنية الاستشارية لسلطة القياس والتقييم في وزارة التربية والتعليم يرفضون الإجراءات التي يتخذها وزير التعليم يؤف كيش لإقالة المدير العام للسلطة الدكتور جال ألون. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جابر.
2: أعضاء الهيئة المهنية الاستشارية التابعة لسلطة القياس والتقييم في وزارة التعليم أعرب عن دعمهم الكامل لمدير السلطة الدكتور جال ألون، وذلك في رسالة رسمية بعثوا بها إلى وزير التعليم يؤف كيش احتجاجا على الإجراءات المتخذة لإقالته من منصبه. وأكد أعضاء الهيئة في رسالتهم أن الدكتور جال ألون يتمتع بخبرة مهنية واسعة وسجل حافل في إدارة منظومة القياس والتقييم التربوي، مشددين على أن عمله اتسم بالاستقلالية المهنية والنزاهة العلمية، وهما عنصران أساسيان لضمان مصداقية المعطيات والأبحاث التي تستند إليها عملية صنع القرار في الجهاز التعليمي. كما أعرب الموقعون على هذه الرسالة عن قلقهم من أن تؤدي إقالة مدير السلطة إلى المساس باستقلالية الهيئة المهنية المكلفة بقياس جودة ونوعية التعليم وتقييم التحصيل الدراسي للطلاب والتلاميذ، معتبرين أن أي تدخلات غير مهنية في عمل السلطة قد تضعف ثقة الجمهور والهيئات الأكاديمية بنتائج الدراسات والتقارير التي تصدر عنها. وأشار أعضاء الهيئة إلى أن سلطة القياس والتقييم تؤدي دورا مركزيا في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمستوى التعليم والفجوات التربوية والبرامج التعليمية المختلفة، وأن الحفاظ على استقلاليتها المهنية يشكل مصلحة عامة تتجاوز الاعتبارات الإدارية أو السياسية. وتأتي هذه الرسالة في ظل الجدل الدائر حول قرار إقالة الدكتور جال ألون الذي أثار انتقادات في أوساط أكاديمية وتربوية ترى أن استقلالية مؤسسات البحث والتقييم التربوي تشكل ركنا أساسيا في تطوير السياسات التعليمية وتحسين أداء جهاز التعليم. ومن المتوقع أن يزيد موقف الهيئة المهنية الاستشارية من الضغوط على وزارة التعليم لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة بحق مدير سلطة القياس والتقييم، خاصة في ظل التأكيد على أهمية الحفاظ على الطابع المهني والمستقل للهيئات المسؤولة عن تقييم منظومة التعليم في البلاد.
1: والآن إلى الرياضة. كأس العالم المونديال الذي سيقام في كندا، المكسيك والولايات المتحدة بعد أيام قليلة. عمليا المباراة الافتتاحية ستجري في 11 يونيو من هذا الشهر، يوم الخميس القادم في 10 مساء، والمباراة تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا. في هذا المونديال أيضا تشارك 8 منتخبات عربية لأول مرة. طبعا هذا الكم الهائل والتمثيل الرائع للدول العربية: مصر، السعودية، قطر، الإمارات، العراق، تونس، المغرب. طبعا هذه المنتخبات موجودة وحاضرة في المونديال. ينضم إلينا المحلل الرياضي المدرب عبد رباح. أهلا وسهلا بك عبد.
3: أهلا أخي رائد إلى كل جميع المستمعين.
1: بينما تستعد المنتخبات تتهيئ تتحضر طبعا لإجراء المباريات، الأندية الأوروبية بالكاد أنهت طبعا المشوار. كان يوم السبت يوم مثير، أرسنال، باريس سان جيرمان، والأخير فاز للمرة الثانية على التوالي باللقب الكبير، اللقب الذي طبعا يلهث خلفه كل مدرب بارز وعالمي. إنريكي دخل التاريخ من أوسع الأبواب، هذا الفوز أولا

0: قبل ما أحكي عن المونديال وعن ليفربول، كان مستحق لباريس سان جيرمان؟
1: بدون شك باريس سان جيرمان بالمباراة كان أفضل، مع أنه مجريات المباراة جرت لصالح فريق أرسنال. يعني من بداية المباراة كان معروف إذا أرسنال بسجل هدف، وأرسنال معروف في الفترة الأخيرة في لعب الدفاعي وقوة دفاعه، في آخر 6 أو 7 مباريات يمكن تلقى هدف أو هدفين في المباراة اللي ما كانش لها تأثير في المباراة الأخيرة بالدوري. فريق اللي بالفترة الأخيرة اعتمد على الدفاع وتسجيله للهدف السابق في أول 4 أو 5 دقائق من المباراة أعطاه القوة إنه يلعب في بطريقته اللي هو بده إياها. وشفنا إنه فريق باريس سان جيرمان حاول، يعني حتى فريق باريس سان جيرمان المعروف بالهجمات السريعة والمرتدة والسرعة بالهجمات، بسبب خط دفاع أرسنال اللي كان للخلف ما شفناش قوة فريق باريس سان جيرمان. حاول من كل المحاولات انه يدير اللعبة وكان مسيطر اكثر على اللعبة، مع انه مع قلة الفرص له، بس بالاخر فاز في ضربات الترجيح طبعا.
0: الان ايضا ليفربول فاجأ الكل وقرر إقالة أرن سلوت بعد ما انه كانت النتائج مخيبة جدا. هل موضوع العثور على مدرب بديل هو موضوع معقد وصعب في ظل عدم يعني توفر الإمكانيات؟ المدربين بتعرف كلهم يعني مشغولين، كلهم مع عقود، هل سيكون يعني النادي في معضلة في مأزق في الفترة الحالية؟
1: في ما برضو غير المدربين اللي متفقين مع فرق، في برضو كثير مدربين اللي هن جيدين اللي ممكن اتفق معهم ليفربول. بالنسبة لسلوت تنساش انه صحيح انه فريق ليفربول هذا الموسم اداء مخيب، يمكن لانه كل الاشياء تراكمت فوق بعض، يعني اداء مخيب، مركز خامس بالدوري، حتى في بطولات الكأس المحلية والأوروب وبطولة ابطال اوروبا خرجوا في مراحل بكير يعني مبكرة، هذا الاشي كان له تأثير. تنساش انه فريق ليفربول الموسم الماضي حصل على بطولة الدوري
0: مع نفس المدرب
1: يعني مع نفس المدرب، وكانوا الموسم الأول بالفريق. فاليوم بهاي المستويات
0: في بعض اللاعبين وبعض المدربين المميزين وصفوا هذا القرار بأنه قلة احترام.
1: هذا اللي بحكيه، بس من ناحية ثانية فريق زي ليفربول يمكن وجمهور ليفربول وإدارة ليفربول بالذات، إنه الفريق هذا الموسم يمكن مشاكل كثير برزت في فريق ليفربول، يعني غير ما شفنا مشاكل مع نجوم مثل محمد صلاح اللي اعلن ان خروجه من الفريق، عدة لاعبين اخرين لان نجوم بالفريق. اذا نطلع على فريق ليفربول نفس الكادر اللي كان الموسم الماضي، يعني فيش ولا تقريبا ولا لاعب غادر يمكن غير نونيز المهاجم اللي ما كانش بالتركيب الأساسي يعني في الموسم الماضي. أغلب كل الكادر ظل موجود، مع هيك النتائج كانت مخيبة للأمال. بهيك وضع فريق زي ليفربول إدارة صارت تفكر إنه بدها تغيير، بدها إشي تغيير بالاتجاه الفني بالفريق، ويمكن أسلوب اللعب مش ملائم لإلهن. فريق ليفربول السنة ما كانش يضغط بشكل
0: هذا القرار يعني. إقالة المدرب أرن سلوت ممكن يخلي محمد صلاح يعمل منعطف، يعني يغير موقفه يغير رأيه ويبقى في الفريق لكمان موسم؟
1: أتوقعش بعدين كل الإعلان والضج اللي صارت والتوديع وكل هاي الشغلات أنه يترك الفريق. يمكن لو كان معني أنه يظل بالفريق يمكن كان استنى شوي بقراره لبعدي المونديال لبعدي كأس العالم عشان يقرر يعني نهائي، بس قراره كان مبكر
0: متسرع
1: شيء متسرع. يمكن عنده خطط مستقبلية، يمكن عنده برامج لمحمد صلاح، لاعب مش صغير، لاعب اللي بالثلاثينات صار لاعب اللي في تقريبا في نهاية مسيرته الاحترافية كلاعب كرة قدم، ويمكن عنده حساباته الثانية منها المادية، منها في حسابات كثير للاعبين
0: الاجتماعية ممكن العائلية، بفكر في كثير
1: ممكن كثير اعتبارات اللي بتوقعش انه بعديه كل هاي الضجة يعود يرجع على ليفربول.
0: قطر، السعودية، الأردن، تونس، الجزائر، مصر، المغرب، العراق، هاي المنتخبات ستكون حاضرة في المونديال الوشيك الذي أصبح على الأبواب قاب قوسين أدنى أيام قليلة. تفصلنا عن المباراة الافتتاحية التي تجمع المكسيك بجنوب أفريقيا، والمباريات ستجري في ثلاث دول بالتزامن، في كندا، في الولايات المتحدة، وأيضا في المكسيك. كيف ترى حظوظ وفرص المنتخبات العربية؟
1: ايه، على اغلب المنتخبات العربية، نطلع على الاردن، العراق، تونس، قطر، ما هي منتخبات بين قوسين بك فيها شرف المشاركة في كأس العالم. يعني اذا احد هاي المنتخبات صعد للمرحلة الجولة القادمة فهذا بكون انجاز كبير لإلهن. منتخب المغرب المونديال السابق
0: في النسخة الماضية منتخب المغرب كان
1: في المونديال،
0: نعم
1: واليوم له هو من عد يعني من اقوى، مع انه بيته قوي في البطوله، بس هو اكثر منتخب يعني في من وراه يعني احتمالات
0: مرشح
1: وتوقعات ومرشح انه
0: يصل
1: يمكن
0: لبعيد
1: لمراحل متقدمه. باقي المنتخبات الطموح المشاركه هنا ما تخلصش مركز اخير يمكن، اما انه ما اتوقعش يعني غير منتخب المغرب او ممكن الجزائر انهم يتأهلوا المرحله الثانيه. باقي المنتخبات بتوقع انه صعب عليها.
0: تعرف عدد المنتخبات زاد في هذا المونديال، راح يكون في عنا يعني 48 منتخب، تعرف 48 منتخب، تمثيل رائع لكل القارات في العالم. هل هذا يدفع إلى زيادة عدد المشاهدين والمتابعين للمونديال؟
1: بالضبط، عدد المنتخبات أكثر أكيد بيكون اهتمام لكل سكان هاي الدول إنها تتابع المونديال، بيكون اهتمام أكثر. بس من ناحية ثانية متوقع أن يكون كثير مباريات بالجولة الأولى بالذات، إنه ممكن إنه الدول نفسها تشاهد المباريات بس ما تكونش بشكل عالمي. يعني كل ما كثرت المنتخبات بدون شك بتضعف قوة المباريات، وراح تكون عدة مباريات اللي هي بين قوسين ممكن تكون مملة أو مش ملتفتة للانتباه، مش مثل لما تكون
0: جذابي
1: مونديال بمنتخبات أقل وكنها بتكون قوة أكثر، فالمباريات بتكون حماسية أكثر شكله فيلم. بس بدون شك أنه بالمراحل المتقدمة راح تكون المباريات أقوى وتروح تحديات كبيرة لكل المنتخبات.
0: في مشكلة عبد،
1: يمكن برضو كثرة المنتخبات أنها بتضعف البيوت، يعني منتخبات بيوت، فالمنتخبات اللي القوية على الورق واللي المرشحة أنها تتأهل راح تتأهل، يعني ممكن تكون مفاجأة هون أو هناك، أما أغلب المنتخبات المرشحة راح تصعد للجولة القادمة. يعني
0: احنا على فكرة في راديو وتلفزيون مكان راح يكون لنا يعني انتداب قوي جدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وستكون لنا وقفات ونقلات مباشرة من هناك من خلال عدد كبير من الزملاء اللي راح يكونوا موجودين هناك وينقلوا وقائع المباريات. في مشكلة عبد بأنه منتخب إيطاليا غير موجود في المونديال؟
1: برأيي الشخصي منتخب إيطاليا من المرشحات، من المنتخبات القوية، يعني لو أنه مع وجوده ولو أنه صعد، مع أنه وصل لمرحلة التمهيدات وما صعدش للمونديال، لو أنه المنتخب الإيطالي صعد للمونديال بكون واحد من الفرق المرشحة يعني الأخير أنه تصل لمراحل متقدمة، مع أنه ما وصلش للمونديال. منتخب الإيطالي له اسمه في المونديال الأساسي، المنتخب حاصل على 4 بطولات كأس العالم، يعني مش هوين، يعني هو ثاني بعديه البرازيل. فمنتخب اللي له اسمه له لاعبينه برضو، اللاعبين ملاح لأن بفرق قوية في الدوريات الأوروبية مش بس بالدوري الإيطالي. أنا برأيي عدم وجوده بالذات مع وجود 48 منتخب هو نقص لبطولة كأس العالم، وجوده بنطي نكهة خاصة. بس نتأمل في المنتخبات الموجودة، في كثير منتخبات قوية اللي ممكن تقوم بالواجب.
0: في منتخبات مغمورة أيضا موجودة في هذا المونديال، منتخبات اللي لا نعرفها أو بالكاد نعرف يعني اسم واحد من أفرادها أو من عناصرها.
1: بدون شك بكل مونديال طلع في كأس العالم في السنوات الأخيرة، بدون شك مش دائما الفرق أو المنتخبات القوية المرشحة للفوز هي اللي بتصل للمراحل المتقدمة. شفنا بالمونديال 2022 منتخب المغرب وصل لنصف النهائي مع أنه منتخب اللي ما كانش حدا بتوقع له أنه يصل لمراحل متقدمة. شفنا في المونديالات السابقة في 2018 كرواتيا وصلت للنهائي وخسرت مع فرنسا. فاليوم مش كل المنتخبات القوية، يعني ممكن تصير منتخبات اللي ما حدا مرشحها حدا شايف فيها أنها ممكن تصل لمراحل متقدمة ممكن أنها تفاجئ.
0: والجمهور بيعشق المفاجآت، بحب المفاجآت
1: بدون شك. هذا الحلو في كرة القدم، لو كل شيء متوقع بيصير كان بكونش نكهة.
0: من تبعش المباريات كان ما بنحضر المباريات. شكرا نعم، شكرا لك عبد رباح على هذه النظرة التحليلية. شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء.
2: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
0: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. شكرا من أسرة البرنامج في الإنتاج جسلين محمد بريق، من الراديو المصور أحمد عويسات، من الهندسة الإذاعية إيلان هولتسهاوزن، ومني رائد ذياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: موجز أخبار. الواحدة، جيش الدفاع يطالب سكان النبطي بإخلاء منازلهم. تصفية المزيد من المخربين في غزة. إصابة ولدين فلسطينيين بجروح في منطقة رام الله من جراء رشق الحجارة. مبيعات قياسية للصادرات الأمنية الإسرائيلية، والحرارة ترتفع قليلا. وبعد لحظات التفاصيل.
1: راديو مكان، الأخبار.
4: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أنذر جيش الدفاع سكان مدينة النبطي بوجوب إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهران حرصا على سلامتهم. وقال الناطق العسكري للإعلام العربي الكولونيل أدرعي إن الجيش سيعمل بقوة ضد حزب الله لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار. جاء من جنوب لبنان أن شخصا قتل صباح اليوم عند دوار حروف تول منطقة النبطي. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة جنديين بجروح متوسطة من جراء استهدافهما بمسيرة على طريق حبوش دير الزهراني. أعلن جيش الدفاع تصفية 5 مخربين في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، ومن بينهم سالم قراقع من كتيبة الشجاعية الحمسوية، وكان متخصصا في إعداد العبوات الناسفة، وأحمد حلس قائد فصيلة قنص في الجهاد الإسلامي. وفي غضون ذلك قتل فلسطينيان قبل ظهر اليوم في دير البلح من جراء غارة إسرائيلية طالت سيارة، كما جرح عدد آخر بحسب ما وفانا به مراسلنا حسن أبو زايد. أصيب الليلة الفائتة ولدان فلسطينيان بجروح طفيفة في مفترق علي منطقة بنيامين بعد قيام مستوطنين برشق سيارات بالحجارة، وشرعت شرطة لواء يهودا والسامرة بالتحقيق في الملابسات. تخطت الصادرات الأمنية الإسرائيلية العام الفائت عتبة 9 مليارات دولار، مما يشكل رقما قياسيا. وتعد مبيعات منظومات الصواريخ والدفاعات الجوية ربع الصفقات. في حي رموت بأورشليم القدس تعرض أمس مراقب ومراقبة مواصلات عربيان لعنف لفظي على خلفية عنصرية، وأفيد بأن أحد الركاب قال لهما غادرا الدولة أيها المنتنين.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وغائم، ويتوقع تشكل الضباب في المروج الشمالية وعلى امتداد السهلين الساحلي والداخلي وشمال غرب النقب، وغدا ترتفع درجة الحرارة. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني.
6: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
8: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
6: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

ابن الذكريات.

بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
5: إليكم عناوين الساعة: إصابة جنديين من جيش الدفاع بجروح إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، إنذار لسكان النبطي بإخلاء منازلهم، الوزير إلياهو يدعو إلى سحق حزب الله حتى تتحمل حكومة لبنان المسؤولية عما يحدث في أراضيها، ومبيعات قياسية للصادرات الأمنية الإسرائيلية.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الثانية من مكان تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. في جنوب لبنان أصيب اليوم جنديان من جيش الدفاع بجروح طفيفة من جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الحزب، وتم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج الطبي. أصدر جيش الدفاع إنذاراً لسكان مدينة النبطي بوجوب إخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهران حرصاً على سلامتهم. وقال الناطق العسكري للإعلام العربي الكولونيل أدرعي إن الجيش سيعمل بقوة ضد حزب الله لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. أكد الوزير عن عتمة يهودي عمحاي إلياهو ضرورة محاربة حزب الله وهزيمته حتى تتحمل حكومة لبنان المسؤولية عما يحدث في أراضيها. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أشار إلى أن حزبه يمارس ضغوطا داخل الكابينت لتكون القرارات الإسرائيلية أكثر شدة. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين بجروح اليوم من جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة، في حين أجرت حركة حماس مباحثات مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. دعا وزير العدل ليفين جميع كتل اليمين إلى وضع كافة الخلافات جانباً وإكمال سن قانون تجزئة منصب المستشار القانوني للحكومة بعدما صدق عليه الليلة الماضية بالقراءة الأولى، وأوضح أن القانون سيضمن قدرة الحكومة على تعيين مستشار قضائي سيعمل من أجلها ويمثلها، وبالتوازي يقوي استقلالية منظومة الادعاء العام بحيث سيكون نزيها ومتساويا. وبحسب الاقتراح سيتم فصل المنصب والصلاحيات ليكون هناك مستشار قانوني للحكومة ومدعى عام. تخطت الصادرات الأمنية الإسرائيلية العام الفائت عتبة 9 مليارات دولار مما يشكل رقما قياسيا، وتعد مبيعات منظومات الصواريخ والدفاعات الجوية ربع الصفقات.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يكون الطقس ليلة باغين غائم جزئيا وغائم، ويتوقع تشكل الضباب في المروج الشمالية وعلى امتداد السهلين الساحلي والداخلي وشمال غرب النقب، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي إخباريا عند الثالثة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
9: بعد قليل توب 10 مع شادي بلان.
10: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
6: مرحبا مرحبا مرحبا. توب 10 سباق الأغنيات العربية، موعد جديد دائم كل يوم ثلاثة، احنا معكم لنتعرف على أنجح الأغاني في العالم العربي، وعندنا تحية لأوسكار بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. البداية مرتبة العاشرة، دخول جديد للعراقي سيف نبيل، يا مغرور.

نبيل حوض التركي كمان عراقي بس رح نسمعه متأخر أكتر. السلقوني تحت المرتبة التاسعة كان قريب جدا من القمة، كان رقم 2 تراجع هالأسبوع

عمر العبدالله، هذا عرفته على صوته، راجع الأسبوع من المرتبة الثانية، كان قريب جدا من القمة، المرتبة التاسعة إسا الثامنة. كمان أغنية جديدة، خل معنا مباشرة للثامنة، حمائي وشيرين بحرية.

محمد حمائي بحرية دخلت مباشرة معنا للمرتبة الثامنة. كمان ديو نسمعه بالمرتبة السابعة. سر وجعنا تقدم الأغنية الأسبوع 3 مراتب. رحمي محسن والتونسي نوردو.

0: نوردو رحمي محسن مرتبة السابعة. ساتي بتتقدم هالأغنية كمان لدخلات الأسبوع الماضي تجمع العراقي محمود التركي بالسعودية داليا مبارك.
1: شنو هذا منو سكت هالناس كل سأل

0: داليا مبارك قدموا للمرتبة السادسة هالأسبوع بالسباق. عنا فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة منقول لنتابع معكو توب 10 سباق الأغنيات العربية.
1: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
3: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الورد. ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: رجعنا لنكون مع المرتبة خمسة بسباق الأسبوع.

عم حسري عن الجنسيات اللي بيجونا منها الفنانين بيشاركوا معنا بالسباق. معنا فنان تونسي أردني فلسطيني واحد عراق اثنين لبنان اثنين ومصريين ثلاثة. السؤال القمي لمين؟

سانت ليفان المرتبة الرابعة الأسبوع. رقم واحد مين؟ لسه منعرف، بس قبل رقم واحد ثالث آدم بدونك تتقدم هالأسبوع للمرتبة الثالثة.

بيته الكفوري بعود مع السيف بحق نجاح حلو كبير مع الأغنية اللي بتوصل عنا بالسباق للمرتبة الثانية. ثالث آدم ثاني لبناني والكفوري أما رقم واحد. مصري شيرين عبد الوهاب أسبوع تاني على التوالي تباعا رقم واحد.

شناب الوهاب رقم واحد بسباقنا صلى أسبوعين بالقمة. السنة سباقنا الثاني يا طنوس صلى 4 أسابيع على الأغنية رقم واحد بسباق فن فنانينا.

لسه كالعادي بعد ما يخلص السباق نسمع أغاني وصلت بالماضي للمراتب الأولى. زي هالأغنية بال2004 كانت رقم واحد بسباقنا. يانا حداد.

الحلقات الماضية، لسه كمان أغنية كانت ناجحة وصلت للأولى. راغب علامة 2023 كانت هالأغنية رقم واحد بسباقنا. في كتير حلوين

0: قمر انما لا انا شايفك احلى واحلى.
1: لا لا لا ضرب كاريزما وشكلنا وعامل ازمه
0: قلت كل الجو بنظره حنكابر لي ما
2: نشوف. بالصيف اصدرها راغب علامه في كتير حلوين. صيف عام 2023 قبل 3 سنين كانت الاغنية رقم 1 بسباقنا. كملين مع اغنينا لنهاية الساعة ساعة التوب 10 سباق الاغنيات العربية. نذكر اغاني كانت ناجحة كانت اولى بالسباقات.

توتو ناي اسمعها بصوت فاطمة عيد. الألحان لجمال سلامي. كلمات عبد الرحمن الأبنودي.

توتوني توتوني الأغنية الحلوة غنتنا إياها فاطمة عيد، اشتهرت بالثمانينات، كانت بالمراتب الأولى بسباقات الأغاني وقتها. إسه كمان أغنية نجحت كتير لما الحين بركات كمان بأوائل الثمانينات، حب اللي غاب.

الأغنية الحلوة سمعناها من منحن بركات ورح نسمعها، قدمها لأول مرة عام 1984، كانت ضمن أحداث فيلمه حب اللي لا يموت. أغنية اسمها يا حب اللي غاب.

0: عين حيلي وبتشرب
1: الحين بركاتها بلوني الحلوة لدمنيها عام 1984 شمسك يا ديني على انغامها اجى الوقت لنودعكم لمين لمين مع الاغنية بتخلص ساعة توب 10 سباق الاغنيات العربية كملين معكم بعد الاخبار والاعلانات على الطريق.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
3: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعة النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
4: إليكم عناوين الساعة. كاتس يقول إن واشنطن صادقت على المبدأ بأن استمرار الهجمات على الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية. الرئيس عون يؤكد أنه لا خيار سوى التفاوض. إيران تماطل في الرد على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. إقرار وفاة الشاب محمد بركات أبو رقيق من تل السبع بعد تعرضه لإطلاق النار قبل حوالي أسبوعين.
2: راديو مكان الأخبار.
4: النشرة الثالثة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. أوضح وزير الدفاع كاتس أن الولايات المتحدة جددت تأكيد المبدأ القائل إن استمرار الهجمات على الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وشدد على أن عمليات جيش الدفاع في الجنوب اللبناني سوف تستمر في كل الظروف، وأنه تتم دراسة تنفيذ عمليات إضافية في لبنان. وخلال مؤتمر حول التصدير الأمني، كشف كاتس النقاب عن نزوح نحو ثلثين من سكان الضاحية 900,000، مما يشكل ضغطا على الحزب وحكومة بيروت. وفي العاصمة اللبنانية قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا خيار آخر غير التفاوض، مشيرا إلى أن بلاده فقدت أكثر من 3,000 شخص وهناك أكثر من 1,000,000 نازح. وأضاف أن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض لمصلحة البلد. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة المروانية قضاء صيد أمس أدت في حصيلة نهائية إلى مقتل 6 أشخاص من بينهم سيدة وطفلان وجرح 4 آخرين. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة فضلا عن انعدام الثقة بينهما. أقرت الطواقم الطبية اليوم وفاة الشاب محمد بركات أبو رقيق من تل السبع متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل حوالي أسبوعين إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبعد غد الخميس ترتفع مرة أخرى ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد، وفي يوم الجمعة المقبل تنخفض الحرارة بعض الشيء. وننقل إليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في أورشليم القدس 30، حيفا 26، الناصرة واللد 31، جبال الجليل 29، وفي بئر السبع 34 درجة مئوية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي بكم عند الرابعة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
2: القمر في النشرة المسائية على قناة مكان.
5: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. هدوء حذر على الجبهات الشمالية باستثناء المسيرات بعد إعلان ترامب عن تفاهم لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله، وجولة مفاوضات اليوم في واشنطن بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. أنباء عن مكالمات مشحونة جدا بين ترامب نتنياهو، وفيها ينعت الرئيس الأمريكي نتنياهو بمجنون وناكر للجميل، موضحا أنه ساعده في عدم دخول السجن. ترامب يكشف عن قرب التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. على وقع استمرار المفاوضات للتشكيل المشترك، مطالبات بالتمثيل النسائي في القوائم العربية. كشف النقاب عن اعتقال 18 شخصا بشبهة الفساد والرشوة، بينهم القائم بأعمال رئيس بلدية نهرية ونائبان آخران، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
2: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
4: للفن مكان.
3: الآن في مكان شادي بلان.

قلبي. مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق للأربعة مع أغاني كتيرة معظمها جديدة. اتمنى تقضوا معنا وقت حلوة ومسلية.

0: سارية السواس بلشنا معها اليوم على الطريق. أخبارنا الفنية على 3:30. اليوم رح نحكي عن فيفي عبدو، جورج بسوف، محمد رمضان وأحمد سعد. هذا رح يكون مع زميلي علين بسول على 3:30. أغاني كتيري معنا بمكس على الطريق وغوري من زمان، كل هذا للأربعة. لسه منسمع ونسميكو جديد تو ليت مش لحاله مع الفلسطيني سانت ليمان. نانو بغنو
1: عالطريق عالطريق.

موعدنا الدائم معكم دائما دائما دائما يوميا من الأحد للخميس بعد الأخبار أخبار الثلاثة نتعرف سوا على الأغاني الحلوة الجديدة. استنوا

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
6: رجعنا بعد الفاصل الإعلاني مع جديد بسان إسماعيل مع فؤاد جنيد.

0: عالطريق ريمكس
1: ريمكس اليوم لأنه أغنية بتعرفوها منيح عمرو دياب أنا لقيها سنة الألفين تملي معك اليوم نسمعها بنسخة جديدة ريمكس عالطريق

0: تحرق القلوب.
1: شو المطلوب؟
2: شو المطلوب؟ عم بتغني هاي ولا بتحكي؟
1: عشان اخر همي يعني بس عم بسألك
0: شو المطلوب؟ ساري ما عرفتن إلا مشغول.
2: 3:30 صارت بستوياتنا موعدنا مع أخبار الفن والفنانين.
3: اسكت يا ثاني.
2: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
3: وشادي بلان.
2: أخبارنا الفنية. مرحبا عرين.
3: مرحبا شادي.
2: أخبار كتير اليوم.
3: صح.
2: فيفي عبدو نبلش معها. مالها؟
3: كسرت إجرها.
2: سلامتها.
3: يا حرام يا فوفا. إزاي حترقص دلوقتي؟
2: ما زبطش 5 موال اللي بتوزعهن على العالم.
3: لا كسرت إجرها وهي تمسح تزحلقت.
2: هي تمسح؟
3: آه كانت تمسح الأرضية وتزحلقت زيها زي كل ستات البيوت طبعا.
2: تأكدي إنه هي تمسح؟
3: يا انه كان عندها خدامه تمسح لها وتزحلقت
2: الظاهر.
3: اه فافا 5 موه تزحلقت. المهم اللي بيضحك انه دائما بتشاركنا بكل تفاصيل كبير وصغير. كيف بجبسنوا لها اجرها وهي ملقحه على التخت رافعه اجرها والدكتور عم بجبسن اجرها.
2: فكان
3: صوره شوي حزينه بس بتضحك بنفس الوقت.
2: سلامتها. لا في في
3: الف سلامه على روحها.
2: اخر اعمالها ذكرينا
3: شغل في العالي ما شيرين رضا.
2: ما حدا سمع عن هالمسلسل لأنه
3: أبداً.
2: ما كان ناجح
3: أبدا.
4: أشد جلدي. لا عندك فرامل يا حبيبتي جلدي مشدود زي الطبلة. الله الله الله الله الله.
2: احكي على جورج بسوف اللي عودة قوية لإله بالحفلات. كان في أبو ظبي حفلة ناجحة.
3: صح. وعن قريب رح نشوفه كمان بتونس وفي تركيا.
2: وانت
3: رح يكون ب 27/6 قريبا جدا.
2: 27/6 جورج بسوف بإسطنبول. قصه عن محمد رمضان وخلافه وزعله من احمد عز وكريم عبد العزيز.
3: محمد رمضان بيعرف انه هو استدخل على منافسه مش سهله وبفكر انه هو بيقدرش بالنسبه له بس هو نمبر 1 وفيش غيره على الساحه.
2: نذكر المستمعين انه في فيلم يعرض له اسمه اسد.
3: صح؟
2: الفيلم الثاني هو
3: 7 دوجز
2: لا احمد عز وكريم عبد العزيز.
3: بالفعل قصه هو بيقول انه ليش اليوم

0: رمضان انا كثير حبيبي محمد رمضان، انا مقدر مجهودك وكثير حبيت انه تعملنا سوا، وانا كثير بحب فيلم الاسد وان شاء الله بنتعاون بعد لقدام بافلام. يعني دير بالك حسك عينك تكمل تهاجم احسن لابطل اتعاون معك، وحدا بيقدر على زعل
1: تركي الشيخ. صح، شو عمل محمد رمضان؟
0: بروح بساوي ريشير للبوست تبع تركي آل الشيخ وبقول له حبيبي تركي آل الشيخ أنا ما أقدرش على زعلك أبدا، وطبعا أنا بهنيك على فيلمك سيفن دوكس.
1: والله
0: مش بس شكروك كمان هناه.
1: وين الهجوم راح؟ محبين
0: المتابعين على السوشيال ميديا انصدموا من هجوم لحب وإطراء.
1: في أسباب مصاري
0: مجبور، قالوا طبعا رح نتناقل رح نتعاون سوا لقدام. كيف
1: فيلم
0: يعني؟
1: مسلسل
0: طبعا
1: حضر حاله
0: بليز، أنا سيفن دوكس بدك بروح بحضره كمان.
1: نحكي شوي على الإيرادات. أول أسبوع العيد حقق سيفن دوكس تعرفي قديش؟ 125 مليون جنيه.
0: والأسد؟
1: والأسد صار بثلاث أسابيع 60 مليون.
0: يا حرام، بس هذا فشل ذريع.
1: لا مش فشل، 60 مليون كتير.
0: وهداك
1: 125.
0: طيب
1: نجاح فائق هداك. محمد طيب. رمضان 60 مليون مش قليل،
0: فرق كبير. اللي حتى ولو قصد يشجعك تركي آل الشيخ مش رح تقدر تجيب هاي الإيرادات.
2: دايما مؤمن ان المشروع العظيم منظومة متكاملة. مشروع أسد هو يمكن اول فيلم اعمله بالحجم ده، اول فيلم اعمله
3: كبير،
2: ولكن هو مش هعمل افلام بعده الا بالحجم ده.
1: اختم مع احمد سعد عم بشوق الجمهور لألبوم جديد.
0: جننا من اول السنة انه عنده خمس ألبومات.
1: صح،
0: قرر انه دي خمس
1: ألبومات بكل ألبوم خمس أغاني بس.
0: صح، فقرر هو انه يطلق اول ألبوم لإله، ألبوم هادي فاشل ما جابش نجاح ابدا. قال لك انا خليني بالاشياء الفرفوشي. فبكره بثلاثة ستة رح يطلق ألبومه رقم 2، ألبوم الفرفوش. الساعة 5 رح يكون عندك أغنية كوتي، الساعة 6 رح يكون عندك أغنيتين اللي هي خبر عاقل وجزها، والساعة 7 رح يكون عندك أغنيتين أوبا وورد. خمسة هدول الأغاني. بكرة ساعة بعد الثاني من الخمسة للسبعة رح نسمع الخمس غناني هدول اللي هن المفروض شو يكونوا؟
1: فرفشة.
0: الألبوم اللي بعده ألبوم صيفي. طيب شو الفرق بين الفرفشة والإيقاع الصيفي؟
1: مش عارف صراحة
0: إيه المفاجأة رح تكون؟
1: نستنى ونشوف
0: إزاي.
1: الفرفشة بكرة وهداك وينتا بالصيف.
0: صح، الصيف لإيقاعات الصيف. أوكي. ونشوف الفرق بينه وبين الفرفشة.
1: في كمان ألبوم الكلاسي.
0: الكلاسي.
1: الأوركسترا. أوركسترا.
0: مخليه لينافس إليسا في الشتوية.
1: فهمت عليك.
0: فهمت.
1: أوكي.
0: ده كله بذكاء.
1: بدك نسمع مين؟
0: سمعتك عم بت.
1: بحضر.
0: لو تعرفوا.
1: إليسا.
0: لو يوم يا بلت.
1: بحضر لهدوء نسبي.
0: مين الناس؟
1: نسمع. شكرا عارين.
0: بحب كتير للغناية هاي. ذكرتني شو ذكرك فيها؟
1: حلوة.
0: فهي رح تنافس ألبوم الكلاسيك تبع أحمد سعد.
1: بتتوقعي. شكرا نارين.
0: باي باي.
1: باي باي.

لو تعرفوا هالأغنية الحلوة سمعناها وسمعنا قياها من إليسا. إستا الشيلة وقعت.

1993 غنت لنا وردة هالأغنية الحلوة أكتب عليك، كانت من ألحان محمد الموجي، الكلمات لمرسي جميل عزيز. تسمع كمان مقطع منها بإطار أغنية من زمان.

حلوة أكتب عليك. سمعنا مقطع كبير منها بصوت الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، غنتها حكينا لكم عام 1973.

إجا الوقت لنقولكم شكرا على المتابعة والاستماع. شكرا لأوسكار ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. لكم مني دائما شادي بلان. أحلى التحيات. بكرا إن شاء الله بنقعد نلتقي معكم على التنتين سباق فن فنانين وعلى الثلاثة على الطريق. إلى اللقاء.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين. عناوين الساعة: الكشف عن أن الإرهابي الذي احتجز جثمان الجندي أورون شاول في قطاع غزة في قبضة قوات الأمن. كاتس يقول إن واشنطن جددت التأكيد على المبدأ بأن استمرار الهجمات على الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية. الرئيس عون يؤكد أنه لا خيار سوى التفاوض والحرارة ترتفع قليلاً.
1: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الرابعة تقرأها عليكم ريم مارون، أسعد الله وأوقاتكم. كشف النقاب اليوم عن إلقاء القبض على الإرهابي الحمسوي الذي احتجز جثمان الرقيب أول أورون شاول في قطاع غزة. وأعلنت النيابة اليوم نيتها تقديم لائحة اتهام بحق هذا الإرهابي، ويدعى إبراهيم حيلو من كتيبة الشاطئ لحماس. وقد اعتقل قبل عام ونصف خلال عملية السيوف الحديدية، وتبين من التحقيق معه أنه احتجز الجثمان داخل ثلاجة لمدة 10 سنوات في مصلحة تجارية بملكيته في حي ناصر بمدينة غزة بهدف المساومة على إطلاق سراح مخربين. وقد سقط شاول خلال عملية الجرف الصامد في حي الشجاعي عام 2014، وتم تخليص الجثمان لحظات معدودة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. أحبطت السلطات المختصة اليوم محاولة تهريب 100 أكياس التبغ إلى قطاع غزة بعد العثور عليها مخبأة داخل شحنة تبرعات دولية من الكراسي المتحركة. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أنه عقب الحادثة أمر منسق أعمال الحكومة في المناطق يورام هلافي بفتح تحقيق أمني وجنائي لتحديد المسؤولين عن محاولة التهريب. أوضح وزير الدفاع كاتس أن الولايات المتحدة جددت تأكيد المبدأ القائل أن استمرار الهجمات على الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وشدد على أن عمليات جيش الدفاع في الجنوب اللبناني سوف تستمر في كافة الظروف، وأنه تتم دراسة تنفيذ عمليات إضافية في لبنان. وخلال مؤتمر حول التصدير الأمني، كشف كاتس النقاب عن نزوح نحو 1/3 من سكان الضاحية، مما يشكل ضغطاً على الحزب وحكومة بيروت. وفي العاصمة اللبنانية، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا خيار آخر غير التفاوض، مشيراً إلى أن بلاده فقدت أكثر من 3000 شخص وهناك أكثر من 1,000,000 نازح. وأضاف أن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض لمصلحة لبنان. أقرت الطواقم الطبية اليوم وفاة الشاب محمد بركات أبو رقيق من تل السبع متأثرا بجروح الخطيرة التي أصيب بها قبل حوالي أسبوعين إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبعد غد الخميس ترتفع مرة أخرى ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد. إلى هنا هذه النشرة من راديو مكان، نعود ونلتقي إخباريا عند الخامسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. هدوء حذر على الجبهات الشمالية باستثناء المسيرات بعد إعلان ترامب عن تفاهم لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله، وجولة مفاوضات اليوم في واشنطن بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. أنباء عن مكالمات مشحونة جدا بين ترامب ونتنياهو، وفيها ينعت الرئيس الأمريكي نتنياهو بمجنون وناكر للجميل، موضحا أنه ساعده في عدم دخول السجن. ترامب يكشف عن قرب التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. على وقع استمرار المفاوضات للتشكيل المشترك، مطالبات بالتمثيل النسائي في القوائم العربية. كشف النقاب عن اعتقال 18 شخصا بشبهة الفساد والرشوة، بينهم القائم بأعمال رئيس بلدية نهرية ونائبان آخران. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي من خلاله نعرفكم بالحقوق المختلفة في المجالات المدنية، وأيضا نرافق موضوع الإسعافات الأولية، نرافق موضوع الاندماج في سوق العمل وفي التعليم الأكاديمي. إذن ماذا لدينا وماذا أعددنا لكم لهذا اليوم؟

سوف نكون مع محطة الإسعافات الأولية قضية التعامل مع حوادث الطرق، وأيضا ماذا يقول القانون والحقوق عندما تكون في حادث طرق أو عندما تشاهد حادث طرق، عندما تضرب وتهرب، عندما تحاول تقديم المساعدة، هل أنت ملزم بتقديم إفادة أو الشهادة حول الحادث الذي كان أمامك؟ تفاصيل كثيرة، والأهم كيف نتصرف إزاء المصابين؟ أحيانا تحريك مصاب قد يؤدي إلى ضرر أكثر من الفائدة. إذن مجمل موضوع حوادث الطرق والإسعافات الأولية في برنامجنا اليوم. في الشؤون المالية، ابتداء من هذا الشهر لا تستطيع تقديم فاتورة يزيد مبلغها عن 5000 شيكل بدون أن يكون لديها رقم مخصص لهذه الفاتورة من قبل الضريبة. ماذا يعني ذلك؟ كيف يتم ذلك؟ ماذا عن شراء أغراض، بيع أغراض؟ مجمل هذا الشأن من الناحية المالية في برنامجنا اليوم. نواكب أيضا حقوق المرضى، وهذه المرة مرضى الكرون والكوليتيس. هناك جمعية تعنى بهم وبحقوقهم. سوف نوضح هذا المرض اللي هو غريب نوعا ما. اعتدنا أن نغطي جمعيات صحية في مجالات أخرى، ولكن هذه المرة نسلط الضوء على هذا المجال وعن حقوق المرضى في هذه الحالات. وأيضا في برنامجنا اليوم حقوق طلاب التعليم العالي. نحن في فترة التسجيل للجامعات والمعاهد والكليات، سوف نوضح كيف يتم التسجيل، الإلغاء، التغيير، ومجمل ما يتعلق بالتعليم العالي من منطلق حملنا لرسالة أن تعلم يا بني فالعلم سلاحك.

0: الطاقم. ينتج هذا البث معي أحمد عويسات، يرافقنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وضيفنا الأول في حلقة اليوم هو الأستاذ فياض عسيلة، ومدرب سياقة ولكن أيضا مضمد ومسعف في اتحاد الإنقاذ يخود هتسلا. مساء الخير أستاذ فياض، تحياتي.
1: الخير لك كمان لجميع المستمعين، ونتمنى السلام عليك ولجميع المستمعين
0: إن شاء الله يا ربي، والسلام لكل السائقين واللي متابعيننا حاليا، لأنه نقدم نقاط مهمة تتعلق بحقوق وواجبات السائقين أو حتى الجمهور على طرقات البلاد لما بيكون في حادث طرق. اسمح لي أن أبدأ أستاذ فياض في قضية ضرب وهرب، يعني شخص اللي عمل حادث طرق ولكن بدل ما يوقف ويقدم إسعاف، يمكن خاف، يمكن معوش رخصة، يمكن في أي سبب من الأسباب هرب. وضح لنا قديش هذا الإشي هو مخالف للقانون وممكن يتعاقب عليه كتير أكتر من لو وقف قدم إسعاف أو على الأقل اتصل في جهة من المسعفين.
1: طبعا إيمان يسعد مساكي، احنا قانونيا في الدولة القانون بيجبرنا أي حدا بتحارب لحادث سير إنه يوقف ويعطي أي مساعدة بيقدر هو يعملها للناس اللي موجودين بالسيارة، إن كان ضرر بالأجسام أو ضرر في الضرر مادي.
0: نعم.
1: هلا بالنسبة للقانون طبعا بتعاقب عليه، وفي صن قانوني عليها بتعاقب، بتوصل ممكن مرحلة السجن إذا هو معوش رخصة وضرب وأدى لحالة لا سمح ولا قدر الله وفاة، بتعاقب عليها وبنحرم حتى من الرخصة وبتنحسب برخصته كمان لعدة سنوات إذا معاه رخصة، وإذا تعرض إذا كان الحادث فيه لا سمح ولا قدر الله أموات أو إصابات كتير بالغة ممكن ينحبس عليها وتنسحب رخصته إذا ضرب وهرب.
0: نعم.
1: عقابها بيكون شديد أكثر من ما إنه يكون موجود ويقدم المساعدة.
0: فإذا النصيحة الأولى، كنت في حادث طرق ما تهرب، لأنه بالآخر رح يوصلوا له، ولا لا أستاذ فياض؟ يعني فيش إشي بخفى، بالآخر رح يلاقوه، في كاميرات في الشوارع، في تلفونات، في طرق كتيرة، في كاميرات بالسيارات، إنه بالآخر رح يشوفوه. فعني شو الفايدة إنك تهرب؟ بالعكس إذا وقفت وقدمت إسعاف أو ناديت الإسعاف فهيك أنت بتضمن على الأقل هذا البند ما يكونش ضدك. طيب تعال هلأ نبدأ أسباب حوادث السير وكيفية تفاديها، علشان بعدين نوصل لقضية التصرف والإسعاف الميداني. أستاذ فياض،
1: تمام. بالنسبة لحوادث السير في إلها أسباب كثيرة، في أسباب تتعلق بالسائق نفسه، في أسباب تتعلق في المركبة نفسها، في أسباب تتعلق في وضعية الطريق. بالنسبة بالآخر بالأول على آخر بالمجمل، سبب الحادث بده يكون السائق، إن كانت المركبة أو أحوال الجوية أو إن كان السائق نفسه، يعني هو السبب فيها. يعني مثلا بالنسبة للسرعة الزائدة، إذا أنا مشيت فوق السرعة القانونية أنا فقدت السيطرة على السيارة، ولا سمح الله إذا صار عندنا حادث بيكون الاصطدام شديد. الانشغال في أي إشي خلال القيادة، مش بس الهاتف، كاسة قهوة، توليعة سيجارة، طولة ورقة، فتحة شنطة، أولادي معي بالسيارة ورا التهيت فيهم، أي إشي بيشغلني عن القيادة يسبب حادث.
0: نعم.
1: عدم الالتزام بالقوانين المرورية، إشارة حمراء، إشارات حق الأولوية، قانون حق الأولوية، إذا ما التسببت فيهم بكون سبب كبير لحادث. القيادة تحت التعب، وخصوصي السيارات الكبيرة، السيارات الكبيرة في عندهم قانون رقم 168 اللي بيجبرهم بعد 4 ساعات سواقة استراحة نص ساعة، بعد 6 ساعات سواقة استراحة ساعة، وبيجبرهم.
0: نعم.
1: كمان سائقي الحافلات والبساط كمان عدد
0: لحظة أيام. لحظة، هاي قيدية الاستراحات أستاذ فياض كتير مهم إنك توضحها، لأنه في سائقين بساط شاحنات اللي بيتابعونا وبهمني نوضح لهم إيش بيطلع لهم حقوقهم من المشغل. قضية الاستراحات، قضية زي ما قلت قديش ساعات متواصلة، ومنقولهم ما تستهتروا، لأنه هاي الاستراحة بتضمن أنك تضلك مصحصح وما لا سمح الله ما تعمل حادث طرق.
1: صحيح، في القانون اللي هو رقم 168 بلزم أي مشغل أنه بيشغل عنده سائق حافلة أو سائق سيارة كبيرة أنه بعد 4 ساعات سياقة متواصلة، حتى لو ما كان يعني لو كانت أزمة أو مش أزمة برضو هاي تعتبر سياقة، إنه يأخذ استراحة نص ساعة، بعد 6 ساعات سواقة متواصلة إنه يأخذ استراحة ساعة حتى يكون هو يقدر يصحصح ويقدر يطلع على الشارع ويكمل سواقته في أمان.
0: تمام. أوكي. هلا كمان أسباب للحوادث علشان نتفاداها.
1: السياقة المتهورة، التجاوز الخاطئ، تغيير المسار بشكل مفاجئ، الأحوال الجوية السيئة، أمطار، ضباب، رياح، أعطال فنية في المكتب زي ما حكينا، قلة خبرة عند السائق. هلا إحنا دائما بننصح السائقين إنه يسوقوا في السرعة المعقولة. شو هي السرعة المعقولة؟ السرعة المعقولة اللي هي بتمكن السائق إنه يتفادى أي حادث ويضل مسيطر على السيارة حسب وضع الطريق، كثافة السير، الحالة الجوية، ومدى الرؤية. وطبعا السرعة المعقولة عمرها ما بتتحدى بتتعدى السرعة القصوى اللي مسموحة بالشارع، زي ما بنعرف كلياتنا مثلا داخل المدينة أو داخل حدود بلدية السرعة القصوى 50، بس في مرات أنا ما بقدر أمشي 50، أنا بقدر أمشي بس 30 أو 10 في أماكن معينة، أنا بقدر بس أمشي 10 اللي كانت ضيقة في أماكن كتيرة. مثلا على سبيل المثال، كمان هاي كتير شغلة مهمة، لو أنا جيت الساعة 7:30 الصبح قريب على مدرسة، على مدرسة أولاد، بدي أزيد انتباهي أكثر، مدرسة أولاد داخل مدينة، أنا ما بقدر أمشي هناك 50، أنا بمشي حسب السرعة المعقولة وحسب الوضع عندي.
0: تمام.
1: طبعا لما أجي على المدرسة أنا الساعة 7:30 الصبح بكون أخف خطر من لما أجي على المدرسة الساعة 8:45، 8:45 بكون الطالب متأخر فبيجي مستعجل، ممكن يطلع الشارع في أي لحظة.
0: هذا كل الضغط هذا فتحات لحوادث طرق. أوكي، هلأ بدنا ننتقل إلى كونك مسعف ومضمد في اتحاد الإنقاذ، لأنه بهمني نوضح التصرف لما بيكون في حادث طرق. أحياناً أستاذ فياض، إذا شخص تصرف غلط مع مصاب بدل ما يساعده بدمره، فوضح لنا.
1: هلأ في عنا إحنا حوادث طرق نوعين، في عنا طبعاً ما فيش حادث زي حادث، ما فيش أي حادث زي حادث. بشكل عام أنهم من نوعين، حادث مع إصابات وحادث بدون إصابات. الحادث اللي بدون إصابات اللي هي بتكون بس إصابات مادية بدون إصابات جسدية، بس بغيروا معلومات وبسحبوا حالهم بفضوا الشارع وبكملوا طريقهم بس بغيروا معلوماتهم اللي هي معلومات التأمين ورخص السائقين. الحادث مع إصابات، ممنوع تحريك السيارة، بتوجب علي أنا كسائق إذا صار معي حادث إن أخلي السيارة واقفة محلها وأتصل في الشرطة أو في الإسعاف.
0: لحظة، هات نفرق. شخص هو عمل الحادث، إذا هو لساته صاحي إيش يعمل؟ ينزل من السيارة، ما ينزلش من السيارة، إذا كانت عم تشتعل، تعرف يعني الواحد بنضغط، إيش لازم يعمل إذا هو اللي بالحادث؟
1: أول إشي لا سمح ولا قدر الله إذا صار مع الشخص نفسه حادث، يأمن السيارة، يطفي السيارة إذا كان هو لسه صاحي وبقدر يتحرك، يأمن السيارة، يطفي السيارة، يرفع الهاند بريك ويحط باركينج حتى ما تدحدل أكتر. إذا أنا صار معي وبقدر أقوم من السيارة، أنا لحالي بقدر أقوم من السيارة، بقوم من السيارة. إذا ما بقدر أقوم ما بتحرك منها. بنفس الوقت إذا أنا صاحي ويعني ما قادر أطلع من السيارة، بس أنا صاحي وشفت شوية دخان بصعب من غطى الموتور من قدام أو من أي محل في السيارة، إذا ما قدرت أقوم بطلب المساعدة من أي حدا يقومني. أي حدا يقومني ويطلعني من السيارة، لأنه ممكن إذا أنا ضل بالسيارة أشكل خطر زيادة عن اللزوم. أشكل خطر على حالي أكثر، تشتعل السيارة.
0: طب فإذا هذا إذا أنا قاعد في السيارة وشفت إنه زي ما أنت قلت دخان نخليها أو إنه نستعين بحدا أو طبعا الاتصال بالإسعاف. هلأ القصة لما أنا سايق بالشارع شفت في حادث طرق، بتعرف إحنا عنا نخوة أستاذ فياض بنحب نساعد، بتأمل يكون نخوة للمساعدة مش فضول، كمان هاي قصة الفضول وإنه يسكروا الشارع وسيارات الإسعافات ما تقدرش توصل، هاي سيئة جدا إذا بدك تقول عنها كلمة، كونك أنت في اتحاد الإنقاذ. وكمان توضح لنا إيش أعمل كشخص قدامي سيارة أو سيارتين أو ثلاثة فيهم مصابين، إيش الخطوة الأولى اللي لازم نعملها؟
1: أول إشي أنا بتطلع على السيارات من بعيد، إذا في موجود إسعاف وشرطة أنا بكمل طريقي عادي، ما في إسعاف أو شرطة القانون بيجبرني أني أوقف وأقدم المساعدة اللي أنا بستطيع أقدمها. أول إشي أنا بتصرف فيه بخفف سرعتي، بزيد من انتباهي، بصف سيارتي في مكان آمن، سيفتي، أمان الشخص وأمان مستخدمي الطريق، بصف سيارتي في مكان آمن وبتصل على الإسعاف أو الشرطة. طبعا في شغلة بدنا نحط عليها زوم بس نوضحها أكتر وكتير كتير كتير مهمة، إحنا كإسعاف هاي بتساعدنا، إنه لما أنا أتصل على المكيد تبع الإسعاف أو الشرطة أنا بكون عينيهم في الشارع، فأنا أول إشي لازم أقولهم إياه مكان الحادث، لأن المجدان لما يأخذ لا ياخذ الحادث او ياخذ الخبر
0: الإفادة يعني.
1: بالضبط، بده مكان الحادث. مكان الحادث هو كيف بياخذ مكان الحادث؟ العنوان، اسم الشارع، المدينه اللي انا موجود فيها مع اسم الشارع طبعا.
0: نعم.
1: اول شغله هو بيعملها ببلش يبعث سيارات اسعاف او شرطه. هلا بعديها بهمني اعرف الحادث بين ايش وايش، بين سياره ومشاة، بين سياره ومطور، بين مطور ومطور، بين ايش وايش. بهمني بعديها اعرف عدد المصابين، وضع المصابين اذا صحيين او مش صحيين.
0: نعم.
1: بناء على هذا الحكي اذا انا ما كان عندي خلفيه في الاسعاف، المجدان نفسه بصير يعطيني التوجيهات ايش اعمل. اول شيء ممكن يجي يقول لي اذا هم مش صحيين اطفي السياره، ارفع الهاند بريك. مش صاحي اذا اذا اذا هوش نفسه الشخص مش عنده لا سمح الله نزيف بمكان معين، برشدني ايش انا اعمل حتى اوقف النزيف عبين ما يوصل اول مسعف.
0: نعم.
1: هلا بالنسبه لشغله كثير مهمه كمان، انا هون عمالي باخذ ارشادات منه حسب اللي انا شفته وحسب اللي انا وصلت له اياه. وكمان شغله مهمه، ممكن يكون سبب الحادث اللي صار محفزات التزحلق في الشارع، ممكن يكون في زيت، ممكن يكون في تراب، ممكن يكون في شيء. هاي المعلومة بتهمني كمان أوصلها للمجدان، لأنه بده يخبر سيارات الإسعاف اللي جاي والشرطة اللي جاي إنه في زيت على الأرض، ديروا بالكم وانتوا رايحين، انتبهوا وانتوا رايحين. وبهمني كمان شغلة أقول له شو الوضع السيارة، هل المصابين الباب بقدر افتح الباب او في عالقين في السياره حتى اقدر اقرر اذا بدي ابعت كمان سياره اطفاء اللي تقدر تخلي وتقص الباب وتطلع المصابين.
0: نعم. النقطه اللي كتير بتحيرنا لما منشوف مصاب بالسياره نطلع ولا لا، لانه اذا كان عملنا حركه غلط ممكن الإصابة تكون على العمود الفقري وتكون إصابة اكبر من لو طواقم الإسعاف اللي طلعته تعرف مع حمالة بشكل مهني. فإذا إيش نعمل؟ تعرف إحنا هون في الصراع، بدك تطلعه من السيارة خايف عليه، بس خايف كمان تأدي له لشلل.
1: أنا بمشي حسب التوجيهات، ونصيحة بحكيها للكل، شفت واحد مصاب بالسيارة موجود في السيارة في أمان، ما فيش اشتعال للنار، صاح الزلمة بس الزلمة متوجع، بقدر أسأل وين بوجع، بقدر أجي مثلا أحس رجله اليمين، أحس رجله الشمال، أشوف إذا في عنده شعور بحس فيهم، بقدر أحكي معه أشوف إذا بحرك رقبته أو ما بحركش رقبته، بحرك إيديه أو بحركش إيديه، إذا حرك أطرافه ولف رقبته أنا هون بستبعد إنه يكون في عنده إصابة في العمود الفقري. كمان شغلة، مش بس الإصابة في العمود الفقري ممكن تأثر وتؤدي لشلل، ممكن من الحزام نتيجة الضربة يصير في عنده كسر في عضلات في عظمات الصدر. كسر في عظمات الصدر ممكن العظم لا سمح الله تدخل على الرئتين تعمل له خزق في الرئتين.
0: نعم.
1: علشان هيك أنا المواضيع هاي بكون حذر كتير منها، إني أطلعه أو ما أطلعهش حسب الحالة، ما بقدر أقول لك خليه يطلعه أو ما بقدرش يطلعه، حسب الحالة اللي موجودة عندي.
0: نعم. بس هذا اللي منشوفه أحياناً بتلاقي بيهجموا بصيروا يفتحوا وبجروا المصاب، هذا غلط يا جماعة، مش هيك الإشي.
1: هذا غلط كبير، غلط كبير. ممكن إذا كان في عنده إصابة بسيطة في العمود الفقري أنا أعرضه لشلل، ممكن إذا كان في عنده كسر في عظمات القفص الصدري ممكن أدي له لخزق لا سمح الله في الرئتين، بصير عنده ضيق تنفس هون، بصير الضغط أعلى من برا من جوا.
0: نعم.
1: بصير عنده ضيق تنفس. فعشان هيك يا جماعة الخير، أنتوا جميع المستمعين اللي ما غير مخول إنه يسعف أو ما بعرف بالإسعاف أو ما فيش مجدان على التلفون بوجهه إيش يعمل وإيش هو نقل الصورة الموجودة، ما يحاول يطلع أي مصاب بالسيارة، خصوصا إذا كان مثلا إصابته كتير كبيرة ممكن أسبب له أضرار كتيرة. بس إذا بشوف في إنه الإشي هذا تواجده بالسيارة بشكل خطر أكبر على حياته، زي مثلا السيارة بتولع أو أي في حريق، ما بنقدر نقول إلا ضرر أهون من ضرر.
0: تمام.
1: بنضطر نسحبه.
0: تمام. وضحت لنا نقاط كتير مهمة الأستاذ فياض عسالة، مضمد ومسعف في اتحاد الإنقاذ، وأيضا طبعا أستاذ سياقة. نتأمل السلامة للجميع. إحنا هلأ مقبلين على فترة صيف وعطل وشمات هواء وهيك الناس بتطلع، فديروا بالكم، كونوا حذرين، اطلعوا انبسطوا ارجعوا بسلام وأمان. شكرا أستاذ فياض، يعطيك العافية، شكرا كتير.
1: عفوا، لزيدك ألف عافية يا رب.
0: تحياتي، إلى اللقاء. هلا.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: تعالوا بنا نفتح الشؤون والأمور المالية، وينضم إلينا مدقق الحسابات والخبير الاقتصادي فادي عباس. مساء الخير فادي.
3: مساء الخير لك يا أخت إيمان ولجميع مستمعات ومستمعين.
0: يا هلا فيك. ابتداء من 1/6/2026 صار في تغييرات بالنسبة للفواتير، فوضح لنا إيش التغيير، إيش اللي مفروض ينعمل أستاذ فادي، خصوصا ربط الإشي بمبالغ الفواتير.
3: تمام، هلا من حيث المبدأ لا تغيير في القانون، تغيير في المبالغ التي تخضع للقانون، ما يسمى قانون فواتير إسرائيل، وهو جزء من قانون الهدف منه محاربة الفواتير الوهمية. والقانون سار المفعول من 5/5/2024 مع شوية تعديلات في المبالغ. يعني لما بدأ القانون بدأ على الفواتير التي مبلغها فوق 25,000 شيكل قبل الضريبة، في بداية 25,000 شيكل، في بداية 26,000 شيكل قبل الضريبة، وبدءا من الأمس 1/6/2026 كل فاتورة فوق مبلغ 5,000 شيكل قبل الضريبة، كلمات أخرى 5,900 شيكل قبل الضريبة، يجب إصدار ما يسمى رقم تقصيص أو بالعبري مسبار هكتساء على الفاتورة التي تصدر من مشتغل إلى مشتغل. وفي حال لم يصدر رقم تقصيص كهذا لا يمكن خصم الضريبة من قبل المشتري، ولا يمكن السماح بها
0: كفاتورة رسمية. لحظة، يعني كالتالي هات نوضح، شخص اشتغل عند شخص أو عند هيئة أو أي محل وبده يطلع فاتورة علشان
3: نعم.
0: يقبض
3: نعم.
0: لعند 5,000 شيكل فيش حاجة يطلع رقم تخصيص
3: صحيح.
0: أو مسبار هكتاء
3: صحيح.
0: وهذا المبلغ أنت بتقول يعني عمليا يشمل الضريبة؟
3: لا، 5,000 شيكل لا يشمل
0: الضريبة. تمام، فإذا 5,000 شيكل لا يشمل الضريبة ما بيحتاج رقم، يعني 5,000 زائد ضريبة لا ما في حاجة لرقم، اللي هو بده يكون حوالي مع الضريبة بده يكون حوالي 6,000.
3: 5,900 شيكل بالضبط حسب نسبة الضريبة اليوم.
0: تمام، هلا هذا واحد. ثانيا، إذا المبلغ أكثر من هذا المبلغ، أكثر من 6,000 شيكل، فإذا كيف بيطلع رقم التخصيص؟ إيش مطلوب منه الإجراءات؟ إيش لازم يعمل؟
3: يعني أولاً للتنويه، إذا المبلغ فوق 5,900 شيكل، لأنه بلاش نقول 6,000 شيكل بالتقريب أنت بتحكي، بلاش حد يعتمدها ويعتقد أنه 6,000 شيكل مسموح.
0: تمام،
3: 6,000 شيكل يجب عليه أن يستصدر رقم تخصيص
0: من 5,000 زائد ضريبة وزيادة، ساعتها لازم رقم.
3: صحيح، فوق 5,000 زائد الضريبة لازم رقم. هذا الرقم يمكن إصداره بطريقتين. الطريقة الأولى هي إصدار الرقم عن طريق الموقع الشخصي في ضريبة القيمة المضافة، أو ما يسمى إزور إشي رشوت هامسيم سلطة الضرائب. بيفوت بشكل يزوم، بشكل مبادر على الموقع، وبصدر رقم التخصيص عن طريق هذا الموقع والكودات اللي بتوصله. الإمكانية الأخرى هي للمشتغلين الذين يصدرون الفواتير بواسطة برنامج محاسبي لإصدار أو برنامج إصدار فواتير معترف، لأنه برامج إصدار الفواتير وبرامج المحاسبة المعتمدة يمكنها أن تتواصل مباشرة مع الموقع في ما يسمى بسموه بالعبري ممشاك، متممشاكة مع الموقع سلطة الضرائب، ووقت إصدار الفاتورة بشكل تلقائي تحصل على رقم التخصيص وتطبعه على الفاتورة.
0: نعم، هلأ فإذا نبدأ كالتالي. نعم. إنه كل واحد مفروض يكون عنده إزور إشي منطقة شخصية في سلطة الضرائب، صحيح؟ يعني مفضل يكون عنده مرتب الأمور.
3: يفضل يكون عند كل واحد، مش كل واحد ملزم، ولكن من يحتاج إلى إصدار هذا الرقم هو ملزم، لأنه حتى برنامج الرواتب برنامج الفواتير الذي يستصدر رقم التخصيص بشكل تلقائي يجب تعريفه عن طريق الموقع الشخصي في سلطة الضرائب، ويجب إعادة تعريفه كل 3 أشهر.
0: تمام، فإذا هاي النقطة. هلأ بعدين الفاتورة قلت اللي بيطلع فواتير محوسبة، فهناك كيف بيساوي، وين بيروح علشان يطلع هذا الرقم، وبعدين إيش بيعمل بهذا الرقم؟ يعني بيكتبه بالفاتورة ولا كيف بالضبط؟
3: هذا الرقم يصدر على الفاتورة. شو بعمل بهذا الرقم؟ إيش بس كيف بصدره حسب طبيعة البرنامج أو حسب البرنامج اللي بصدر عليه الفواتير، لأنه كل برنامج له طريقة معينة بالأساس معظمها متشابهة، يعني يوجد في كل برنامج معترف به في القوائم في المخصصة لاستخدام البرنامج، هناك مكان لتعريف البرنامج في موقع سلطة الضريبة من أجل إعطاء الصلاحية لهذا البرنامج اللي حكينا عنها كل 3 أشهر المفروض تتجدد.
0: نعم.
3: وفي حال أنه أصدر الفاتورة البرنامج يستطيع تلقائيا أن يحدد أن هذه الفاتورة تحتاج إلى رقم تخصيص، ويتواصل البرنامج في خلفية عمله مع موقع سلطة الضرائب ويصدر الرقم ويطبعه على الفاتورة. طبعا الطرف الآخر يمكنه الدخول إلى الموقع الشخصي وفحص أرقام الإصدار أو أرقام التخصيص التي أصدرت له من الموردين.
0: هلا لما أنت قلت إنه موقع للفواتير، هل هذا يعني القصد كمان هاي الفواتير الإلكترونية؟ بتعرف زمان كانت الناس تكتب فاتورة يدوي، بعدين صار أكتر وأكتر عم بنتقلوا لفاتورة إلكترونية اللي أنت بتسجل لموقع وعن طريقه بتكتب الفواتير. القصد هناك في هذا الموقع أنت بتربطه مع الضرائب وهيك بيطلع لك رقم التخصيص؟
3: أولا القانون لا يلزم المشتغل أن يصدر الفاتورة بطريقة إلكترونية. القانون يلزم المشتغل أن يصدر فاتورة لما تستحق صفقة حسب القانون، وبالتالي من حق أي مشتغل أن يصدر فواتيره بطريقة يدوية أو بطريقة محوسبة حسب اختيار

0: عريس اشترى أدوات كهربائية، لأنه مش كل يوم الواحد بيشتري غراض بخمسة آلاف شيكل. ولكن تعرف إذا شخص مثلا عم بيقتت بيت، وبالذات هلأ فترة عراس يا فادي، فبده يشتري تلاجة، غسالة، نعرف نشافة وغيرها. فإذا ممكن يكون المبلغ أكتر من يعني 5000 زائد الضريبة 5900 شيكل أكتر،
1: وممكن أكثر، وممكن أكثر.
0: فإذا هاي الحالات إيش بيصير؟
1: هذه الحالة بسيطة. القانون يلزم المشتري عشان يخصم الفاتورة من عمله، إذا كانت فاتورة مصاريف أو مشتريات له عمله للبزنس، يلزمه أنه يحصل على رقم تخصيص من البائع من أجل أن يستطيع أن يخصم الضريبة عن الفاتورة وينزل الفاتورة من أرباحه. الشخص العادي اللي بروح يشتري أغراض لبيته بطبيعة الحال هو لا يحتاج أن يخصمها من العمل تبعه، وحتى لو احتاج ممنوع يخصمها. يعني إذا اليوم أنا مشتغل مرخص بشتري غرض للدار عندي، ما بصح أني أنا أخصم هاي الفاتورة من عملي، لأنه هاي استهلاك شخصي. الاستهلاك الشخصي لا يستطيع أن يخصمها،
0: نعم،
1: وبناء عليه مش مطلوب منه كمان يحصل على رقم تخصيص.
0: بس إذا كان عنده مكتب واشترى عفش للمكتب، فساعتها هذا بيقدر يخصمه، يعني صحيح. يعتبر صحيح. له ما نعم يسمى صحيح. مصروف معترف به وتسعه مكارت.
1: الشخص يعني احنا هون القضية رقم التخصيص اللي المفروض يهتم فيها هو المشتغل المرخص اللي بيخصم ضريبة. الشخص اللي بيشتري أغراض لبيته مش بالضرورة إنه يحصل على رقم تخصيص، لأنه هو مش بحاجة ومش مطلوب منه. الطرف الآخر اللي هو البائع يمكن من باب الراحة، لأنه أنا اليوم إذا بيجي عندي زبون بده يشتري، أو بيجي عند صاحب المصلحة زبون بده يشتري أغراض، أنا ما بعرف هاي الأغراض لبيته ولا لشغله، علشان ما أشتغلش الشغل مرتين أو ثلاثة أو أربعة وتصير فيها مراجعات، بعمل إشي تلقائي اللي هو كل ما يكون عندي فاتورة اللي تصل على الرقم المطلوب خلص بطلع لها بشكل تلقائي رقم تخصيص وبريح راسي.
0: هذا البائع، هذا البائع.
1: مع أنه مش ملزم، يعني أنا ملزم لما بدي أعطي لمشتغل مرخص أو لشركة أو مشتغل مرخص اللي هو بحاجة لإلها لمصاريفه، ولكن أيوة. أنا لما بصدر رقم التخصيص على الفاتورة أنا بريح راسي،
0: صح.
1: والطرف الآخر هو بيعرف لإيش بيستعمل هاي الفاتورة، وبالتالي هو
0: نعم.
1: إذا كانت لعمله لشغله بيقدر يخصمها، إذا كانت لبيته ممنوع يخصمها. والطرف البائع اشتغل الشغلة، باع الصفقة، أصدر الفاتورة، وأنهى الموضوع في خطوة واحدة.
0: هذا طبعا كمان لما بيكون سيارة سعرها ممكن أكثر من 5000 شيكل زائد الضريبة في الأشياء الكبيرة يعني.
1: صحيح. في موضوع السيارات بالذات، هلا إحنا بنحكي بشكل عام في موضوع السيارات بالذات، يعني القانون بيحكي عن مبلغ الضريبة. يعني أحيانا ممكن واحد يشتري سيارة من تاجر سيارات نقول ب 20000 شيكل أو 30000 شيكل، والتاجر نفسه اشتراها في مبلغ أقل ب 2000 شيكل على سبيل المثال، فبالتالي نعم. بيكون المبلغ الخاضع للضريبة هو بس ال 2000 شيكل الفرقية بين الشراء والبيع.
0: تمام. هاي بالنسبة للبائع، الشاري والشاري.
1: نعم، أحيانا في بعض الصفقات، يعني في بعض الصفقات اللي هي معفية من ضريبة القيمة المضافة أو خاضع على ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر، أو أحيانا بتكون صفقة مركبة جزء منها خاضع وجزء منها معفي. بدون خوض كبير بالتفاصيل، احنا بهمنا الجزء الخاضع للضريبة، اذا تعدى 5000 شيكل بده ينضاف عليه ضريبة، بصير بدها رقم تخصيص.
0: تمام. مدقق الحسابات والخبير الاقتصادي فادي عباس، كانت كتير مهمة المعلومات اللي قدمت لنا اياها، نتأمل انه نفيد المستمعين، وشكرا لك. شكرا فادي،
1: شكرا،
0: تحياتي. اهلا.
2: الليلة على قناة مكان،
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
2: تكون وين ما تكون. راديو مكان.

كان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول
1: من نتابع برنامج أنا معك. تنضم إلينا الآن علا الحاج، ممرضة مختصة بأمراض الجهاز الهضمي ومسؤولة عن وحدة العلاجات البيولوجية بمستشفى شيبة تل هاشومير، رئيسة القسم العربي بالجمعية الإسرائيلية للمرضى الكرون والكوليتيس. مساء الخير علا.
2: هلا إيمان، يسعد مساكي.
1: أهلا تحياتي. هلا فيكي. تعودنا نعمل عن جمعيات تعنى بمرضى السكري، مكافحة السرطان وغيره، ولكن بالذات هذا المجال إيش هو؟ اشرحي لنا إياه لو سمحتي علا.
2: أمراض التهابات الأمعاء المزمنة، هي مزمنة زي ما إحنا بنقولها في الاسم، اللي هي عمليا بتضم مرض الكرون ومرض الكوليتيس. بترافق المريض طول فترة من يوم التشخيص لحد مدى الحياة. بيختلفوا هدول المرضين، من ناحية الكرون هو من الفم حتى فتحة الشرج، بينما الكوليتيس أو القولون التقرحي هو بس في الأمعاء الغليظة. الأعراض كتير مش متشابهة بين هدول المرضين، اللي عمليا بتصير في عندهم نزيف، إسهال متكرر، نزيف دموي من فتحة الشرج، نزول بالوزن، فقدان الشهية، أوجاع بطن. فهي كلها العوارض عمليا بتحد من الوظائف اليومية للمريض، وبتضعه في تحديات يومية اللي المريض لازم يعني يتعامل معها ويتعايش معها في اليوم يوم اللي له.
1: تمام. فإذا في من جهة واحدة العلاج اللي بالمستشفى من قبل الطاقم الطبي، طبيب ممرض وغيره، ولكن بهمني هلأ نوضح بالنسبة لحقوق هؤلاء المرضى، لأنه حسب ما وصفتينا هذا الإشي بيحد من إمكانياتهم لسيرورة حياة عادية.
2: مظبوط. هاي الأمراض طبعا زي ما حكيت أنت في إلها علاجات، واليوم يعني إحنا الحمد لله عم كل الوقت بنكتشف علاجات، والمرضى اليوم عم بيتعايشوا مع هاي العلاجات. اليوم إحنا عم نحكي عن تقريبا حوالي 75 ل 78 ألف مشخص في البلاد عنا، اللي منهن عمليا حوالي 7000 ل 8000 مرضى بالمجتمع العربي. هذا الازدياد كتير مقلق وكتير حاد في الوسط العربي عنا. فالجمعيات اليوم، جمعية الإسرائيلية للكرون والكوليتيس، وعدة جمعيات اللي هي عمليا بترافق المريض وبتساعده انه يحصل على الحقوق تبعته والخدمات اللي هو لازمها.
1: اللي هي ايش هي الحقوق والخدمات؟
2: من هاي الحقوق طبعا احنا بنرافق المريض في اول اشي كتير مهم انوه ايمان، انه في عندنا خط الدعم باللغة العربية اللي انا مسؤولة عنه ايام الخميس من الساعة 7 للـ10 مساء، بآخر هيك بالآخر بعطيك رقم الهاتف.
1: فإذا نتذكري نحكي رقم الهاتف لخط الطوارئ أو المساعدة والاستشارة أيام خميس من 7 للـ10 مساء. طيب هات نكمل نوضح.
2: حقوق المرضى هي عمليا اليوم في أطفال اللي هن وأولاد اللي تحت جيل 18 اللي هن برضو مشخصين في هاي الأمراض. فإحنا أطلعنا عن طريق الجمعية كراسي بالعربي، عن طريق وزارة يعني بالتعاون مع وزارة المعارف، اللي فيها حقوق الطلاب المدرسية، اللي هي ممكن يتغيبوا عن المدرسة، وطبعا هذا الإشي بحق لهم. ممكن يحولوا مثلا امتحان لوظيفة، أو يمتحن الولد عن بعد. ممكن يقدر يطلع على الحمام عدة مرات حتى بالامتحانات وحتى في الدروس العادية. لما خلال اليوم في حقوق لطلاب الجامعات اللي بيقدروا برضو إطالة الوقت اللي بيخدوها. طبعا في بكل جامعة في زي هيك جسم خاص اللي هو برافق المرضى، وبعطيهم زي استمارة بيعبوها عن طريق الطبيب المعالج وبقدموها، وبقدروا ياخدوا إضافة وقت. اللي كتير بتساعدين، أو الخروج للحمام عدة مرات في خلال الامتحانات في خلال الدروس.
1: ممتاز. فإذا قلنا طلاب مدارس، قلنا طلاب جامعات، إيش كمان حقوق بتطلع للشخص اللي عنده هذا المرض أو هاي الحالات؟
2: في برضو القانون، قانون المرضى الحكومي اللي هو عمليا في بند رقم 8 اللي هو بعطي استمرارية العلاج للمريض في المستشفى أو المركز الطبي اللي هو بتعالج فيه. وصندوق المرضى مجبور يعطيه يكمل العلاج أو يكمل المداومة والمواظبة والمواكبة في نفس المركز الطبي. هذا حق كتير مهم للمرضى يعرفوه. في حقوق اللي هي نسبة عجز اللي بتطلع للمرضى من التأمين الوطني، برضو احنا بنعطي هذا هاي الخدمه في الجمعيه، اللي عمليا اذا عنده نسبه عجز معينه او المرض طبعا بتعلق في حده المرض، قديش المرض متفاقم، قديش المرض عنده حاد، واذا في عنده اعراض اللي هي خارج الامعاء اللي ممكن ترافق هاي مشخصي الكرون والكوليتس، اللي بيقدر المريض ياخذ عنها كمان نسبه عجز، وممكن ياخذ نسبه عجز اللي هي ماديه، مش بس نسبه عجز معينه 10 أو 20%، انما تقدر تعطيه يعني مبلغ معين شهري اللي بياخذه المريض.
1: انت عم توضحي انه نقاط علا الحاج اللي عندي شعور انه كتار ما بيعرفوهاش، لانه تعودنا انه بنعرف مثلا مرضى السرطان بيطلع لهم عجز بياخذوا من التامين الوطني او اللي بوقع او اللي بنصاب او كذا، اما بهاي الامراض فبالفعل يعني عم بيجيني اثناء حديثنا انه في ناس معهاش خبر. وهون بدي كمان الفت الانتباه، لان بشوف في كتير منشورات جمعيه نيسان اللي هي كمان تعنى بامراض الجهاز الهضمي، وهناك في كتير معلومات اللي ممكن انه تشوفوها وبتثري معلوماتكم عن هاي الحالات. علا يعني وضحي كمان، يبدو انه الناس محتاجه هاي المعلومات اللي انت بتقولي لهم اياها، ايش كمان بهم يعرفوا؟
2: في برد مثلا كتير مهم يعرفوا انه بيطلع لهم حسب قانون المرضى العام اللي هو حقوق المرضى، قانون حقوق المرضى، بيطلع لهم برضه يختاروا الطبيب المعالج. انا بدي اروح مثلا في المركز الطبي في الكوبات حليم او صندوق المرضى، ما في عندي طبيب مختص او اخصائي تغذيه مختص في امراض الجهاز الهضمي، فبحق لي اروح انا على مركز طبي تاني زي مستشفيات او مراكز طبيه اللي مختصه في هاي الامراض وعندها طواقم متخصصه متعدده التخصصات اللي هي تعالج المريض عمليا من كل النواحي. فهذا كتير مهم هذا الاشي للمرضى يعرفوه. في برضو اللي هو تفنخي عمليا الايقاف السيارة، لانه حكيت قبل انه عندي سهال متكرر وممكن حتى فقد السيطرة على على الجهاز الهضمي من ناحية فتحة الشرج، فهن بيضطروا كتير مرات يوقفوا السيارة بنص الشارع بنص الطريق، فكتير مهم ممكن يطلع لهم هذا التفنخي او الكارت اللي بخليهن يوقفوا سيارتهن في اماكن معينة مخصصة لهم من دون خوف انه لا سمح الله ياخذوا يعني انذار او ياخذوا مخالفه
1: او مخالفه. علا هاي الحالات في لها علاج؟ يعني ممكن انه شخص بيعاني من هاي الحالات ولكن يتعالج؟
2: طبعا يعني زي ما حكيت قبل انه يعني الحمد لله انه احنا كل سنه عم نكتشف علاج جديد لهي المرضى، وممكن يعني يحسن لهم من جوده الحياه بصوره جدا جدا رهيبه وجدا منيحه،
1: وبالتالي ببطل يطلع له هاي الحقوق. يعني اذا تعالج وبطل عنده هاي الاعراض فبده يعرف انه ببطل عنده هاي الحقوق.
2: لا، ما هاي الحقوق ما ممكن ياخدوها نسبة العجز تكون لكل العمر. في نسبة عجز اللي هي زمنية، والمريض لما هو بواظب على المواكبة عند الدكتور وبروح على المراجعة بشكل بين نص سنة لسنة، هاي الحد اللي احنا بنعطيه للمرضى عشان برضو نطمن عليه ونشوف ما يكونش لا سمح الله عوارض اتفقمت خلال هاي الفترة اللي هني ما يجوش فيها على المراقبة وعلى المراجعة. فعشان هيك كتير مهم انه يروح المرضى ويواكبوا على المراجعات الطبية في الوقت اللي بنطلب منهن، فهن بيكملوا عمليا نسبة العجز حسب العوارض اللي هن بيعانوا منها. وفي طبعا اللي هو سقف التغطية او اللي هو اسمه اشتدفوت عتسميت، التكرات اللي اشتدفوت عتسميت طبعا لانه هن بصنفوا امراض مع امراض مزمنة، فبطلعن عن طريق الكوبات حليم انه ياخدوا كود معين اللي هو عمليا بخفف نسبة الدفع. واذا كان المشخص او المشخصة هن فوق جيل التقاعد فبطلع لهم نص هذا المبلغ، يعني اللي هو عمليا متعارف عليه في صناديق المرضى بين 900 ل 1100 شكل كل 3 اشهر عم بحكي انا مش كل شهر. فللمرضى اللي هن فوق سن التقاعد بطلع لهم 50%. هذا كتير مهم لانك انت بتعرفي انه اللي بيطلعوا تقاعد يعني برضو معاشن يعني مش هالقد عالي، فكتير بيساعدن.
1: عم تعطي معلومات كتير مهمة، بتوقع انه في سامعينا اللي معنين يكتبوها او يتواصلوا، فوعدتي رقم الهاتف علا
2: 03
1: ايوه
2: 03 7441
1: ايوه
2: 391.
1: خليني اعيد 03 7441 391. الجمعية الإسرائيلية لمرضى الكرون والكوليتس بيكون من يوم أيام الخميس من الساعة 7 للعشرة مساء، الرد بيكون باللغة العربية، فبيقدروا يتصلوا ويستفسروا أي إشي إضافة للمعلومات اللي قلتي لنا إياها، صحيح ولا؟
2: طبعاً كمان صحيح مليون بالمية. وطبعاً أنا كمان يعني بشرح لهم عن المرض، عن التشخيص، عن الأدوية، المضاعفات. هاي أنا كوني ممرضة، في عنا طبعاً خدمة الأخصائية التغذية، في عنا خدمة العاملة الاجتماعية، وبرضو مرافقة المتشخصين للتأمين الوطني أو مساعدتهم في تعبئة الاستمارات وتقديمها للتأمين الوطني.
1: رائع.
2: وطبعاً إحنا بنعملهم كتير أيامات، بنروح على المستشفيات، على المراكز الطبية كمان بالعربي، وعم بنحاول إسا في الكنيسة، لأنه إحنا ب 19/5 كان يوم التوعية العالمي لالتهابات الأمعاء المزمنة، فإحنا برضو في يعني في محادثات مع عدد جمعيات، برضو جمعية نسان، وإحنا كجمعية الإسرائيلية للكرون الكوليتس عم بنروح في محادثات مع الكنيسة عشان يعززوا مكانة المرضى ويحسنوا من التشخيص ومن العلاج للمرضى.
1: كل الاحترام علا الحاج، شكرا جزيلا لك علا، تحياتي.
2: يعطيك ألف عافية.
1: أهلا.
3: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: ضيف الأخير في حلقة اليوم المستشار للتوجيه المهني والدراسي ومسؤول برنامج متين للدمج في التعليم العالي أشرف جبور. مساء الخير أشرف.
4: مساء الخير ست إيمان، لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: يلا حضر حالك، بدينا موسم التسجيل الجدي للجامعات والتعليم العالي. تابعنا، كنا نتابع الأيام المفتوحة، بس هلأ خلص قرب المواعيد، قربت لأنه عم بيغلقوا يعني المحلات عم تنمسك، فخلينا نبدأ اليوم ومنعمل سلسلة يعني. فاليوم بدنا نبدأ بأول استشارة لطلابنا، إحنا عم نحكي عن طلاب المدارس أشرف.
4: نعم
1: يلا.
4: يعني شكرا على الفرصة إيمان. أنا بتوجه للأهالي، أهالي بالذات صف التاسع، ولطلابنا إذا بيسمعونا على الراديو، هن كتير موجودين محلات تانية يمكن أقل من الراديو، ولكن أهالي اللي أولادهم بصف التاسع ومترفعين للعواشر، شبكة متين اللي هي واحدة من البرامج اللي موجودة عندنا بمؤسسة أكاديوم، هي بتساعد الطلاب لينخرطوا بالجامعة بالمقابل يعني، وهن بعدهم بالمرحلة الثانوية يعني سنة الجاي بيقدروا طلاب يسجلوا عنا من كل بلاد، بجامعة بن غوريون لطلابنا ومجتمعنا البدوي من الجنوب، بجامعة تل أبيب لطلابنا ومجتمعنا من المركز والمثلث، بجامعة حيفا والتخنيون لطلابنا من الشمال طبعا والجليل، يعني حسب جغرافيا وين موجود الأهل أولادهم طلابهم أولادنا بيقدروا يسجلوا واحد من برامج عن طريق طبعا شبكة متين، يحطوا بجوجل شبكة متين.
1: نعم.
4: والأهم من ذلك إنه الطالب بيجي بيتعلم خلال السنة الدراسية والأصح خلال الثلاث سنوات الدراسية من العاشر للثاني عشر، يوم واحد بالأسبوع بعد الظهر بعد تعليمه عمليا بالمدرسة، بيروحش على البيت بهذا اليوم. على سبيل المثال أيام الأربعاء طلاب الشمال بيجوا على جامعة حيفا وبتعلموا عمليا أربع ساعات أكاديمية.
1: نعم.
4: ومنها كمان طبعا دورات اللي هي بمستوى أكاديمي لطلاب طبعا اللي عندهم قدرات، اللي عندهم رغبة ينخرطوا بعالم السم، عالم الهندسي والعلوم، واللي عندهم قدرات إنه يتعلموا بالإضافة لتعليمهم بالمرحلة الثانوية، وطبعا يتميزوا بالمرحلة الثانوية، إحنا بدنا إياهم يكونوا غد متميزين.
1: نعم.
4: ويتألقوا عنا بالمرحلة الجامعية.
1: حتى إحنا عم نحكي عن إنه هلأ التسجيل لطلاب 10 11 12 اللي راح يكونوا بهاي الصفوف بأول السنة الدراسية القريبة لاندماجهم في الجامعات، بس هذا الإشي يعني بتم كيف؟ في تنسيق مع المدارس ومع الجامعات؟ نعم. كيف الإشي أكيد. منسق أشرف؟
4: نعم، هو المضبوط في تنسيق كمان حتى مع الوزارة بكل موضوع الطلاب اللي احنا معروفين ان هن موجودين بالطلاب الموهوبين والطلاب مركزين محولانين متستأنين زي ما احنا بنقول، طلاب اللي هن طبعا موجودين بهالمراكز في عندنا تنسيق، وطلاب اللي هن اسه بالصف التاسع، احنا بنحكي اكثر اسه تجيل لطلاب اللي بالصف التاسع اللي بده يترفع على صف العاشر، وطبعا احنا طلابنا بيكملوا معنا من العاشر 11 12 ثلاث سنوات بتمويل كامل، منحه كامله، بيتعلموا بالجامعه مواضيع الهندسه والعلوم على انواعها من سايبر ومن علم الحاسوب ومن مواضيع اخرى طبعا ورياضيات مستوى عالي، لحتى نجهزهم لعالم الاكاديميا بالمستقبل لما بينهوا صف 12 تكون دخول لعالم المواضيع طبعا بالفاكولتي بالعمادات الكبيره بالجامعات الكبيره باسرائيل، تكون الدخول غاد سهل، يتميزوا بالسنه الاولى وما يتسربوا لا سمح الله، لأنه إحنا من الأبحاث اللي عملناها بالسنوات الأخيرة شفنا طلاب إنه عم بنقبلوا للجامعات، وزي ما أنت بتعرف النهضة اللي كنا فيها بالسنوات الأخيرة مش عندنا مشكلة إنه نقبلوا للجامعات، المشكلة إنه يستمروا ما يتسربوا، ينهوا اللقب بالفترة الزمنية المحددة اللي هي 4 سنوات عادة بالعلوم والهندسة، ويتميزوا ويكملوا الألقاب متقدمة، لأنه إحنا معهن لحتى يوصلوا للدرجات العليا لدرجة الأستاذية ويفوتوا على عالم الهايتك
1: بس أشرف أثناء حديثنا عم بيسألوني أهالي، أنت قلت الأهالي اللي متابعينا، طب إذا كان الأبناء ما بدهم هاي المجالات الهندسة والبرمجيات والهايتك، هل في مسار شبيه بمواضيع تانية؟
4: المضبوط ممكن يكون في، حاليا احنا مش عم نشتغل على المجالات، لانه احنا بدنا نكون صريحين مع الاهالي، احنا عم نشوف انه بدولة اسرائيل مجتمعنا مش موجود بالاعداد اللي لازم تكون موجوده بالنسبه لمجالات الستم اللي حكيت عليها، وهذا السبب ليش احنا عم نحاول نزيد الاعداد بهاي المجالات، ونزيد كمان بالاكاديميا، ونزيد طبعا بسوق العمل اللي هو اسا عم بمرق فتره صعبه، الهايتك بالعالم كليات مش بس اسرائيل، ولكن احنا ما بنشتغل لسنه ولا سنتين، عم نشتغل لل 2050 ولا 2070 بالنسبه لهذا الجيل اللي لسه موجود بصف تاسع، فلهذا السبب احنا حاليا بس بنشتغل على هالمجالات، بالمستقبل ممكن يكون مجالات اخرى نعم، وممكن يكون لطلاب الخريجين كمان، هذا موضوع اللي بدي احكي عليه، اللي هن لسه بتخرجوا من صف 12، كل المجالات بكل الجامعات اللي ذكرتها بيقدروا يفوتوا على سنت عبور اللي هو واحد من البرامج المعروف باسم قمم، كمان موجود عندنا بأسس أكاديوم، اللي هي السنة اللي بتحضرهم بالجامعة سنة كاملة متكاملة، اللي هي قسم منها أكاديمية بتكون، وتحضير للغة العبرية، وتحضير الامتحانات البسيخومتري، ودورات بالجامعات كمان، هاي ممولة، الطالب ما بدفع إشي، وبالعكس بأخذ، إحنا بنعطيه منحة كمان معيشية لأنه ضد طلاب اللي أهم سطر معيش، فالبرامج كلها مفتوحة اليوم عندنا بمؤسسة أكاديوم.
1: متين بلاقوكم بشبكات التواصل أو أكاديوم. أشرف جبور بدي أشكرك في هاي المرحلة، للحديث بقية عشان بالسنة الأكاديمية الجاي بدي أشوف في كل بيت طلاب جامعات. شكرا أشرف، شكرا. أمين. تحياتي،
4: شكرا.
1: أحمد عويسات، يوسي تنوري، وإيمان القاسم سليمان.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا، وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت، كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
10: ديكولاين. عناوين الساعة: انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. نتنياهو يقول إن نهاية النظام الإيراني زوال من العالم. مصدر إيراني يؤكد أنه لا تبادل للرسائل حالياً مع الولايات المتحدة. الكشف عن أن الإرهابي الذي احتجز جثمان الجندي أورون شاؤول في قطاع غزة في قبضة قوات الأمن.
3: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة الخامسة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله وأوقاتكم. انطلقت في واشنطن عصر اليوم الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. هذا ما أكدته السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية لمراسلين لشؤون سياسية شمعون أران. وفي لبنان أكدت مصادر بعبدة لقناة LBCI أن الوفد اللبناني سيطالب خلال المفاوضات المباشرة بوقف إطلاق نار شامل. ولفتت إلى أن قرار إصدار إعلان النوايا في ختام جولة المفاوضات لم يحسم بعد. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن نهاية النظام الإيراني الزوال من العالم وإن إسرائيل ستساعده في الوصول إلى الهدف، وشدد على أن النظام لن يشكل تهديدا علينا. وأضاف نتنياهو أن الموساد سيبقى في رأس الحربة للقتال ضد العدوان الإيراني، وأوضح أن طهران لن تهددنا بقنابل نووية وصواريخ باليستية. وأدلى رئيس الوزراء بهذا التصريح خلال مراسم تولي رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان مهام منصبه. أكد مصدر إيراني لوكالة فارس الإيرانية للأنباء أن لا تبادل للرسائل حالياً مع الولايات المتحدة، موضحاً أنه متوقف منذ أيام. تقدم خلال الأيام المقبلة لائحة اتهام بحق إرهابي حمسوي يدعى إبراهيم حيلو تنسب إليه احتجاز جثمان الرقيب أول أورون شاؤول داخل ثلاجة في غزة لمدة 10 سنوات بهدف المساومة على إطلاق سراح مخربين، وقد اعتقل قبل 1.5 عام خلال عمليات السيوف الحديدية. أحبطت السلطات المختصة اليوم محاولة تهريب 100 أكياس التبغ إلى قطاع غزة بعد العثور عليها مخبأة داخل شحنة تبرعات دولية من الكراسي المتحركة. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أنه عقب الحادثة أمر منسق أعمال الحكومة في المناطق يورام هلافي بفتح تحقيق أمني وجنائي لتحديد المسؤولين عن محاولة التهريب. استدعت الشرطة رئيس بلدية نهرية رونين ماريلي للإدلاء بإفادة مفتوحة في قضية الفساد في البلدية، ومن المتوقع أن تتم مساءلته حول شبهة التلاعب بعطاءة بناء. ويعتقد المحققون بأن مجرما معروفا في المدينة استولى بالفعل على لجنة العطاءات ولجنة التخطيط والبناء في البلدية وحقق أرباحا تقدر بمئات ملايين الشواقل. وقد اعتقل صباح اليوم 18 مشبوها بالضلوع في القضية.
11: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
12: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
11: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبعد غد الخميس ترتفع مرة أخرى ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد. نعود ونلتقي إخباريا عند 6 طاب يومكم.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد.

0: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى هذا المدار الإخباري المسائي المتواصل حتى السادسة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج أحمد عوسات، في التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. التوتر يسود جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان رغم انخفاض وتيرة الهجمات المتبادلة، ووزير الدفاع كاتس يؤكد أن أي هجوم يستهدف البلدات الشمالية سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت وبموافقة أمريكية. إصابة جنديين بجروح طفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، وجيش الدفاع يوجه إنذارا بإخلاء مدينة النبطية. تمديد زمن الحماية والاستجابة في عشرات البلدات بشمالي البلاد. رئيس الوزراء نتنياهو يؤكد خلال مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد أن نهاية النظام الإيراني هدف ستعمل إسرائيل على تحقيقه، مشيرا إلى أن دولة إسرائيل لن تسمح له بتهديدها مجددا.
1: مشتر الأيام הזה שסופו לחלוף מן העולם ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה. המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפיצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים.
0: واشنطن تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين سفيري إسرائيل ولبنان في الولايات المتحدة. وفي جولة هذا المساء أيضا كشف النقاب عن إلقاء القبض على عنصر حمساوي احتجز جثمان الرقيب أول أورون شاؤول في قطاع غزة لعشر سنوات، وإحباط محاولة تهريب مئات أكياس تبغ إلى القطاع. الشرطة تستدعي رئيس بلدية نهرية للإدلاء بإفادة مفتوحة في قضية الفساد في البلدية. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، بلغنا الدقيقة السادسة بعد الخامسة في استوديو هذا المساء. تعالوا بنا إلى مجمل قضايانا، نستهل هذه القضايا بالملفات الأمنية الحاصلة تطورات على هذا الصعيد. فرغم تراجع وتيرة الهجمات المتبادلة على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان، أجواء التوتر لا تزال تخيم على المنطقة وسط تحذيرات إسرائيلية من أي خرق للتفاهمات القائمة. طبعا في هذا السياق وزير الدفاع إسرائيل كاتس يؤكد أن أي هجوم يستهدف البلدات الشمالية سيقابل برد على الضاحية الجنوبية لبيروت. نترك كافة التفاصيل والتصريحات لمراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليما. مساء الخير.
2: مساء النور محمد. ما من شك بأن مكالمة التوبيخ والشتم التي أجرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس حالة دون الانجرار إلى تصعيد المعركة العسكرية في الجبهة اللبنانية بعد إعادة المقاتلات الإسرائيلية عن من قصف الضاحية الجنوبية في بيروت، يحاول وزير الدفاع اليوم إسرائيل كاتس العودة إلى المعادلات القديمة الجديدة حول والتي تقضي بأن استهداف المدن الإسرائيلية من قبل حزب الله سوف يؤدي إلى الرد المماثل وقصف الضاحية الجنوبية. ربما نستمع أولا إلى تصريحاته.
1: למדיניות ההגנה על היישובים יהיה פשוט ויתברר בימים הקרובים. אם ייפסק הירי על היישובים או אם יהיה ירי על היישובים ונשקוף בדחיה וברות, המשוואה הזאת תתממש. לא יהיה מבחינתנו מצב של ירי על יישובינו.
2: إذن وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقول أنه إذا ما تعرضت المدن الإسرائيلية لهجمات حزب الله الصاروخية فإن إسرائيل سوف تقوم بقصف الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت. الإدارة الأمريكية كما يقول الوزير كاتس أقرت بهذا المبدأ، وقد أطلعت بذلك الحكومة اللبنانية وكافة الأطراف. ومع ذلك فإن هذه المعادلة القديمة لم تغير من صورة الأوضاع في الجبهة اللبنانية، فتكثيف الضربات التي شن حزب الله واستهداف القرى والتجمعات السكنية خارج خط المواجهة كان ردا على توسيع التوغل الإسرائيلي شمالي نهر الليطاني. عمليات التوغل في هذه المنطقة تواصلت اليوم أيضا ولكن دون أي جدوى، كما كان الأمر معروفا فإن احتلال قلعة الشقيفة وبقاء القوات فيما تعتبره إسرائيل المنطقة الصفراء لا يبعد تهديد الصواريخ أو المسيرات المتفجرة التي أصبحت التهديد الأكبر للقوات المقاتلة. اليوم أيضا إصابة جنديين من جراء إطلاق هذه المسيرات، وأمس أعلن عن سقوط مجندين آخرين أحدهما طبيب عسكري، وكذلك 15 مجندا سقطوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، معظمهما بسبب انفجار المسيرات المفخخة، رغم التصريحات الرنانة التي يطلقها رئيس الوزراء ووزير الدفاع، فإن إسرائيل قد تضطر إلى التقيد بالتعليمات الأمريكية، وكذلك قد تتواصل هذه المعركة في لبنان دون أن يلوح في الأفق الهدف وراء هذه العملية. وبغض النظر عنها تجعل إيران أكثر من أي وقت في الماضي شريكة في تحديد مصير الدولتين، بدلاً من استنفاذ الفرص التاريخية، وخاصة فيما يتعلق بالمحادثات المباشرة بين البلدين. محمد،
0: شكرا لك يا العليمة. ننتقل إلى محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
3: مساء النور لكم جميعا محمد.
0: أهلا بك. في ظل تأكيد المستوى السياسي أن العمليات العسكرية في لبنان تتواصل دون قيود، هكذا يصرح وزير الدفاع ورئيس الوزراء، تقارير كشفت عن مكالمة هاتفية متوترة بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب على خلفية التهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما تشهد واشنطن جولة جديدة من المفاوضات بين سفيري البلدين لبحث سبل احتواء التصعيد، حتى أن ترامب ذهب بعيدا وقال له أنت ناكر للجميل.
3: نعم بالفعل، أولا بالفعل كانت هناك يوم أمس، نذكر بأن رئيس وزراء نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس هددا بالقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق في بيروت وضواحيها، وذلك على خلفية استمرار حزب الله في توجيه اعتداءات الصواريخ الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية وعلى جنود جيش الدفاع. في عقب ذلك بالفعل كانت هناك مكالمة هاتفية غاضبة وصفت، كانت مشحونة بالتوتر الشديد، حيث ذكر بأن ترامب اتهم نتنياهو بأنه وصفه بمجنون، أبدى غضبا شديدا حيال نتنياهو وهدفه لتنفيذ هجوم عسكري في الضاحية الجنوبية من بيروت. نحن نذكر محمد بأنه قبل ذلك بقليل كانت هناك مصادر أمريكية وقفت إلى جانب إسرائيل، أكدت بأنه لا يمكن لإسرائيل التسليم بكل هذه الاعتداءات والاستفزازات لحزب الله، ولكن ما أدى إلى تغيير النبرة من قبل الرئيس الأمريكي هو ضغوطات إيرانية ولبنانية. استمعنا يوم أمس إلى أن إيران هددت بوقف المفاوضات الإيرانية الأمريكية في حال استمرار إسرائيل في هذه الهجمات وضربات العسكرية في لبنان، كذلك الأمر بالنسبة للرئيس اللبناني جوزيف عون الذي كما يبدو كان يخشى التهديدات الإسرائيلية والخطوات العسكرية الإسرائيلية. وتذمر للرئيس الأمريكي في نهاية المطاف، جاء ترامب وتحدث مع نتنياهو، يعتبر بأن الخطوات الإسرائيلية في لبنان كانت ستؤثر سلبا على مسار الجهود الدبلوماسية. رغم ذلك ورغم هذه المكالمة الهاتفية شديدة اللهجة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن رئيس وزراء عاد وأكد ليلة الماضية بأنه في حالة استمرار حزب الله في مهاجمة إسرائيل فإن إسرائيل ستقوم بضرب أهداف لحزب الله في بيروت، هذا هو موقفنا، قال نتنياهو مؤكدا بأن جيش الدفاع يواصل كل هذه الضربات في باقي الأراضي اللبنانية أي في الجنوب اللبناني. اقترح أن نستمع وما يتعلق بإيران، كانت اليوم مراسم التسليم والتسلم لمنصب رئيس الموساد رومان غوفمان، الرئيس الموساد الجديد الذي سيخلف في هذا المنصب دادي برنيع. رئيس وزراء نتنياهو تطرق إلى كل ما يجري وكل النظام الإيراني والمسائل الإسرائيلية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، فلنستمع إلى أقوال بنيامين نتنياهو.
4: משטר האימים הזה שסופו לחלוף מן העולם, ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד.
3: השיחות התחילו בוושינגטון.
4: המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים. זוהי ההנחיה שלי וזוהי המשימה שלכם. זוהי המשימה שלך, רומן, ושל כל האלפים שנמצאים כאן היום.
3: איזן יקול לראיס וזרה נתניהו נזם הרועב אל איראני الذي سيزول في النهاية عن الوجود إننا سنساعده في الوصول إلى هذا الهدف هذا النظام لن يعود ليهددنا بالقنابل النووية وبآلاف الصواريخ الباليستية القاتلة الموساد سيواصل يكون في مقدمة الحرب ضد إيران لن نمكن هذا النظام من حيازة السلاح النووي ولن نسمح له بتهديد دولة إسرائيل أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ردنا لسؤالك محمد في الختام نشير إلى أن قبل حوالي ساعة بدأت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برئاسة السفيرين يخيل لايتر السفير الإسرائيلي في واشنطن والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حماد معوض وكذلك السفير اللبناني السابق في واشنطن سيمون كرام في محاولة للوصول إلى حلول سياسية دبلوماسية هناك بون شاسع بين مواقف الطرفين ليس من الواضح كيف ستؤثر المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو على استمرار إسرائيل في العمليات العسكرية في جنوب لبنان على كل حال هذا الزخم في المفاوضات بين إسرائيل وبيروت مستمر على قدم وساق دون أن نرى في هذه المرحلة أي نشاط ملموس من قبل الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني ضد أوكار منظمة حزب الله الإرهابية محمد.
0: شكرا لك شمعون. من شمعون أران إلى شمعون بن نعيم بعد أن توقفنا مع السجلات السياسية والتطورات الأمنية المتعلقة بلبنان إلى الشأن الإيراني الأمريكي هذه المرة. طهران ما زالت تدرس الصيغة الأخيرة لمذكرة التفاهمات حول إنهاء الحرب، في الأثناء تتواصل التهديدات الإيرانية بوقف التفاوض مع واشنطن إذا استأنفت إسرائيل عملياتها في لبنان. شمعون بن نعيم تفضل، مساء الخير.
5: مساء الخير النور لك محمد. جديد إذن ما صدر عن الجمهورية الإسلامية مساء اليوم أن لا تبادل رسائل مع الولايات المتحدة حول مذكرة التفاهم المفترضة. وكالت فارس الإيرانية محمد شبه الحكومية ذكرت بدون تفصيل أن طهران وجهت آخر رسالة إلى واشنطن قبل عدة أيام، حيث تناولت وفقا لهذه الوكالة تناولت تحديدا وبوضوح الوضع في لبنان. رد مفترض من إيران على تصريحات الرئيس ترامب لتلفاز ABC بأن المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية تجري بشكل جيد، وهو توقع أيضا أن الصفقة مع إيران ستتحقق كما قال خلال الأسبوع القادم. ترامب وصف التأزيم الإيراني على خلفية لبنان بخلل تمت معالجته بسرعة، ومع ذلك طهران تواصل إطلاق التهديدات في هذا السياق اللبناني بالذات. رئيس البرلمان الإيراني قاليباف جدد التأكيد اليوم على أن المفاوضات مع إيران مع الولايات المتحدة ستتوقف مرة أخرى إذا أقدمت إسرائيل على ارتكاب جرائم جديدة في لبنان، الاصطلاح دائما لقاليباف الذي أوضح أنه في مثل هذه الحالة ستتصدى بلاده أيضا لهجمات إسرائيلية مفترضة. بالتزامن محمد تشدد جوقة المسؤولين الإيرانيين على استعدادها التام لاستئناف المعركة مع أمريكا. الناطق بلسان الحرس الثوري يقول نحن جاهزون لأي سيناريو بما في ذلك محاولة أمريكية للاستيلاء على مضيق هرمز، ووعد مجددا بأن المعركة هذه المرة ستكون مختلفة تماما وفقا لأقواله. أحد الجنرالات الكبار أيضا في الجيش النظامي الإيراني يقول نحن مستعدون حتى إذا انضم حلف شمال الأطلسي إلى هذه المعركة. وبالعودة محمد إلى الحاكم العملي، حراس الثورة هو يحرص على التفصيل يوميا لعدد النقلات البحرية التي مرت في مضيق هرمز بعد التنسيق وأخذ الإذن الواضح منه. العدد اليومي حسب الحرس الثوري 24 سفينة. محمد،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. وتعالوا بنا نرحب بالأستاذ يوحنان صريف، باحث في معهد دراسات الأمن القومي، عضو في الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي. أهلا بك أستاذ يوحنان.
6: مساء الخير.
0: مساء الخير. نبدأ بلبنان. وصول الوفود المشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى مقر الخارجية الأمريكية. سؤالي، كيف يمكن للطرفين التوافق أو إحراز تقدم ما في المباحثات في ظل توتر أمني وتهديدات بقصف بيروت وتوسيع العمليات العسكرية في مناطق جنوب لبنان؟ كيف؟
6: أنا باعتقادي هذا يعبر على التغيرات الجذرية التي حصلت داخل لبنان من خلال الحرب التي بدأت فيها حماس وتدخلت كمان حزب الله للموضوع. في هناك جهات كثيرة داخل لبنان، سنيين وليس فقط مسيحيين، كمان جزء من الشيعيين الذي لا يريدون أن حزب الله تستمر في هذه النشاطات التي دمرت لبنان. والآن يشعروا إنه لديهم قوة أكثر من اللي كان لديهم قبل أن يطلبوا هذا الكلام من لبنان. ولذلك أنت سامع كل هذه الأصوات، أنت ترى إنه الحكومة اللبنانية مستمرة في المحادثات برغم كل شيء اللي موجود الآن في لبنان، والكل يفهم إنه في هناك اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله في داخل لبنان في عمق الساحة اللبنانية وإلى آخره، أشياء التي كنا نفكر في الماضي إنه هي تعطي التبرير لحزب الله أن أن أن أن يفعل ضد إسرائيل. والآن إحنا شايفين إنه برغم كل هذه الأشياء الحكومة اللبنانية ما زالت مصممة في هذا الموضوع. المحادثات هذه جولة رابعة، إذا نأخذ بعين الاعتبار كمان الجولة العسكرية التي كانت.
0: طيب، هل يكتب لهذه الجولات والصولات نجاح ولو جزئي في ظل هذا التصعيد؟ أليس من الأجدر للطرفين أن يوقفا وقت إطلاق النار على الأقل في فترة المفاوضات والأخذ والعطاء؟ يعني
6: كانت محاولة أمس من جانب الرئيس الأمريكي، والكل سامع إيش اللي كان بين في المكلمة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن أنت شايف وقف إطلاق النار ليس مستقر، وحزب الله مستمرة في إطلاق صواريخها، وإسرائيل تدخل لعمق لبنان بناء على مسافة الصواريخ التي تطلق لبنان للاتجاه الإسرائيلي.
0: طيب، وجهة نظر أيضا. طيب، إيهود براك يقول رئيس الوزراء سابقا وزير دفاع مخضرم، إسرائيل لا يمكنها القضاء على حزب الله. يعني هذا رجل مهني عسكري وسياسي، إذا كان قد أطلق هذا التصريح، وكتبت الصحافة العبرية أيضا بأن السيطرة على قلعة شقيف هي مسألة رمزية ولكنها لا تقدم شيئا على المسار العسكري والأمني، إذن ألا يجدر بأن يهدأ الطرفان قليلا ويقدمان زخما للمفاوضات؟
6: أولا حسب اعتقادي، هو سمعته كمان هو يقول إنه القضاء على حزب الله يطلب باحتلال تقريبا كل لبنان أو بيروت أو كل لبنان، وهذا بحد ذاته مشكلة صعبة. أنا لا أرى إنه في إسرائيل فنية من هذا النوع، ولا يمكن إنه نصل لهدف من هذا النوع. شوف، أنا باعتقادي التطورات كمان في الساحة الإيرانية تغيرت لمصلحة إيران، وهي الآن تريد أن تثبت إنه ما زال لديها قوة. هي تشعر إنه الرئيس الأمريكي مصمم على الاتفاق ولا يريد العودة إلى ساحة الاقتتال، لا يريد يعود إلى الحرب، وهي تحاول أن تعزز مطالبها وتعزز إنجازاتها من هذه المفاوضات. إحدى الوسائل للضغط عن هذا الموضوع هو دفع حزب الله لاستمرار في هذه العمليات ضد إسرائيل. يعني هذه رسالة ليس فقط لإسرائيل، هي رسالة كمان للدولة اللبنانية. هي رسالة للدول العربية الأخرى، يعني إيران تريد تقول إنه محور المقاومة يعني ما زال قائم. شكرا. يعني إحنا برغم إيش اللي حصل إحنا لما زلنا موجودين على أرض الأرض الواقع، ولذلك أنا باعتقادي هي الأمور التي تعقل الوضع. ولذلك تدخل الرئيس الأمريكي لكي يريد على الأقل من الجانب الإسرائيلي ألا توسع عملياتها داخل.
0: شكرا لك أستاذ يوحنان سوريف على هذه الإضاءة. شكرا جزيلا.
6: شكرا لك.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: 26 دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو هذا المساء. نواصل مع التقارير. في ظل استمرار التوتر على الجبهة الشمالية، قيادة الجبهة الداخلية تعلن تمديد زمن الحماية والاستجابة في عشرات البلدات والمناطق شمالي البلاد. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز جاهزية السكان وتحسين إجراءات الحماية في مواجهة التحديات الأمنية المتواصلة. لنستمع إلى تقرير مراسلنا خالد دروشي.
1: أعلن جيش الدفاع أن قيادة الجبهة الداخلية قد بدأت اعتبارا من اليوم منذ الساعة الرابعة بتطبيق قرار يقضي بتمديد زمن الحماية والاستجابة من 60 إلى 90 ثانية في 161 بلدة ومنطقة في شمالي البلاد، وتشمل أيضا منطقة حيفا لكريوت ومنطقة الكرمل. وبحسب بيان جيش الدفاع، فقد جاء القرار في إطار ما تم وصفه بالالتزام بتعزيز أمن المواطنين وتحسين قدرات الحماية عقب استكمال قيادة الجبهة الداخلية مسارا مهنيا وفنيا شمل دراسة المعايير والاعتبارات المختلفة ذات الصلة. وأوضح ذات البيان أنه تم تشكيل طاقم خبراء متخصص لفحص الجوانب العملياتية والتكنولوجية، فقد قاد سلسلة من الملائمات والتعديلات التي أفضت إلى اتخاذ القرار. ونقل البيان عن قائد الجبهة الداخلية قوله أنهم يواصلون استثمار جهود كبيرة في التعلم واستخلاص العبر وتحسين الاستجابة للمواطنين، انطلاقا من فهم مفاده أن تمديد أوقات الحماية قد يسهم في إنقاذ الأرواح. وأشار جيش الدفاع لأن التغيير عرض على رؤساء السلطات المحلية المعنية، مؤكدا أن قيادة الجبهة الداخلية ستواصل دراسة إمكانية تحديث أزمنة الحماية في مناطق إضافية ووفق القدرات والظروف العملياتية. هذا ويعيش سكان شمالي البلاد حالة من التوتر بعد عودة التصعيد في الجبهة الشمالية عقب الرشقات الصاروخية التي تستهدفهم من الجانب اللبناني، في وقت ظن سكان الشمال أن الحياة ستعود إلى مجراها الطبيعي بعد أسابيع من الهدوء، إلا أن الحال المعقد في شمالي البلاد مستمر، في وقت يستكمل جيش الدفاع عملياته العسكرية في جنوب لبنان للحد من الخطر القائم من حزب الله وللحفاظ على أمن سكان البلدات الشمالية.
0: ويطيب لنا أن نرحب بالكولونيل احتياط شمس أبو فارس، رئيس قسم التوعية للمجتمع العربي في قيادة الجبهة الداخلية. مساء الخير شمس.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: الجبهة الداخلية تعلن تمديد زمن الحماية والاستجابة في عشرات البلدات والمناطق الشمالية البلاد، فسر أكثر للمستمع عن هذه التعليمات.
2: نعم، عمليا احنا يعني بلشنا في مشروع اللي بلش قبل ما يقارب الشهر عمليا، اللي هو نزيد وقت اضافي على زمن الاحتماء اللي متوفر لنا من زمن لما بنسمع صفارات الانذار. يعني بلشنا في خط المواجهه زدنا 15 ثانيه، وفي بعض المناطق نصف دقيقه، وفي ايلات ايضا، بعدين في منطقه تجريه الاعلى، وهسه حاليا احنا عم نحكي عن منطقه حيفا وضواحيها، يعني 161 بلدة اللي كان فيها الوقت هو دقيقة وصار دقيقة ونص. مهم جدا نقول إنه يعني الطواقم المختصين الموجودين عندنا يعني فحصوا في كل بلدة وبلدة إمكانية إضافة هاي النصف دقيقة، وبحسب كل
0: يعني إطلاق صفارات الإنذار مثلا قبل دقيقة ونصف من ماذا؟
2: من لما بيكون عندنا إطلاق صواريخ وقذائف. إذا كنا في منطقة حيفا كان عندنا دقيقة، صار عندنا دقيقة ونصف حتى نوصل إلى المكان المحمي الأفضل ونحمي فيه. وعمليا إحنا عم نحكي عن وقت ثمين، نصف دقيقة هو مش قليل في لما إحنا عم نحكي عن سيناريو الطوارئ، ومهم جدا أن نستغل هذا الوقت حتى نوصل إلى المكان المحمي الأفضل. إحنا عملناها أكيد بالتعاون مع السلطات المحلية حتى نعمم هاي البشرة إلى الجميع.
0: شكرا لك شمس أبو فارس على هذه الإيضاحات. تفضل.
2: جملة أخيرة بس، تفضل. مهم جدا أن نحمل تطبيق الجبهة الداخلية النسخة المحتلة اللي حدثناها قبل أسبوعين، اللي هي عمليا في هناك الصورة المرئية النغمي ولون التهديد، حتى أقدر أتعرف على الوضع اللي أنا موجود فيه وأقدر أتصرف أنا بالطريقة أسرع. اللون الأصفر لازم أجهز نفسي، اللون الأحمر وصول الخطر، واللون الأخضر انتهاء الخطر. ولذلك مهم جدا نحمل النسخة الأخيرة ونتأكد إن عملناها أبديت، عملنا لها عيد كله.
0: شكرا شكرا شمس، يعطيك العافية.
2: سلام للجميع.
0: نواصل مع التقرير. دعونا نلتفت إلى قطاع غزة. ماذا يحدث هناك؟ إحباط محاولة تهريب مئات أكياس تبغ إلى قطاع غزة بعد العثور عليها مخبأة داخل شحنات تبرعات دولية من الكراسي المتحركة كانت مخصصة للدخول إلى القطاع. حسن تفضل، أهلا بك.
3: كما ذكرت، سلطة المعابر وأيضا مكتب منسق أعمال في الحكومة في المناطق قاموا بتهريب أو أحبطوا محاولة تهريب مئات الأكياس من التبغ إلى قطاع غزة عبر معبر كيرم شالوم بعد العثور عليها مخبأة داخل شحنة من التبرعات الدولية من الكراسي المتحركة التي كانت مخصصة للمعاقين في منطقة قطاع غزة. وفقا للبيان، تم اكتشاف الشحنة خلال الفحص الأمني في معبر لخيش من قبل مفتشي سلطة المعابر البرية بالتعاون مع منسق أعمال الحكومة. في أعقاب الحادث، محمد أمر منسق أعمال الحكومة في المناطق يورام هليبي، الميجر جنرال يورام هليبي، بفتح تحقيق أمني وجنائي لتحديد المسؤولين عن محاولة التهريب. هذا واشتكى سائقو الشاحنات من هذه المحاولات وقالوا إنها تضر بعملهم وبمصالحهم، كما يقول محمد أبو عواد أحد السائقين. فلنستمع.
4: بالنسبة للتهريبات، احنا بنطلب من جميع التجار، جميع التجار ومن جميع المسلمين اللي بيعرفوا أن البضاعة ودي تفوت على غزة وعلى قطاع غزة، ان في ناس تتضرر هنا. يعني في الضرر مش بس انه بيمنع التاجر او بيمنعه، على فكره يعني التاجر بيمنعوه صار ليومين ثلاث اسبوع اسبوعين وبردوه، والشركات الكبرى اللي بنشتغل معهن بنقدم لهم فواتير برضو نفس الشيء، يعني بي اسبوع اسبوعين وبيرجعوا. المشكله بتطيح وبتصير بس على الشوفير وصاحب السياره، يعني الإنسان الضعيف دايماً ما كلها. يعني اللي بيهرب مش مسوي حساب للشوفير الغلبان اللي بيطلع الصبح بيخلي أولاده بيخلي أهله وبيطلع على الشغل وبيلاقي إنه حيشيل له في السيارة دخان.
3: هذا وأعلنت جهات أمنية أن هذا الاكتشاف اليوم والإحباط يعد استغلال للمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستواصل تشديد إجراءات التفتيش على البضائع الداخلة

0: قال إن الحركة وفصائل أخرى تلقت دعوات من مصر للمشاركة في هذه المحادثات التي ستنطلق غدا، مشيرا إلى أن الوسطاء قدموا أفكار جديدة، مقترح جديد معدل لتنفيذ وقف إطلاق النار قد يكون مقبولا على حماس وإسرائيل. في المباحثات التي ستنطلق محمد غدا سيشارك إلى جانب مسؤولين مصريين سيشارك مسؤولون قطريون وأتراك، ومن الجانب الفلسطيني ممثلون عن حماس، حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، لجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية، وأول مرة محمد التيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يترأسه محمد دحلان سيشارك في هذه الجلسات. وسمعنا بطبيعة الحال محمد عن اللقاءات التي جمعت قبل أيام محمد دحلان برئيس جهاز الأمن العام زيني، وعلى ما يبدو أن هناك نية لإشراك دحلان بشكل أو بآخر في إدارة قطاع غزة. ما المتوقع أن تصل هذه الوفود في الساعات القريبة القادمة، والوسطاء محمد ينسقون للقاء بين وفد حماس والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف في مصر خلال الأيام المقبلة لمناقشة تسليم اللجنة الوطنية إدارة غزة وبدء الإعمار؟ مصدر كبير في حركة حماس يقول يمكن تحقيق اختراق إذ لم تضع إسرائيل أي عقبات جديدة. محمد،
1: شكرا لك حسن أبو زيد. وكشف النقاب عن إلقاء القبض على عنصر حمساوي احتجز جثمان الرقيب أول أورون شاؤول في قطاع غزة لعشر سنوات. نستمع إلى هذه القصة من خلال تقرير نواف النباري.
2: في ختام عملية معقدة أميط اللثام اليوم عن أن الشرطة وجهاز الأمن العام شباك استكمل التحقيق مع المدعو إبراهيم حلو من أفراد حركة حماس بغية تقديمه للمحاكمة بتهم أمنية خطيرة على خلفية دوره في الاحتفاظ بجثمان الجندي المخطوف أورون شاؤول لسنوات طويلة قبل استعادته. ووفقا لما نشر فإن استعادة جثمان الجندي في يناير 25 جاء ضمن عملية أمنية معقدة شارك فيها الشباك وجيش الدفاع بعد مسار طويل من جمع المعلومات الاستخبارية حين تم العثور على مواد داخل حواسيب تم ضبطها خلال عمليات عسكرية في قطاع غزة. وبحسب التحقيقات فإن هذه الخيوط قادت أجهزة الاستخبارات إلى تحديد مشتبه فيه داخل أحد مراكز الاحتجاز حيث جرى استجوابه من جديد قبل أن يدلي بمعلومات إضافية خلال التحقيق. لاحقا وبناء على هذه المعلومات نفذت الأجهزة الأمنية سلسلة خطوات ميدانية واستخباراتية دقيقة شملت تتبع تحركات حلو الذي كان قد انتقل إلى مناطق مختلفة داخل القطاع قبل الوصول إليه واعتقاله. وخلال التحقيق أفادت المصادر الإسرائيلية بأن حلو صمد في البداية أمام الاستجواب قبل أن ينهار لاحقا ويعترف بمكان احتجاز الجثمان موضحا أنه كان مخفيا داخل منشأة تحت مبنى سكني في أحد أحياء مدينة غزة. وفي ضوء الحساسية العملياتية ومع وجود تقديرات بوجود تهديدات محتملة في محيط الموقع جرى اتخاذ قرار باستخدام عنصر تمويه ميداني عبر تنسيق تحركات مع متعاون محلي فلسطيني جرى تكليفه بالوصول إلى المكان ليلا دون إثارة الانتباه مما دفع إلى تنفيذ إجراءات تمويه صوتي في المنطقة من خلال المدفعية لتأمين استمرار المهمة دون كشفها. وبعد فتح الموقع تم العثور على رفات أورون شاؤول ليتم نقله لاحقا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية عبر قوة عسكرية خاصة. وتشير الدوائر الأمنية لأن هذه العملية نهت ملفا استخباريا استمر سنوات طويلة اعتمد على تتبع إشارات متفرقة ومعلومات متراكمة وصولا إلى تحديد هوية المسؤول عن الاحتفاظ بالجثمان ومكانه قبل استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه فيه وتقديم لائحة اتهام ضده أمام المحكمة.
3: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. هدوء حذر على الجبهات الشمالية باستثناء المسيرات بعد إعلان ترامب عن تفاهم لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله، وجولة مفاوضات اليوم في واشنطن بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. أنباء عن مكالمات مشحونة جدا بين ترامب نتنياهو وفيها ينعت الرئيس الأمريكي نتنياهو بمجنون وناكر للجميل موضحا أنه ساعده في عدم دخول السجن. ترامب يكشف عن قرب التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. على وقع استمرار المفاوضات

0: التشكيل المشترك مطالبات بالتمثيل النسائي في القوائم العربية، كشف النقاب عن اعتقال 18 شخصاً بشبهة الفساد والرشوة بينهم القائم بأعمال رئيس بلدية نهرية ونائبان آخران، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: تسع وثلاثون دقيقة بعد 5، ساعتنا الآن في استوديو هذا المساء. تعالوا بنا نواصل مع التقارير إلى الصخب السياسي الداخلي الحاصل، وأعني بذلك المصادقة على حل الكنيسة بالقراءة الأولى بالإجماع، كذلك ما أفادنا به زميل فالح حبيب بأن الأعياد تربك تعيين موعد الانتخابات. مساء الخير فالح.
3: تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
2: أهلا بك. دعنا نفصل ونسهل ونسهب في التفصيل المستمع الكريم، ماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة للائتلاف الحكومي والأحزاب الأخرى أيضا؟
3: تفضل. يعني الواضح بالنسبة للائتلاف الحكومي أنه يواصل سيطرته على جدول الزمني لمواعيد الانتخابات، كذلك الأمر للعمل داخل الكنيسة والبرلمان، سيما والائتلاف فرض سيطرته وتحكم بالجدول الزمني متى يجب أن تكون للانتخابات من عدمه، وكان هنالك حديث واضح أنه وفق القانون الذي تم المصادق عليه بالقراءة الأولى محمد لحل الكنيسة سيكون نطاق إجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر 8-9 حتى 20-10، على الرغم من أنه رئيس لجنة الكنيسة أوفير كاتس الذي هو أيضا بالمناسبة رئيس الائتلاف أكد على أن هذه المواعيد والتوقيت ليست بمقدمة في حالة وكان هنالك إجماع ما بين الشركاء السياسيين من الائتلاف حول موعد ما محدد يمكن الذهاب نحوه.
2: يعني لماذا يعتبرونها إشكالية فالح؟ فرق أيام يعني أو أسبوع أقل أو أكثر؟
3: لهذا أنا كنت قد قلتها تكرارا ومرارا أنه حل الكنيسة لم يعد ذلك التأثير الاستراتيجي بقدر ما هو مناورة تكتيكية ليس إلا. وإذا قلنا مناورة تكتيكية محمد، واضح أنه نتنياهو وشركائه يخضعون الموعد للحسابات السياسية الحزبية التي تخدمهم وتساهم بإعادة شعبيتهم، سيما ولاحظ أنه نتنياهو كل الخطط التي بنى عليها ليمأسس حملته الانتخابية القادمة عليها بدأت تتهاوى أمامه رويدا رويدا. علاقته مع ترامب والولايات المتحدة، نحن تعود إلى المشهد قضية الوصاية، وكأن الولايات المتحدة تحولت إلى الوصي على إسرائيل ونتنياهو، ونتنياهو بات محجور عليه.
2: هناك من ذهب بعيدا وكتب جمهورية البنانة أو جمهورية الموز.
3: نعم، يعني واضح جدا كل عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي كان يصبو إليها ضمن الحرب على إيران رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كلها خلطت له الأوراق. لهذا نتنياهو وشركائه السياسيين بدأوا يفتشون عن الموعد الدقيق الذي يعني لعله يساهم ويساعد بإعادته مرة أخرى إلى سدة الحكم. ناهيك محمد أيضا عن أن الائتلاف يسابق الزمن، هو أيضا يحاول تسجيل إنجازات ومكتسبات برلمانية من خلال الدفع قدما إلى الأمام بكل القوانين الإشكالية. ولاحظ أنه من حين إلى آخر نتلقى بيانات تحت مسمى إنجاز إنجاز إنجاز، كل قانون إشكالي بدأوا يعلقون عليه الأمال من أجل أن يتحول إلى دعاية انتخابية تساهم بترميم شعبيتهم.
2: نعم، لتعزيز مكانة الحزب، محاولة لتعزيز مكانة الحزب. ويعطيك ألف عافية فالح حبيب على هذه الإضاءة.
3: ولا يهمك محمد.
2: نواصل مع التقارير. شركات طيران أوروبية تستأنف رحلة الطيران إلى إسرائيل، وسلطة المطارات تطالب الحكومة بالعمل على إخلاء المقاتلات والطائرات العسكرية الأمريكية من مطار بن غوريون التي تحط في المطار منذ الحرب ضد إيران. وسام جبر.
4: المزيد من شركات الطيران الأجنبية أخذت تستأنف نشاطاتها وعملها في مطار بن غوريون الدولي، وشرعت في تسيير رحلات طيران منتظمة من إسرائيل وإليها خلال هذا الأسبوع. ويأتي ذلك بعد أن أوقفت هذه الشركات رحلات الطيران إلى إسرائيل بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة والحرب ضد إيران. ومن بين هذه الشركات مجموعة لوفثانزا وشركة الطيران لوت البولندية التي تقوم بتسيير رحلة واحدة يوميا على خط لافيف وارسو. وخلال هذا الشهر ستكثف الشركة البولندية من رحلات الطيران بصورة يومية. وتستأنف شركة الخطوط الجوية البلغارية رحلات الطيران إلى إسرائيل، ومنها إذ تنضم هذه الشركات إلى شركة ويز إير منخفضة التكلفة المجرية التي استأنفت رحلات الطيران إلى إسرائيل ومنها نهاية الأسبوع الماضي، وتقوم بتسيير رحلات طيران إلى عدة وجهات في أنحاء العالم منها لندن وبودابست وبوخارست ولارنكا ووارسو وكاركوف وميلانو وروما وأثينا وصوفيا. استئناف عمل شركات الطيران الأجنبية في مطار بن غوريون الدولي من جديد يأتي بالتزامن مع النضال الذي تخوضه حاليا إدارة سلطة المطارات، إذ تطالب الحكومة بالعمل على إخلاء أرض المطار مطار بن غوريون الدولي من جميع الطائرات والمقاتلات العسكرية الأمريكية التي تحط في المطار منذ الحرب ضد إيران. وتقول سلطة المطارات إن وجود هذه الطائرات والمقاتلات يصعب عملية استئناف عمل شركات الطيران الأجنبية في مطار بن غوريون الدولي وكذلك شركات الطيران المحلية الإسرائيلية. وقال مدير عام سلطة المطارات السيد شارون كدمي إن استمرار تواجد الطائرات العسكرية الأمريكية في مطار بن غوريون الدولي قد يؤدي لامتناع شركات الطيران الأجنبية عن العودة إلى العمل في إسرائيل من جديد، وبالتالي وبسبب إمكانية حدوث تشويشات على عمليات تسيير رحلات طيران فإنه من الممكن أن يتم إلغاء الكثير من رحلات الطيران المقررة لموسم الصيف القريب.
5: تحقيق
2: وفي الصفحة الجنائية الشرطة تستدعي رئيس بلدية نهرية للإدلاء بإفادة مفتوحة في قضية الفساد في البلدية المتعلقة بشبهة التلاعب في عطاءات بناء بعد ساعات من اعتقال 18 مشبوها بالضلوع في ذات القضية. تامر الكيلاني.
5: تحقيق سري استمر أكثر من عام، 14 معتقلا بينهم نائب رئيس البلدية ونائبان آخران ومقاولون ورجال أعمال وشخصيات يشتبه بارتباطها بعالم الجريمة المنظمة. هكذا تحولت قضية بلدية نهرية اليوم إلى واحدة من أخطر قضايا الفساد التي تشهدها السلطات المحلية في السنوات الأخيرة. فما تكشفه الشرطة لا يتحدث عن رشوة هنا أو منفعة هناك، بل عن شبهات لتغلغل جهات إجرامية في مراكز اتخاذ القرار داخل البلدية والتأثير على مشاريع ومناقصات عامة تقدر قيمتها بملايين الشواكل. وبحسب التحقيق بدأت الخيوط تتكشف قبل أكثر من عام، عندما وصلت معلومات استخبارية إلى وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية في لاهف 433 أشارت إلى شبكة علاقات مريبة جمعت بين مسؤولين في البلدية ومقاولين وشخصيات من عالم الجريمة. الشرطة تشتبه بأن تلك الجهات الإجرامية نجحت في التأثير على شروط مناقصات عامة وإبعاد منافسين وتوجيه مشاريع لصالح جهات محددة إلى جانب التدخل في قرارات التخطيط والبناء، مما من شأنه أن يدر أرباحا بملايين الشواكل. ولأن المال هو المحرك الأساسي في مثل هذه الملفات لا تتوقف الشبهات عند حدود الفساد الإداري، فالقضية تشمل أيضا شبهات رشوة وتبييض أموال واحتيال ومخالفات ضريبية. وقد صادرت الشرطة خلال المداهمات سيارات فارهة ويخت وعقارات تقدر قيمتها بملايين الشواكل، تعود وفق الشبهات لتنظيم إجرامي سيطر على مفاصل البلدية. في بلدية نهرية يؤكدون التعاون الكامل مع جهات التحقيق، بينما ينفي المشتبهون عبر محاميهم ارتكاب أي مخالفات. لكن بعيدا عن مصير المعتقلين، تكشف القضية تحولا مقلقا تحذر منه أجهزة إنفاذ القانون منذ سنوات، فمنظمة الجريمة لم تعد تبحث فقط عن السيطرة على الشارع بل عن السيطرة على مصادر المال والنفوذ. وعندما تصبح المناقصات العامة ومشاريع البنى التحتية هدفا لتلك المنظمات، لا يعود الحديث عن جريمة منظمة فحسب بل عن محاولة للوصول إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات وتوزع فيه الأموال العامة. ملف لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات، وتبقى الحقيقة المرة معلقة نهارية ليس مجرد حالة فردية بل إنذار مبكر. والسؤال الذي يطرحه الشارع اليوم ليس فقط من سيرحل عن منصبه بل كم بلدية أخرى في البلاد تحولت إلى رهينة في أيدي تلك المنظمات دون أن نعلم.
2: إلى هموم الجنوب، في ظل تصاعد عمليات هدم المنازل غير المرخصة في القرى البدوية بالنقب وتوزيع أوامر هدم شديدة على السكان، النائب منصور عباس زار قرية الفرعة حيث التقى بالأهالي واستمع إلى مطالبهم. التقرير لسالم أبو جامع الذي واكب هذه الزيارة.
6: في أعقاب أوامر الهدم التي صدرت بحق سكان قرية الإعراد، وصل اليوم عضو الكنيسة منصور عباس من القائمة العربية الموحدة إلى القرية حيث التقى بسكانها واستمع إلى معاناتهم ومطالبهم. خلال الزيارة عبر السكان عن غضبهم وقلقهم من استمرار أوامر الهدم، والحديث لعضو الكنيسة منصور عباس من القائمة العربية الموحدة.
7: اطلاع على حيثيات المخطط لهدم البيوت وتجريف القرية بشكل كامل في منطقة تل عراد لعائلة النباري، اطلعنا على الوثائق أيضا، وسنبذل كل جهدنا في هذا الجانب من أجل إعاقة على الأقل هذه العملية حتى نستطيع أن نكسب مزيد من الوقت، لأنه في نهاية الأمر هذه القارات الجائرة لا يمكن إيقافها بوجود هذه الحكومة التي تعمدت منذ 4 سنوات أن تغلق أبوابها أمامنا كنواب عرب وأمام مطالب المواطنين العرب، وبالتالي نحن نراهن على الوقت من أجل أن نستثمر المرحلة القادمة ونحدث تغيير سياسي ونستبدل هذه الحكومة بحكومة أخرى نكون شركاء فيها ونكون قادرين على وقف عمليات الهدم وتجريف القرى وإعطاء حلول وحقوق عملية لأهلنا في النقب.
6: السيد منصور، الحديث عن مئات المنازل المهددة للهدم
7: في النقب، في ألاف المنازل مهددة بالهدم في منطقة الإعراض، هناك نعم مئات. المجمع والقرية التي كنا فيها لعائلة النباري لوحدها هنالك 25 عائلة، يضاف إلها كل المرافق اللي موجودة في داخل هذه القرية وهذا المجمع، فنحن أمام كارثة حقيقية تحل على أهلنا في النقب تحت ظلال هذه الحكومة الظالمة والتي تعتدي على أبسط حقوق الإنسان بالعيش بكرامة وبأمن والسكن المطمئن. فلذلك نعم، هذا مشوار طويل ومهمة ثقيلة لا يمكن أن تنجز إلا بإنجاز هدم هذه الحكومة الفاشية العنصرية، إسقاطها واستبدالها بحكومة أخرى نملك فيها قوة التأثير ونملك فيها أن نحرك الأمور من اتجاه الهدم والتجريف إلى اتجاه البناء والتنظيم، تثبيت الأرض، الأهل في أرضهم وفي حقهم.
6: ما هي خطواتكم القادمة؟
7: الآن سيكون لنا تحركات مباشرة مع بعض الجهات الرسمية من أجل تعطيل عمليات الهدم، نكتسب وقت، ولكن نحن يعني واقعيين ولدينا تجربة خلال 4 سنوات ماضية. عمليا هذه الحكومة بقصد تتعمد تكثيف عمليات الهدم، لأنه هذا بالنسبة لهم هو إنجاز، خصوصا عند الوزير العنصري والفاشي بن كفير يعتبرون هدم البيوت هو إنجاز يسجل في سجل إنجازاتهم السياسية، وبالتالي إحنا أمام هذا الأمر يجب أن نقف موحدين ونواجه هذه السياسات، ولكن أمامنا فرصة قريبة جدا، مضت سنوات، أمامنا أشهر قليلة جدا، يجب أن نكون منظمين خصوصا هنا في النقب. أهلنا في النقب يعرفون أن القائمة العربية موحدة على طول الخط معهم وستقف معهم اليوم وغدا وبعد غد حتى نستطيع أن نحدث تأثير تغيير سياسي يغير السياسات يغير القرارات ونأتي بقرارات جديدة لصالح أهلنا في النقب.
6: عضو الكنيسة منصور عباس، شكرا جزيلا على الحديث.
7: شكرا لك أخي سالم.
2: هذا فيما يتعلق بالبيوت في النقب. إلى أجواء من المنافسة والإبداع، مدرسة الهلال الثانوية استضافت مسابقة الخطيب الشاب باللغة العبرية طلاب المرحلة الابتدائية في المجتمع البدوي. يحدثنا عن هذه المنافسة الثقافية التعليمية أحمد أبو سويس. أهلا بك أحمد.
8: مساء الخير محمد. نعم طبعا المدرسة الثانوية الهلال التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء احتضنت اليوم المرحلة النهائية من مسابقة فن الخطابة باللغة العبرية محمد، والتي تقام للعام الثاني على التوالي للمدارس العربية في جنوب. طبعا كانت المسابقة قد انطلقت على عدة مراحل منذ بداية العام الدراسي، وشهدت مشاركة 70 مدرسة عربية من المنطقة من طلاب المرحلة الابتدائية الذين ألقوا خلال خطابات طبعا تناولت مواضيع من حياتهم اليومية وتجاربهم الشخصية. محمد قبل يعني أن يتأهل 16 منهم إلى المرحلة النهائية التي أجريت اليوم. ربما نستمع لحديث الدكتور يونس الهواش لمدير مركز تطوير المعلمين في واحة الصحراء.
9: احنا لاحظنا اليوم حتى في مجتمعنا بشكل عام هنالك تراجع في اللغة العبرية، لكن الشراكة اليوم مع طواقم التدريس مع المدارس مع لواء الجنوب في السنوات الأخيرة أعطى نقلة نوعية في تقوية طلاب في اللغة العبرية بشكل عام.
8: طبعا تأتي هذه المسابقة محمد برعاية وزارة التربية والتعليم في اللواء الجنوبي ضمن جهود الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العبرية لدى الطلاب العرب في النقب، بعد أن شكلت اللغة العبرية عائقا كبيرا لدى كثير منهم. طبعا في ختام المنافسة أعلنت لجنة تحكيم أسماء الفائزين الذين حصدوا المراكز الثلاثة الأولى وسط أجواء من الترقب بين المشاركين والحضور. والحديث للأستاذ سلامة أبو التوم معلم لغة عبرية في مدرسة الهلال الثانوية.
10: الرسالة تبعتنا نوصل اللغة العبرية مهمة جدا في المدارس ومهمة جدا للوسط العربي. احنا بنستضيف المسابقات حتى نبين ان يعني هاي الصورة ان المسابقات مهمة جدا ولها دور في تشجيع الطلاب، تشجيع الطلاب يحكوا لغة عبرية.
8: طبعا محمد بين كلمات ألقيت بثقة طبعا وطموح، نجحت المسابقة بالتأكيد في إبراز مواهب شابة واعدة تؤكد أن بين طلاب النقب قدرات تستحق الدعم والافتخار. محمد
2: شكرا لك أحمد.
8: العفو.
2: باسل زريق زاوية رياضية باقتضاب. مساء الخير.
11: نعم محمد مساء الخير. من أخبار الميركاتو الصيفي نبدأ، حيث نشرت بعض المواقع الأرجنتينية أن فريق برشلونة الإسباني وصل إلى تفاهمات شبه نهائية مع خوليان الباريز للانتقال إلى صفوف بداية الموسم، وما تبقى فقط التفصيل الدقيق للصفقة والتوقيع على العقد. وفي سياق متصل علم أن مانشستر يونايتد أعرب عن استياء العميق من تصرفات النادي الكتالوني بسبب رفضه دفع مبلغ 30 مليون يورو مقابل تمديد فترة إعارة اللاعب ماركوس راشفورد، الأمر الذي يضع مستقبل راشفورد في برشلونة في حالة من الضبابية في هذه الأثناء. أما من أنباء الفريق الملكي الغريم محمد ريال مدريد تفيد أن الفريق أبرم اتفاقا مبدئيا مع إبراهيم كوناتي للانضمام إليه بداية الموسم، كما وأعربت إدارة الريال عن اهتمامها الشديد بخدمات الظهير الهولندي لفريق إنتر دومفريز. ننهي مع مباريات هذا المساء محمد. نعم. في كرة السلة ضمن ثاني مباريات سلسلة ربع النهائي لبطولة الدوري في الدرجة العليا تبارة بعد نصف ساعة من الآن بويل عيمي أمام بويل أورشليم. أما في الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساء مكابر شونتسيون يستضيف بويل تل أفيف، وقبل ذلك في القسم السفلي في الثامنة مساء عيروني نفسيونا يستضيف مكابر عنانا. إلى هنا
2: شكرا لك باسل. هذه تحية طاقم البرنامج محمد سلامي أحمد عوسات ناتي ومحمد بكري. إلى اللقاء.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
7: عناوين الساعة: نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتهديدها بقنابل نووية وصواريخ باليستية. حالة من الجمود بين الولايات المتحدة وإيران. استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. اندلاع حريق متعمد قرب مستوطنة يتسار في السامرة. والحرارة نحو الارتفاع قليلاً.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة السادسة تقرأه عليكم ريم بارون. أسعد الله أوقاتكم. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح للنظام الإيراني بإعادة العجلة إلى الوراء والحصول على سلاح نووي وتهديد وجودنا بقنابل نووية وألاف الصواريخ الباليستية الفتاكة، وشدد على أن الموساد سيبقى في رأس الحرب للقتال ضد العدوان الإيراني. وأدلى نتنياهو بهذا التصريح خلال مراسم تولي رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان مهام منصبه. أكد مصدر إيراني لوكالة فارس الإيرانية أن لا تبادل للرسائل حالياً مع الولايات المتحدة، موضحاً أنه متوقف منذ أيام. وأفادت مصادر من طهران بأن الملف اللبناني ووقف إطلاق النار يمثلان جزءاً أصيلاً وعقدة مفصلية في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. تستمر في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن في هذه الساعة الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. وقد أكدت مصادر بعبدة لقناة LBCI أن الوفد اللبناني سيطالب خلال المفاوضات المباشرة بوقف إطلاق نار شامل. هذا وأكدت مصادر أمريكية لقناة الحدث السعودية أن خطة خفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل ستكون مرحلية، مشيرة إلى اقتراح خطة لستين يوما تنسحب خلالها إسرائيل تدريجيا من جنوب لبنان. وأوضحت أن المفاوضات تقترح انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل جنوب لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي، لافتة إلى أن لبنان طالب بسقف زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. وكشفت أن لبنان يسعى لحل ملف سلاح الحزب سياسيا، لكن بعد انسحاب إسرائيل بشكل كامل، مشيرة إلى أن لبنان يتعامل مع ملف سلاح الحزب باعتباره شأنا داخليا يتصل بسيادة الدولة. ولفتت إلى أن خطة خفض التصعيد تشمل انسحاب عناصر الحزب إلى شمال نهر الليطاني. بالقرب من مستوطنة يتسار في سامرة تعكف حاليا طواقم من المطافئ مستعينة بمتطوعين على إخماد حريق ومنع انتشار ألسنة النار إلى المنازل، ويرجح بأن يكون الحريق قد اندلع بفعل فاعل.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبعد غد الخميس ترتفع مرة أخرى ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد، وفي يوم الجمعة المقبل تنخفض الحرارة بعض الشيء. إلى هنا هذه النشرة من راديو مكان، نعود ونلتقي إخباريا عند الثامنة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
8: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. هدوء حذر على الجبهات الشمالية باستثناء المسيرات بعد إعلان ترامب عن تفاهم لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله، وجولة مفاوضات اليوم في واشنطن بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. أنباء عن مكالمات مشحونة جدا بين ترامب ونتنياهو، وفيها ينعت الرئيس الأمريكي نتنياهو بمجنون وناكر للجميل، موضحا أنه ساعده في عدم دخول السجن. ترامب يكشف عن قرب التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. على وقع استمرار المفاوضات لتشكيل المشتركة، مطالبات بتمثيل نسائي في القوائم العربية. كشف النقاب عن اعتقال 18 شخصا بشبهة الفساد والرشوة، بينهم القائم بأعمال رئيس بلدية نهرية ونائبان آخران. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
6: الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: هدوء
5: هابي بيرثدي.
6: هيا يا جماعة بس شوي،
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
9: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
10: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
11: حذر على الجبهة الشمالية بعد إعلان ترامب عن تفاهم لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله. أنباء عن مكالمات مشحونة بين ترامب ونتنياهو، وفيها ينعت الرئيس الأمريكي نتنياهو بمجنون وناكر للجميل. كاتس يؤكد أن واشنطن توافق على المبدأ بأن استمرار الهجمات على الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في واشنطن وسط مطالبة الوفد اللبناني بوقف شامل لإطلاق النار. ترامب يكشف عن قرب التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وفد من حماس والفصائل الفلسطينية في القاهرة لبحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة. على وقع استمرار المفاوضات للتشكيل المشتركة، مطالبات بتمثيل نسائي في القوائم العربية. كشف النقاب عن اعتقال 14 شخصا بشبهة الفساد والرشوة، بينهم القائم بأعمال رئيس بلدية نهرية.
12: النشرة المسائية مع فراس حامد.
11: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من إعلان جيش الدفاع عن سقوط الدكتور أوري يوسف سيلفستر ابن 30 عاما، ضابط برتبة كابتن وكان الطبيب المسؤول في كتيبة شكيد لواء جفعاتي، حيث سقط إثر انفجار مسيرة مفخخة جنوب لبنان، كما أصيب 7 جنود بجروح، حالة 3 منهم بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة. وأقيمت مراسم الجنازة مساء اليوم في المقبرة العسكرية سجولا في بيتح تكفا، وشارك فيها العديد من أبناء العائلة والضباط والجنود من جيش الدفاع. هدوء حذر يسود الجبهة الشمالية بعد إعلان ترامب عن تفاهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، دعنا نقول رغم الإعلان عن هذا التفاهم من قبل ترامب، ما زال هدوء حذر، لكن كان هناك إطلاق لمسيرات مفخخة وجيش الدفاع ما زال ينشط في الجنوب اللبناني.
3: صحيح يا فراس، ربما إذا ما حاولنا إجمال ومتابعة ما حدث اليوم، استمرار القصف الصاروخي من قبل حزب الله، إطلاق المسيرات باتجاه القوات العاملة في الأراضي اللبنانية وكذلك مواقع وتجمعات سكنية في خط المواجهة، ومن الجانب الآخر مقاتلات إسرائيلية تواصل قصف أهداف في الجنوب اللبناني، إعادة توجيه تحضيرات لسكان بلدة النبطية تمهيدا لقصف هذه المنطقة، وبطبيعة الحال عملية التوغل لا تزال مستمرة في المنطقة الصفراء وكذلك شمالية نهر الليطاني. ماذا إذا تجدد بعد هذه المكالمة الهاتفية التي وصفت بمكالمة الشتم والتوبيخ من قبل الرئيس الأمريكي؟ يبدو أن الأوضاع في هذه المرحلة تعود إلى الأساليب ما قبل التصعيد الذي رأيناه خلال الأيام الأخيرة، وبعد توسيع عملية التوغل الإسرائيلية في شمالي نهر الليطاني، احتلال قلعة الشقيف، النشاط في الضوطرين الشرقية والغربية، وبالتالي حزب الله رد عن طريق استهداف البلدات والتجمعات السكنية الإسرائيلية بعيدا عن خط المواجهة. وبعد ما حدث اليوم حيث اضطرت إسرائيل إلى إلغاء الهجمات الجوية في الضاحية الجنوبية، العودة إلى الأساليب ما قبل هذا التصعيد، لا نتحدث عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مهما كانت المصطلحات التي استخدمت، ولكن العودة إلى هذه الأساليب السابقة. واليوم وزير الدفاع يتحدث عن معادلات قديمة جديدة يجب القول، بمعنى أن استهداف القرى والتجمعات السكنية خارج خط المواجهة من قبل حزب الله سوف يؤدي إلى الرد عن طريق استهداف بيروت والضاحية الجنوبية. يقول وزير الدفاع إن لم يسود الهدوء القرى والتجمعات السكنية الإسرائيلية فإن الهدوء لن يسود أيضا العاصمة بيروت. وربما بجملة أخيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، حزب الله يقول اليوم إذا ما يتم استهداف بيروت والضاحية الجنوبية فإن الهدف لن تكون القرى والتجمعات السكنية في شمال البلاد مثل نهرية، عكا، صفد كما حدث في نهاية الأسبوع، وإنما تل أبيب سوف تكون الهدف، والرد سوف يتم عن بهذه الطريقة. ربما نستطيع الحديث في هذه المرحلة عن معادلة الردع المتبادل ما بين إسرائيل وحزب الله، وبطبيعة الحال هذا الأمر يبقي علامات الاستفهام حول ما إلى أين تتجه الأمور في الجبهة اللبنانية.
5: هي ما تقوله بأن هذا النشاط من قبل حزب الله وإسرائيل يستمر حتى قضية المسيرات، وده نقول هي تهديد حقيقي، وأصبح حزب الله يستخدم مسيرات ليلية، والحديث عن سقوط جنود وضباط بشكل يومي ما يعني بأنه الضغط سيستمر على جيش الدفاع وعلى المستوى السياسي.
3: بلا شك المجتمع الإسرائيلي يجب القول يدفع ثمن القتال في الأراضي اللبنانية دون أن تتضح الأهداف الحقيقية وراء هذه المعركة. 15 مجددا قتلوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 17 من شهر أبريل الماضي، أي خلال أقل من شهرين هذا العدد من الجنود الذين اضطروا إلى دفع الثمن مقابل هذه المعركة العسكرية. ولكن يبدو أن الأخطر من ذلك ليس فقط الثمن في الخسائر البشرية وبالأرواح الذي يدفعه المجتمع الإسرائيلي، وإنما الحقيقة بأن إسرائيل بهذه الطريقة قد أقحمت إيران في المعادلات الجديدة في كل ما يتعلق بالجبهة اللبنانية، بعد أن حاولت بكل طريقة الفصل بين الجبهتين. يبدو أن مساء أمس أصبح أكثر واضحا من أي وقتنا في الماضي بأن مصير العلاقات ما بين إسرائيل ولبنان منوط بالقرارات الإيرانية. هذا بلا شك تطور خطير وسلبي من ناحية إسرائيل، ولكن هذه هي صورة الأوضاع الراهنة.
5: هي العليمة، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
5: هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن وقف إطلاق نار جديد في الجبهة الشمالية، كما جرت مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو حيث أفادت مصادر بأنها اتسمت بجدل صاخب، وأن الرئيس الأمريكي نعت نتنياهو بناكر للجميل وبالمجنون، مشيرا إلى أنه ساعده في عدم دخول السجن. انضم لنا مراسلنا الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، مرحبا بك. في البداية بدنا نتحدث في البداية عن المكالمة الهاتفية المشحونة بين نتنياهو، حتى هناك تضارب في الأنباء حول فحوى هذه المحادثة، لكن على ما يبدو كان نوع من التوتر فيها.
13: نعم بالفعل، والسبب لذلك هو النفوذ والتأثير الكبير لإيران ولبنان. يوم أمس رأينا واستمعنا إلى رئيس وزراء نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، اللذين هددا حزب الله ولبنان بأن تقوم إسرائيل بشن هجمات وضربات عسكرية في منطقة بيروت وضواحيها، الأمر الذي حظر عليها منذ فترة طويلة. وبعد ذلك رأينا توابير كبيرة من السكان اللبنانيين يغادرون. النواف الرئيس اللبناني جوزيف عون تحدث أيضا مع الرئيس الأمريكي، وكذلك استمعنا إلى إيران التي كانت قد هددت بوقف المفاوضات مع واشنطن في حالة استمرار إسرائيل في ضرب بيروت وضواحيها الضاحية الجنوبية. هذه الأمور دفعت برئيس ترامب إلى القيام بمكالمة هاتفية وصفت بمشحونة بتوتر كبير، ووصفت بأن الرئيس ترامب قام بتوبيخ نتنياهو على نيته توجيه ضربات عسكرية كبيرة إلى بيروت، إلى لبنان بشكل عام، بشكل خاص إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. بيروت أصبحت الضاحية الجنوبية، نشير، أصبحت مرتعا وملجأ لإرهابي حزب الله الذين كانوا يتسترون هناك في البداية أمس. وهذا الأمر غريب للغاية في رأس، لأنه يوم أمس وقبل هذه المكالمة الهاتفية بينهما وصفت، وكان دعم أمريكي من قبل جهات أمريكية كبيرة لإسرائيل، أكدت بأنه لا يمكن لإسرائيل الاستمرار والتسليم بكل هذه الانتهاكات لحزب الله. واشنطن اتهمت وحملت حزب الله المسؤولية عن تصعيد الوضع. فجأة انقلبت الأمور والرئيس الأمريكي هاجم رئيس وزراء نتنياهو خلال هذه المكالمة المطولة. ترامب يخشى، علينا يخشى من تداول الأوضاع، فهو معني باستتباب الوضع ميدانيا في الحالة الإيرانية.
5: دعنا نكون واضحين، ما ذكرته قبل قليل في نهاية المطاف، وكأن الأمر الناهي بكل ما يتعلق في الشرق الأوسط أو في الساحة الشرق الأوسطية هو دونالد ترامب. نتنياهو وكانت صبيحة أمس أصدر بيان واضح بأنه سيتم استهداف الضاحية ما لم يتم في نهاية المطاف. ونتنياهو يعي بأنه حينما دعنا نقول يستفيق ترامب بسبب فارق الساعات سيقوم بإلغاء هذا الأمر.
13: نعم بالفعل، أولا كان هناك على مدار الأيام الأخيرة كانت تنسيق كامل بين إسرائيل وواشنطن، ورأينا دائما الرئيس الأمريكي يشيد بنتنياهو وبصديقه بيبي. فجأة تغيرت الأمور، تغيرت الأجواء بصورة مفاجئة. إسرائيل من جانبها ورئيس وزراء نتنياهو، أولا الرئيس الأمريكي يقول لنا حزب الله قبلت بهذا المقترح الأمريكي بعدم مهاجمة إسرائيل، ولكن إن أحدا لا يصدق لحزب الله. رأينا ليلة الماضية وبعد هذه المكالمة مع نتنياهو واصلت حزب الله هذه المنظمة الإرهابية بإطلاق المسيرات، فهي لا تلتزم بأي اتفاق بأي مقترح أمريكي. لذلك هناك استعدادات في إسرائيل لاحتمال توجيه ضربات نتنياهو. حتى بعد هذه المكالمة الهاتفية فيراس تحدث وأكد بأن إسرائيل ستواصل ضربة حزب الله في بيروت إذا وصلت هذه المنظمة بإطلاق المسيرات.
5: نعم، وهذا ما يقوله وزير الدفاع كاتس اليوم. أيضا الأمر اللافت بأنه بالرغم من هذا التصعيد وأيضا الهدوء الحذر ووقف إطلاق النار، هناك جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية في واشنطن. باختصار شمعون،
13: نعم لا علاقة بذلك إطلاقا. بيروت الرئيس اللبناني، رئيس وزراء لبناني، القيادة اللبنانية معنية بالاستمرار في هذه المفاوضات. قبل حوالي 3 ساعات بدأت جولة مفاوضات في الخارجية الأمريكية بين السفيران الإسرائيلي والسفيرة اللبنانية في واشنطن. التركيز يتم حاليا هناك على بناء الثقة وبناء إطار شامل ومشترك لإمكانية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان. هذا ما ترغب به لبنان، يرغب به لبنان وإسرائيل. أيضا من يحاول إجهاد وإحباط كل هذه التحركات هي حزب الله بعزل من إيران، لخشية من إيران وحزب الله بأن يتم المساس بمستقبلها السياسي في بيروت. لذلك يأتي هذا التصعيد من قبل حزب الله. إسرائيل معنية بالمضي قدما. نحن نرى جولة رابعة من المفاوضات، يستمرون في التحدث عن بناء اقتصاد، بناء أمور مشتركة، جسور بين إسرائيل ولبنان. ونرى في المجتمع اللبناني أيضا تغيير كبير، وأيضا في حزب الله في الجهات الشيعية أيضا هناك تغيير في الأجواء وتوجه إيجابي حيال سلام محتمل مع إسرائيل. نأمل بأن يتم ذلك عام قريب. في رأس الأمور تبدو بعيدة كل البعد في هذه المرحلة.
5: نعم شمعنا، نشكرك في هذه المرحلة، سنعود إليك بعد قليل بالنسبة لإيران. شكرا جزيلا لك. وبينما تتواصل المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، تدور معارك التصريحات داخل الشارع اللبناني وعلى مواقع التواصل بين مؤيدين يرون في إضعاف حزب الله فرصة لتغيير واقع لبنان، وآخرون يواصلون دعم حزب الله رغم الضغوط والخسائر التي تتكبدها بلاد الأرز جراء الحرب. فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الأصوات على مسار الحرب ومستقبل لبنان؟ لنشاهد.
14: الله أكبر.
15: على خلفية التصعيد في القتال بين إسرائيل وحزب الله وفرار العديد من السكان من الضاحية الجنوبية في بيروت، لم يبقى اللبنانيون على اختلاف توجهاتهم السياسية غير مبالين بما يجري.
14: إن شاء الله جيش الدفاع بيوصل على البترول. صلواتنا وقلوبنا وقلنا مع جيش الدفاع الإسرائيلي وكاسوا للشباب.
15: رواد نصار وهو ناشط لبناني مسيحي معروف في لبنان بسخريته الدائمة من مؤيدي حزب الله واستفزازهم، ظهر في مقطع مصور وهو يرفع كأسا احتفاليا في بيروت معبرا عن دعم غير مألوف لتقدم الجيش داخل الأراضي اللبنانية.
14: انت ومخبرك وإيرانك ليه وقضيتك وكل من شدك ومشدك مقلم أبدلوش كسها العرق وهيدا مقبل عيونكم.
15: إلى جانب ذلك انتشر أيضا ما يشبه النسخة اللبنانية من حملة ببست ليس نصف إنسان التي أثارت جدلا في إسرائيل، حيث يظهر شاب من عائلة شيعية وهو يعلن أمام والديه معارضته لحزب الله.
16: بيي بدي لكم شيء مهم.
17: شو؟ قررت تلتحق بالمقاومة وتقاتل الاحتلال؟
18: هو؟ هيدا بخاف من الصرصور، بدو يقاتل مع المقاومين.
17: سكتي يا بنت. إذا خيك بدو يضحي بنفسه ويكون شهيد، هيدا الشيء بيرفع الراس وبيشرفنا.
16: بي انت بتعرفني انا ضد الحرب والعنف، شهيد شو؟
15: وليس من المستبعد ان يكون هذا المحتوى جزءا من حملة تأثير إسرائيلية أمريكية، لكن الفيديو اثار بالفعل تفاعلا واسعا داخل لبنان، وهذه بعض ردود الفعل. الموت لمن يتسبب في قصف لبنان وتدميره، الشيعة في لبنان يريدون السلام، هاشتاغ لبنان لا يريد الحرب.
18: إذا العدو بده يستعين بخيه يعني الوضع ممتاز. العدو إلى الزوال.
17: مع العدو؟ والله العظيم إذا عم تشتغل مع العدو رح اذبحك واشرب من دمك.
16: لا عدو لا حزب ولا بلوط، أنا بدعم الدولة اللبنانية وقرارات الحكومة لعقد اتفاق سلام مع إسرائيل لإنهاء الحرب.
19: سلام مع إسرائيل؟
18: كنت عارف إنك صهيوني.
17: صهيوني؟ اطلع لبرا يا كلب قبل ما يطلق.
16: أنا مش صهيوني، أنا لبناني. لبيك يا لبنان.
15: ورغم أن الأصوات المعارضة لحزب الله باتت تسمع بوضوح، فإن أنصاره لا يقفون مكتوفي الأيدي. هذه الهتافات ضد الحكومة اللبنانية سمعت خلال مظاهرة نظمها مؤيدو حزب الله في ساحة الشهداء وسط بيروت. وعلى عكس التوقعات والضجة التي سبقتها على مواقع التواصل، لم يشارك فيها سوى عشرات المحتجين.
20: عندما صور العدو رفع علم الاحتلال، هذا يجب أن يكون مستفزاً لكل وطني لبناني ولكل مخلص لبلده، وهذا ضد لبنان.
15: حسن فضل الله عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، والذي فرضت عليه إدارة ترامب مؤخرا عقوبات، ألقى كلمة واستغل قضية قلعة شقيف لمواصلة انتقاد الحكومة اللبنانية.
21: أي ضرب على الضحية بلشوا على تل أبيب، نحن الشعب بدنا يضربوا يأذون. نحن حامين هون الضاحية، وهن يضربوا على تل أبيب يحموا الجنوب، بس نحن الشيعة حامين الضاحية، وهن يبلشوا على تل أبيب، نحن بدنا إياها، بدنا الحرب، يضربوا.
15: لكن رغم الأصوات المعارضة يواصل حزب الله نهجه ويتجاهل الانتقادات، بل ويواصل توسيع نطاق هجماته الصاروخية. وتبقى الأسئلة المفتوحة، هل سيدفع تصاعد النشاط العسكري الإسرائيلي في لبنان حزب الله إلى التراجع خطوة إلى الوراء؟ وهل ستسمح الولايات المتحدة لجيش الدفاع بالعمل دون قيود في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات المباشرة بين القدس وبيروت؟
5: والآن إلى المحادثات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، حيث يؤكد الرئيس الأمريكي ترامب قرب التوصل إلى اتفاق إطار، في حين يقول مصدر إيراني أنه لا رسائل مع واشنطن منذ أيام. تقرير وسيم كيوف.
22: المكالمة الهاتفية التي وصفت بالغاضبة واتسمت بنبرة حادة للغاية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي استشاط فيها ترامب غاضبا بسبب الهجوم الإسرائيلي الذي كان مقررا في الضاحية الجنوبية لبيروت، كادت أن تخلط أوراق التفاوض بين طهران وواشنطن وتعيدها مرة ثانية إلى المربع الأول. هذا لربما يتماشى مع ما نقلته شبكة CNN الأمريكية عن مصدر إقليمي مطلع أن المفاوضات بين طهران وواشنطن استعادت زخمها بعد إعلان ترامب تجميد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف بدوره عن إمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل، كل ذلك في حال تم حسم عدد من القضايا العالقة والمعقدة، منوها إلى أن المفاوضات مستمرة بوتيرة متسارعة رغم بعض العراقيل. هذا مع تأكيده بأن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل من أي نصر عسكري، وسيفضي في نهاية المطاف إلى ما نحتاجه من نتائج على حد قوله. في المقابل عاد وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن قواعد ونقاط ارتكاز نظام الرعب في إيران قد تصدعت، وأن هذا النظام لن يعود أبدا إلى ما كان عليه في السابق، ونهايته الحتمية هي السقوط والزوال على حد تعبيره.
23: يدا كل خورش رعا نجد إسرائيل شمزيموتاب يكشلو المخير شو يشلم יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
22: مصدر إيراني أكد بأن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الإدارة الأمريكية بهدف إنهاء الصراع بينهما، مضيفا أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران، وهي تدرس بحذر المقترح بالنظر لما تعتبره تاريخيا من عدم التزام الولايات المتحدة، فضلا عن انعدام الثقة بينهما. في الأثناء، وسائل إعلام إيرانية أفادت في المقابل بأن المحادثات كانت قد تعطلت سابقا على خلفية الهجمات الإسرائيلية في لبنان، قبل أن تؤكد تقارير لاحقة أنها عادت إلى مسارها الطبيعي بوتيرة متسارعة. هذا وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف قد تحدث مع نظيره اللبناني نبيه بري، وحذر من أن بلاده لن تكتفي بتعليق المفاوضات مع أمريكا، بل ستذهب إلى حد المواجهة مع إسرائيل في حال واصلت ضرباتها إلى لبنان. كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن انتهاك وقف إطلاق النار في أي جبهة يعد انتهاكا في جميع الجبهات، محذرة من تداعيات استمرار التصعيد، ومؤكدة أنها نبهت مرارا إلى خطورة خرق التهدئة. والسؤال الذي لا يزال مطروحا الآن، هل ستعود القنبلة الموقوتة في بلاد الأرز لبنان من جهة، وطرح معادلة الضاحية مقابل الشمال من جهة ثانية لتقلب الموازين مرة ثانية وتفجر مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل؟
5: خلال مراسم تولي رئيس الموساد الجديد رومان جوفمان مهام منصبه، قال رئيس الوزراء نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح للنظام الإيراني بالحصول على سلاح نووي، وتهديد إسرائيل بقنابل نووية وألاف الصواريخ الباليستية. وفي المقابل كشف ترامب عن قرب التوصل لاتفاق إطار مع إيران، في حين يؤكد مصدر إيراني أنه لا تبادل للرسائل حاليا مع واشنطن. نعود لمراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مرحبا بك من جديد. اعتدنا على هذا الأمر بأن هناك تضارب في التصريحات، ترامب يقول قرب التوصل إلى اتفاق، من جهة أخرى روبيو يقول بأن هناك لأول مرة إيران تريد التفاوض على النووي، وإيران تقول بأنه لا رسائل بين الأطراف. رتب لنا الأوراق شمعون.
13: نعم كما تفضلت بالفعل فراس، هناك تضارب الأنباء. نحن من جهة نرى بأن هناك أنباء عن توقف المفاوضات، بعد ذلك ترامب يتحدث عن تقدم، الآن روبيو يؤكد بأنه لن يكون هناك اتفاق إلا في حالة تعهد طهران بنقل وتسليم اليورانيوم المخصب لديها والالتزام بإعادة فتح مضيق هرمز وما إلى ذلك، في حين أن إيران ترفض رفضا باتا شمل مسألة الشأن النووي في هذا الاتفاق. إسرائيل تتابع كل هذه الأمور. إسرائيل ورغم تصريحات نتنياهو، ترامب والذي يدير هذه المعركة أيضا بشأن إيران، اليوم تحدث رئيس وزراء خلال مراسم التسليم والتسلم لنقل منصب رئيس الموساد كما تفضلت بين دادي بارنا الذي ينهي مهام منصبه إلى رئيس الموساد الجديد رومان جوفمان، تحدث عن أن إسرائيل تعمل للإطاحة بالنظام الإيراني. فلنشاهد ما قاله رئيس وزراء بنيامين نتنياهو اليوم بصدد المسألة الإيرانية.
1: لا نأفشر للمشتار الإيراني لسبب التجلجل لأخور، لا نتن له להשיג נשק גרעיני، لا نتن له לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה שסופו לחלוף מן העולם، ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה. המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפיצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים.
5: نعم شمعون، باختصار إلى أي مدى هناك تأثير بالفعل لنتنياهو على ما يجري من مفاوضات مع إيران، خصوصا بعدما جرى أمس بالنسبة للبنان واتفاق وقف إطلاق النار؟
13: نعم، إسرائيل تسعى لتوسيع الحرب ضد إيران ضد لبنان، ولكن من يدير المعركة ومن هو المسؤول عن كل هذه المعارك هو الرئيس دونالد ترامب، فهو يريد الهدوء بعد قليل، بعد عدة أيام افتتاح ألعاب المونديال، بعد ذلك في 14 عيد ميلاده 80 عيد ميلاده 80، كذلك عيد الاستقلال 250 للولايات المتحدة في 4 يوليو. على كل حال ترامب لا يريد أن تنزلق المنطقة إلى الهوية، فهو الذي يحدد. ورغم الرغبات الإسرائيلية بتصعيد الأوضاع ميدانيا في الحلبتين الإيرانية واللبنانية، أعتقد بأن الأمور تسير نحو الاتفاق السلمي بين واشنطن وطهران، ولكن السؤال هو هل ستصمد وستلتزم طهران بكل هذه التفاهمات؟ علامات استفهام كبيرة كما رأينا في الماضي بأنها انتهكت ولم تلتزم بأي وعود دبلوماسية ودولية في رأس.
5: نعم شمعون أران، شكرا جزيلا لك.
13: شكرا لكم.
5: والآن ننتقل إلى جبهة أخرى، حيث تتسارع الجهود السياسية بشأن قطاع غزة مع وصول وفد من حماس إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية وسط مساع مصرية لتذليل العقبات وتوسيع دائرة المشاركة الفلسطينية، في وقت تبدي فيه حماس استعدادا لبحث ملف السلاح ضمن تسوية شاملة، وتتواصل الاستعداد لدخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع. ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، كما ذكرنا وفد من حماس في القاهرة، وأيضا دعنا نقول هناك جهود مصرية حقيقية بعد تعثر المفاوضات ولديها مخاوف حقيقية بهذا الصدد، تستدعي حماس وأيضا الفصائل الفلسطينية. لماذا الفصائل أيضا؟
2: نعم الفصائل فراس كي لا تتخذ حماس أو تظهر حماس وكأنها اتخذت قرارا بمفردها، وعليه جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها الجهاد الإسلامي، حركة فتح، وأكثر من ذلك فراس التيار الإصلاحي الذي يرأسه محمد دحلان سيشارك في هذه الاجتماعات التي ستنطلق غدا في القاهرة. وسمعنا قبل عدة أيام عن اللقاء بين محمد دحلان وبين رئيس الشباك زيني، كل هذه الأمور في محاولة ربما لضم محمد دحلان إلى الإدارة الجديدة لمنطقة قطاع غزة، وهو يحظى بشعبية كبيرة في منطقة قطاع غزة بعد أن تمكن خلال السنوات الماضية من عقد صلح اجتماعي. جميع الذين تضرروا بسبب جهاز الأمن الوقائي عقدت معهم صفقات وتم عقد راية الصلح بين هذه العائلات. لذلك رأت مصر وعلى رأسها المخابرات العامة التي تدير الملف الفلسطيني أنه من الضروري إشراك في رأس جميع الفصائل الفلسطينية مجتمعة كي يتخذ قرار يتعلق بنزع سلاحها. مصر تبذل جهود كبيرة جدا، كل ذلك يأتي في رأس على خلفية التهديدات الإسرائيلية باحتلال أيضا 10% من الأراضي الفلسطينية في غزة والدخول إلى العمق الغزي بمساحة 70%. جيش الدفاع اليوم يسيطر على 60%، وهذه التهديدات حدث بمصر وبالوسطاء الأتراك والقطريين والمصريين إلى ممارسة ضغوط كبيرة على حماس.
5: نعم حسن، قبل فترة وجيزة بلادينوف رئيس مجلس السلام قال بشكل واضح بأن سلاح حماس هو العقبة أمام أي اتفاق أو تحرك في قطاع غزة، وفي الأيام الأخيرة حماس تبدي استعداد للحديث عن هذا الملف وحتى تبدي تنازل حقيقي عن قضية الحكم في قطاع غزة. إلى أي مدى هذا الأمر؟ وهي قالت ذلك في السابق، وحينما تصل إلى المفاوضات تتغير الأمور.
2: صحيح فراس، حركة حماس في حيرة من أمرها، هي الآن تعرف جيدا أنه بعد انتهاء ربما الأزمة بين إيران وبين الولايات المتحدة من جهة وإسرائيل، الملف الغزي سيظهر مجددا، وأن جيش الدفاع قد يقدم، وهنالك توصيات بأن يقوم جيش الدفاع بحملة للقضاء على حركة حماس ونزع أسلحتها. حماس تقرأ الواقع جيدا، وعليه هي تخرج بتصريحات جديدة بأن أنها على استعداد لربما التنازل عن سلاحها، ولكن في إطار صفقة شاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وقبل ذلك أن تنفذ إسرائيل استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب، بمعنى في رأس انسحاب جيش الدفاع من الأراضي الفلسطينية من الخط الأصفر، فتح المعابر، وأيضا السماح للجنة التكنوقراط بالدخول إلى غزة.
5: ما الأمر الذي يمنع حتى هذه المرحلة بالفعل تولي لجنة التكنوقراط مهامها في قطاع غزة؟
2: أولا فراس، لجنة التكنوقراط بحاجة إلى قوات تقوم بمساندتها، وفي حين
5: هناك فشل واضح حسب قضية القوات الأممية، حتى الدول التي أبدت استعدادها بدأت تتنازل.
2: نعم، هذه الدول بدأت تتراجع أولا لأنها لا تريد فراس أن تواجه أو تصطدم بحركة حماس. ثانيا لجنة التكنوقراط تحاول تشكيل قوة شرطية من عناصر فتحوية ومن المدنيين الفلسطينيين بعيدا عن عناصر حركة حماس. حماس تشترط في الآونة الأخيرة وتضع العراقيل أمام لجنة التكنوقراط وتطالب بأن تكون هذه الشرطة، تشمل هذه الشرطة عناصر من حركة حماس. لجنة التكنوقراط ترفض ذلك وتقول هذا الأمر منوط بموافقة إسرائيلية مسبقة على أفراد الشرطة الفلسطينية الذين سيخدمون في منطقة القطاع، ولذلك لجنة التكنوقراط لن تستطيع أن تعمل في قطاع غزة بدون شرطة مدنية تقوم أولا بحمايتها وأيضا بالحفاظ على الأمن والقانون، طالما أن هناك عناصر من حركة حماس وميليشيات أخرى تتجول بحرية في منطقة قطاع غزة وأسلحتها معها. في كل الأحوال فراس، الملف الغزي سيعود إلى الواجهة لأن قضية الإعمار هي قضية أساسية، وفي هذه المرحلة إسرائيل تشترط بدء الإعمار بنزع سلاح حركة حماس. نشير إلى أن أكثر من 90% فراس من سكان قطاع غزة يعيشون في خيام في مناطق إيواء في حالة كارثية سيئة من ناحية ناحية صحية بدأت تتفشى الأمراض، وهنالك أيضا حديث عن مجاعة ووضع اقتصادي بسبب نقص السيولة لدى سكان قطاع غزة. هنالك ضرورة، والملف الغزي مما لا شك فيه سيظهر على الواجهة قريبا، وكل من يدفع لذلك هو أيضا الرئيس الأمريكي ترامب رغم انشغاله فيما كل ما يحدث مع إيران والحرب هناك.
5: نعم، الجميع منشغل بالملفات الكبرى كما تسمى. حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك.
2: العفو.
5: والآن إلى الشؤون الحزبية وتفاعلاتها، حيث تواصل لجنة الكنيسة البرلمانية بحث مشروع قانون حل الكنيسة، وذلك بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى في الساعات الأولى من فجر اليوم. وفي غضون ذلك يواصل الائتلاف الحكومي الدفع قدما بجملة من القوانين الإشكالية والمثيرة للجدل في مختلف القراءات. لمتابعة هذا الملف ينضم إلينا مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا الكنيسة تصوت على حل نفسها بالقراءة الأولى، ما الأبعاد السياسية لهذه الخطوة وماذا تعني للأحزاب المختلفة
0: وماذا تعني بالضرورة للإئتلاف؟ يعني واضح جدا أن الإئتلاف يواصل محاولة الهروب إلى الأمام من خلال ما يعرف بهندسة التفكيك، تفكيك الكنيسة، وبالتالي من خلال هذه المناورة لقطع الطريق على المعارضة، الإئتلاف يريد السيطرة على الجدول الزمني ليه الانتخابات، وبكل تأكيد على الجدول الزمني للكنيسة للدورة الحالية، وبكل تأكيد على العمل البرلماني. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واضح جدا وشركائه يخضعون مواعيد الانتخابات أو تحديد موعد الانتخابات لحسابات سياسية دقيقة. لن يذهبوا إلى الانتخابات أو موعد لن يخدمهم بالضرورة سياسيا حزبيا، سيما ولاحظ فراس أنه كل ما عول نتنياهو عليه ليمأسس حملته الانتخابية عليه القادمة كعلاقته الوطيدة مع ترامب، تحقيق منجزات استراتيجية على الجبهة الشمالية، كذلك الأمر على جبهة إيران، كلها تتهاوى أمامه تباعا. لهذا نتنياهو لا يريد الذهاب إلى انتخابات على عجل كما يقال، هو يريد تحسين ترميم شعبيته مرة أخرى من جديد. لهذا في الساعات الأخيرة أيضا هنالك شبه مفاوضات ما بين كتل الائتلاف. اليمين يطالب

0: يعني لديه ما يمكنه يعني من مواجهة.
1: يعني ما تقوله بالرغم من هذه التصويب بالقراءة الأولى وبأنه نحن ذاهبون في نهاية المطاف إلى انتخابات وكأن الائتلاف لا يعنيه الأمر، هناك قضية ما ذكرته قبل قليل تشكيلات التشريعات الإشكالية، والهدف منها دعنا نقول ليس إيديولوجي، بالفعل هم يرغبون بهذا الأمر، هي جاءت لأهداف انتخابية بحتة.
0: أتفق معك تماما، يعني واضح أنه هنالك علاقة طردية ما بين تأخير موعد الانتخابات وبكل تأكيد السباق مع الزمن لمواصلة التشريعات الإشكالية، وإلا كيف يمكن نفسر فراس كل البيانات التي تردنا ومنها ما وردنا يوم أمس في ساعات الصباح الأولى تحت عنوان إنجاز إنجاز، كلهم بدأوا يتحدثون عن إنجازات ومكتسبات، اليمين يتحدث بدأ ينسب لنفسه إنجاز تجزئة منصب المستشارة القانونية، بن غفير يواصل تسجيل بطريقة شعبوية وغيره، كل هذه المشاريع القوانين التي منها أيضا لم ينضج ويختمر ويقر كمشروع قانون في الدولة، سيما وهو لا يزال منها من لا يزال في القراءة الأولى، منها من لا يزال حتى في القراءة التمهيدية، ولكن واضح أن كل الأحزاب بدأت تستعد في هذه الفترة من أجل الانتخابات، وهذا ينقلنا إلى الشق الثاني من سؤالك، ماذا يعني هذا بالنسبة للأحزاب؟ واضح جدا أن الأحزاب بدأت تشتم في الأفق رائحة انتخابات، سيما وفراس تحديد موعد الانتخابات لم يعد ذلك الحدث الاستراتيجي بقدر ما هو تكتيكي، يعني هي مناورات متى يتم تحديد موعد الانتخابات من عدمه. الأحزاب لابد أن تدخل بوتيرة متسارعة من أجل ترتيب أوراقها الداخلية، ولابد أن تبدأ بالاستعداد إلى الانتخابات، لهذا جزء كبير من الأحزاب بدأ يتهيأ يستعد لانتخاباته التمهيدية الداخلية البرايمريز إلى آخره.
1: نعم، دعنا نقول الحديث عن انتخابات مبكرة، الفرق الوحيد هو بين سبتمبر وأكتوبر
0: يعني، وبالتالي هي ليست مبكرة.
1: صحيح، سنعود إليك بموضوع آخر أيضا له علاقة بالانتخابات. كشف النقاب عن اعتقال 18 شخصا بشبهة تورطهم في قضايا فساد، ومن بين المعتقلين القائم بأعمال رئيس بلدية نهرية ونائبان آخران إلى جانب مسؤولين في أقسام مختلفة داخل البلدية، وذلك في إطار شبهات تتعلق بالتلاعب بمناقصات البناء وتلقي رشاوي. مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني والتفاصيل.
2: تحقيق سري استمر أكثر من عام، 14 معتقلا بينهم نائب رئيس البلدية ونائبان آخران ومقاولون ورجال أعمال وشخصيات يشتبه بارتباطها بعالم الجريمة المنظمة.
3: السنة الأخيرة اتنالا بيخيدات ايلاك خكيرة بجين פרשיית שחיתות חמורה ומורכבת בעיר בצפון. הבוקר יצאנו לחקירה גלויה, נעצרו מספר רב של מעורבים, לרבות סגן ראש העיר ובכירים בארגון פשיעה. מחומרי הראיות שנאספו עולה כי העבריינים השתלטו על העירייה, הן בתחום המכרזים, הן בתחום תכנון ובנייה. כל קבלן או יזם שרצה לפעול בעיר נאלץ לעבור דרכם.
2: הכזה תחולת קדיית בלדיית נהריה היום الى واحده من اخطر قضايا الفساد التي تشهدها السلطات المحليه في السنوات الاخيره.
3: מדובר בעבירות שוחד חמורות בהיקפים של עשרות מיליונים. בהמשך היום החשודים יובאו להערכת מעצר בבית משפט השלום בפתח תקווה.
2: كما تكشفه الشرطة لا يتحدث عن رشوة هنا أو منفعة هناك، بل عن شبهات لتغلغل جهات إجرامية في مراكز اتخاذ القرار داخل البلدية والتأثير على مشاريع ومناقصات عامة تقدر قيمتها بملايين الشواكل. وبحسب التحقيق بدأت الخيوط تتكشف قبل أكثر من عام، عندما وصلت معلومات استخبارية إلى وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية في لاهف 433 أشارت إلى شبكة علاقات مريبة جمعت بين مسؤولين في البلدية ومقاولين وشخصيات من عالم الجريمة. الشرطة تشتبه بأن تلك الجهات الإجرامية نجحت في التأثير على شروط مناقصات عامة وإبعاد منافسين وتوجيه مشاريع لصالح جهات محددة إلى جانب التدخل في قرارات التخطيط والبناء، مما من شأنه أن يدر

0: أرباحا بملايين الشواكل. ولأن المال هو المحرك الأساسي في مثل هذه الملفات، لا تتوقف الشبهات عند حدود الفساد الإداري، فالقضية تشمل أيضا شبهات رشوة وتبييض أموال واحتيال ومخالفات ضريبية. وقد صادرت الشرطة خلال المداهمات سيارات فارهة ويخت وعقارات تقدر قيمتها بملايين الشواكل، تعود وفق الشبهات لتنظيم إجرامي سيطر على مفاصل البلدية. في بلدية نهرية يؤكدون التعاون الكامل مع جهات التحقيق، بينما ينفي المشتبهون عبر محاميهم ارتكاب أي مخالفات. لكن بعيدا عن مصير المعتقلين، تكشف القضية تحولا مقلقا تحذر منه أجهزة إنفاذ القانون منذ سنوات. فمنظمات الجريمة لم تعد تبحث فقط عن السيطرة على الشارع، بل عن السيطرة على مصادر المال والنفوذ. وعندما تصبح المناقصات العامة ومشاريع البنى التحتية هدفا لتلك المنظمات، لا يعود الحديث عن جريمة منظمة فحسب، بل عن محاولة للوصول إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات وتوزع فيه الأموال العامة. ملف لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات، وتبقى الحقيقة المرة معلقة. نهارية ليس مجرد حالة فردية، بل إنذار مبكر. والسؤال الذي يطرحه الشارع اليوم ليس فقط من سيرحل عن منصبه، بل كم بلدية أخرى في البلاد تحولت إلى رهينة في أيدي تلك المنظمات دون أن نعلم.
1: نعم، تقديم لائحة اتهام بحق جنديين ينسب لهما سرقة وسائل قتالية، بينها ثلاث بندقيات من طراز M4 من إحدى القواعد، وكذلك آلاف الرصاصات. ينضم إلينا مراسل شؤون جنائية تامر زيد الكيلاني. تامر، ضعنا في تفاصيل هذا الحدث، ودعنا نقول هذا أمر خطير في نهاية المطاف الحديث عن جنود.
2: نعم بالفعل، والأخطر من ذلك أيضا فراس أن هذا الحدث يأتي في وقت تخوض به الشرطة حرب كبيرة ضد المنظمات الإجرامية وضد تجارة السلاح، ويعني هذا يعتبر أحد أخطر مسارات وصول الأسلحة عن طريق الجيش إلى التنظيمات الإجرامية. هنا لا نتحدث عن أسلحة تصل مهربة من خارج البلاد وفقا للائحة الاتهام التي قدمت في المحكمة اليوم بعد تحقيق مشترك من قبل الشرطة والشرطة العسكرية التابعة للجيش. تم تقديم لائحة اتهام بحق متهمين جنود كانوا في وحدة قتالية. أحد المتهمين كان قد سرق ثلاثة بنادق من نوع M4 وسلاح من نوع ماج وآلاف الرصاصات والذخائر التي سرقت من داخل المعسكر. وكما يبدو أنه استغل وجوده في هذه الوحدة المقاتلة من أجل الاستحواذ على هذه الأسلحة، وتم بيع إحداها بمبالغ تقدر ب100,000 شيكل، وهو هذا السعر الرائج في السوق للأسلحة في السوق السوداء مثل M4، وهي سلاح من عائلة M16. الأسلحة الأمريكية تباع قرابة ال100,000 شيكل. هذه القضية الحساسة تعيد إلى الواجهة واحد من أكثر الملفات حساسية داخل إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، هو ملف تسرب الأسلحة وبيع الأسلحة والذخائر من قواعد الجيش إلى المنظمات الإجرامية والسوق السوداء. فالأجهزة الأمنية تؤكد مرارا يعني أن جزءا من الأسلحة التي تستخدم في جرائم القتل في المجتمع العربي هي مسروقة من الجيش أو تم بيعها بطرق غير قانونية. لنستمع لأقوال الشرطة حول هذا الموضوع الخطير.
3: בחודש האחרון התקבל דיווח במשטרה אודות חשד לגניבת נשקים מצה"ל. החקירה שהתנהלה בחודשים האחרונים בשיתוף גורמי צה"ל ומצ"ח נוהלה באופן סמוי בהיבטים מבצעיים ומודיעיניים. במהלכה החוקרים של היחידה המרכזית של מחוז חוף הצליחו להתחקות ולחשוף את זהותם של שני חשודים בגניבות, חיילי צה"ל בשירות סדיר, תושבי הצפון. החשודים נעצרו ומעצרם מוארך מעת לעת בבית המשפט. מהחקירה עולה כי השניים גנבו את הנשקים מלוחמים, חיילים אחרים בזמן שישנו ומשטח כינוס בצפון הארץ. בסיום דאגו לספק את הנשקים ולהעיף אותם בשוק. לאור ממצאי החקירה והראיות שנאספו, צפוי להיות מוגש נגד השניים כתב אישום באמצעות הפרקליטות הצבאית של מחוז צפון.
1: תאמר זד אלקילאני, שוקרן ג'זילן לכ. ونعود إلى الشؤون السياسية في أعقاب اختتام الانتخابات الداخلية في حزب الجبهة دون إفراز تمثيل نسائي في مواقع مضمونة تتصاعد حدة الضغوط على رؤساء الأحزاب العربية وسط مطالبات صارمة بضمان مقاعد واقعية للمرأة ضمن القوائم للانتخابات المقبلة. نعود إلى الزميل فالح حبيب. فالح مرحبا بك من جديد. كما ذكرنا ضغوط متزايدة ومطالبات حقيقية على الطاولة تأخذ شكلا أيضا جديا أكثر بالنسبة للتمثيل النسائي.
4: هذه المطالبات لم تعد مطالبات موسمية ومجرد ضريبة كلامية، وإنما تحولت إلى خطوات فعلية. مجموعة من النساء الناشطات العربيات من مركز العدل المجتمعي تحت مبادرة 50-50 يتوجهن برسالة مباشرة لرؤساء الأحزاب العربية بهدف ضمان تمثيل نسائي في القوائم القادمة. نحن نقتبس جزء أو أبرز ما ورد في هذا المكتوب. لأسفنا فإن الخوف من إقصاء النساء من القوائم العربية قد بدأ يتجسد بالفعل، وإذا استمرت هذه التوجهات فهناك خوف ملموس من أن تبقى النساء العربيات دون أي تمثيل في الكنيسة المقبلة. يتحدثنا على أن النساء العربيات يشكلن حوالي 2% فقط من أعضاء المجالس المحلية، لا توجد اليوم أي امرأة تترأس سلطة محلية عربية في الكنيسة المنتهية حتى ولايتها، تولت المنصب عضوتان عربيتان فقط بإشارة للنائبة عايدة توما سليمان وإيمان خطيب ياسين. لماذا بحسب الرسالة يجب الحفاظ على التمثيل النسائي؟ لأنه عندما تدخل امرأة واحدة إلى السياسة تتغير السياسة، وعندما تدخل نساء أكثر إلى السياسة يتغير المجتمع بأسره. خلاصة الرسالة فراس، لقد حان الوقت للانتقال من التصريحات عن المساواة إلى الأفعال، حان الوقت لضمان تمثيل حقيقي للنساء، حان الوقت لسياسة أخرى. هن يتحدثن بشكل واضح على أن النساء تمكننا من كسر السقف الزجاجي وتبوأنا مناصب مختلفة، لهذا لا يوجد أي أسباب تمنع من وجودهن في مواقع متقدمة في القوائم، قوائم الكنيسة المقبلة خلال الانتخابات. اليوم كان لنا حديث أيضا مع واحدة من هذه الناشطات، مديرة مركز مبادرة 50-50 والعدل المجتمعي في مدينة مجد الكروم رشا اسماعيل. تعال نمنحها منصة أن تتحدث عن هذه المبادرة بنفسها وعن نفسها بنفسها.
5: احنا منطالب في مبادرة 50-50 يكون عندنا تمثيل للنساء في الأحزاب العربية في الانتخابات الجاي، فيكون عندنا كمان حضور للنساء حقيقي ومؤثر، والنساء يكونوا ويتقدموا لمواقع اتخاذ القرار والقيادة. فإحنا عم نشوف النساء العربيات كثير يعني بتقدموا في مجالات أساسية في مجتمعنا، التعليم، الصحة، العمل الاجتماعي، مكافحة العنف والجريمة، فمشي من الطبيعي يكون تمثيل للنساء في الكنيسة وفي مواقع اتخاذ القرار. فمطلبنا واضح، يكون 50% نساء في جميع الأحزاب، لأن المشاركة المتساوية هي أساس مجتمع اللي يكون أكثر عدل وقوة وتمثيل.
1: نعم، فلذلك نقول مطلب واضح. ما هو ما هي مواقف دول القوائم العربية؟
4: كل من أتحدث معهم فراس من كل الأحزاب العربية يتحدثون بشكل واضح بأن اختيار ممثليهم يتم من خلال الحسم الديمقراطي وانتخابات داخلية، لكنهم عادوا وشددوا على أن اختيار أيضا تركيبة القائمة المشتركة سيكون فقط من داخل هذه الأحزاب، وسيكون مقتصر فقط على الأحزاب العربية. التجمع على سبيل المثال للحصر لم يكتفي وبعث لنا رد رسمي، وأكد من خلاله فراس بأن نظامنا الداخلي في التجمع يضمن تمثيل نسائي بين كل 3 مرشحين تكون امرأة. من الموحدة وصلنا أيضا رد رسمي يؤكدون من خلاله: تؤمن القائمة العربية الموحدة بالمرأة كشريكة كاملة في بناء المجتمع وصنع القرار، وترجمت هذا الالتزام عمليا عبر منحها الحق في التنافس على كافة المواقع القيادية وتخصيص مقاعد مضمونة لها في قائمتها الانتخابية، إلى جانب إشراكها بفاعلية في صياغة السياسات وإدارة المؤسسات، إيمانا بأن نهضة المجتمع لا تتحقق إلا بشراكة حقيقية ومتوازنة. أكثر من ذلك فراس، بالمناسبة كل المجال مفتوح في الموحدة وغيرها للمنافسة أيضا على المقاعد الأولى وعلى المقعد الأول بما فيها أيضا على مقعد الرئاسة، بعيدا عن السلوك النمط التقليدي الذي يتم خلال الانتخابات الداخلية. الآن ربما فاتك تسألني لماذا وجهت الرسالة فقط للتجمع الموحد والتغيير؟ الإجابة واضحة، انتهى الموضوع بالنسبة للجبهة، سيما وتم اختيار قائمتهم
1: ولم نرى لهم رد.
4: والآن لاحظ انهم اختارن التوقيت الذي ستبدأ فيه الموحدة من جهة، التغيير من جهة أخرى، وأيضا التجمع ببدء ترتيب أوراقهم الداخلية. بحسب معلوماتي ومصادر فراس خلال الشهر الجاري، ربما حتى نهاية الشهر الجاري أو 27/6 ستكون الانتخابات الداخلية في التجمع. هذا الأمر أيضا ينطبق على الموحدة. فقط نشير أن العربي للتغيير لم يبعثوا رد على غير عادة، لكنهم من خلال اتصالاتهم معي أكدوا على أن المرأة كانت ولا تزال في صلب عملهم، وهي كانت حاضرة وستبقى حاضرة ضمن عملهم ونشاطهم.
1: نعم، دعنا نقول انحسار مكانة المرأة هو أيضا على الصعيد القطري في الكنيسة.
4: يبقى السؤال في راسه بهذا أنهي إذا سمحت لي، هل تمثيل المرأة سيبقى حبر دساتير أم أنه أيضا سرعان ما سيتحول إلى اضطرارات في صناديق الاقتراع؟
1: شكرا لك. والآن إلى أجواء أخرى. المدرسة الثانوية الهلال التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء تحتضن المرحلة النهائية من مسابقة فن الخطابة باللغة العبرية، والتي انطلقت على عدة مراحل بمشاركة أكثر من 70 مدرسة عربية من منطقة الجنوب. مراسلنا أحمد أبو سويس تابع المسابقة وعاد لنا بالتقرير التالي.
6: لم تكن مجرد مسابقة لاختيار أفضل خطاب، بل منصة تكشف عن مواهب وقدرات طلابية مميزة، حيث احتضنت اليوم المدرسة الثانوية الهلال التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء المرحلة النهائية من مسابقة فن الخطابة باللغة العبرية، والتي تقام للعام الثاني على التوالي للمدارس العربية في الجنوب.
7: الهدف من المسابقة هي تطوير مهارة التحدث باللغة العبرية بقرب الأولاد في المدارس الابتدائية. هي واحدة من الوسائل ان نطور ونعطي منصة للولد يتحدث باللغة العبرية.
6: وكانت المسابقة قد انطلقت على عدة مراحل منذ بداية العام الدراسي، وشهدت مشاركة 70 مدرسة عربية من منطقة الجنوب من طلاب المرحلة الابتدائية، الذين ألقوا خلالها خطابات تناولت مواضيع من حياتهم اليومية وتجاربهم الشخصية، قبل أن يتأهل 16 منهم إلى المرحلة النهائية التي أجريت اليوم.
8: أنا سويت عن الموضوع اللغة العبرية واللغة العربية إن قديش متقاربت وبيعلمنا حاجات كثيرة.
6: زي إيش؟
8: هات الشلات، خذ المتعين، شغل المزقان، كولا كافود.
9: مسابقة اليوم تساير بتخليك تعرف تقوي نفسيتك وشخصيتك قدام الناس وتحكي قدامهم بالعبراني، وبتخليك تحكي زين بالعبراني.
6: قديش ساعدتك انك تحكي في العبراني؟
9: ساعدتني كثير اني اعرف عبراني واقرأ واقدم شخصي قدام الناس.
6: وتأتي هذه المسابقة برعاية وزارة التربية والتعليم في اللواء الجنوبي، ضمن جهود الرامية لتعزيز مكانة اللغة العبرية لدى الطلاب العرب في منطقة الجنوب، بعد أن شكلت اللغة العبرية عائقا كبيرا لدى كثير منهم.
10: בבית ספר שלנו הילדים נלחמו, כי מכיוון שיש רק נציג אחד מכל בית ספר, הילדים נלחמו, היינו צריכים לעשות אחרות ביניהם ואודישנים ממש כדי לבחור תלמיד אחד שזה יצא אדם, כי כולם מאוד מאוד רצו להשתתף.
11: למה בתחות מעולו על לוגה في الأهمية داخل المدرسة والعمل بشكل مكثف على هذا الموضوع وتوصل الطالب إن هذا اللغة في ذهن الطالب إن هذا اللغة هي مهمة له، فهذا بيعطيه الدافعية الداخلية للتعلم أكثر.
6: في ختام المنافسة أعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين الذين حصدوا المراكز الثلاث الأولى وسط أجواء من الترقب بين المشاركين والحضور. وبين كلمات ألقيت بثقة وطموح، نجحت المسابقة في إبراز مواهب شابة واعدة تؤكد أن بين طلاب النقب قدرات تستحق الدعم والافتخار، وأن الاستثمار في التعليم هو الطريق نحو النجاح.
1: 9 أيام على انطلاق كأس العالم والجماهير في حالة ترقب كبير، لنشاهد.
12: لمدة 32 عاما. انتظرت الولايات المتحدة هذه اللحظة والتي ستبدأ فعليا بعد أيام مع عودة المونديال إلى بلاد الإمكانيات غير المحدودة.
13: We want this so bad, so you know, if you're not a little bit nervous, you don't feel it a little bit, you know, you don't care. So we care so much, and yeah, it means a lot to us.
12: ثماني سنوات استعدت الولايات المتحدة للحدث الأضخم في العالم وجارتيها، ومع كامل الاحترام للكنديين والمكسيكيين، هذا المونديال ستقوده دولة واحدة، وبالتحديد رجل واحد.
14: Of course, the row one, seed one, is figure number 45, 47.
15: The World Cup, it's turned out to be the most successful World Cup from the standpoint of what's happening than they've ever had.
16: כל המשחקים קנינו עוד לפני הגרלה. רצינו לעשות את כל האזור של ה-West Coast, לעשות טיול מלוס אנג'לס לסן פרנסיסקו, ולעבור גם בפארקים הלאומיים שיש בדרך. אז קנינו שני משחקים בלוס אנג'לס ואחד בסן פרנסיסקו.
12: ما يقارب 5 ملايين بطاقة تم شراؤها حتى الآن، والذي يعتبر رقما قياسيا، مع الأخذ بالحسبان أنه المونديال الأكبر في التاريخ والذي سيشارك فيه أكبر عدد من المنتخبات وأكبر عدد من المباريات.
17: The prices exceeded what we were willing to pay. It's too expensive.
12: بالإضافة لذلك، فقد تبقى الكثير من البطاقات للمباريات، والسؤال المثير للاهتمام، من بالفعل بإمكانه شراء تلك التذاكر؟
18: הכרטיסים באמת יקרים. אנחנו קנינו עוד לפני הגרלה, אז היום זה נשמע מחירים זולים, כמה מאות דולרים בודדים. אנחנו יודעים שהיום המחירים מגיעים לאלפי דולרים.
12: عندما تكون البطاقات بسعر باهظ جدا فالمستفيدون الأوائل هم السكان المحليون والذي جاء المونديال بأقدامه إليهم. عمدة نيويورك زهران ممداني وصل إلى أحد الأحياء المتدنية، وهناك قد أعلن عن قرعة لألف بطاقة خاصة لحضور المباريات بسعر 50 دولارا فقط.
19: We are making sure that working people will not be priced out of the game that they helped to create. And that is why we stand together today to say that we have partnered with the New York, New Jersey Host Committee to secure 1,000 affordable tickets for New Yorkers to the World Cup.
12: القصة مطابقة في الشاطئ الغربي. العديد من السكان المحليين يريدون شراء تذاكر لكنهم غير قادرين. رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس بادرت إلى أكثر من 100 حفل مشاهدات في جميع أنحاء المدينة على أمل تحويل الحدث الكروي إلى حدث اجتماعي سيشارك فيه أيضا منتخب إيران والذي سيلعب في الولايات المتحدة، لكن معسكرها التدريبي سيكون خارج أسوار الدولة الأمريكية.
20: Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos sí, sin problema, no tenemos ningún problema.
12: الإيرانيون لا يريدون المكوث على أرض بلاد العم سام والتي كانت قد واجهتهم عسكريا قبل فترة من الزمن، وقد تقرر البقاء في منطقة بتخوانة.
21: Es un tema deportivo tiene que ser muy alejado de un tema político. Entonces bienvenidos los iraníes, bienvenidos a las elecciones de los demás países.
12: إلا أن كل مبارياتهم ستقام في الشاطئ الغربي، وهذا يعتبر حدثا بحد ذاته، وهناك يقطن السكان الإيرانيون المعارضون.
22: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
23: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
0: إليكم عناوين الساعة. إسرائيل تواصل محاسبة الضالعين في اختطاف مواطنيها خلال مجازر 7 أكتوبر. قيادة الجبهة الداخلية تعلن تخفيف القيود والعودة التدريجية للتعليم في الشمال. روبيو يؤكد أن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم تضررت بشكل كبير. وطفل بحالة خطيرة في مجد الكروم إثر تعرضه لحادث دهس.
22: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة 8 من مكان تقرأها عليكم ريمارون. أهلا بكم. قضى جيش الدفاع على الإرهابي الحمسوي يوسف رمضان نائب قائد خلية في وحدة النخبة والذي كان ضالعا في اختطاف هيرش جولدبرغ، بولين وإليا كوهين وألون أوهيل وأورليفي من الملجأ المحصن عند مفترق رعيمة خلال مجزرة 7 أكتوبر، وتم تصفيته بغارة جوية أمس في وسط القطاع. وعمل رمضان في الفترة الأخيرة على دفع مخططات إرهابية ضد قوات الجيش مواطني دولة إسرائيل. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية مساء اليوم أنه ومع الانتهاء من تقييم الوضع الأمني تقرر إدخال تسهيلات على تعليمات الاحتماء في عدد من المناطق، كما يسمح ابتداء من يوم غد بالعودة إلى الدراسة الوجاهية بشكل جزئي ضمن نظام المجموعات الصغيرة المعروف بالكبسولات. وأضاف بيان الجبهة الداخلية أن منطقة شمال الجولان والجليل الأعلى ستنتقل إلى مستوى النشاطات الكاملة دون تقييدات، أما منطقة خط المواجهة وعدد من البلدات منها كسرى سمع وبيجان فسيتم الانتقال فيها إلى مستوى النشاطات الجزئية. قال رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان خلال مراسم التسليم والتسلم إنه على الرغم من أن المحور الشيعي تلقى ضربات قاسية إلا أن المهمة لم تنتهي بعد، وأكد أن ما يميز الموساد هو العمل بصورة سرية وأن ذلك سيستمر مع تطوير القدرات للمفاجأة والتأثير. ومن جانبه قال رئيس الوزراء نتنياهو في المراسم إن إسرائيل لن تسمح للنظام الإيراني بتهديدها بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ الباليستية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم تضررت بشكل كبير، مشيرا إلى إمكانية إعادة بنائها بمرور الوقت. وأضاف أن واشنطن لم تبدأ بعد حوارا مع طهران بشأن الأصول المجمدة، موضحا أنه سيتم بحث هذا الملف لاحقا بعد الاستجابة للمطلب النووي. وأكد روبيو أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض التحدث بها في الماضي، وأشار إلى أنه في المرحلة الثانية على إيران التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده لا تتوسل الاتفاق، بل قد تكون إيران هي الساعية إليه. في ضوء استمرار الجولة الرابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن المطلوب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان. وعد وأكد أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان ومواطنيه. وبدوره قال القيادي في حزب الله محمود قماطي إن منظمته ترفض أي اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. في مجد الكروم أصيب طفل يبلغ من العمر نحو 10 سنوات إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة، وتم نقله إلى مشفى نهري الحكومي وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسمه.
22: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
22: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبعد غد الخميس ترتفع مرة أخرى ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد، وفي يوم الجمعة المقبل تنخفض الحرارة بعض الشيء. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي إخباريا عند 9.
22: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
22: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
22: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
22: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
5: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
6: عناوين الساعة: ترامب يؤكد أن المحادثات بين واشنطن وطهران جارية بشكل مستمر، مصادر مطلعة تفيد بالتوصل إلى تفاهمات معينة خلال المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، قيادة الجبهة الداخلية تعلن تخفيف القيود والعودة التدريجية للتعليم في الشمال، وطلب من الأحزاب العربية لتخصيص أماكن مضمونة للسيدات.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة التاسعة والأخيرة لهذا اليوم من مكان تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله مساءكم. جاءنا قبل قليل أن منظومة القبة الحديدية أطلقت عدة صواريخ اعتراضية إلى سماء جنوب لبنان لتدمير أهداف جوية عرضت قوات جيش الدفاع العاملة هناك للخطر. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران جارية بشكل مستمر، وأوضح أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لها بمواصلة ما قامت به منذ 47 عاما لفترة أطول. وصفت مصادر مطلعة بالجيد المناخ السائد في المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الجارية في واشنطن، مشيرة إلى أن الأطراف توصلت إلى تفاهمات معينة. وتفيد مراسلة كان جيلي كوهن أن الولايات المتحدة تعكف على بلورة خطة لتدريب الجيش اللبناني على تفكيك قوة حزب الله في جنوب لبنان وفي منطقة بيروت. كشف جيش الدفاع النقاب عن أن العشرات من مخربي حزب الله يختبئون داخل الحي المسيحي في مدينة صور الذي تم استثناؤه من إنذار الإخلاء للمدينة، وشدد الجيش على أن هذه ليست المرة الأولى التي يرصد فيها نشاطا للحزب من داخل مناطق مسيحية، اعتمادا على اعتقاده بأن هذه المناطق توفر له ملاذا أكثر أمنا. ودعت المتحدثة العسكرية ليفتنانت كولونيل اللواوي المسيحيين في صور إلى إخراج عناصر الحزب من مناطقهم، وأشارت إلى إمكانية أن يصدر الجيش تعليمات إخلاء للحي المسيحي أيضا. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية مساء اليوم أنه مع الانتهاء من تقييم الوضع الأمني تقرر إدخال تسهيلات على تعليمات الاحتماء في عدد من المناطق، كما يسمح ابتداء من يوم غد بالعودة إلى الدراسة الوجهية بشكل جزئي ضمن نظام المجموعات الصغيرة المعروفة بالكبسولات. وأضاف بيان الجبهة الداخلية أن منطقة شمال الجولان والجليل الأعلى ستنتقل إلى مستوى النشاطات الكاملة بدون تقييدات، أما منطقة خط المواجهة وعدد من البلدات منها كسرى سميع وبيجان فسيتم الانتقال فيها إلى مستوى النشاط الجزئي. واجهت مجموعة نساء عربيات ناشطات ضمن مبادرة 50-50 رسالة إلى رؤساء الأحزاب العربية للمطالبة بتخصيص مقاعد مضمونة للنساء في القوائم المتبلورة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأنهن وفي هذه المرحلة على الأقل لا تخططن لتشكيل حزب مستقل. وجاء من التجمع أن دستور الحركة يضمن تمثيلاً نسائياً مثبتاً، وأوضحت جميع الأحزاب أن اختيار المرشحين يتم بطريقة ديمقراطية وعبر انتخابات داخلية. يستمر تفشي وباء الإيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية، وارتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 60 وعدد الإصابات المؤكدة إلى 344.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبعد غد الخميس ترتفع مرة أخرى ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد. وإليكم درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في أورشليم القدس 30، تل أفيف 28، حيفا 26، جبال الجليل 29، ومع البئر السبع نختتم 34 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي مستمعينا عند السادسة مع أولى نشراتنا الإخبارية.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
12: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
13: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

أنتم مع مكان. مكان الآن في مكان غازي أبو بكر. وين مكان؟

أكثر من 46 دولة حول العالم احتفلت يوم أمس بيوم الطفل العالمي. نحتفل اليوم بعيد الطفل العالمي من خلال مطربين ومطربات غنوا للأطفال.

0: مجد الرومي.
1: مين بده يغني معي غنية شاطر شاطر؟
0: ناس عجرم.

ننسى عجرم، من ننسى عجرم إلى الواوا، هيفاء وهبي، أغنية للأطفال أحدثت ضجة كبيرة.

0: المطلوب غير موجود بالخدمة، من فضلك تأكد من الرقم الصحيح.
1: فيروز. بعد الأغنية الشهيرة للأطفال بابا فين، فيروز تغني للأطفال.

فيروز. وبعد فيروز وتك تك يم سليمان، صباح الفنانة صباح تغني للأطفال تك تك تك تك يا عصفور.

0: صباح. وإلى محمد فوزي هو إحدى أشهر أغنيات الأطفال على الإطلاق في العالم العربي. ماما زمنها جاية.
1: ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبة بتقول وات وات.

محمد فوزي. إلى سعاد حسني. البنات البنات.

سعاد حسني. هو نتابع مع البنات هذه المرة من خلال صوت نانسي عجرم.

ننسى عجرم. يا بنات يا بنات، من ننسى عجرم إلى وردة، أنا عندي بغبغان.

وردة. من وردة إلى فيروز الصغيرة، الطفلة المعجزة التي ظهرت في منتصف القرن الماضي. معنا ريال، معنا ريال.

فيروز مع أنور وجدي. إلى ريمي بندلي الطفلة الشهيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. غسل وجهك يا أمر.

رهبرين بنا عمر أبو ليلي، ويعتبر يوم الطفل العالمي يوم للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم. مسك الختام. شعوب العالم هن إخوة، بابا آدم ماما حواء. إلى اللقاء الأسبوع المقبل، وكل عام وجميع الأطفال

0: أنتم مع مكان. بعد قليل فن فنانين مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج فن فنانين. فن فنانين، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانين موعد أسبوعي دائم مع إنتاجات وإصدارات فناني بلادنا. لكم من دائما طاقم هالفترة، أحلى التحيات خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، رانيا رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج، ولكم من دائما شادي بلان أحلى التحيات. ثلاث لقاءات اليوم معنا، روزان خوري، زيانة نداف، وسهيل عواد بقدموا أغنيهن وإصداراتهن الجديدة رح نتعرف عليهم.

0: زيانة نداف نرحب فيها معنا بلقاء فن فنانين لليوم. مرحبا زيانة.
1: مرحبا شادي،
0: كيف حالك؟
1: تمام، نشكر الله. كيفك انت؟
0: تمام، مبسوطين بهالأغنية الحلوة، رسالة قوية للمرأة.
1: مضبوط طبعا.
0: نرحب كمان بتميم أبو دقش، كاتب وملحن هالأغنية الحلوة. مرحبا تميم.
2: أهلين شادي، أهلين فيك، أهلين فيك وكل المستمعين.
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله رب العالمين. هنين نستغل هالفرصة ونعيد على الكل، كل عام وانتم بخير.
0: كل عام والجميع بخير. أكيد تميم، طبعا أنت بتجيب لنا دائما أغاني حلوة، بس هالمرة فاجأتونا، صوتك حلو كتير جيانا وكلمات حلوة، كل الأغنية حلوة.
1: شكرا شكرا شادي، هاي شادة أنا كثير بعتز فيها.
0: حكوا لنا شوي عن ظروف هالأغنية، ليش اخترت جيانا تميم تحديدا تغني هالأغنية؟
2: الأغنية صار لها 4 سنين تقريبا، وصارت ظروف يعني ما شافت النور. أنا حاولت مع جيانا، واللي بيعرف صوت جيانا وفخامة صوت جيانا وشخصية صوت جيانا، خامتها قديش مميزة، بيخليك تفكر في هذا الموقف، في هذا المكان تبعت المرأة، في رهبة للصوت، في عظمة. وبعد تعاملنا في أغنيتي أنا فكرت فيها صراحة. وهي كانت طالبة جيانة، إذا بتتذكر كانت طالبة أغنية إيقاعية، حبيت أحطها في هذا المحل مع أنه كان غريب ومختلف.
0: جيانة طبعا الأغنية هي رسالة تشجيع لكل امرأة اختارت النهوض بدل من الانكسار، بتوافق مع هالكلام؟
1: طبعا 100%. بداية أنا كمان بحب أشكر صديقي تميم على الكلمات اللي وجهها عني تحديدا وشخصيا، أنا كتير كتير بقدر. والاختيار كان يعني عن جد أول ما سمعني الأغنية أنا كتير كتير حبيت، لأنه عن جد أنا كنت طالبة إشي اللي هو إيقاعي نوعا ما تجديد لشخصية جيانة.
0: ليش بدك تشتري أكتر؟ بتشوف إنه الإيقاعات بتنشر الفنان أكتر؟
1: هو أكتر الناس تشوفني بهذا ستايل، يعني أنا كمان مرة بحكي وبقول إنه أنا كتير بحب التجديد، فالناس حلو تسمعني بهيك ستايل إيقاعي، بما إنه بيعرفوني إنه أنا كلاسيكي وقديم
0: وغني طربي.
1: بالضبط، فأنا يعني زي ما حكى كمان تميم إنه هذا مزيج، وعن جد مزيج حلو، لأنه تغنت بشخصيتي بصوت جيانة وأداء جيانة.
0: طب جيانة بعد ما طلعت الأغنية الناس أكيد في ردة فعل، شو بفضلوك بالأغاني الطربية ولا بالأغاني الخاصة هاي الخفيفة أكتر؟
1: لا صراحة ردود الأفعال كلها كانت حلوة، إنه واو جيانة سمعناك بإشي حلو، وقديش لدق لك كمان هذا الستايل من الأغاني. بالعكس الأصداء كانت كتير كتير حلوة، وما زلت أنا يعني أستقبل رسائل حلوة عن جد على الأغنية، قديش هي عن جد مناسبة، وأنا ما اخترتهاش من عبث أو من فراغ. هي بتحكي يعني كلماتها جدا معبرة، وتميم بعرف قديش أنا بقول عنه إنسان عميق. فأنا لما بقول بدي أغنية فهو على الوجع، يعني بعطيني اللي بدي إياه وأزود من كلمات ولحن. يعني
2: والله زيانة ما بتغلب، زيانة بتجنن.
1: شكرا شكرا
0: تميم. أنت كنت عندنا لما ربحت اللقب وحكيت لي إنه في أغاني كتيرة بالانتظار، صح؟
2: صحيح.
0: اكشف لنا شوي منها، إسا خلصت الحرب خلاص صار في مجال. لا
2: أول شيء يا شادي، دائما أنت تاخذ سكوبات، وشكرا على جد على كلامك.
0: تسلم
2: في البداية من واحد اللي هو كثير بتذوق أغاني لكثير سنين، ويعني أنا شخصيا مارق معك عدة سنوات وملاحظ أنت عدة أعمال، منتشكر ومنقدر هذا المتابعة في الأغاني. المهم اللي احنا مخبيينه في المستقبل القديم يمكن يكون بشكل انطلاق لعدة أغاني. حاليا أنا بصدر مع الفنان محمد مصراوي أغنية من توزيع الصديق والمودع والشريك رامي عرفات،
0: اللي هو كمان شريك بهالأغنية، صح؟ هو وزع الأغنية.
2: وفي عندنا احتمال كمان كبير جيانة تتشجع وننزل كمان أغاني سلسلة.
1: لا أنا متشجعة، أنا بس بستنى
0: جاهزة جيانة
2: جاهزة. وفي صراحة مع في عوض طنوس،
0: على ذكر عوض طنوس، إياد طنوس شو معه انتوا سبقوا ونجحتوا كتير مع بعض.
2: ان شاء الله ان شاء الله في ترقب ورجع ان شاء الله وتعاون مشترك.
0: نذكر المستمعين بالاغاني اللي قدمت له اياها لاياد، وكانت سبب في نجاح كبير لإله ولإلك طبعا. تكي تكي ولا تغيبي، صح؟
2: صح. فهذول الاسماء اللي متذكرها حاليا، في تعاونات ما حطينا اللمسات الاخيره فيها، يعني نستنى مؤسسات اخيره عشان نتاكد من الاسماء
0: بالنجاح. احنا بنستنى تميم. وجيانك شو شغلك هالايامات؟ سماع اصداء الاغنيه ولا عم تحضري لمشاريع جديده؟
1: بما انه انت ذكرت انه خلصت الحرب، يعني عند احنا عم نحاول نرجع لحالنا. طبعا حيكون في عندي جوله عروض اسا من هون لاخر السنه، فكر رح نعوض المرق. وطبعا اسا اشتغلنا على أغنية قوي قلبي. بك، وأنا يعني كل حماس وطاقات أسمع كمان بعد جديد من تميم، ونصدر ونضل ننتج وننتج وننتج وهيك نطلع الإشي للناس.
0: حلو طبعا، يعني عمل حلو وراقي. في ناس هنوكي فنانين براكولك اتصلوا فيك؟
1: طبعا طبعا ببعثوا لنا على الإنستغرام يعني كل طبعا يعني أنا ببعثوا لي بشكل شخصي.
0: في أسماء تقولي لنا؟
1: لأنه هني كتار صراحة بديش أحكي وأنت حدا أوكي. فأنا يعني بتشكر أي حدا طبعا بعت لي، لأنه أنا كمان لما هني بينجوا أعمال أنا إنسان جدا جدا جدا بحب التهنئة أو بحب أشجع إني يكملوا بهاي المسيرة.
2: صراحة كنت بحب أسألك واستشيرك أنت كمستمع، كيف شايف المزيج والحداثة في الأغنية ومع الصوت يعني؟
0: طبعا مطلوب، لأنه بدكم تحكوا جيل جديد، والجيل هذا ما بيسمع الأغاني الترابية، معظمه ما بيسمع الأغاني الترابية والكلاسيكية.
2: صحيح، وبناء على هذا
0: فكرة حلوة.
2: صحيح آه، فالفكرة هي كلها صراحة إن ليش لا، أنا قاعد بسأل حالي دائما كل مرة، وأنا حتى كثير بعشق التجديد والمواكبة، وليش لا بسأل حالي دائما هذا السؤال اللي كثير بفيد. إيش المانع إنك تستغل أدوات جديدة وتحط رسالتك وتنشرها للعالم عن طريق هذه الأداة بدون ما تنجر للانحطاط أو تعال نقول سوء الاستعمال اللي صار؟
0: جيانا عم بلاحظ إنه في كتير أغاني بالفترة الأخيرة هي AI، شو رأيك أنت عم بتنافس الأغاني أصواتكم أنتوا الحلوة الفنانين مطربين؟
1: اسمع، في ناس عن جد بتقدر تميز وناس بتقدرش تميز، فأنا بالنسبة إلي التميز هو إنه أنا أغني بروحي. AI هو أنت ذكرت AI، في ناس عن جد بتعرفه وناس لا، بس أنا بحب روحي بالغناء، يعني هذا مش منافس بالمرة،
0: يعني مش راح يحل AI محلكم أنتوا الفنانين.
1: لا ممنوع، الناس ممنوع تسمح بالغناء. أنا بحكيش
0: صح بالغناء
1: كموسيقى
0: طبعا.
1: بحكي كغناء
0: بالغناء. تميم شو رأيك أنت، ممكن تستعين شيء يوم بـ AI؟
2: بصراحة طبعا ممكن مش ممكن، حتى أقول لك سر دكتشف
0: رح يزعلوا منك الفنانين المطربين الأصوات الحلوة إسه اللي عم بسمع.
2: لا هو صراحة طلع إحنا كصانعين للأغاني في الأخير مرات بنتعب عبال ما نلاقي نوع خامة معين، أو بنستصعب من الوصول لأشخاص، والأغاني بتتكدس وبتموت وبتروح فترتها وبنروح بنظهر. فصراحة أنا قاعد بفكر إن قريبا رح تسمع أشياء اللي رح تنسبه، يعني أشكر غير بقول لكم أنا بعلن إن رح يكون في إصدارات اللي هي AI.
0: أوكي.
2: بس طبعا ما في شيء بحل محل المغني الأصلي، لأن في الأخير الـ AI مش رح يطلع حفلة قدام الناس ويغني.
0: صح مزبوط، شكرا لكم بالنجاح.
1: شكرا كثير،
0: شكرا. إلى اللقاء.
1: باي باي.

0: حلو صوت رزان خوري. زي ما وعدناكم بنكون مع ضيوف برنامج ستوديو قبل ما تشوفوهن في حلقة يوم السبت. ضيفة هالأسبوع هي الفنانة رزان خوري، هي مغنية ومعالجة بالموسيقى، عندها مسيرة فنية وأكاديمية مميزة تجمع فيها بين الغناء والعمل التربوي والعلاج النفسي. نرحب معنا مباشرة برزان خوري. مرحبا رزان.
1: مرحبا، تحياتي.
0: كيف حالك؟ مشتاقين لك احنا طبعا.
1: وانا مشتاقه كثير.
0: نرحب فيكي معنا، وزي ما حكيت بالمقدمه رح يكون في عندك اطلاله يوم السبت، صح؟
1: مزبوط، صح، في برنامج استوديو.
0: اها، بدنا تفاصيل.
1: الحلقه كانت لفريد الاطرش اللي انا بحبه كثير، واللي هو هيك في إشي كتير بيشبهني بصوته بأدائه، هيك في حزن، في هيك شجن، وأنا كتير بحب ألحانه اللي بتنتش.
0: صحيح،
1: كتير هيك مبسوطة بالخيار، وهيك بستنى إنه تسمع الحلقة يوم السبت.
0: إحنا سمعنا كمان أغنية خاصة أنت قدمتيها ورح تقدميها بالحلقة.
1: مزبوط.
0: سمعناها للمستمعين، اسمها، بتذكري اسمها؟ اكتب لي قصيدة.
1: اكتب بالضبط.
0: من كلمات وألحان دكتور تيسير حداد.
1: لدكتور تيسير حداد ألحانه. الحلو بهذا البرنامج إنه كان في تجديد على إنه يكون في أغنية خاصة. وإحنا يعني للأسف بالبلاد كتير مرات يعني كتير مدوشين، وهيك في إحدى الحلقات لفريد الأطرش كتير بحبها، إنه إحنا بزمن اللي مش رح يتكرر ولا شوبين ولا بيتهوفن، بزمن الرأسمالية وهيك زمن السرعة، فإحنا كتير نشتغل وبضغوط، وهيك شوية ننسى حالنا وننسى إنه نشتغل على
0: صحيح
1: أعمالنا الخاصة. فأنا مبسوطة إنه لا كان في
0: أغنية خاصة
1: مساحة بالضبط، لأنه يكون في عمل
0: مفروض تكون قريبة على نمط فريد الأطرش نجم الحلقة، ولا ما خص الأغنية الخاصة؟ ما خص،
1: مش شرط. وأنا سمعني إياها الدكتور تيسير، يعني مش إنه كان في سيرورة، سمعني إياها وحبيتها، عودنا اخترنا إنه هي تكون الأغنية للبرنامج اللي
0: حلو. يعني طبعا فريد الأطرش فنان كبير وعنده ملايين من المتابعين والمحبين. قبل طبعا أنت ما تولدي بتخيل رحل هو عن عالمنا، صح؟
1: طبعا.
0: طب شو
1: بتنتش،
0: شو بيعني لك فريد الأطرش وفنه؟
1: كثير بحب الأصالة. أكيد يعني حافظ على كان في تجديد على الهوية وعلى الموسيقى الشرقية، بس بنفس الوقت كان في تجديد، إن كان بالتوزيعات إن كان بالإيقاعات، كان كتير جريء، استخدم المقامات في تعابير اللي هي مختلفة، إن كان مقامات لي شوي حزينة كان في عنده الجرأة إنه يستخدمها مثلا في أغاني اللي هي أكتر فرحة. فكتير بحب التجديد اللي عمله، وألحانه طبعا استخدمت في كل العالم.
0: صحيح.
1: مش بس في العالم العربي.
0: أي أغاني رح نسمع منك بالحلقة لفريد الأطرس؟ تذكري سمعنا انه سجلته
1: يعني
0: زمان
1: او مفاجأة. شهر 10 اظن سجلنا الحلقه
0: زمان،
1: قلبي ومفتاح، واخذت كمان اغاني اللي هي الحانه بس زي لاسمهان، ليالي انت في زينا، بقى عايز تنساني،
0: حلو،
1: يا زهره في خيالي. كان في تنوع كمان بالخيارات.
0: أنا لاحظت أنه أنت مشغولة دائما طبعا بالدراسة والعمل التربوي والعلاج النفسي، بس أغاني خاصة ما عندك برصيدك الخاص. بتذكر شاركتي وقتها بال 2013 بمهرجان عرفزيون، ربحتي وقتها وكان أغنية خاصة، صح؟
1: هاي كانت بال 2006 شاركت.
0: 2006
1: بال 2013 مضبوط، أنا شاركت كضيفة شرف. مبسوطة أنه كان في
0: أنا السنوات يعني خربشت الظهر. 2006 زمان كتير.
1: مضبوط. انا كان في إلي نزلت مره عمل خاص، انه كانت هي ترتيلي. وفي حاليا انا يعني عندي اعمال، بس اللي يعني
0: شو بيمنع انه نسمعها؟ خلينا نقول
1: المشكله انه احنا يعني بدي وقت، وانا دائما كثير بحب يعني كثير بهتم بالجوده وبالشيء انه يكون مهنيه عاليه، وفي شركات انتاج والشيء انه عجز، اذا بدك تعمله يعني بإنتاج اللي هو بمستوى عالي كتير مكلف.
0: صحيح.
1: فأنا بمرحلة اللي يعني مرات عم نتعب ونشتغله، وهيك منجمع حتى إنه نقدر نحط على جانب وننزل إصداراتنا الخاصة فينا.
0: نسمع
1: وأنا
0: صوتك.
1: وأنا دائما مضغوطة إنه كمان أنا يعني مش هذا الإشي الأساسي، مع إنه كتير بهتم إنه دائما بتطور ودائما بشتغل على حالي، بس كمان بالضبط إنه هاد مش مش شغلي الرئيسي، انا معالجه بالموسيقى
0: صحيح.
1: ومؤلفه لموارد في التربيه الموسيقيه.
0: أصدرتي ألبوم وأغاني خاصة بالأطفال صح؟ كمان جيل
1: مظبوط
0: الطفولي،
1: مظبوط
0: احكي لنا شوي عنه.
1: صح. قبل كان في إصدار اللي هو خرج مغنى إنتاج بيت الموسيقى، اللي هو تصادق في الوزارة ويطبق في الوزارة، وأنا كتير مبسوطة إنه هيك أخذ صدى كتير كبير وانتشار كتير كبير، وهيك وين ما بلف وهيك صرت أشوف إنه أحس إنه
0: المهم بوصل
1: أطفالي حافظين
0: للأطفال،
1: هاي الأغاني.
0: المهم إنه بيوصل.
1: بالضبط
0: حلو حلو.
1: بالضبط. وفي مشروع كمان الاحتفاء كان فيه كمان بس قبل شهرين، مورد جديد اللي اسمه سمع ملون، كمان إصدار بيت الموسيقى
0: حلو
1: وإنتاج
0: كمان للطفولة المبكرة.
1: بالضبط، كمان للطفولة المبكرة. أنا
0: حلو.
1: كتير بهتم بهذا الجيل لأنه عمليا فيش موارد مهنية لهذا الجيل، الأشياء
0: صح
1: اللي أكثر تربوية ومدروسة صح، فهيك أخذت زي هذا الإشي مسؤولية
0: حلو.
1: اللي أنا
0: روزان خوري رح نتابعك طبعا يوم السبت، نذكر المستمعين او تدعيهم يتابعوكي. ليش نحضر الحلقه يوم السبت غير فريد الاطرش واغاني الحلوه؟
1: بالضبط، لكل عشاق فريد الاطرش استنونا بحلقه ان شاء الله تكون مميزه وان شاء الله هيك تحبوها يوم السبت
0: يوم السبت. شكرا روزان خون، انبسطنا بالحديث معك ورح نتابعك اكيد. نختم مع اغنيه من اغاني البرنامج غنيتيها بصوتك من أغاني فريد الأطرش. شكرا
1: شكرا على الاستضافة.
0: شكرا، إلى اللقاء.

رمزان خوري كانت هاي رح تكون ضيفي في برنامج استوديو يوم السبت على قناة مكان. إسا يا طنوس المحبس.

0: آخر الإصدارات اللي أصدرها يا طنوس هالعام هي الأغنية المحبس،
1: إنه ما ممكن نتخلى بلحظة في غاية
0: أغنية جديدة. بعد عنا لقاء، لقاءنا الثالث رح يكون مع الفنان الشاب سهيل عواد، بس إسا أحمد فودي غني لنا الريم.

0: جديدة عنوانها مثير خراب بيوت، بدنا نتعرف على تفاصيلها من الفنان سهيل عواد. مرحبا سهيل.
1: الله يسعدك عمي شادي حبيبي،
0: مبروك الأغنية الجديدة.
1: الله يبارك فيك يا غالي.
0: نحكي على الأغنية، على موضوعها، ليش حبيت تغنيها؟ بتحكي عن صمود الحب في مواجهة الخلافات والخراب، صح؟ الأغنية
1: أيوة، الغناء هي شايف أنه طلب الشباب الصبر.

0: غنيتها بال2022، كانت من كلمات وألحان داود إبراهيم، صح؟
1: مظبوط،
0: شو كان اسمها ذكرنا؟
1: دق الجرس.
0: دق الجرس. ليش هالفترة هاي بين أغنية وأغنية؟ فترة طويلة، 3 سنين.
1: فتنا بأوضاع بتعرف
0: الحرب، الحرب.
1: مظبوط، كل واحد انشغل وحفلات وهيك، فاهم كيف؟
0: أنت من الفنانين اللي بأخذوا وقت باختيار الأغاني، ولا راح نسمع منك
1: لا ان
0: أغاني
1: شاء الله
0: كتيرة
1: اسا راح
0: بالفترة القريبة؟
1: تسمعوا، لا هالمرة مش راح اطول، ان شاء الله كل شهرين شهرين ونص راح تشوفوا عمل جديد يا رب.
0: ليكون عندك رصيد فني.
1: طبعا
0: انتبهت سهيل انه بشوفك بالاعراس وناجح انت ومطلوب بالاعراس، صح؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: شو اللي بيميزك بالاعراس سهيل عن باقي الفنانين؟
1: طبعا احترامي لكل الفنانين، بوجه لهم تحية اخوتي واصحابي. اللي بميز الفنان هو تواضعه وروحه على المسرح مع الناس مع العازفين.
0: واي لون بتغني اكتر اشي
1: انا
0: بيميزك؟
1: طرب،
0: طرب، اللون الطرب.
1: فرانكو
0: حضرتك من يافة الناصري، صح سهيل؟
1: مزبوط.
0: نصراوي يعني. هل بتغني النصراويات والأغاني الفلكلورية
1: طبعا
0: الفلسطينية
1: طبعا
0: النصراوية هاي؟
1: طبعا بالافراح اكيد،
0: زي أي أغاني محبوبة عند الناس؟
1: اي غناني نصراوية. كل اسمع، اذا تحكي عن غنى نصراوية مش بس اهل مصر، كل انحاء ضواحي مصر بحبوها،
0: صح.
1: يعني وين ما بروح بطلبوها.
0: بطلبوا أي شو أكتر إشي؟ أي أغاني مثلا؟
1: على الروز انا، مش على الروز انا، هاي الغناني.
0: جديد سهيل عواد شو رح يكون، ولا إسا مركز بنجاح الأغنية هاي الجديدة
1: ان
0: خراب
1: شاء الله اسا
0: البيوت؟
1: بدنا نشتغل على هاي الغناء خرب بيوت. وان شاء الله في عمل جديد راح ينزل بعد فترة، من عبين ما نشوف ايش الغناء وين مسارها بروح.
0: تحب تقول كلمة للمستمعين؟ الأغنية طبعا دخلت السباق، سباق فن فنانين، رح نسمعها كتير بالراديو. تحب تقول كلمة للمستمعين؟ يسمعوا الأغنية، يتعرفوا عليها،
1: اسمعوا
0: يشوفوا الكليب.
1: طبعا، بهمني رايكو، غنية خراب بيوت لسناسة العواد. ان شاء الله يا رب تنال اعجابكو باكثر من محبتكو.
0: سهيل، سؤال أخير، قديش عمرك أنت؟ باين صغير بعدك.
1: هذا سؤال محرج. انا ان شاء الله ب 13/6 بفوت ال 30
0: العمر كله بعدك صغير. وقديش
1: حبيبي.
0: صار لك تغني بالحفلات وبالأعراس؟
1: اللي بغني من الحفلات، بالحفلات من الكورونا تقدر تقول.
0: بالنجاح. شكرا،
1: الله
0: تعرفنا على
1: يسمح المجال
0: تفاصيل اليوم هالأغنية وعليك سهيل عواد. بالنجاح، شكرا،
1: حبيبي،
0: إلى اللقاء.
1: باي باي.

ماهر ميخائيل هذا مع مغنية اي اي او في جددوا هالاغنية باصواتهم. انتم مع لقاء فن فنانين. لسه بينضم لنا زهير فرانسيس مع اخر الاغاني اللي اصدرها.

صوت حلوه بعد زهر فرانسيس نويل خرمان اسا غني لنا اغنيه مروان خوري كل القصائد مع سينيوريتا.

أنغام السينيوريتا صوت الحلو لنويل خرمان. لنختم لقاء فن فنانين لليوم. شكرا لراني رشيد أبو نمر ساعدتنا بالإنتاج. خين دهان كان معنا بالهندسة الإذاعية. ولكم دائما شادي بلان أحلى.

بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج الصحة غالية

0: ارتفاع ضغط الدم غالبا ما يتسلل إلى الجسم دون ألم أو إنذار واضح، بينما يحدث دمارا بطيئا وخطيرا في الأعضاء الحيوية. قد يعيش المريض سنوات وهو يظن أن الأمور تحت السيطرة، في حين يكون الضغط المرتفع قد بدأ بالفعل بإضعاف القلب وتصلب الشرايين وإتلاف الكلى وتهديد الدماغ بسكتة مفاجئة قد تغير مجرى الحياة في لحظة. خطورة هذا القاتل الصامت لا تكمن فقط في ارتفاع الأرقام، بل في استمراريته. في كل يوم يظل فيه ضغط الدم خارج السيطرة يزيد احتمال الإصابة بمضاعفاته الخطيرة، وتزداد المأساة حين يكون الضغط مقاوما للعلاج الدوائي، فلا تستجيب القراءات للأدوية رغم تعددها والالتزام بها، ليبقى المريض في دائرة الخطر الدائم. أمام هذا الواقع المقلق أصبح البحث عن حلول جديدة ضرورة لا خيارا، وبدأ الطب الحديث يقدم بدائل علاجية مبتكرة، من بينها تقنيات حديثة بالقسطرة قد تفتح باب الأمل أمام مرضى أنهكهم هذا القاتل الصامت لسنوات. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نسلط الضوء فيها على مشكلة شائعة وشائعة جدا في مجتمعنا العربي أيضا، ضغط الدم المرتفع وبالأخص الذي لا يستجيب للعلاج الدوائي. ويسعدنا أن نستضيف هنا في استوديوهات مكان الدكتور مجدي حلبي، مدير قسم القلب في مستشفى زيف في صفد، طبيب مختص بالقلب ومختص بالأمراض الباطنية والقسطرة. أهلا وسهلا فيك دكتور مجدي.
1: أهلا أهلا فيك.
0: يعني نحن نتحدث عن إنه عن طريق القسطرة، يعني اليوم رح نحكي عن القسطرة، عن ضغط الدم والدمج بيناتهم طبعا، وهذا موضوع إجمالا يعني مش جديد، ولكن نحن بنحكي على هيك ابتكار جديد ربما لعلاج ضغط الدم العالي. سنتحدث طبعا عن هذه التقنية بإسهاب. بداية كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد رزق في الإنتاج، أوسكار في هندسة الصوت، ومعكم في الأعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية. كما ذكرنا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مجدي حلبي، مدير قسم القلب في مستشفى زيف في صفد، طبيب قلب مختص بالأمراض الباطنية والقسطرة. دكتور مجدي، بدنا نحكي هيك عن ضغط الدم العالي والعلاقة بالقسطرة. بدنا ندمج هيك ما بين الاختصاص تبع القسطرة والاختصاص أيضا في الأمراض الباطنية. خلينا نبدأ مع ضغط الدم. لما احنا بنحكي على ضغط الدم العالي، استطلاع أجرته وزارة الصحة مؤخرا، وضع المجتمع العربي ليس بأفضل حال. عمالنا نحكي على فوارق 20% من الرجال مقابل 18% طبعا في المجتمع اليهودي، إصابات بكل ما يتعلق بضغط الدم. إذا هيك بدنا نحكي على هاي المعطيات ربما وهذه الفوارق، الفوارق يعني واضحة في هذا المجال دكتور مجدي.
1: طبعا الفرق واضحة بين المجتمعين أول شيء. ثاني شيء، نحن بنقدر نحكي عن ضغط الدم العالي. أول شيء هذا مرض كثير كثير شائع، مش بس في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، في ككل. يعني نحن بحاولي كطبيب اللي بعالج الأمراض القلبية، نحن كمان قسمنا ضغط الدم، لأنه ضغط الدم بأثر كثير على القلب. نحن حوالي في الأمراض في المرضى تبعونا اللي بيجوا على مع جلطة في القلب، عادة 30% منهم على القليلة عندهم ضغط دم عالي. وبس الجيل يرتفع، يعني خلينا نقول في فوق جيل 60 تقريبا 50%. بالأخص إذا بنشوف إنه بندمج هذا الإشي مع كمان سكري اللي هو كمان
0: بعد عامل
1: اللي بأثر على الضغط. طبعا ضغط الدم كثير كثير شائع، هاي أول شيء. ثانيا، نسبة العلاج في ضغط الدم هي كثير كثير مش منيحة. يعني إذا نشوف اليوم، إذا نتطلع بشكل عام كيف العلاج في ضغط الدم، العلاج هو حاليا هو في أدوية. أول شيء أدوية. قبل الأدوية يمكن نقول أشياء، تغيير في الحياة، دييتا، قل ملح، سبورت، كلها أشياء بتنزل الضغط. بس في الآخر المرضى اللي بيجوا على المستشفى أو بيجوا مع جلطة القلب عادة لازم كمان يأخذوا أدوية. أوكي. إذا نحن نطلع استاتيستيك، أغلب المرضى اللي بيأخذوا دواء في القلب، دواء للضغط الدم، عادة يعني إذا بنعمل مسح عادة حوالي 20-30% منهم الضغط الدم تبعهم بيكون وين لازم يكون. الأغلب
0: يعني يستجيب للعلاج
1: مش خصوص بس يستجيب للعلاج، إنه هاي الشغلة كمان فيها شوي مشكلجية شوي، لأنه قسم الناس اللي بتعطيهم الدواء بعد فترة طبعاً، لأنه في أدوية كثير مع الوقت البني آدم هيك يعني طبعه مع الوقت ممكن يأخذ أقل دواء، يقرر إنه قسم الدواء ما يأخذوش، قسم الأدوية ما تتخذش في الوقت المزبوط، وكل هذا بأثر على استجابة للعلاج تبع الضغط الدم.
0: طبعا، وإحنا بس بهمني كمان إنه نحكي على هذا الموضوع قبل ما ننتقل لموضوع القسطرة اللي كمان هو موضوع اللي مهم جدا، وأنت ذكرت الدمج ما بين ضغط الدم العالي ومشاكل القلب. إحنا بنسمي ضغط الدم القاتل الصامت، يعني عادة إحنا ما بنعرف أعراضه، ما بنشوفها أصلا. يعني إذا بدنا نحكي هيك بس على أشياء اللي ممكن تكون يعني الإنسان ينتبه لها، عوامل خطر اللي الواحد لازم ينتبه لها، في أي إشي، أي مؤشرات اللي تعطينا هيك إنذار؟
1: هيك سؤال كتير منيح. بشكل عام، نحن منقول أو الأغلب يعني الضغط الدم ما إله أعراض معينة اللي منحسها، يعني هو ما بيسبب وجع. في ناس بتقول إنه عنده أكثر وجع رأس، إنه مو دوخة مرات وهاي، بس هاي الأشياء مش مثبتة. يعني ليش؟ لأنه الواحد بس يكون عنده أوجاع كمان الضغط بيعلى بشكل يعني اللي بيجيب حسب الوجع، وهذا بقولش إنه عنده يمكن ضغط. أوكي، نحن منقول بشكل عام الضغط هو صامت، يعني ما منحسوش كثير، بس منشوف نتائجه كثير كثير سيئة. مثلا نتائجه أول شيء جلطة على القلب، جلطة على المخ اللي هي أكثر مهم، يعني طبعا كمان ممكن تؤدي لكثير كثير مشاكل، وكمان ضرر الكلوي. يعني عادة ضغط الدم كثير كثير بضر في الأعضاء تبع الجسم، كلوي، عينين، طبعا القلب، نحن عم نحكي اليوم في القلب، وجلطة في المخ. طبعا هاي الأشياء كلها عوارض للضغط، وعادة يعني البني آدم يشوف إنه عنده ضغط إذا بيفحصش مش راح يعرف. أوكي، اليوم ال خلينا نقول توصيات إنه نفحص الضغط، خلينا نقول ناس من تحت الأربعين اللي هن عادة ما فيش عندهم مشاكل، يعني هاي مفضل إنه يفحصوا الضغط مرة في 3 سنين. أوكي، بعد جيل 40 مفضل مرة في السنة. أوكي، وإذا الضغط منيح أز نرجع عليه طبعا كل سنة، أما إذا ضغط في مشكلة الفحص ما كانش مزبوط في ساعتها لازم نعمل
0: شيء. في إشكالية هيك بالنسبة لفحص كل ما يتعلق بفحص ضغط الدم، لأنه مرات لما بتروح على العيادة مجرد يحطوا لك هاي الإشي على الإيد وتبدأ تضغطك شوي، أنت بتنضغط فبيطلع ضغط الدم عالي، فكتير بقولوا إنه في العيادة عادة في ضغط دم عالي.
1: أوكي، هذا الإشي قبل السنة الماضية الجمعية الكارديولوجية الأوروبية اللي هي يمكن أكبر جمعية اليوم في العالم، واللي هي بتعطي كل كيف نعالج كثير من الأمراض، ونشرت إشي على ضغط الدم اللي هو أسا أجد إشي اللي قبل سنة، يعني اللي هو أجد إشي في العالم، وتطرقوا لهي المشكلة. أوكي، صح مزبوط إنه قسم الناس في العيادة الضغط طبعاً بيطلع، بس اليوم في إمكانية نقيس الضغط في البيت، في إمكانية نقيس الضغط في مونيتور، في هولتر ضغط دم في 24 ساعة، في كثير إمكانيات إنه الشفاء، مش إذا نقيسنا مرة واحدة وكان عالي هذا بقولش إنه في ضغط دم عادان، بس هذا الإشي لازم نرجع له. يعني على القليل خلال شهر لازم يكون عندنا تشخيص أو في ضغط أو فيش ضغط، بس إيش بعد سنة سنتين. أوكي، إذا الضغط منيح الفحص هذا أوكي، بعد سنة بنعمل بعد مرة فحص. إذا الضغط مش مزبوط لازم نتقدم، لازم نشوف شو نعمل. واليوم كثير كثير منشجع إنه الفحص في البيت، ونجيب كم شو كان في البيت، وفي كمان تطرقوا لهذا الاشي قديش في البيت لازم يكون، قديش في العيادة لازم يكون، في فرق طبعا.
0: في فرق طبعا من ناحية كل هاي المعايير،
1: أما يعني في فرق المعيار في البيت يعني شوي يختلف، وعادة ممكن جدا الواحد في العيادة عنده ضغط 190 إسا يروح على البيت الضغط طبعه سليم فيش مشكلة.
0: بس إلى أي مدى يعني أنتوا بتاخذوا في الحسبان الأطباء المختصين في هذا المجال كل ما يتعلق بالضغط النفسي قديش بيأثر على الضغط العالي يعني اللي أنتوا بتقيسوه؟
1: أسباب الضغط كثيرة، وقسم كبير منها يعني في نوعين ضغط، في نوع اللي فيه له أسباب طبية اللي ممكن نلاقيها، مثلا أشياء في الهرمونات، أشياء في اللي ممكن تفرز في الجسم أشياء اللي تعلي الضغط، أو أنه مثلا مشاكل في الكلوي اللي الكلاوي والضغط في لون شيء في بيتجاوا مع بعض، في رابط بيناتهم. الكلاوي نفسه ممكن يسبب ضغط، والضغط ممكن يسبب مشكلة في الكلاوي. أوكي، أز نحن لازم ندور على أشياء اللي بنقدر نعالج فيها الضغط اللي هي مش دواء، مثلاً ممكن يكون في ضياق في شريان الكلوي. أوكي، هذا ممكن يسبب ضغط، والعلاج تبعه إنه نعالج الشريان مش نعالج الضغط يعني. أوكي، بس الجهة الثانية إنه إذا الضغط عالي نفسه وفيش سبب ثالث، يعني فيش سبب طبي اللي هو مبين. وهي الأشياء اللي بتيجي للضغط اللي هو السبب بيقولوا له برايمري، يعني مش معروف شو سببه حاليا، هي له عدة أسباب. قسم منها طبعا ضغط نفسي أو الطريقة الحياة تبعتنا اللي هي ستريس
0: الحياة طبعا.
1: هذا الاشي بيساهم شوي، بس انا بعتقد انه مش يعني الاشي الاساسي، انه الاشياء الاساسية في بعض اشياء ثانية.
0: ودكتور مجدي حلبي بهمني اسألك، يعني احنا حكينا هون على فحص الضغط، بس اذا بدنا ناخد تشخيص الحالة كتشخيص، انه احنا عم نحكي على اشي مرضي مش اشي اللي هو عابر، التشخيص عن طريق ايش؟ بس انه متابعة ضغط الدم ولا في فحوصات اخرى؟
1: لا ما فيش فحوصات اخرى، يعني احنا بنقيس الضغط، وطبعا الطبيب لازم يقرر وانت في الضغط عالي. طبعا هذا الشيء مش لازم ياخذ كثير فتره طويله، يعني اليوم بكفي مثلا ثلاث، اذا بنقيس ثلاث مرات والضغط مش كيف لازم يكون، هذا بكفي انه نقول انه شخص المرض انه في ضغط عالي. اوكي، اللي حكيت الشيء الثاني انه في ضغط دم ثانوي، اللي هذا طبعا في حسب الجيل وحسب كيف الاشياء معينه لازم ندور عليه، لانه هذا علاجه غير عن العلاج الضغط العادي يعني. اوكي، لازم نعالج السبب اللي سبب هذا الشيء. هذا عادة بيسكل بشكل من 10-20% مش أكثر يعني، ومش عند الكل يعني. أوكي، هذا لازم يعني لازم يكون في شك معين عند الطبيب للمريض المعين عشان يدور على السبب الثانوي. وطبعا هذا الشيء مهم، لأنه إحنا في الماضي كنا ندور عليه أقل، واليوم ببين إنه هذا الشيء أكثر ما كنا نفكر. كنا نفكر أقل من 5%، اليوم حاليا نفكر حوالي 20%.
0: 20% من 5-20% الشيء ثانوي. واو،
1: في فرق، بس مش عند الكل يعني يطلق. يعني عادة إذا
0: الضغط في جيل، كل ما كبرنا في الجيل،
1: إذا ضغط بالعكس، إذا ضغط في جيل كثير مثلا تحت 40 أو تحت 20 تحت 30 مثلا، هذا بحتم إنه ندور على إشي ثانوي. وإذا ضغط بني آدم عايش صار له سنين فجأة فوق 70 فجأة صار عنده ضغط، هذا بقول إنه لازم ندور على إشي ثاني. أوكي، عادة بين 40-70 أو 60 نوع الضغط هو عادة ما فيش له سبب يعني اللي نقدر نلاقيه.
0: إذا بدنا نحكي هيك على عوامل الخطر، قديش الوراثة هي إشي اللي بيأثر في هذا الموضوع؟
1: الوراثة بشكل عام في ضغط الدم مش مثبتة يعني بشكل عام، بس أغلب الظن أنه في علاقة طبعا، لأنه الوراثة هي في العلاقة في كثير أشياء. بس أنا أقول عادة أن الإشي هو إبيجينيتيكا، يعني في وراثة بس في البيئة بتأثر كثير على الهي. يعني مش بس الوراثة نفسها، طبعا البيئة تبعتنا اليوم هي سيئة جدا. ليش؟ لأنه الأكل السريع، كمية الملح كثير عالية في الأكل، أكيد. كمية السكر كمان بتأثر على الضغط، كل هاي الأشياء كثير عالية. يعني اليوم كل الأشياء هاي متاحة كثير للولاد. يعني اليوم ممكن نشوف الولاد الصغار، الولاد يعني
0: مراهقين
1: وأكثر شوي اللي بدأ عنده الضغط. أوكي، ليش؟ لأنه في نساش كمان في بعض السمنة اللي هي كمان بتأثر على الضغط وبتعلي الضغط. بس كل الأشياء
0: احنا نحكي على هذا المثلث اللي هو يعني طبعا نحكي على السمنة من جهة، بنحكي على كوليسترول من جهة، بنحكي على ضغط دم، هذول ثلاث أشياء اللي هن
1: ومنزيد منزيدهم السكر، لأنه كمان في علاقة يعني كثير، في علاقة كثير وطيدة بين كل هاي الأشياء بالأخص يعني السمنة. وهذا كله بيتعلق على خلينا نقول البيئة، الإبيجينيتيكا، الصغاء، الأكل السريع،
0: نهج الحياة احنا بنسميه هون دائما. بنحكي على نهج الحياة اللي هيك مرات ممكن يخفف، أكيد مش في كل الحالات، ولكن ممكن أنه يكون طبعا يساهم في كثير شغلات. إذا بدنا نحكي على ضغط الدم وناخذ من ناحية العلاج، ذكرنا أشياء اللي موجودة اليوم، هي أكثر الأدوية.
1: طبعا اليوم أول شيء صار التعريف طبعا الضغط شوي تغير آخر سنة، قلت يعني هذا اللي نشر اليوم التعريف طبعا الضغط أهون من كيف كان قبل. فكان قبل في درجات للضغط، اليوم قرروا أنه هذا الإشي ممكن أكثر يعقد الأمور وعقد نوصل للهاي. اليوم في شيء واحد هيك بقول الضغط شو لازم يكون الضغط، ومعبر لازم يعني غير عن هذا الشيء كله ما يعد ضغط علي. أوكي، يعني اليوم
0: يعني إيش الهدف إيش اليوم
1: الهدف يكون تبعنا 120/70
0: 120/70
1: يعني ممكن نقول من تحت 80-79 ولا تحت. أوكي، هذا الضغط السليم. أوكي، هذا بقولش إنه اللي عنده 130/80 لازم نعالجه. أوكي، في فرق بين العلاج وأنت نبدأ العلاج، هذا الإشي مهم، وهذا الإشي بيتعلق في أمراض ثانية. يعني اللي عنده مثلا مشاكل في الكلى، نحن منفضل إنه الضغط الدم يكون أوطى. أوكي، اللي عنده سكر ينفضل يكون الضغط شوي أوطى. أوكي، اللي عنده فيش عنده ولا أي مرض ثاني، ممكن يعني عادة مش راح أعالجه قبل 140/90. أوكي، بس لازم ننتبه، أنا بحكي علاج من ناحية أدوية. أما طبعا علاج في البيئه او في نمتنع عن الملح نمتنع عن السكر وهي بنضل نبدا فيه دائما وهذا شيء كثير منيح
0: وهذا شيء مفضل طبعا مفضل. قبل ما نوصل للعلاج
1: من ناحيه العلاج الدواء في عده ادويه اليوم بس اليوم مفضل يعني في الضغط المشكله انه لازم نعطي ادويه اكثر يعني في المره في الماضي كانوا يعطوا دواء واحد وبعدين يستنوا شوي وبعدين يعلوا الكمية الدواء وبعدين بعد ما يستنفذوا هذا الدواء ينقلوا الدواء الثاني هذا غلط اليوم اللي احنا اليوم نبدأ لازم نبدأ في أكثر من دواء مفضل في نوعين دواء
0: وبعدين
1: لا عادة إذا في استجابة منكمل كيف كان إذا لا ما نعلي جرعة وإذا لا ما نضيف بعد دواء
0: يعني ممكن أنك أنت تخلط وتدمج ما بين الأدوية لحد ما أنك توصل لمرحلة أنه يكون في عندك ضغط الدم متوازن
1: مزبوط
0: بس بعدين بتوصل لمرحلة إنه تنزل ضغط الدم إنه تنزل الأدوية للعلاج
1: في الأخير العلاج مع المريض كمان فيه له أشياء ثانية يعني إذا المريض إحنا عالجناه منيح والضغط نزل بس المريض عنده كل الوقت دوخة كل الوقت وجع رأس لأنه الضغط نزل أوكي هذا مش مزبوط يعني لازم إحنا نلائم اليوم لازم نلائم العلاج للمريض صح إنه الهدف إنه نزل الضغط قديش ممكن لواطي بس كمان إذا المريض من نتيجة العلاج صار عنده عوارض جديدة كمان هي مشكلة
0: طبعا. أوكي
1: مش هناك قسم من الأدوية هاي يعني الأدوية فيها عوارض فيها عوارض اللي مش مزبوطة مش يعني مش مستحبة وقسم منها المريض بيوقفها لأنه بيقدرش يتعامل مع العوارض تبعتها ممكن الدواء
0: يعني إحنا بنيجي بدنا نحل مشكلة بنخلق مشكلة ثانية فبدناش
1: ممكن الدواء ينزل الضغط بس فيه عوارض كثير سيئة اللي لازم نوقفه ومشان هيك في بعد تفكير في طرق ثانية حاول ننزل الضغط
0: وسبنا بهمني كمان نحكي على هاي الطرق احنا بنحكي على انه مرات العلاج الدوائي ما بيكون كافي واحنا بنضلنا مع ضغط الدم وعشانك احنا بنحكي على تقنية جديدة ربما اللي احنا
1: نسبيا جديدة احنا بنحكيها هسه في قسم يعني قسم منها قسطرة اللي هي التقنية اللي هي احنا بنفوت على شرايين الكلوي وبنعمل حرق معين للاعصاب لانه نحن في بعمر حكينا انه الكلوي كثير الى دور كثير مهم في ضغط الدم هي بتوزن الضغط في الجسم وفي كثير هرمونات اللي بتفرز من الكلوي اللي بتعلي الضغط او بتوطي الضغط اوكي نحن اذا في هاي التقنيه مخصصه للكلوي لانه في قسم من الابحاث ودت انه اذا نحن بنعمل حرق لاعصاب حوالي شريان الكلوي هذا الاشي ممكن يؤدي انه نزل الضغط اوكي قديش ممكن نزل الضغط هذا الاشي بتعلق يعني بتعلق في البني ادم مش كل الناس بتجاوب مع هذا الدواء بس عادة نحن بنقول انه بنزل الضغط من 5 ل 10 مليمتر كسبيت بقولوا له اوكي اللي هو كافي يعني عادة نحن بكفي انه نزل قديش بننزل كل 5 مليمتر زئبق او ضغط هذا بنزل كثير من الامكانيه انه مثلا يصير جلطه على المخ
0: لا سمح الله طبعا
1: مشان هيك كل علاج اللي بنزل شوي حتى انه شوي يعني مبين انه شوي بس مع لامد بعيد هذا له شيء كثير فائده اوكي اذا هاي التقنيه موجوده هاي التقنيه بنضيفها للادويه مش محل الادويه اوكي لانه التقنيه في
0: يعني
1: الاول
0: مش بتستبدل العلاج الدوائي
1: بالمره لا واليوم موقعها انه بعد ما نعطي دواء بعد ما نبدا العلاج وبعد ما نبدا نعطي العلاج بنوصل لثلاث ادويه على القليله وبنشوف انه الضغط بعده عالي هون بنبدا نفكر في هاي التقنيه اوكي او مثل ما قلت قبل انه في ناس اللي بتتجاوبش او الدواء بيعمل لها كثير مضاعفات اللي هي مش مزبوطة اللي بتقدرش تاخذ الدواء اوكي بس فيش عندها امكانيه ثانيه اذا هاي التقنيه كمان ممكن تفوت هناك بس هاي مش بعد مره مش لازم مش رح تغير كل شيء هاي بعد مره زي ما بنضيف دواء بنضيف بعد شيء اوكي لانه ضغط الدم على القد
0: يعني مش الحل السحري اللي بنزل الضغط الدم
1: حاليا لا حاليا هاي بعد شيء اللي نحن بنقدر نستعمله في ناس اللي الضغط تبعهم مش غير متشوب او ما بيقدروش ياخذوا دواء اللي نحن ممكن نعالج الضغط وبعد شيء اللي فات يعني اللي ما كانش في الماضي وهذا الشيء مهم جدا والاحد الاشياء المنيحه في هاي التقنيه انه اذا عملنا حرقنا الاعصاب يعني هذا الشيء مستمر يعني مش انه في الدواء المشكله تبعت الدواء هيك اخذنا الدواء اليوم اشتغل الدواء بعد يومين نسينا ناخذه الدواء بطل يشتغل
0: اوكي لازم يعني قصدك انه علاج دائم
1: احنا علاجنا زي اون اوف يعني علاجنا الاعصاب هذا العلاج دائم يعني اذا هو فاد 5 او 10 ملم هذول بيضلوا للمستقبل ويمكن في المستقبل يعني الابحاث اللي كانت لحد الساعه 3 4 سنين او 5 سنين ممكن لبعد 10 سنين او 15 سنين يكون الايفكت تبعها اكبر اوكي هذا الشيء بعد مش معروف طبعا
0: يعني احنا نحكي على شيء اللي هو اجمالا مستمر. جديد ومستمر وشيء دائم ممكن يكون حله. هذا الشيء يعني داخل في سلة الأدوية؟
1: هذا الشيء حاليا مش داخل في سلة الأدوية.
0: بس بهم دائما التوضيح
1: طبعا
0: بالنسبة لهذا
1: مهم. بس قسم من المرضى اللي عندهم سبب انه ياخذوه
0: انا بياخذوا
1: يعني بياخذوا مصدقه بشكل غير يعني عادي. وفي يعني في بيتعلق طبعا لازم يكون في يعني لازم يكون في
0: شروط معينه
1: طاقم طباء اللي يعالج مثلا اللي هو واحد مختص عاده مختص في الكلى وفي ضغط الدم كارديولوج اللي موجود اللي بيقدر يعمل سنتور هذا نفسه لازم يكون في عده اطباء اللي يعطوا مكتوب اللي يفسروا ليش لازم ياخذوه. وعاده من تجربتي يعني الاغلب المرضى بياخذوا مصادقه طبعا مش كميه كبيره يعني احنا بنحكي على انا نحن بنعمل مثلا في الصفد عملنا في السنه اللي مضت بين 10 ل 15 مريض ماكسيموم يعني مش كثير يعني هذا الشيء. وهذا الشيء يمكن مزبوط لانه هذا الشيء لحد هذول يعني المرضى اللي لازم انه هذا الشيء حاليا هن قليل كميه قليله لانه مثلا المشكله عندهم مع الدواء اللي عندهم لازم ياخذوا كثير ادويه او بيضلوش ياخذوا الادويه اوكي. فيك طبعا مشكله ثانيه انه اذا في ضرر في الكلاوي ضرر كثير كثير كبير في الكلاوي هاي التقنية حاليا ما بتلايم
0: لأنه أنا هذا كان سؤالي التالي يعني في لما إحنا بنحكي على ضغط الدم العالي إحنا مرات بنخاف من يعني التأثير على الكلاوي والفشل الكلوي وبالتالي الواحد يروح لدياليزا. في هيك حالات لما في عنا ضرر على الكلاوي هيك علاج ما بفيد
1: حاليا هذا العلاج مش يعني لأنه الأبحاث اللي انعملت كانت في ناس اللي عندهم المشاكل الكلاوي درجة معينة خفيفة. فوق خفيفة نسبيا ما انفحصش في الناس اللي عندهم مشاكل كلاوي أكثر أوكي. لا مشان هيك حاليا التوصية لهذا العلاج هي في ناس اللي عندهم فيش عندهم مرض كلوي
0: يعني مش إنه بيمنع الفشل الكلوي
1: حاليا لا
0: حاليا
1: لا لعلاج نفسه نحن بنقدر نمنع الفشل الكلوي طبعا أو من نبطئه إذا منعالج الضغط كيف لازم ممكن هون يكون هذا له أهمية. بس لأنه ما بحثش أمراض كلى اللي هن مثلا خلينا نقول اللي بيعملوا دياليزا أو قبل أو بدهم يعملوا دياليزا على هاي هذا الإشي ما بحثش بعده نقدرش نحن نيجي ونقول إنه هذا الموصي لهذا
0: الموضوع. أنا بهمني لما إحنا بنحكي على تقنيات جديدة عشان ما يعني إنه المستمع اللي عمله يستمع لإلنا يفكر إنه إجا الحل اللي ممكن يحل كل المشاكل. عادة أنت بتعرف هذا المثل العربي اللي بقول إنه الغريق بيتعلق في قشة طبعا. فبهمني هذا التوضيح بهمني إنه لما إحنا بنحكي على تقنيات جديدة هاي ما إجت لا تحل كل الأمور ولكن ممكن تسهل ممكن تساعد وهون بهمني هذا التوضيح. وبعدين إحنا بنحكي على الإشي اللي بعده ما فات على سلة الأدوية مزبوط إنه ممكن المصادقة عليه إذا كان الحالة بتستوجب الإشي ولكن بعد الإشي يعني لازم يمرق في طريق. بس بهمني هذا الدمج ما بين القسطرة اللي إحنا رح نحكي على قسطرة القلب كمان شوي بس يعني إنه إحنا موجودة كمان في ضغط الدم يعني.
1: طبعا لأنه هاي العملية نفسها هي بتوجب إنه نعملها عن طريق القسطرة العملية نفسها مش القد معقدة يعني بس طبعا في كل عملية اللي نحن ممكن نفوت على الجسم ممكن يكون فيها تعقيدات اوكي يعني لهذه العمليه ممكن يكون فيها تعقيد انه مفوت على الشريان مفوت على الشريان تبع الكلاوي على الكلاوي الثنتين طبعا لازم نعمله لازم نعمل الحرق هاي الطريق هاي العمليه بتاخذ وقت يعني ليش لانه لازم نحرق كل حتى الاوعيه الدمويه نسبيا صغيره لازم نصلها اوكي بتاخذ وقت هاي العمليه من طبيعه الامور يعني لانه منفوت على الجسم مندق الشريان ومنفوت في كاتيتر على الشريان ممكن يكون في تعقيدات ممكن يكون في مضاعفات نسبيا قليله بس هذا الشيء موجود يعني لما يعني بيجي المريض نحن بنمضيه وبنفسر له الامور انه ممكن كمان يكون في اشياء اللي هي مش مستحبه يعني ممكن يصير في تعقيدات اللي مضاعفات اللي هي مهمه
0: كثير طبعا هاي الاشياء الواحد
1: على شكل نادر بس موجوده يعني اوكي مشان هيك في كل تقنية جديدة كمان أنا هذه بحب يعني وضحها الأمور هاي التقنيات انعمل عليها بحث معين كثير بحوثات يعني نحن نعرف هاي التقنية موجودة صار لها كم سنة مش جديدة صار لها كم حوالي 10 سنين وطبعا مع الوقت كان في الأول التقنيات الأول تغيرت التقنية مع الوقت صار أحسن شوي صار الجهاز نفسه صار أهون شوي كيف نتعامل معه بس هذه الأشياء انعملت على ناس بشكل معين اللي فاتوا على البحث هذا بقولش انه هذا الاشي ممكن
0: مناسب
1: يفيد
0: للجميع.
1: الكل اوكي احنا لازم كثير كثير نكون يعني
0: دقيقين طبعا
1: يعني دقيقين في كل العين, مش كل مريض ممكن يلاقي هذا الشيء. مشان هيك احنا بنعمل يعني نعمل فحص مع عده مع طبيب المختص مع طبيب العيله تبع المريض, ومنقرر اذا المريض ملائم هذا الشيء ولا لا.
0: وانا بهمني كمان وضح كمان شيء, انه احنا من خلال البرنامج يعني طبعا هدفنا هو زياده الوعي لكل الامور الصحيه ولكل الاشياء التقنيات الجديده الموجوده اليوم, على اساس الناس تعرف انه في اشياء جديده وممكن يسالوا عنها. بس طبعا الحديث هون بيناتنا هو حديث عام, ومش حديث على شخص معين ولا اي شيء. فكل حاله هي حاله فرديه اللي بتستوجب طبعا كل واحد يروح عند الطبيب يستشير, مش طبيب واحد, مرات اكثر من طبيب وطاقم زي ما انت ذكرت هون. انت بحاجه لاكثر
1: طبعا. اي يعني التوصيه تبعت حكينا عن توصيه الجمعيه الاوروبيه, التوصيه هي انه هذا الشيء يعني الشيء هذا يعني ملائم لما كل مريض ممكن يلائمه العلاج هذا ممكن ما يلائمهش. مشان هيك هذا الشيء نحن اليوم في يعني طريقه العلاج اليوم هي خصوصيه, يعني انه في علاجات نحن بنحكي عنها بشكل عام, بس لازم نجيبها هاي للخصوصيه تبعت المريض. يعني مصيرش اليوم صار المفهوم انه مش كل شيء بيفيد كل المرضى. ممكن هذا في مريض اللي لازم نعطيه دواء معين, بس نحن بنعرف انه هذا الدواء ممكن يضره, مشان هيك مش رايحين نعطيه. اوكي, هي مهم جدا اليوم نجيب الشيء العام ونخصصه طبعاً للمريض. اوكي, وهذا الشيء هذا هي التقنيه هي في هاي الخانه, لانه هاي التقنيه بتيجي للمرضى المعينين اللي ممكن يستفيدوا منها حسب البحث اللي انعمل, طبعا حسب البحوثات اللي انعملت, ومش لكل المرضى
0: ومش حالياً. لكل شيء مناسب طبعا في المرحله الحاليه. وحاليا احنا بنحكي على هاي التقنيه موجوده في كل المستشفيات ولا
1: الحقيقه مش موجوده في كل المستشفيات, بس هذا الاشي يعني كل مستشفى بقرر اذا هو يعطيها ولا لا. المشكله الاساسيه انه هاي مش في السال, مش في سله الادويه. مشان هيك مش الكل المستشفيات ممكن تتعامل, انه في تعامل مع الشغله مع الكوبات خليم, في تعامل مع منتات المستشفى. مش الكل يعني, بس بشكل عام يعني موجوده, ممكن واحد يحصل عليها في بعض مرة. نسبيا لازم نشوف المريض طبعا ويقرر مع المريض.
0: يعني مثلا مين اللي بقرر؟ احنا يعني عشان نرجع كل اللي عم يستمعوا لنا بيسمعوا على تقنية جديدة, عند مين القرار؟
1: ما هو المشكلة انه هي مش موجودة في كثير محلات, مشان هيك هاي في مشكلة هون. بس عادة يعني لازم نفكر, مثلا خلينا نقول هيك بشكل عام, مريض اللي بياخذ مثلا 3 أنواع دواء لضغط الدم, وضغط الدم تبعه بعده مش متوازن, مش في كيف لازم يكون هذا المريض, لازم نبدا نفكر في تقنيه, في نهايه التقنيه. لانه هاي بعض مره يعني بدل ما نضيف له بعد دواء, هي بتيجي
0: يعني محل دواء المختصين يعني في الكلى,
1: في ضغط الدم
0: هن اللي ممكن يوجهه,
1: او طبيب العيله, او طبيب يعني اخصائي بطنيه اللي بيعالج ضغط الدم. في كتير ناس بتعالج ضغط الدم, مش بس يعني هاي. اوكي, هذا المكان او هذا الزمن لازم يوجه هذا المريض لمحل اللي ممكن يعمل هذا الشيء. بعض مرة يمكن هذا المريض ما يكونش يعني ما يستوفيش كل الشروط اللي نقدر نعطيه العلاج, بس مهم جدا انه يجي لهناك. يعني احنا ممكن يعني نستقبل مريضة زي هذول, وبعدين مع الوقت نشوف اذا هو ملايم ولا ملايمش, ونقرر اذا نعطيه ولا لا.
0: مهم جدا طبعا هذا التوضيح دكتور مجدي حلبي. احنا رح نرجع نحكي عن القسطرة المرة الجاي, مش بس على الكلى وضغط الدم, وانما القسطرة اللي كلنا بنعرفها في طريق القلب. خلينا نطلع على فاصل, ومن بعده رح نرجع طبعا مواصلة البرنامج. نعود مستمعينا لمتابعة برنامج الصحة غالية. بداية نرحب بكل من انضم إلينا الآن إلى هذا البرنامج, أنتم مع برنامج الصحة غالية, وموضوعنا اليوم كل ما يتعلق بضغط الدم وعلاقة القسطرة بضغط الدم. معنا هنا في الاستوديو الدكتور مجدي حلبي, مدير قسم القلب في مستشفى زيف في صبا, طبيب مختص طبعا بالقلب ومختص بالأمراض الباطنية والقسطرة. دكتور مجدي, حكينا قبل الفاصل على ضغط الدم بتوسع على القسطرة في علاج ضغط الدم والتقنية الجديدة. الآن نريد أن نتحدث عن القسطرة بشكل عام, وبالأخص القسطرة أغلبنا بنعرفها على القلب. إذا بدنا نأخذ هيك, ذكرنا قبل ضغط الدم, القسطرة مش بس كمان للقلب, لأمور أخرى إذا بدنا بشكل عام.
1: طبعاً
0: القسطرة
1: بشكل عام القسطرة هي مش بس للقلب طبعا. كل شيء منفوت في الجسم مع كاتيتر ومع ماسورة اللي نحاول نعالج فيها شيء بعد قسطرة. في قسطرة اللي ممكن تعالج الأوعية الدموية في الإجرين مثلا, أوعية دموية في البطن, وقسم من الأغلب القسطرة اليوم هي كمية كبيرة اللي بتعالج الأوعية الدموية في تبعات القلب. أوكي, في بعض أنواع قسطرة اللي ممكن نعالج اليوم موجود كثير, إن نعالج مثلا المشاكل في الصمامات في القلب, كمان بنعالج عن طريقة القسطرة.
0: كمان مش قسطرة الدماغ طبعاً.
1: كمان في قسطرة الدماغ، في كثير أنواع يعني. نحن طبعاً أنا الاختصاص هو في قسطرة القلب يعني، هذا الإشي اللي بدنا نحكي عنه بتوسع
0: طبعاً.
1: بس القسطرة هي إشي عام يعني، اللي هو كل العلاجات اللي ممكن نعملها بدون عملية. أوكي، بدون حاجة لعملية نفتح الأمور هاي.
0: طبعاً يعني بدون اللجوء للجراحة، هي إجراء جراحي خلينا نسميها للقسطرة. مش كعملية عملية جراحية. إذا بدنا نحكي عن القسطرة، إحنا بنعرف إنه في قسطرة اللي هي قسطرة علاجية، وفي قسطرة اللي هي تشخيصية.
1: طبعاً كل القسطرة في القلب، على القلب نحن نحكي على القلب إسا. القسطرة بتبدأ إنه نحن بنعمل أول شيء تشخيص. التشخيص بيقول إنه إحنا بنشوف الشرايين تبعت القلب، بنقرر إذا في مشكلة ولا فيش مشكلة، وإذا هاي المشكلة بحاجة لعلاج ولا لا. مش كل تسكيرة في الشريان نحن لازم نعالجها. أوكي، يعني أنا عم بحكي من ناحية القسطرة. طبعا العلاج وعلاج كمان أدوية اللي هي بشكل عام مهمة كثير جدا، ممكن حتى أهميتها يمكن أكثر من القسطرة نفسها. والأدوية هي كثير مهمة في علاج الأمراض القلب. وثاني شيء علاج في عن طريقة القسطرة نفسها، اللي ممكن إحنا إذا في تسكيرة في الشريان نحاول نفتح الشريان. ممكن نفتحه عن طريقة بالون، يعني البالون نفتح البالون ومنشيله طبعا ما طلعه لبرا، اللي ممكن يفتح الشريان. وعادة اليوم أغلب الفتح الشرايين مننهي في إشي اسمه ستنت، في إشي اسمه منحط هناك
0: دعامة
1: أوكي، دعامة اللي هي مبنية من معدن معين، في كتير أنواع معادن، اللي هي بتحاول الهدف تبعها أنه تخلي الشريان مفتوح لفترة أطول. بس لازم نفهم انه حتى لو انه حطينا ستنت او حطينا دعامه في الشريان، هذا بقولش انه المرض راح. لأن احنا بشكل عام عملنا وين في كانت تسكيره معينه فتحناها، بس الامراض اللي سبب هذا تصلب الشرايين وكل الترسبات اللي كانت، هذا الشيء بيضل مستمر. يعني اذا مش في هذا الشريان في شريان ثاني، اذا مش في شريان القلب في شريان في المخ في شريان الأورطة. اوكي، اذا هذا الشيء لانه هذا المرض هو مرض عام في كل جسم سيستمي بيقولوا له.
0: لما انت تحكي عن هذا المرض قصدك انسداد الشرايين.
1: انسداد الشرايين وبقولوا تصلب الشرايين في كثير له اسماء، وهذا عاده ناتج عن عده اشياء. الاغلب في الآخر أما بتجيب إنه في ترسبات في الجسم، اللي هي الدهنيات اللي بتترسب في الجسم. مع الوقت هاي الدهنيات بتصير تعمل، ممكن يكون في زي حالة التهاب في الشريان نفسه. وهذا الشريان بيبدأ يسكر. أوكي، هاي العلاج تبعها للطويل الأمد، ولازم نستعمل كمان كثير أدوية. أوكي، هاي الأدوية قسم منها وأدوية نزل الكوليسترول، قسم منها أدوية قسم نعالج أشياء الثانية اللي هي بتسبب الأشياء، مثلا ضغط الدم بعمل نرجع الضغط، لازم نوزن الضغط. والسكري طبعا اللي هو كثير كثير مهم في هذا الإشي، نوزن السكري طبعا.
0: طبعا هاي كلها كل واحد له الأدوية تبعته، بس هي في المجمل يعني أنت كطبيب في آخر الأشياء بتاخد كل الأشياء سوا، يعني مفروض أنه إحنا ناخد كل الأمور مع بعض.
1: طبعا هاي بعمرك في كثير أمراض، في كثير حالات اللي بتسبب هاي الاشياء، او مش حاله واحدة اللي بتسبب، هي عده اشياء، عوامل معينه، عده عوامل مع بعض بتسبب هذا الاشي. والادويه لكل هاي الاشياء هي طبعا ادويه معينه لكل مرض معين، اللي في الاخر الهدف تبعنا انه نمنع او نحاول نقلل هاي الامكانيه تبعت انسداد الشرايين في المستقبل.
0: طبعا، وهذا هو الهدف اللي طبعا الكل بيحكي عنه، انه توصل يعني ما توصل لهاي الحاله. بس بدي احكي لك على نقطه ربما هي يعني شائعه ومغلوطه عنا. يعني كل واحد بيحكي لك، كل واحد بيجي على المستشفى بيعملوا له تسنتور او اللي احنا يعني طبعا انا بحكيها في اللغه الدارجه عشان الكل يفهم علي، او القسطره. يعني انا ذكرت هيك ووضحت انه في تشخيصي وفي علاجي.
1: طبعا القسطرة هي نوعين، هي أول شيء كيلو نوعين، يعني هي التشخيص وبعدين العلاج. بس هي من ناحية العمل نفسه هي نفس، يعني تقريبا نفس الشيء. يعني لازم يفوت على الشريان، ولازم نوصل لشريان القلب، بدنا نحكي عن قسطرة القلب طبعا، ونصور الشرايين وبعدين نكمل العلاج.
0: في طريقة ثانية انه احنا نعمل الاشي الخارجي،
1: هذا بعمره كل في الطب، كل اشي، كل فحص او كل خلينا نقول عملية او كل تدخل بنعمله في الطب، في له يعني خلينا نقول
0: حاجة
1: معينة، وفي أشياء اللي بتقول لازم نعمل هيك ولا مش لازم نعمل هيك. طبعا هذا الإشي مش للكل، طبعا لكل مريض لازم نقرر في هاي. بس في أشياء اللي مش لازم نعمل، مثلا فيش حاجة نعمل قسطرة لكل مريض. هذا إشي طبعا لا، لأنه القسطرة في الآخر فيها كمان مضاعفات. يعني ممكن يكون القسطرة فيها نحن مفوت على الجسم، مفوت على الشريان، ممكن نعمل مشاكل في الشريان، ممكن نعمل مشاكل في الجسم، ممكن نعمل مشاكل في القلب. القسطرة هي إشي اللي لازم نقرر فيه، ولازم نقدره في يعني يكون في لنا يعني نعرف شو المضاعفات تبعته، ونقرر انه نعمل قسطرة بالرغم من المضاعفات لانه ممكن المريض يربح من هذا الشيء. اوكي لمين نحن اليوم بنقرر؟ مثلا مريض اللي اجى في جلطة, مريض اللي اجى على المستشفى في جلطة مثلا عنده جلطة على القلب, ونحن بنقدر نعرف كيف اليوم جلطة مع حسب الفحوصات الدم, حسب التخطيط طبعا, حسب كيف الجسم اجى, كيف المريض اجى مع وجع في الصدر, وممكن تكون جلطة في كتير انواع الجلطات. هذا اليوم عادة في متفق عليه انه لازم نعمل قسطرة.
0: أوكي. يعني في معايير معينة أنتم كأطباء اللي مختصين في القلب
1: مجبور يكون في معايير, بس لكل فحص لازم يكون في معايير. أوكي.
0: بس أنا بهمني يعني مع أنه كثير بنحكي على جلطات القلب وكثير بنحكي على مشاكل القلب, نرجع نقول هيك الأشياء اللي مهم الواحد ينتبه لها, لأنه الوقت هون عامل كثير مهم للي بيوصل على مستشفى. يعني إيش الأعراض اللي بتستوجب إنه إحنا ما نستنى؟
1: إحنا لازم نفرق بين أشيين. يعني في أمراض قلب مزمنة, أو خلينا نقول خرونيت يعني مزمنة, اللي هي مش إشي فاجئ, مش إشي طارئ. وفي يكون في جلطة على القلب العادة إشي طارئ. ليش؟ لأنه جلطة على القلب ممكن تسبب إنه القلب يوقف عن الشغل, اللي نقوله يعني يكون في القلب يوقف. اوكي, وساعتها لازم نعمل تعرف انعاش, واذا بيوصل يمكن لا او الامبولانس وهي الشغله. عاده اليوم اغلب حالات الوفاه اللي بتصير من جلطه على القلب هي بريد المستشفى. المريض اللي بيوصل المستشفى نسبيا على القليله في المنطقه في اسرائيل, على القليل انا بعرف المستشفيات نسبيا حالات الموت في المستشفى هي قليله نسبيا جدا. حتى نحن عم نحكي اليوم على اقل من 2%. في الماضي نحن كنا نحكي 30% قبل 30 سنه.
0: اوكي, لانه اليوم
1: المشكله هي توصل على المستشفى, توصل وعاده وانت مهم جدا. اذا في وجع في الصدر, وجع اللي هو مستمر اكثر من 5 دقائق 10 دقائق,

0: ساعة ونص. اوكي يعني المستشفى المريض اللي بيوصل المستشفى يعني اقل من ساعه بنكون خلصنا القسطره. اوكي في الليل طبعا ممكن ياخذ شوي وقت اكثر بس عاده يعني ماكسيموم يعني 90 دقيقه. اوكي اللي هو يعني في طبعا انواع جلطه اللي هي اخف اللي ممكن نعمل القسطره بعد 24 ساعه.
1: يعني انت بتقدر تحددوا له شيء طبعا لما الواحد بيوصل على المستشفى انت بتقدر تحدده.
0: عاده التخطيط الاول هو بيقرر لنا شو لازم نعمل. اذا التخطيط بقول انه في جلطه كبيره عاده في التخطيط وبعدين بعد ما المريض يجي اذا التخطيط كان فيش كثير مشكله كبيره طبعا فحوصات الدم عاده فحوصات الدم في المستشفى كثير بتعطي كثير انديكاتسي انه في جلطه ولا لا. وهذا الفحوصات كثير مهمه يعني
1: طبعا وهي فحوصات اللي بتستوجب انه الواحد يروح طبعاً على مستشفى ويفحص الاشي بس مرات بيكون فيه هيك علامات ما قبل يعني انه
0: نحن عم نحكي ايش على الاشياء الطارئه يعني في وجع في الصدر اسه لازم يستجيب
1: لا طبعا قبل ما تيجي
0: الاشياء اللي ممكن نعملها قبل يعني ممكن في بعض احيان اشي اسمه اشي عنده الواحد زي انجينا بقولوا له يعني وجع في الصدر بس في الجهد مثلا بيمشي 2 كيلومتر او بيطلع درج مثلا في الدرج بعد الطابق الثالث بيبدا يحس انه في اشي على صدره بوقف بروح هذا الاشي مش خطوره فوريه بس هذا الاشي بيحتم انه لازم نعمل فحوصات. اوكي والفحوصات طبعا لازم يروح عند الطبيب تبعه يبحثوا الفحوصات القسم الفحوصات هاي ممكن مش لازم يكون سنتور طبعا في نقدر نعمل ميبوي نقدر نعمل ايكو للقلب
1: ايكو في الجهد كمان جهد.
0: في كثير اشياء سي تي اليوم نعمل كثير نحن سي تي للقلب اللي في حالات معينه اللي ممكن تعطي نتيجه
1: هذا الفحص بما انك ذكرته يعني بسمع كثير دعايات مرات انه انه الواحد يجي على مستشفيات معينه تعمل فحص سي تي اللي يعطيك صوره بس مجرد إشي وقائي هذا إشي مفضل ولا غير مفضل
0: هاي مشكله هاي سؤال كثير مهم يعني فيش عندي جواب له لهذا حاليا السي تي اول شيء منتشر كثير اليوم نعمله نحن في تقريبا اغلب المحلات حتى مش مستشفيات بنقدر نعمل سي تي كثير فحص كثير دقيق كثير دقيق لترسبات في الشرايين المشكله تبعت السي تي انه اذا نحن بنيجي بني ادم اللي فيش عنده ولا اي خلينا نقول فيش عنده
1: يمكن اعراض
0: فيش عنده اعراض ولا اي شيء فيش عنده اعراض
1: بس عنده كوليسترول وعنده سكري وعنده ضغط
0: اوكي
1: يعني مش مفضل انه يجي يعمل
0: السي تي ممكن نلاقي اشياء معينه اللي بتحتم بعدين نعمل قسطرة بس ما فيش يعني بحث أو فيش بحوثات اللي بتقول إنه إحنا في هذا الإشي عملنا إشي منيح ولا لا بعده بكير في أنا بعرف إنه في كتير فحوصات في كتير بحث بتستمر إسا في العالم كله
1: بما إننا بنحكي على طب وقائي إنه إحنا بدناش نوصل للجلطة عشان نعالج حالنا إحنا بدنا قبل ليش إنه ما يكون الإشي يعني
0: لأنه ما فيش ولا أي إثبات اليوم حاليا يعني أنا أقول بن آدم اللي فيش عنده أعراض بالمرة يجي يعمل فحص سي تي طبعا نحن مش نحكي بن آدم احنا لازم نحكي على كل الخلوصية على كل المجتمع اللي في الآخر بعد 5 سنين أو بعد 10 سنين اللي احنا منعنا عنده جلطة ما بقدرش بقول لك لأنه فيش بعد فيش داتا بعد فيش يعني فيش عندنا بعد نتائج أبحاث أما في كتير أشياء نتائج معروفة على أشياء ثانية اللي هي أهون مثلا نحن نعرف إنه إذا كمية الكوليسترول في الدم عالية طبعا بتعلق كل مريض لازم نعطيه كمية الكوليسترول المتلايمة مثلا المريض السكري غير عن المريض اللي فيش عنده سكري بس نحن نعرف انه في علاقة كثير مهمة مع الكوليسترول العالي ومع جلطات القلب في المستقبل هاي واحدة السكري مثلا نحن نعرف انه كثير يعني مهم جدا واللي اذا في سكري او في مثلا اليوم نقول يعني قبل السكري في متساب اللي بري دايابيتس يعني بعد مثلا خلينا نقول السكر 100 مش سكري هذا بعده بس هذا بقول انه هذا من ادم
1: كمان يطور سكري.
0: بده ممكن يطور سكري وكمان في خطوره اكثر انه عنده جلطات في المستقبل اوكي هاي الاشياء بسيطه يعني فحص دم بسيط هذا ممكن يعطي كثير اشياء للمستقبل طبعا اذا الجهد اللي بنعمله رياضه اذا البني ادم فيش عنده اعراض بيعمل جهد فيش عنده اعراض ما في حاجه نعمل فحوصات زايده اللي ممكن تفوتنا لمتاهات اللي ما بنقدرش نعطيك جواب هسه ممكن في المستقبل بعد مره يمكن تساليني بعد سنه اقول لك في عندي جواب بس حاليا لا
1: بس الاشي موجود زي ما احنا ذكرنا يعني
0: موجود بعد مره يعني انا بعمل كثير سي تي وكثير عندي بيجي ناس اللي بيعملوا السي تي لانه هم اجوا بالهم يعملوا السي تي اوكي اذا النتيجه كانت منيحه وفيش مشكله في السي تي فيش مشكله المشكله تبعتي مع النتيجه اللي مش منيحه وساعتها لازم نقرر اي علاج لازم نعطي وكيف لازم نعطي العلاج وهون شوي الداتا او الابحاث بعدها مش بتعطينيش كثير امكانيات يعني الاشياء المضبوطه
1: هذا في كل ما يتعلق بالطب الوقائي انه احنا بدنا نمنع الاشي طبعا
0: بس قبل ما يصير انا موافق معك انه الطب الوقائي كثير مهم بس مش كل الاشياء اللي بنعملها هي لها نتائج حاليا يعني بس يعني احنا معروف يعني مثلا ان بنحكي على الدييتا مثلا والسكر والملح وشو حكينا قبل والجهد ونعمل سبورت وكل اشياء هاي اشياء مثبته أوكي، أشياء مثبتة يعني.

0: في لا شك انه اليوم اذا الواحد بيقعد اليوم في المكتب وبيعمل كل شغله في المكتب بروح على البيت بشوف تلفزيون, نحن نعرف ان هذا الاشي مش مزبوط. اوكي, هذا الاشي بيزيد المضاعفات للمستقبل والامكانية انه يصير عنده امراض ضغط دم وسكري او كمان قلب وكمان جلطة على المخ كثير عالية طبعاً. اوكي, هذا الاشي. ثاني اشي السمنة.
1: اوكي, نحن نعرف. اما في نقطه كمان بهمنا نوضحها هيك دكتور مجدي حلبي, يعني احنا من ناحيه واحده احنا بنحكي على القلب وانه مهم جدا المحافظه على صحه القلب عن طريق الرياضه وعن طريق كل الامور, بس انسان اللي مرق ان كان في جلطه قلبيه وان كان في نوبه قلبيه او شيء اي مشاكل قلب, قديش الرياضه هي إشي اللي ممكن يكون له يعني مش عامل خطر هون؟
0: لا, هذا كثير مهم. اوكي, كثير مهم. نحن الهدف تبعنا اليوم بعد ما نعالج الجلطه, بعد ما نعالج نعمل سنتور او بعد ما نعمل القسطره او نعالج المريض انه احنا نرجعه اوكي انه يبدا انه يرجع يعمل الاشياء اللي عملها قبل. اوكي, وهون مهم جدا مثلا الامكانيات, مثلا الامكانيه الموجوده هي تاهيل. اوكي, بعد
1: التأهيل
0: هذا كثير مهم جدا, وفي ابحاث اليوم بتقول انه اذا احنا بنشوف بناخذ مريض بنحطه في برنامج لاعاده تاهيل ومريض ثاني ما فاتش هذا البرنامج, تأثير تبع هذا التأهيل هو أكثر من الدواء اللي نحن نعطيه للمريض. أوكي, هذا الإشي مهم,
1: مهم لأنه أنا بعرفها هاي من أشخاص إنه لما بفكروا إنه في إعادة تأهيل بعد القلب وكأنك أنت رايح على مستشفيات اللي زي بعد واحد بعد كسورة ولا أي إشي.
0: لا,
1: هون هذا يختلف.
0: يختلف كثير, لأنه هون عادة في بيكون هناك في طاقم اللي هو مختص هذا الإشي اللي بلايم الإمكانية شو لازم تعمل. طبعا هذا الإشي أنت شو بديت تعمل إسا لازم بعد 3 أشهر 4 أشهر تعمل أكثر. اوكي, مصيرش تعمل يعني تبدا تمشي على الهليكون, تبدا تمشي شوي شوي, بس في المستقبل الهدف تبعنا انه انت تعمل جهد اللي هو ملايم لوضعك وهو كمان جهد اللي هو مش بسيط,
1: يعني انت تزيد الجهد في مراقبه تحت مراقبه معينه.
0: هاي الهدف يعني عاده نحن نعطي 3 أشهر بس ممكن نكملها اكثر يعني. المهم انه نعطيك الامكانيه, نعطيك الادوات انه انت تعملها لحالك. الهدف تبعنا انه المريض في الاخر يكون يعني مستقل, مش انه يضل في عاده تاهيل, بالعكس يعني احنا لازم نرجعه
1: انه
0: لوضعه
1: السابق. اما احتمال انه يرجع للوضع السابق قديش؟
0: جدا جدا عالي.
1: أوكي. هذا في حال ما فيش عندنا مشكله في عضله القلب.
0: طلع عاده اذا بعد اليوم الجلطات, لانه القسطره كثير سريعه ولانه في كثير ادويه منيحه, نادر جدا انه المريض يطلع من بعد النوبه القلبيه في وضع سيء جدا. نادر, موجود طبعا, انا بحكيش يعني بشكل عام يعني, بس الاغلب اليوم بيطلعوا في شكل معين اللي هو بمكنهم انه يرجعوا لشغلهم, ممكنهم يعملوا رياضه, ممكنهم يعملوا كل شيء كمان تقريبا. يعني ما في يوم تقريبا اليوم المرضى القلب نسبيا مش لازم يكونوا في اعاقه معينه, لازم يرجعوا لشو عملوا قبل. طبعا كل مريض لحاله يعني, في مرضى اللي يمكن كان في عندهم مشكلة في العضلة كثيرة قد كبيرة اللي مش ممكن يرجع. هذا الشيء طبعا وارد.
1: طبعا احنا لما بنحكي على مشاكل القلب هون حكينا عن القسطرة, يمكن هاي الأشياء البسيطة التي تحل في القسطرة, لما انت بتوصل لجراحة قلب بكون الوضع يمكن معقد أكثر.
0: مش دائما معقد يعني, بعض مرة يعني القسطرة هي حل معين لانسداد الشرايين, مثل ما الجراحة هي حل لانسداد الشرايين. مين المرضى اللي بروحوا على جراحة ومين المرضى اللي بروحوا على القسطرة, هذا الاشي بيتقرر حسب, في عنا هناك اشي اسمه سكورينج, يعني نحن بنشوف كم شريان مسكر, كيف التسكيرات, اذا بنقدر نحلها في القسطره ولا لا. مثلا عاده مرضى السكري اللي عندهم تسكيرات كثيره مفضل يروحوا على عمليه, لانه الابحاث بتقول انه في العمليه نتائج لبعد 10 سنين احسن. اوكي, العمليه هي عمليه يعني مثل ما بقولوا العمليه نحط شرايين جديده, مش بدي يكون نحط شرايين جديده,
1: هي اللي احنا كنا نسميها زمان القلب المفتوح,
0: بعد القلب المفتوح لانه في شيء ثاني,
1: لانه بعده بتفتح كل
0: بعد الصدر, بنفتح الصدر في امكانيه نعمل عمليات صغيره, بس هاي العمليات مش كثير مثبته عاده. اليوم نفتح الصدر, في هناك بنحط المريض على الدم, بيمشي في مكنة معينة اللي هي بريت المريض, القلب عادة بوقف في العملية, والجراح ومش أنا مش جراح طبعا, أما الجراح بيجيب الشرايين وبيوصلها وين لازم يوصلها في القلب. وكهذا بيجدد الدم للقلب, وعادة هاي العمليات طبعا كل عملية فيها مشاكلها وفيها مضاعفات تبعتها, بس هي المستقبل الطويل الأمد بتشتغل منيح يعني, النتائج كثير منيحة, بالأخص المرضى السكري مثلا اللي عندهم كثير تسكيرات في القلب, مفضل عملية من السنتور.
1: طبعا زي ما ذكرنا كل حاله هي حاله فرديه وكل طبعًا حاله طبعًا هي
0: انا بحكي بشكل عام يعني اما في بشكل عام في الاخر كل مريض نحن بنشوفه بنشوف لمين بلايم لوين بلايم. في مرضى بلايمه بس للسنتور، في مرضى بلايمه بس لعمليه، وفي مرضى في ممكن هيك وممكن هيك، وساعتها بيتعلق كيف المريض بفضل.
1: اوكي طبعا احنا عم نعيش في عصر اللي مشاكل القلب هي كثيره مع كل اسف احنا بنحكيها مع ظل في ظل كمان الضغوطات، مش بس الصحه والاكل والشرايين وكل هاي الامور اللي هي في ايدنا، مرات يمكن الضغوطات النفسيه كمان
0: في لها تأثير. بتجيب في لها تاثير الضغوطات النفسيه في لها تاثير بس مش التاثير مش لا في اثباتات معينه بس هي هي هي يعني هي بتنضم للاشياء الثانيه عاده. لما في مشكله نفسيه او في ستريس نفسي عاده بيجي كمان في معه سكر وفي معه ضغط وفي يعني مش شيء لحاله، مش شيء اللي هو ايزوليتد، مش شيء لحاله اللي هو واقف لحاله. اوكي بيجي مع تعرف هاي اشياء تيجي مجمع مع عده اشياء
1: طبعا إشي هيك بتيجي مغلف كامل حبلة طبعا هيك إشي كله مع بعضه. أنا بهمني كمان إنه طبعا إحنا في الدقائق الأخيرة للبرنامج دكتور مجدي حلبي أي إشي اللي بتحب إنك تضيفه، أي إشي أي نصائح كمان بتحب تقدمها للمستمعين. يعني إحنا ذكرنا الطب الوقائي، والطب الوقائي كثير مهم يمكن بخلي لكم الشغل بس في الآخر الحمد لله في ملان كثير شغل
0: في سؤال للأسف يعني يمكن مشكلة الطب الوقائي هي مشكلة كبيرة لأنه هي يمكن أهم من إنه الطب يعني العلاجي. وممكن إشي في إشي كثير ما تطرقناش إلو هو التدخين. هذا يمكن طبعًا. بده برنامج لحاله. لا شك إنه التدخين هو يمكن خلينا نقول على القليلة يعني 30% ويمكن أكثر اللي بيؤدي لهي الأشياء، وهذا الإشي مهم جدا إنه نحاول إنه نوقف التدخين طبعا أو نمنع التدخين، مع إنه في المدة الأخيرة أنا شايف إنه الكميات المدخنين عم بتزيد مش عم بتقل
1: طبعا
0: بس هذا الإشي كمان يعني إحنا ما طرقناش له، هذا منضم لعدة الأشياء كثير
1: يعني
0: كثير مهم
1: يعني إشي مباشر ما بين التدخين وتسكير الشرايين
0: طبعا يعني الشرايين وغير أنا ما حكيت إنش نحكي على أمراض الرئة وكل الشغلات اللي كمان أكثر مضر. أوكي هذا الإشي كثير مهم
1: يعني حاولوا امتنعوا عن التدخين، الطب الوقائي مهم، نهج الحياة مهم جدا. وأنا بدي أشكرك كثير هيك الدكتور مجدي حلبي مدير قسم القلب في مستشفى زيف في صفد، مختص بطب القلب، مختص بالأمراض الباطنية والقسطرة، على كل أول إشي على قدومك.
0: طبعا شكرا
1: لك على كل المعلومات القيمة. شكرا لك هيك دكتور مجدي، شكرا كثير، يعطيك ألف عافية. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الصحة غالية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج لنشهد رزق في الإنتاج، أوسكار في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور، أجمل تحية وإلى اللقاء، كل الصحة والعافية طبعا للجميع.
2: أنتم مع مكان. أنتم مع مكان.